0: خلاصة.
1: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجيات المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجيات المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجيات المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: قد يكرر مريض الزهايمر السؤال أكثر من مرة وقد ينسى الإجابة بعد دقائق. هنا يأتي دور الصبر، فلا تجعل التكرار سببا للغضب ولا تشعره بالحرج بسبب ما لا يستطيع التحكم فيه. أجب بهدوء وطمئنه وتذكر أن حسن التعامل جزء مهم من الرعاية. مع الزهايمر الرحمة والصبر يصنعان الفرق.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر. قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعورا بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتا أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.
3: ريشة.
4: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: قد يكرر مريض الزهايمر السؤال أكثر من مرة وقد ينسى الإجابة بعد دقائق. هنا يأتي دور الصبر، فلا تجعل التكرار سببا للغضب ولا تشعره بالحرج بسبب ما لا يستطيع التحكم فيه. أجب بهدوء وطمئنه وتذكر أن حسن التعامل جزء مهم من الرعاية. مع الزهايمر الرحمة والصبر يصنعان الفرق.
3: خلاصة.
4: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً الثامنة مساءً على جدة FM.

له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
5: ريشة.
6: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب

0: وبحياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجيات المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجية المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجية المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ريشة.
2: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل. بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، سعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة FM. من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
4: بناء على جدة FM.
3: وثني الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة نتحدث فيها عن أهمية حماية القيم بالنسبة للفرد والمجتمع. هي المعايير التي توجه سلوك الأفراد، وهي المبادئ الراسخة التي تشكل شخصية الإنسان وتساهم في تشكيل هوية المجتمعات. قد تعبر عنها الكلمات والعبارات وتشرح مفهومها المقالات، لكنها لا تكفي لترجمتها على أرض الواقع من خلال السلوك العملي الذي يؤكد وجودها دائما. لذا أهمية ترجمة هذه القيم إلى سلوك على أرض الواقع هو التحدي الحقيقي. القيم تلك المبادئ والقواعد والمثل العليا التي يؤمن بها الإنسان ويتفق عليها المجتمع حتى تصبح جزء من سلوكه، بعد أن يتخذها مقياسا وميزانا لتقييمه والحكم على المواقف التي تمر به. ولأن المسلم اليوم يستمد تلك القيم من الدين والشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن والسنة، فعلى ضوء تلك القيم تحدد علاقة الإنسان بربه وبمن حوله، وتظهر في سلوكه بقدر ما يؤمن بتلك القيم ويتبعها وينتهجها ويجعلها جزء من يومه. ومع الأهمية التي لا تخفى على أحد لتلك المبادئ المنظمة لحياة الإنسان، تتضاعف مسؤولية حمايتها والحفاظ عليها وصونها من كل ما يخترقها أو يختزلها أو يحاول المساس بها بهدف سلبها من أصحابها. والدور هنا بلا شك هو دور جماعي يقع على كافة أفراد المجتمع الواحد الذين يؤمنون بقيمهم، لأن حماية القيم حماية لاستقرار المجتمع من التفكك والانحراف الأخلاقي، وحماية للأمن الاجتماعي، وضمان بإذن الله تعالى لبناء جيل واعي صلب بقيمه محصن ضد كل من يحاول اختراق تلك القيم السامية والنبيلة التي يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها. والحديث مستمعين الكرام بشكل مفصل عن القيم وما لها وما عليها، فاصل قصير ثم نعود نستكمل من بعده ما تبقى من هذه الحلقة.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل

0: نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
5: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا.

0: الحلقة والذي خصصناه عن حماية القيم. الجميع يدرك أهمية القيم في حياة الفرد والمجتمع، لكن الوعي الحقيقي ينطلق من راسخ بدورها في حماية المجتمعات وبناء هوية قادرة على التصدي لكل المهددات. وللوقوف بشكل مفصل عن أهمية القيم ودورها وسبل حمايتها أيضا، يسعدني أن يشاركني الحوار والحديث حول هذا الموضوع الهام سعادة الدكتور عبد الله السحيمي، عضو جمعية كتاب الرأي. مرحبا بكم دكتور عبد الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شكرا للاستضافة وشكرا لطرح مثل هذه المواضيع الهامة.
0: أيضا الترحيب، كل الترحيب بضيف البرنامج وضيف الحلقة مدرب التطوير الإداري والشخصي الدكتور تركي البدراني. مرحبا بكم دكتور تركي.
2: أهلا وسهلا استضيف الله، شكرا على هذه الاستضافة وعلى هذا الموضوع المهم الجميل، وأحيي السادة والسيدات المستمعين وأحيي زميلنا وحبيبنا الدكتور عبد الله السحيمي.
0: شكرا لك دكتور تركي. وأيضا دكتور عبد الله خلينا نبدأ معك، وخلينا نبدأ من حيث المفردة الأساسية بتفصيل مبسط. دكتور عبد الله، ماذا يعني مفهوم القيم؟
1: بدءا لا شك أن القيم بكل يعني مفرداتها وتصوراتها تعتبر من المعتقدات والمعايير التي يؤمن فيها الإنسان، وهي جزء من مواقفه وسلوكياته، بحيث أن تصبح مفهوم القيمة لدى جميع الأشخاص إما قيمة مقبولة أو قيمة مرفوضة، وهي تعتبر البوصلة الداخلية التي توجه الإنسان وتواجهه في اختياراته وتصرفاته. ولهذا يعني تصبح القيمة هي من كلمة إلى موقف، فالقيمة موقف تخرج إلى سلوك تعايشه مع نفسك ومع الآخرين.
0: جميل، أنت ذكرت أن القيمة هذه قد تقبل وقد ترفض من ذات الشخص.
1: نعم.
0: على أساس رفضه وقبوله دكتور عبد الله؟
1: بالنسبة لمسألة القبول، ما تراه صحيحا قد لا يراه غيرك. الكلمات والقيم الموجودة أن نفرق بينها، هناك قيم سلوكية فردية وهناك قيم مشترك على الشعوب جميعها، ولهذا المعيار فيها يظهر في السلوك.
0: صحيح.
1: الذي ينعكس على استخدامه،
0: إضافة لعدة عوامل أخرى أيضا يعني ممكن تساهم في قبول أو رفض مثل هذه القيم، ويمكن نتطرق إن شاء الله تعالى خلال الحلقة. دكتور تركي، لا نزال نتحدث عن القيم ونتبع هذه المفردة، بالنسبة للقيم هل هي تولد أو يولد الإنسان بقيمه، أم أنها تكتسب من خلال الحياة؟ وإن كانت يعني تكتسب هو الأقرب يعني كما بدلي، كيف يمكن أن تكتسب مثل تلك القيم؟
2: بلا شك أن الإنسان لا يولد في داخل منظومة مكتملة من القيم، لكن يولد باستعداد فطري للخير وعنده القابلية الكبيرة للتعلم والتأثر، ثم تأتي الأسرة والمدرسة والمجتمع والتجارب بعد ذلك لتشكل منظومته القيمية. القيم ما تكتسب بمجرد أن نقول للطفل كن صادقا، كن أمينا، احترم الآخرين، لكن تكتسب عندما يرى أو ترى القيمة ويعيشها ويمارسها، ثم يجد من يعززها ممن حواليه. الطفل الذي يسمع والده يتحدث عن الصدق ثم يرى صادقا في مواقفه يتعلم
0: كسلوك
2: صورة، نعم بصورة أعمق من عشرات المواعظ والنصائح. دائما أنا لدي فكرة في هذا الموضوع وأقول القيم لا تدرس فقط، لكن ترى وتمارس وتعاش أيضا. أما سؤالك لما تقول كيف تكتسب القيم، وهو الأرجح دائما، تكتسب القيم من وجهة نظري من ثلاث مسارات أو بثلاث طرق: واحد القدوة، اثنين الممارسة، ثلاثة التعزيز. القدوة كيف؟ أن يرى الإنسان القيمة في سلوك من حوله، هذا القدوة. بالنسبة للممارسة، هذه القيمة تتحول إلى عادة سلوك يومي مثل ما تفضلت استضيف الله. التعزيز اللي هو الاستراتيجية الثالثة باكتساب القيم، أن يشعر الإنسان بأن التزامه بهذه القيمة مقدر عند الآخرين ومعتبر. لذا بناء القيم يبدأ من سؤال: ماذا نريد أن يرى أبناؤنا فينا، لا ماذا نريد أن يسمعوا منا. الإنسان قد ينسى ما قلناه له، لكن نادرا نادرا ما ينسى ما رأى أننا نفعله.
0: جميل، وهذه نقطة جدا مهمة دكتور تركي. اليوم لا سيما من ينادون بالقيم أو ينصحون ويجهون بأهمية القيم، أنت تحدثت عن طريقة اكتساب القيم وذكرت القدوة. القدوة اليوم مهمة، ولكن القدوة التي تطبق القيم في سلوكها وفي تعاملاتها، هذه هي القدوة الحقيقية التي يقتدى بها، وربما إن كان عكس ذلك أو خلافه ربما تتحول هذه القدوة إلى أثر سلبي لا قدر الله. دكتور عبد الله، كيف ترى العلاقة بين القيم والمبادئ؟

0: الأخلاق والسلوك، وإلى أي مدى يكون الترابط بين هذه المفردات التي دائما ما تكون أو ترد مع بعضها البعض ويكون بينها ترابط بشكل مباشر أو غير مباشر.
1: إن أذنت لي أستاذ ضيف الله، أود أن يعني أضيف إلى كلام أخي الكريم الدكتور تركي حول موضوع القيم حينما تكون اعتقادا والقيم حينما تكون التزاما. هذا الموضوع هو موضوع جوهري في تشكلات الإنسان، سواء في بيئته الاجتماعية أو بيئته المدرسية أو بيئته العملية. كثير يطرق هذا الجانب إلى أن القيمة يعتقد فيها، في أساليبها، في طريقتها، في قيمتها، في أهميتها، لكن حينما نريد أن نلتزم فيها فهنا تأتي مفارقات كثيرة في هذا الجانب. ولعل كلام أخي الدكتور تركي في أن هناك عوامل تساعد على صناعة هذه القيم وتعزيزها، لأن القيمة ممارسة وسلوك.
0: كالاعتقاد ألا يولد الالتزام بشكل طبيعي؟
1: الاعتقاد يولد القناعة، لكن ربما هذا الاعتقاد يحتاج إلى ما يسمى بحقيقة التحفيز والتشجيع والممارسات اليومية التي يراها من خلال توعية الفرد، خاصة إذا كان في مقتبل العمر، بحيث أن طريقة التشكل هي طريقة ممارسة وليست طريقة مجرد ألفاظ وعبارات تقال.
0: جميل.
1: إضافة إلى ما ذكرت أن العلاقة بين القيم والمبادئ، لا شك أن العلاقة بين المبادئ والقيم هي علاقة مرتبطة جدا، وهي تؤكد على أهمية أن الإنسان مهما حافظ على قناعات يظل في النهاية إدراك في قيمة القناعة ثابتة، في أن مثل هذه القيم يتولد قيمة، مثل هذه القيم تولد تصور، مثل هذه القيم تولد تكامل مع منظومة المجتمع في إشغال كثير من التصورات إلى هذا. وهناك قاعدة مهمة جدا، إن الذي خلق الظلام يراني. قاعدة هذه كمنهج تربوي وكمنهج تعليمي يؤكد أن القيمة الأساسية في الإنسان أنك مهما يعني أدركت أن الرقابة الداخلية مطلوبة وهي الأهم وهي الأساس، وهي الطريقة التي تشكل من خلال هذه القيم وهذه المبادئ هذا الترابط الذي نسعى إليه، بحيث نؤكد على موضوع مهم، وهو أن القيمة هي في النهاية ممارسة وسلوك أخلاقي يجده الناس فيك ويجده الغير من خلال تصرفاتك وتعاملاتك.
0: بلا شك، وحقيقة انعكاس القيم الراسخة والمبادئ بلا شك وسيظهر في الأخلاق وفي السلوك، وبالتالي يعني خلينا نقول تفعل منظومة القيم بشكل يعني ينعكس على الفرد وينعكس على المجتمع ويعرف به هذا المجتمع دون ذاك. دكتور تركي، أنا أعتقد أنه إذا أراد أحد أن يضرب المجتمعات أو الشعوب أو حتى الأفراد هو يستهدف قيمهم بلا شك بالدرجة الأولى. في ظل المهددات، وخلينا نقول مهددات المعاصرة اليوم، كيف نستطيع أن نحمي القيم كأفراد؟ خلينا نقول
2: نحن نعيش في عالم مفتوح، والمعلومة اليوم تصل إلى الإنسان في ثواني، ولذلك لا نستطيع أن نحمي أبنائنا بإغلاق الأبواب إطلاقا، ولكن نحميهم ببناء الإنسان من الداخل، ببناء هذا الطفل. الحماية الحقيقية للقيم تبدأ ببناء الوعي وتعليم الإنسان كيف يميز بين ما يوافق قيمه وما يتعارض معها.
0: جميل.
2: وكيف يفكر وينقد ويختار عندما نعمل مهارة اسمها مهارة التفكير الناقد. هنا أنا بعطي خطوات عملية، أربع خطوات عملية مهمة جدا، ويمكن إحنا في السؤال السابق ذكرنا إحداها، القدوة أولا، لأن القيمة أو القيم التي لا نمارسها ترى تفقد تأثيرها بكل تأكيد.
0: بلا شك.
2: رقم اثنين، الحوار. ما يكفي أني أقول للشاب ولا للطفل هذا خطأ، لكن أحتاج أن أشرح له لماذا
0: وأقنع أنه هذا خطأ.
2: نعم. وما هو البديل الصحيح؟ بالإضافة إلى ذلك، ما هو البديل الصحيح؟ رقم ثلاثة، البيئة. ترى الإنسان كائن يتأثر بمن حوله.
0: نعم، هو ابن بيئته.
2: نعم، لذلك علينا أن نصنع بيئات أسرية وكذلك تعليمية وكذلك اجتماعية تعزز القيم. الأمر الرابع، الوعي القيمي، لأن جزء كبير من تشكيل القيم اليوم يحدث خلف شاشة الجوال، شاشة الهاتف، يحدث خلف تشكل قيمي كبير.
0: صحيح.
2: أنا أؤمن أن أفضل حماية للقيم ما هو أن نبني حول الإنسان جدار أو سور يمنع عنها العالم، لكن لما نبنيه من الداخل ونبني في داخل شيء دعني أسميه بوصلة داخلية
0: تتمثل في الوعي.
2: نعم، يتمثل في الوعي، تجعله إيش؟ يعرف كيف يتعامل مع العالم من حوله، يعني يكون في فلتر داخلي، لأن الإنسان الذي يمتلك هذه البوصلة سميناها مجازا، هذه البوصلة القيمية، يستطيع أن يعيش في عالم متغير دون أن يفقد اتجاهه ويحافظ على ثوابته وقيمه،
0: ويكون أقل عرضة للأخطار المحيطة به.
2: نعم نعم
0: صحيح. حديث جميل وشيق دكتور عبد الله ودكتور تركي، بس اسمحوا لنا نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
6: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة، أدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
8: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
9: بناء على جدة اف ام.
0: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم حديثنا الذي بدأناه مع بداية هذه الحلقة حول حماية القيم. ويسعدني أيضا أن أثني الترحيب بضيوفي في هذا الحوار، سعادة الدكتور عبدالله السحيمي عضو جمعية كتاب الرأي، وكذلك أيضا مدرب التطوير الشخصي الدكتور تركي البدراني، فأهلا وسهلا بهما. دكتور عبدالله، هناك من يرى أن القوانين والأنظمة كفيلة باستقامة المجتمع، وهناك من يؤكد على أنها لا تكفي وحدها دون وجود سياج ومنظومة قيمية فاعلة، ما رأيك؟
1: لا شك أن القانون والقيم هي يعني متكاملة فيما بينها البين. الأمر الذي يركز عليه أن القانون يضبط السلوك من الخارج، فينزع الله بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. الأمر الآخر أن القيم هي تضبطك من الداخل، تضبط الإنسان من الداخل من خلال يعني التزامه بمنظومة قيمية هو يعيشها مع نفسه، وهذه أعلى درجات وصول معيارية القيمة الحقيقية المؤثرة عند الإنسان. العملية هي عملية متكاملة، سواء قانونيا أو قيميا، من خلال الدافع الداخلي أو الدافع الخارجي، كل يضبط مساره الذي يؤكد على التزامه القانوني والتزامه الأخلاقي.
0: جميل. دكتور تركي، دور الفرد مهم بلا شك في حماية القيم، ودور يعني لا يمكن إغفاله، وربما يكون هو الأساس، ولكن ماذا عن دور المؤسسات التربوية والإعلامية والمجتمعية؟ كيف هو ذلك الدور وكيف تراه أيضا؟
2: قيم مسؤولية مشتركة بلا شك، ولا يمكن أن نطلب من الفرد أن يحمل وحده مسؤولية مجتمع كامل أبدا. لابد من أن تتكامل الأدوار. المؤسسة التعليمية على سبيل المثال ما ينبغي أن تكتفي بتدريس القيم في كتب، وإنما تجعلها في الأنشطة وفي العلاقة بين المعلم والطالب وفي أسلوب حل المشكلة. الإعلام أيضا ما ينبغي أن يكتفي الإعلام بالحديث عن القيم، ولكن يقدم نماذج حقيقية لأشخاص يمارسون هذه القيم، لأن القصة المؤثرة أحيانا تعلم الإنسان أكثر من المحاضرة. المؤسسات المجتمعية أيضا عليها أن تخلق فرصا يمارس فيها الإنسان قيم التعاون والتطوع والمسؤولية والانتماء. الفرد اللي هو تقع عليه مسؤولية ذاتية عليها أن يدرك أن القيم ليست مسؤولية الآخرين فقط، لأن القيمة تبدأ من الإنسان، لكنها لا تعيش إلا في المجتمع
0: بلا شك. جميل دكتور عبدالله، وأنا أعد لها الحلقة هذه قرأت كثير من الردود والأطروحات حول القيم، وجدت أنه هناك من يطالب بوجود مادة مستقلة اسمها القيم تدرس في المدارس. طبعا احنا نعلم جميعا ونؤكد على انه والله مؤسسات التعليم اليوم دورها ليس فقط هو يعني تقديم المعلومة، ولكن ايضا لها دور كبير جدا تربوي لا يمكن اغفاله. برايك وتقديرك، وجود مادة مستقلة كما يطالب البعض للقيم تدرس في مدارس التعليم العام، سيكون داعما لترسيخ وحماية القيم، ام انه والله نحن لسنا بحاجة لوجود مادة مستقلة يعني بهذا الشكل.
1: أخي الأستاذ ضيف الله وأخي الدكتور تركي وجميع المستمعين، أرى لزاما حقيقة أن أعترف أمامكم جميعا أننا رزقنا بهذا الوطن الذي نعتز به ونفتخر به، الذي يعود إلى تاريخ التعليم منذ نشأته، يجد أن المدرسة والجامعة والبيئات التعليمية هي أكثر البيئات حاضنة للقيم.
0: صحيح.
1: سواء من وجود المعلم ومن القائد التربوي ومن الجهاز الإشرافي ومن المؤسسات التعليمية، ولكن كل هذا لا شك هو يكمله جزء مهم من جوانب الوعي الذي نحن نريده من خلال سلوكياتنا، من خلال تعاملاتنا، من خلال، فما أخفيك سر أن التعليم مر في مواد كثير، يعني أي مادة علمية أو أدبية أو في أي تخصص
0: تربوية
1: تجد أنها أو تربوية تجد أنها مرتبطة بالقيم. صحيح. من دخول الابن المدرسة وطريقة التعامل فتجد سلوكيات وقيم رائعة وراقية،
0: وحتى تجدها ضمن أهداف المادة الرئيسية،
1: من ضمن أهداف المادة. القيم هي موجودة في تربيتنا، موجودة في مناهجنا، موجودة في تعاملاتنا، ودمج القيم سواء في المناهج، في البيئات المدرسية، مع الأسرة، مع المجتمع، لا شك أنها قيمة وهي موجودة، لكن نحن في المقابل نحن نواجه ما يسمى التفكير خارج الدائرة بالمؤثرات التي نعيشها اليوم. فطالب اليوم وابن اليوم ليس كطالب الأمس، لأن البيئة اتسعت، الصورة توسعت، فما في شك أن القيم حينما تصبح ثقافة مؤسسية ومجتمعية ثق تماما أننا نمنح القيم اتجاه سليم، وهو الذي نعيشه ولله الحمد في هذا الوطن المعطاء،
0: ونمنح الحياة التي تستحقها أيضا. طيب دكتور تركي، مع مرور الوقت وفي ظل المتغيرات اليوم ثقافية، بيئية، مجتمعية، حتى يعني إقليمية من حولنا، هل من الممكن أن تتغير القيم لدى الإنسان؟ وما الذي يدفع الإنسان أيضا لتغيير القيم إن كان هناك تغيير في القيم كما ترى؟
2: نعم، يمكن أن تتغير بعض القيم أو طريقة التعبير عنها وكذلك ترتيب أولوياتها، لكن هناك فرق مهم جدا بين أن تتغير القيم وبين أن تتغير الوسائل التي نمارس بها هذه القيم. فمثلا قيمة التواصل بين الناس ثابتة، لكن وسيلتها تغيرت. زمان كنا نتواصل عن طريق الرسائل الورقية ثم إلى الهاتف، اليوم نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، هذا مثال. لكن التغير وين يكمن؟ هو في الشكل والوسيلة، ليس بضرورة أن يكون في جوهر القيمة. بكل تأكيد في سؤال جانبي، ما الذي يدفع الإنسان لتغيير قيمة؟ مثلا هناك عوامل كثيرة، قد تكون أسرة، الأصدقاء، البيئة، التجارب، الثقافة، الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي. العرب قالوا مثلا في البخل والكرم، الأبناء بخلة مجبنة، تغيير من حياة إلى حياة. أحيانا الأزمات والتحولات الكبرى ممكن تغير في حياة الإنسان، لكن التغيير قد يتم بسبب تغيير قناعة جديدة في داخل الإنسان من خلال ضغط اجتماعي أو تنازل عن مصلحة. لكن السؤال الأهم ولعلي أختم فيه، هل تتغير القيم؟ لا، لابد أن نراجع قيمنا بوعي.
0: جميل.
2: هل نراجعها نحن أو تراجع الخوارزميات مثلا التي نستخدمها أو تراجع البيئة من حولنا؟ أنا أعتقد أن الإنسان الواعي يستطيع أن يواكب الزمن دون ما أن يفقد ثوابته.
0: جميل. وتبقى القيم الأساسية ثابتة. أنت تحدثت عن نقطة جدا مهمة دكتور تركي، أنه التغيير لا يكون في جوهر القيم. اليوم الصدق، الأمان، الإخلاص، الانضباط، هذه قيم غير قابلة للتغيير بل قابلة للتعزيز، ولكن أن تكون بعض القيم مرنة تتماشى مع العصر ومتطلبات العصر، أعتقد أنه هذا أمر إيجابي. دكتور عبد الله، وبهذا السؤال أختم الحوار الخاص بك، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هل هي قادرة أو لديها الإمكانية على اختراق قيمنا وإعادة تشكيلها سلبا؟
1: بلا شك أنه مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها وأشكالها وأساليبها لها القدرة على التأثير على قيمنا وإعادة حتى تشكيلها، لأن هذا التأثير قد يكون سلبيا وقد يكون إيجابيا من خلال عدة اتجاهات وصور، وهي استخدام حقيقة مثل هذه المواقع بعض النماذج على أنها قدوات رقمية لأبنائنا وبناتنا، إضافة إلى بعض الأساليب التي تؤثر من خلال إعادة بعض تعريف المفاهيم، إعادة مفاهيم الصواب والخطأ، مفاهيم العيب، مفاهيم التساهل في بعض المبادئ، إضافة إلى أنه هناك انتباه يمارس في هذه المواقع من خلال بعض القضايا التي ربما تبسط على أنها قضايا عادية، لكنها تؤثر سلوكيا وقيميا على الأفراد وعلى المجتمعات. وهذا الأمر ما في شك أننا اليوم نواجه ما يسمى بتشكيل القيم وقوة التأثير عليها من خلال هذه مواقع التواصل الاجتماعي، التي لا شك أنها بقدر ما تعطينا من إيجابيات بقدر ما لها من سلبيات. وهذا الأمر يعيدنا إلى ما يسمى بمنظومة القيم، وهي البيئة من خلال الأسرة

0: والمدرسة والجامعة ومن خلال السلوك الإنساني للمجتمع حينما يواجه مثل هذا التشكيل القيمي الذي نجده في أسهل صوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
1: وحقيقة بالفعل دكتور عبد الله، يعني مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بقدر أهميتها في حياتنا، لأنها أيضا تحتاج إلى ارتفاع الوعي والحذر حتى لا تخترق قيمنا وبالتالي تستهدف مجتمعاتنا وتستهدف الأشياء الجميلة التي تربينا وعشنا عليها. والشيء بالشيء يذكر، حقيقة تشكر هيئة تنظيم الإعلام كل الشكر على ما تبذله من جهود يعني دؤوبة وجهود تذكر لهم وتشكر في حماية الأمن المجتمعي، في حماية القيم من كل من يحاول اختراق مثل هذه القيم النبيلة في مجتمعنا، والتي يعني علينا دور كبير نحن كأفراد، وأيضا حتى المؤسسات التربوية والتعليمية اليوم عليها دور كبير جدا في حماية هذه المنظومة القيمية التي نعتز بها. وبهذا السؤال أختم معك دكتور تركي وأختم الحوار، وفي نفس المحور اللي تحدثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي ولكن من زاوية أخرى، لدينا قيم دينية ووطنية ومجتمعية جميلة ورائعة ونعتز بها، كيف نعززها ونقدم أنفسنا بها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة المشرقة التي تليق بديننا، تليق بوطننا، وتليق أيضا بمجتمعنا؟
2: اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ما عاد هي مجرد وسيلة للتواصل، أصبحت مساحة يقدم الإنسان من خلالها شخصيته وقيمه وصورته أمام الآخرين. إذا كنا نريد تعزيز قيمنا الدينية والوطنية والمجتمعية، علينا أن ننتقل من الحديث عن القيم إلى صناعة محتوى يجسدها.
1: جميل.
2: إذا أردت أن تعزز قيمة الاحترام، اجعل أسلوبك في الحوار محترما. إذا أردت أن تعزز قيمة الانتماء، قدم محتوى يظهر إنجازات وطنك ومجتمعك، وما أكثرها في مملكتنا الغالية والسعودية العظمى مليئة بالمنجزات.
1: صحيح.
2: إذا أردت أن تعزز التطوع مثلا، لا تتحدث عن قيمة هذا التطوع، لكن وثق تجربة تطوعية ملهمة. علينا ألا نجعل وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للاستعراض القيمي. الإنسان لا يحتاج أن يقول للناس أنا صاحب قيم، بقدر ما يحتاج أن يرى الناس قيما في سلوكه. أعتقد أن أجمل حضور لنا في مواقع التواصل تكون حساباتنا امتداد لشخصياتنا، ليست قناع لشخصياتنا. فالذي ننشره اليوم قد يكون مجرد منشور بالنسبة لنا، لكنه قد يكون رسالة يتعلم منها شخص آخر يقرأها في زمان معين وفي مكان معين. أختم دائما وأبدا رسالتي حول هذا الجانب تحديدا، انشر ما يشبه قيمك، لأنك لا تصنع محتوى فقط، أنت تصنع أثر. شكرا صديقي.
1: جميل جدا، حقيقة هي تحية وتحية عظيمة لكل من اليوم كان له أثر في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعزيز القيم، بعيدا عن المفردة الجميلة اللي انت ذكرتها في وصفها والغير جيدة حتى في معناها اللي هي الاستعراض القيمي. نحن اليوم لسنا بحاجة للاستعراض القيمي، نحن اليوم بحاجة لأن نقدم قيمنا كما نحن عليها وكما هو الشعب السعودي. ولله الحمد اليوم من زار المملكة العربية السعودية ممن لا يعرفون هذا البلد أشادوا كثيرا بقيم المجتمع السعودي وأثنوا عليها في مواقع وقرأناها كثيرا، وهذا الشيء يدل على أننا بإذن الله تعالى نسير في الطريق الصحيح وقيمنا ثابتة وراسخة، والدور علينا أن نحمي هذه القيم. وختاما شكرا جزيلا لضيوفي في هذه الحلقة وفي هذا الحوار الجميل والشيق، سعادة الدكتور عبدالله السحيمي عضو جمعية كتاب الرأي، شكرا جزيلا لك أبو فرق.
0: شكرا لكم أستاذ ضيف الله، وشكرا لرفيق الرحلة الدكتور تركي والمستمعين.
1: أيضا الشكر الجزيل لضيف البرنامج وضيف الحلقة مدرب التطوير الإداري والشخصي الدكتور تركي البدراني، شكرا لكم دكتور تركي. شكرا.
2: العفو، سعيد بتواجدي معكم، ونتمنى إن شاء الله قدمنا شيء مثري.

0: ثمانية خمسة معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
0: بناء على جدة اف ام.
5: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، حديث جميل وشيق حول القيم وحماية القيم، شاركنا فيه الدكتور عبد الله والدكتور تركي، وكان الطرح أكثر من رائع، وحقيقة أنا أعتبره خارطة الطريق لنا جميعا حتى نستطيع حماية هذه القيم ونعززها. مفردة القيم تتردد كثيرا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمجالس العامة، وربما لا يخلو حديث أو طرح تربوي أو اجتماعي من التطرق لها، وهذا إن دل فإنما يدل على ارتفاع الوعي بتلك المبادئ الدينية والمجتمعية التي يعني حقيقة نحن في أمس الحاجة لها، والتمسك بها ليس خيارا اليوم بل هو ضرورة حياة وبقاء في عالم متلاطم الأمواج غزير الأخطار. وبكل بساطة قيمنا اليوم بحاجة لكل فرد منا، ولا يكفي أن نجد من النشطاء والغيورين من ينادي بها ويطالب بحمايتها حتى يعني تكون تلك القيم هي واقع ملموسا في سلوكنا، مثل ما ذكر ضيوفنا في الجزء الأول. فحين يكون الصدق مبدأ لا تحيد عنه داخل أسرتك وفي تعاملاتك الوظيفية والتجارية وغيرها، أنت بهذا السلوك تعزز هذه القيمة وتحافظ عليها وتحميها أيضا، وحين أيضا يفعل من حولنا نفس الشيء فالمجتمع سيمتلك بإذن الله تعالى قيم ثمينة وهي الصدق، سيعرف بهذه القيمة. وكم مجتمعات حتى يعني نستشهد بعض المجتمعات حتى الغير مسلمة نجد أنها لديها قيم صدق عالية، وهذا انعكس كثيرا على التسويق التجاري لها وأيضا شجع على التعاملات معها. ونحن اليوم كمسلمين ولله الحمد جزء من ديننا أن نكون صادقين، أن لا نغش، أن نكون يعني مباشرين في تعاملاتنا دون خداع أو غش للآخرين، وهذه قيمة عظيمة نعتز بها. أيضا على سبيل المثال الحصر، التسامح اليوم أصبح قيمة إسلامية، هو من أساس قيمة إسلامية وإنسانية، ولكن أصبحنا اليوم في أمس الحاجة له، يعتبر من القيم العليا متى تحولت إلى سلوك ينعكس بشكل مباشر أثره إيجابا على كافة أفراد المجتمع. وحين يكون هذا التسامح لغة مجتمع بلا شك سيعم السلام والاطمئنان، ومتى ما كان التسامح لغة دارجة تميز بها المجتمع وتميز أفراد بهذا التسامح والتعايش الذي أصبح اليوم مطلوبا لسيما في ظل الانفتاح العالمي بين الشعوب. لا نزال المستمعين الكرام مستمرين في حديثنا عن القيم وأهمية القيم ودورنا أيضا كأفراد أو كمؤسسات، ومؤسسات سواء كانت إعلامية أو تعليمية أو مجتمعية، في أمس الحاجة لمثل هذه القيم وحمايتها والحفاظ عليها. فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا بإذن الله تعالى بوجود مدربة تطوير الذات الأستاذة مها العتيبي.
6: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
7: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: بناء على جدة اف ام.
5: مجددا مرحبا بكم مستمعين.

0: مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا الشيق والهام عن حماية القيم. مسؤولية حماية القيم مسؤولية مجتمع لا تسقط عن أي فرد من أفراده، ومتى ارتفع صوتها أصبح ذلك المجتمع أكثر حصانة، وقد أحاط مقدراته وهويته بسياج من الوعي. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية ضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات وجودة الحياة الأستاذة مها العتيبي. مرحبا بكم أستاذة مها.
1: يا هلا مرحبا أستاذ ضيف الله، سعيدة جدا بتواجدي بهذا اللقاء وبالحديث عن القيم، وهي في الحقيقة حديث عن الإنسان نفسه.
0: بلا شك، ونحن سعداء أيضا بوجودك معنا أستاذ مها. وخلينا نبدأ من حيث توقفنا مع ضيوفنا السابقين، لماذا تعتبر القيم أساسا في بناء الفرد والمجتمع؟
1: القيمة بالنسبة لي هي بوصلة داخلية للإنسان. الإنسان يمتلك العلم ويمتلك الذكاء والقدرة، لكن السؤال هنا الأهم أستاذ ضيف الله، كيف يستخدم كل هذا؟ عشان كده يعني لاحظ أن القرآن الكريم نزل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لاحظ أن القرآن لم يجعل الإحسان هنا فقط فكرة، لا، بل جعلها أمر نعيشه ونمارسه. أكيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نموذج، وهو قدوتنا طبعا في هذه الحياة، كان نموذج حي لذلك. شلون؟ عندما دخل مكة وهو منتصر بعد سنوات من الأذى والحرب إلى آخره، كان يستطيع أن يجعل لحظة الانتصار عنده لحظة انتقام، لكن اختار العفو. وهنا تظهر لنا عظمة القيم، فالقيمة الحقيقية تظهر عندما تكون أنت قادر على فعل شيء ثم تختار ما تتوافق مع قيمك ومع مبادئك. لذلك أرى أن بناء المجتمع لا يبدأ من الأنظمة والقوانين، لا لا لا، يبدأ أولا بالإنسان. الإنسان لديه ضمير حي، يعرف أن هنالك أشياء يفعلها عندما لا يراقبه أحد. فالقيمة تصنع الإنسان من الداخل، ولكن الإنسان هو الذي يصنع المجتمع. إذا نعتمد على اللبنة الأساسية وهو الإنسان نفسه.
0: جميل، حينما يشعر الإنسان أنه هناك رقابة هو فقط دافع داخلي، وأنا نقول أن القيم بعافية تامة لدى هذا الشخص. طيب، في حياتنا وتعاملاتنا اليومية بتقديرك، ما أهم القيم اللي اليوم إحنا نحتاجها وتحتل أولوية يجب أن تكون لدى كل إنسان؟
1: طبعا احنا لو اختصرنا القيم اللي نحتاجها في حياتنا اليوميه هي مجموعه من القيم: الصدق، الامانه، الاحترام.
0: هي القائمه طويله بلا شك في القيم، ولكن ما ابرزها التي نحتاجها في تعاملاتنا اليوميه اليوم؟
1: اكيد نحتاجين احنا مع العدل والمساواه والاحسان، نحتاج الوعي. الوعي يخليك تتوقف قبل ما تتكلم، وقبل ما تنشر، وقبل أن تحكم على الأشخاص أنت هنا تتوقف. إذا عندك وعي وإدراك تام بما تريد أن تقول، بما تريد أن تنشر، قد أختلف معك، ولكن اختلافي معك لا يعني أو لا يعطيني الحق أني أظلمك. وراح أضرب مثال على النبي صلى الله عليه وسلم، هو نموذج وقدوتنا حينما احترم الإنسان حتى في اختلاف الدين. فقد مرت عليه جنازة اليهودي، فقام الرسول لها صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفس؟ هذه القيمة اللي احنا نحتاجها نعيدها إلى تفاصيل حياتنا في البيت، في المدرسة، في العمل، حتى في العالم الرقمي.
0: إنسانية عالية.
1: أكيد، لأن أخلاقنا لا ينبغي أن تتغير بتغير الأماكن والأشخاص. أنا عندي بوصلة، لازم أحافظ على البوصلة الداخلية، ما أغيرها حسب تغير الأشخاص أو الأماكن.
0: جميل. طيب، مع هذه الأهمية البالغة أستاذ مها، كيف تزرع الأسرة اليوم القيم في أطفالها مبكر، لا سيما إنه اليوم اختراق القيم والمهددات والأخطار التي تحيط بالقيم ربما تكون متزايدة عما كانت عليه في وقت ماضي؟
1: أول شيء يتعلم الإنسان أو الطفل عفوا القيم، يتعلمها من البيت. وأقوى وسيلة عشان نغرس القيم في مش بالكلام، نغرسها بالقدوة. يعني يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون. هنا الطفل يسمع ما نقول، لكن ما راح يتعلم إلا لما يشوف أو لما يراه. إذا أردت أن تعلم ابنك مثلا الصدق، لابد يشوفك أنك صادق. إذا أردت أن تعلم ابنك كيف يعتذر للآخرين، لابد أن تعتذر أنت أيضا. إذا أردت أن تعلم ابنك احترام الآخرين، لابد أنه يرى هذا الاحترام منك للآخرين. إذا لابد إحنا نعلم أنفسنا هذا الشيء، إن الكلام أو القدوة لأبنائنا مش بالكلام، هي بالسلوك اللي إحنا نواجهه. لذلك دائما نقول للآباء والأمهات، لا تزرعوا القيم في أبنائكم بالكلمات فقط، لا، دعوها يرونها تمشي أمامهم، وهذا أهم شيء.
0: وما يكون في فجوة أيضا بين ما نقول وبين ما نفعل.
1: أكيد.
0: على المستوى الشخصي، كيف يكون انعكاس القيم الراسخة على قرار واختيار وسلوك الإنسان ذاته؟
1: شوف، القيم الراسخة هي مثل النظام الداخلي يوجهك في لحظات الاختيار. وقد وصف الله سبحانه وتعالى كيف الإنسان يراقب نفسه: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بمعنى الإنسان صاحب القيم لا يسأل ماذا أريد، لا، هل ما أريده يتوافق مع مبادئي أو مع ما أؤمن به؟ لو إحنا رجعنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام على سيرة قدوتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما جاءوا يطلبون شفاعة امرأة من بني مخزوم حينما سرقت، وكانوا يريدون إسقاط الحكم عنها أو الحد عنها، ايش قال الرسول؟ غضب وقال لو انها فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهي بنت الرسول. تخيل. اذا الموقف هنا ليس فقط في العقوبه، الموقف اللي انا حكيته هو العدل وعدم ازدواجيه المعايير. القيمه الراسخه في الانسان اللي احنا قلنا نظام داخلي ان تضع العدل، حتى لو كان هذا الامر يتعلق في من تحب. اعدل، خل عندك نظام داخلي، خل عندك رقابه داخليه لما تقول، خل عندك قيم ثابته. اخلاق الانسان الحقيقيه لا تظهر عندما يكون الاختيار سهل. انا ما حكون اخلاقي توضح او قيمي توضح في الاختيارات السهله، لا، توضح عندما يكون عندي مصلحه شخصيه تخالف قيمي او اشياء تخالف اشياء اللي انا ابغاها. هنا احكم واضح هنا عندي النظام الداخلي، هل هذه من قيمي؟ هل هذا من العدل؟ هل هذا من الصدق؟ هل هذا من الاحسان الموجود عندي او التسامح؟ وقف على اشياء ثانيه.
0: نعم، حتى القرارات التي تتخذ يعني من شخص، خلينا نقول يعني نعرف جميعا ونؤمن تماما انه لديه قيم عاليه، لما يتخذ قرارات او اختيارات نحترم تلك القرارات والاختيارات، لاننا نعلم انه هذا الشخص انطلق من قيم ثابته، انطلق من اسس جيده في الاختيار، وبالتالي تحترم هذه القرارات حتى تلك القرارات التي تهمنا. اليوم لما تكون، معلش اسمح لي بندردش، اليوم لما تكون عندك زوجة في البيت مثلا أو عندك زوج في البيت مثلا ويتخذ قرار ما وأنت تعلم أن هذا الشخص صاحب قيم عالية وراسخة، أنت بلا شك ستؤمن تماما أنه هذا القرار يعني قرار غير قابل لل يعني خلينا نقول لن يكون مثقوبا، لن يكون له تبعات سلبية، لأنه القيم هنا انعكست وهذه من الانعكاسات الجيدة للقيم
1: في اتخاذ القرار. صحيح
0: صحيح. طيب اسمح لي كمان برضو بسؤال وأختم به معك هذا الحوار الجميل، ما الرسالة اليوم يعني نوجهها للشباب والشابات في مجتمعنا حتى يكون هؤلاء الشباب اللي هم سواعد الوطن وأبناء المستقبل حماة حقيقيين للقيم ومعتزين بها في ذات الوقت؟
1: رسالتي للشباب لهذا الجيل أقول لا تخجلوا من قيمكم، ولا تجعلوا الانفتاح على هذا العالم يعني أني أتخلى عن هويتي، أكون شخص بلا هوية. كونوا متعلمين، كونوا مبدعين، كونوا مواكبين للتقنية، منفتحين على الثقافات، لكن احتفظوا بهذه البوصلة التي تقول لكم من أنتم وماذا تمثلون من قيم وعادات وتقاليد وقيم إسلامية يعني قدرنا وعزنا فيها الإسلام. أيضا أقول لا تحملوا قيمكم بشعارات فقط، تحملوها بسلوك، في طريقة حديثك مع الآخرين، في اختلافاتك، في استخدامك لوسائل التواصل أو السوشيال ميديا، في احترام الوالديك، في أمانتك، في عملك، في قدرتك على الاعتذار عندما تخطئ. أنتم اليوم لا تمثلون أنفسكم فقط، أنتم صورة من الأسرة ومن المجتمع اللي تمثلونه. وأجمل ما يمكن يقدمه الإنسان لوطنه أن يكون كل منا سفير للقيم التي يؤمن بها. فالقيمة لا تحتاج منا من يدفع عنها بالكلام، لا، هو تحتاج منا أن نقول أو يقولون عنا ما أجمل هذا الشخص عندما يعيش ما يؤمن به، طبق ما يؤمن به.
0: جميل، وهي رسالة أيضا لكل شخص قريب من الشباب والشابات اليوم، المعلمين والمعلمات، المؤثرين. صحيح. في مواقع التواصل الاجتماعي، في أيضا في كل المجالات التي تستهوي الشباب، الرياضية والفنية، أنتم اليوم مسؤولين أيضا عن تعزيز هذه القيم وترسيخها في نفوس الشباب والشابات. وأيضا كلما كنتم أنتم قدوات حقيقية، وأنت ذكرت القدوة هناك يعني كسلوك مهم جدا في تعزيز القيم، فأنتم بذلك بإذن الله تعالى تحمون هؤلاء الشباب وتحمون قيمنا.
1: وأيضا أستاذ ضيف الله، القيمة دائما تبدأ بفكرة في القلب ثم تتحول إلى السلوك ثم تصبح أثر، والأثر هو الذي يبقى.
0: ومن الفكرة إلى الأثر التي ذكرتيه، بهذا تبنى القيم ونعتز بها بإذن الله تعالى، ونتميز بهذه القيم التي ميزنا الله عز وجل بها واستمدناها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ختام هذا الحوار الجميل، مدربة تطوير الذات وجودة الحياة الأستاذة مها العتيبي، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي في هذه الحلقة.
1: شكرا لك استضيف الله، شكرا لك، تحياتي.
0: شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهرا على جدة FM.
6: بناء على جدة اف ام.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. الانسان بطبعه يتاثر مهما بلغ من الوعي والعلم.

0: يبقى التأثير جزء من محيط الشخص، لذا وجود القدوة في الأسرة وفي الحي وفي المدينة وفي المجتمع نموذج لا يمكن الاستغناء عنه، ويزداد الأمر أهمية حين نتحدث عن بناء جيل المستقبل الذي يبني جيل صلب، جيل قيمي. دون وجود قدوة حقيقية فهذه لن تتحقق إطلاقا. الأب اليوم قدوة، والمعلم قدوة، والصديق قدوة، والمؤثر قدوة، وحين يكون هؤلاء أصحاب قيم ومبادئ راسخة فسيكون التأثير الإيجابي حتمي بإذن الله تعالى، لا سيما حينما لا تكون هناك فجوة بين ما يقولون وما بين ما يفعلون. انظر اليوم في مجالسنا وفي ديوانياتنا حين نتحدث عن جيل الأباء والأجداد، رحم الله من توفى منهم وأطال في عمر من هو على قيد الحياة، ماذا نذكر عنهم؟ نذكر عنهم كل جميل، ولا سيما ما يتعلق بالقيم. نذكر منهم تلك القيم التي رأيناها في سلوكهم من الصدق والأمانة والتسامح والرحمة والصف والعدل والانتماء وغيرها من كثير من القيم التي عرف بها هذا أو ذاك الجيل الذي نعتز به. القيم هي اليوم من ترفع ذكر ذلك الجيل أو هذا. القيم الحقيقية هي التي تبني المجتمعات، وهي التي تؤسس للإنسان الحقيقي الذي يستطيع أن يقدم نفسه كما يليق. ومع ختام هذه الحلقة الجميلة والمفيدة عن القيم، لنتذكر دائما أن الإنسان بقيمه الراسخة التي تظهر بسلوكه وليس من خلال الشعارات التي يرددها أو يكررها دون إيمان وقناعة ودون أن تتحول إلى معتقد حقيقي يؤمن به. ختاما تقبلوا تحياتي من خلف المايك إعدادا وتقديما، محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل. بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: الاهتمام بكبار السن ليس واجبا اجتماعيا فحسب، بل قيمة إنسانية أصيلة. راقب تغيراتهم الصحية واستمع إليهم وشاركهم تفاصيل يومهم، ولا تتجاهل التغيرات الملحوظة في الذاكرة أو السلوك. قربك منهم قد يساعد على اكتشاف المشكلة مبكرا، وقد يمنحهم شعورا أكبر بالأمان والطمأنينة.

التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل. يا هلا بي.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا.
2: لم يقدم العرب للعالم الرياضيات وعلوم الطب والبصريات فقط، بل قدموا للعالم أيضاً القهوة، فالقهوة ثاني أكبر السلع تداولاً في العالم بعد النفط. في هذه الحلقة من برنامج الجذور سوف نتعرف على قصة القهوة وكيف بدأ ظهورها في العالم قديماً حتى وصلت تلك الثمرة الصغيرة إلى هذه المكانة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العظيمة. الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
3: يشرب الناس بالعالم أكثر من 500 بليون كوب من القهوة كل عام، نصف ذلك العدد بالصباح وعلى مائدة الإفطار. كل صباح وكل يوم يحضر الناس كوب القهوة المفضل لهم بطريقتهم المفضلة.
1: القهوة، إنها سوداء لكنها تنير العقول وتصفي المزاج. ولكي نبدأ قصة القهوة يجب علينا أن نتعرف على بذور القهوة، وهي التي تجفف وتحمص لكي نحصل على القهوة، فبالأصل إذن هو ثمرة شجرة البن.
4: القهوة عبارة عن بذرة ثمرة.
5: ميسور جسنية، رجل أعمال وخبير بالقهوة.
4: هذه البذرة هي اللي بيطلع منها القهوة الخضراء اللي بنشوفها في البقايل، وهذا قبل ما تتحمص، وبعدين بتتحمص وبتتسرفس بطرق مختلفة. القهوة لها فصائل وأنواع متعددة كبيرة، أشهر نوعين هي الروبستا والأرابيكا. الروبستا هي كانت زي ما تقول أم الأرابيكا، ولكن الأرابيكا جات بعد الروبستا بالطفرة أو تزاوج مع جين تاني في القهوة، أدى إلى ظهور البن الأرابيكا اللي دحين هو الأكثر مبيعاً في الأسواق، وهو اللي مستخدم أكثر شيء في تجارة القهوة. حوالي 70% من الماركت بيتباع فيه الأرابيكا كوفي والاستهلاك

0: من الأرابيكا كوفي. ميزة الأرابيكا كوفي عن الروبوستا إنها فيها عدد كروموسومات أكبر، فهي بتحمل معلومات جينية أكبر وبالتالي بتدي نكهات أجمل وأفضل للقهوة. ولكن الروبوستا ميزتها إنه نسبة الكافيين فيها أعلى، فعلى حسب الكلشر اللي بيشرب القهوة وعلى حسب الطريقة اللي بتتقدم بها القهوة بيصير الميكس بين الروبوستا والأرابيكا في المنتج النهائي اللي هو القهوة.
1: إثيوبيا، بداية القرن العاشر الميلادي. أول تاريخ مسجل لبداية اكتشاف القهوة أتى من إثيوبيا في القرن العاشر الميلادي، وتحكي القصة أن راعي أغنام اسمه خالدي اكتشف تأثير القهوة عندما رأى أغنامه تتصرف بطريقة غريبة وأن نشاطها أصبح زائداً عن المعتاد. اليمن، منتصف القرن الخامس عشر الميلادي.

0: ومن اليمن انتقلت القهوة إلى باقي أجزاء الجزيرة العربية والعالم العربي. وفي الجزيرة العربية بدأ الناس في تحميص بذور القهوة، ولكي تصبح مستساغة كمشروب وبطريقة أجمل مذاقاً ونكهة.
1: كل ما تلفي طيوفة لجلست الحالي، فز قلبي فز غالي اللفة غالية، أتنا ومسبة وشب من الحطب هبالي، وانذر الدلة لو انها توها مرهية، واجلب المحماس هاللي لونها تتزالي، وامليها تفين نقوى الخيش هالبرية، أدني البن اليماني من اللي هي بصالي، حمس تله يمحروقة ولهينية، لاصطفق ريحه براسي عدلت ما مالي، مغدت بين الشعل والحمر ذي وذية، قمت أقلبها يمين النوب نوب شمالي تنهبل رددوها في نهار الهية.
0: كان التقليد العربي بالجلوس في الخيمة بالصحراء تحت السماء الزرقاء وتناول القهوة وما نتج عنه من عادات وطقوس خاصة بالقهوة وشرب القهوة أثرت على المجتمع آنذاك تأثيرا كبيرا، وامتد ذلك التأثير إلى يومنا هذا.
2: أول ما بدأوا الناس يستخدموا القهوة كانوا يأكلوا الثمرة ويحاولوا كيف يستخدموا القهوة بأكثر طريقة. بدأت طريقة الغلي للثمرة في الأول في أفريقيا، وبعدين لما جات الجزيرة العربية لا صرنا بنستخدم البذرة بنحمصها وبنغليها عشان نقدم القهوة، وبعدين عشان نحسن طعمها كمان وكمان غير عن التحميص كمان بنضيف عليها بعض السبايسز، ومثلا زي الهيل زي القرنفل على حسب كل منطقة إيش بتضيف بهارات بيحبوا إنها تكون تتواجد في القهوة.
0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
2: بدأ استخدام القهوة في الجزيرة العربية على أساس أنه يبقوا الناس صاحين في خلال ممارسة عباداتهم الدينية اللي هي قيام الليل والصلوات والذكر اللي هو بعد منتصف الليل. أشهر طريقة كانت تستخدم في صناعة القهوة في كل العالم بما فيها الجزيرة العربية هي طريقة غلي القهوة. في الجزيرة العربية غالبا بتنغلي القهوة في فترة ريلاتيفلي طويلة بعد ما بتتحمص.
0: ووفقا للأخبار المنقولة إلينا فإن العرب كانوا يمنعون تصدير بذور البن، فكانوا يقومون بغليها وتعقيمها حتى تصبح تلك البذور غير صالحة للزراعة، فكان البن يصدر من الجزيرة العربية إلى كل العالم.

0: العام 1550، القسطنطينية، اسطنبول حاليا. أول دار للقهوة يفتتح في تركيا، القهوة التركية.
1: وصلت القهوة لتركيا وشمال منطقة الشام، بدأوا يشربوا القهوة برضو عن طريق الغلي، ولكن اختلفت شخصية القهوة عن شخصيتها في الجزيرة العربية. صارت شخصية القهوة أغمق كتير، وصارت بتنغلي في ركوة مخصوصة ما كانت تستخدم في الجزيرة العربية، عشان بتسوي هذا الوش للقهوة التركية لما بنشوفها اليوم في شكلها. فهي بتعتمد أكثر إنها تكون قهوة غامقة، وبتتغلي تقريبا غليتين أو ثلاثة غليات على حسب الكلشر اللي بيصنع القهوة وعلى حسب المنطقة اللي بتصنع القهوة. وبرضو في بعض منهم يضيفوا عليها سبايسز زي الهيل، بعضهم يضيفوا عليها مستكة. كل ناس بيسووها وبيحضروها بطريقة مختلفة.
0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
1: بعد ما وصلت القهوة لأندونيسيا اختلفت طريقة غلي القهوة، لأنه غلي القهوة بالطرق الاعتيادية اللي مستخدمة في الجزيرة العربية وفي تركيا بتبقي الحتل حق القهوة، وبتبقي بقايا القهوة في الكوب حقك. فصاروا يغلوها بطريقة تانية، طريقة جدا بدائية، انهم يحطوا كمية قهوة كبيرة في كيس خيش وبيخلوها تغلي في وسط الكيس، وبعدين يصفوها بالكيس هذا اللي فيه القهوة. فانت لما بتشرب القهوة بتشربها شبه مصفاية، ما بتكون مصفاية لدرجة القهوة اللي بنشوفها اليوم، ولكنها بتكون مصفاية من أكبر كميات الحتل. برضو بتكون محمصة بدرجة غامقة، وبيستخدموا القهاوي اللي تزرعت عندهم في جزيرتهم في إندونيسيا.
0: العام 1600، أوروبا.

تصل القهوة إلى إيطاليا عن طريق قوافل التجارة، وتلاقي رواجاً في أوروبا بعد حظرها من قبل الكنيسة، ليفتتح بيت القهوة الأول في أوروبا عام 1645 للميلاد. قصة القهوة، عصر الثورة الصناعية، القرن السابع عشر الميلادي. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They got an awful lot of coffee in Brazil. من المؤكد أن القهوة قد ساهمت في تنشيط همم وعقول الصناع والعمال والعلماء والأدباء على حد سواء. إبان عصر الاكتشافات العلمية والنهضة الصناعية في أوروبا نظرا لتأثيراتها الإيجابية على قدرة الإنسان على التركيز والفهم، فكانت في ذلك الوقت وإلى الآن بديلا إيجابيا وفعالا للخمور والمسكرات التي تعطل نشاط الإنسان وقدرته على العمل.

لتصل بيوت القهوة في لندن فقط إلى 2000 بيت في العام 1700 للميلاد. أصبحت بيوت القهوة عبارة عن مقرات لرجال الأعمال والصناعيين والسياسيين وأيضاً الأدباء والفنانين، وامتد هذا التقليد إلى يومنا هذا.

0: أوروبا تعتبر أول العصر حق صناعة القهوة، لأنه تقريبا في أواخر 1800 في أول 1900 بدأت اختراعات كتير تنضاف على القهوة عشان تكون مستخدمة في بطرق تجارية أكتر، تتسرفس بشكل أسرع بنكهات أفضل، بحيث أنه النكهات الأفضل تستخلص للقهوة. فمثلا في إيطاليا في عام 1903 حصلت أول براءة اختراع من بازيرا، اللي هي صناعة القهوة مو بس بالموية الحارة، لا كمان بإضافة الضغط لتحسين الاستخلاص وزيادة سرعة استخلاص القهوة، بدل ما تصير القهوة في 3 دقائق في 5 دقائق في 10 دقائق تصير في نص دقيقة إلى دقيقة بالكثير. بعدها بسنتين لابافوني صنع الكونسبت حق الإسبريسو الحالي، اللي هو يرفع ضغط القهوة لتسعة بار، ومن هنا بدأ اسم إسبريسو. إسبريسو هي القهوة المصنوعة بالبريشر، اللي هي بتصير تحت ضغط معين في وقت معين. ميزتها أنها خلت القهوة سريعة وفي متناول الجميع، وغيرت الطعم للقهوة. في نفس الفترة كمان حصلت براءة اختراع في أوروبا عن طريق وحدة ألمانية اسمها ميليتا، هذه اللي اخترعت الفلتر الورقي اللي احنا اليوم نشوفه مستخدم في القهوة الأمريكي، مستخدم في القهوة اللي بتتسرفس في الدول الإسكندنافية وفي ألمانيا إلى اليوم، وحتى في بلادنا العربية لما بتيجي بتروح تاخد قهوة أمريكي. فكرتها بدأت انه كانت هي تبغى تنقص الطعم المر اللي في القهوة، وتبغى قهوة صافية زي كوب الشاهي اللي موجود في بريطانيا وموجود في الدول الثانية، انه يكون موية صافية ولذيذة انه الواحد يشربها. وكان هذا في عام 1905.
1: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
0: اليوم في المقاهي، اليوم المقاهي التجارية بتقدم أكثر من شكل ونوع للقهوة. طبعا إحنا يمكن أشهر الأنواع عندنا في السعودية اللي نسمعها، اللي هي القهوة الأمريكي والكابتشينو. القهوة الأمريكي هي عبارة عن طريقة استخلاص القهوة بصب الموية على البن اللي موجود في فلتر، هذه طريقة منفصلة لصناعة القهوة. الطريقة الثانية اللي الناس بتطلبها دائما اللي هو الكابتشينو، هو عبارة عن أساس إسبريسو بطريقة الضغط والحرارة اللي تكلمنا عليها، بلس إنه بنضيف عليها حليب مبخر ومضاف عليه بخار بطريقة معينة عشان يسخن ويسوي هذه الحركة الكريمية أو الفومية في القهوة. طبعا في كمان اللاتيه برضو أساس إسبريسو وحليب مسخن بالبخار، في المكياتو برضو نفس الشيء أساس إسبريسو وحليب مسخن بالبخار، الكورتادو، الموكا اللي بينضاف عليها تشوكلت كمان، كل هذه أساسها هو الإسبريسو. فأنت بتصنع الإسبريسو وبعدين بتضيف عليه أشياء تغير شكل القهوة وبتسوي مشروب مختلف زي ما بنشوفه اليوم في السوق. ومن هنا طلعت الأسامي المختلفة، كانت بيست على كمية الحليب وكمية الفوم في القهوة.

وانتشارها في العالم كله. هنا من هنا بدأت الحكاية. الجذور الجذور الجذور. يقدمها مؤيد عمر، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات، تعرف عليها هنا.

0: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بالخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من روبرتاج. مستمعين الأعزاء، اليوم بنكون معاكم في موقع أثري جديد ونتعرف أكثر على هذا المعلم. خليكم ويانا.

0: موضوع حلقتنا لليوم عن منازل حاتم الطائي. وقبل ما نتعرف أكثر على هذه المنازل، خلونا نسأل بعض الناس شنو يعرف عن منازل حاتم الطائي.
1: منازل حاتم الطائي؟ لا، ما سمعت بالاسم ده من قبل، ما أدري وين تقع.
2: منازل حاتم الطائي هذه أتوقع أنها في الطائف، بس ما أعرف والله عنها شيء.
3: منازل حاتم الطائي أنا ما رحت لها، بس أسمع أنها موجودة بالطائف، وما يعني ما رحت لها بس قريت عنها يعني أنها موجودة بالطائف. يعني
0: من منا لا يعرف حاتم الطائي، المعروف من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب. حاتم اللي صار مضرب المثل في الجود والكرم، وصار من أشهر شخصيات العرب بالكرم والشهامة. مستمعينا، ليس اسم حاتم موجود فقط، بل حتى بيوته. اليوم ناخذكم لمنازل حاتم الطائي، بيت الكرم والجود والشعر، مع ضيفنا الدكتور خالد الزعاق.
2: حاتم الطائي شاعر عربي عاش في زمن الجاهلية، وعلاوة على شعره كان أميرا لقبيلة طي. توفي قبل الإسلام تقريبا ب46 سنة. اشتهر بكرمه وشعره وجوده، وهذه الشهرة تعدت المحيط الذي يعيش فيه، فوصلت إلى الفرس والروم وغيرهم. وحاتم هو اسمه حاتم ابن عبد الله بن سعد، ويرجع إلى طي، ويكنى أبا سفانة وأبا عدي، وهو من قبيلة طي. وأيضا يسكن سكنه سكن حاتم وقومه في بلاد الجبلين المسمى بأجا وسلمى، والتي تسمى الآن بمنطقة حايل، والتي تقع شمال العاصمة السعودية الرياض. توجد بقايا أطلال قصره وقبره ومنقدته الشهيرة في بلدة توران بحايل. ولد حاتم الطائي في فترة ما قبل الإسلام وكان مسيحيا، وبعد ذلك أدركت بنته سفانة وابنه عدي الإسلام فأسلم. جاء ذكر حاتم الطائي في عدة أحاديث، منها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع أيضا.
0: ومع كثرة منازل حاتم الطائي المعروف بكرمه وجوده الشديد منذ أكثر من 1500 عام، الجدير بالذكر إنه كان يستخدم موقد للضيافة في أعلى الجبل بحايل. تخيل إنه يكون مطبخك خارج المنزل وفي أعلى الجبل. من منا مستمعينا لا يحب مجاورة منزل حاتم الطائي؟ ويا ترى لماذا أهالي القرية هجروا منازل حاتم وانتقلوا إلى مكان آخر؟

0: آخر عند مدخل الوادي وأقاموا منازل جديدة.
1: أغلب الشعوب البشرية تتطور مع مرور الزمن، وهذا التطور يجبرها أن تتزحزح عن أماكنها السالفة، وهذا التزحزح يحكم إما لطلب الكلاء قديماً أو لاستراتيجية الأرض وغيرها. ولهذا اختار ابنهم حاتم مكانا قصي عن منازل أهله، هذا المكان القصي لكي يوقد النار عليه، ولازم يكون هذا له هالمكان الذي اختاره حاتم له صفات مميزات، من صفاته أنه يكون على رأس جبل منعزل ويرى من جميع الجهات، حتى يراه السائر ويراه المسافر والفقير وغيره. واختار عدة أمكنة لكي يوقد النار عليها، وهذه الأمكنة فعلا ترى إلى هذه اللحظة تكون واضحة وجلية لمن يراها من مكان بعيد. ولهذا مثل ما يقولون العرب علم في رأسه نار، وكان كل سائرين كانوا يقولون إن هذه نار حاتم.
0: مستمعينا تفضلوا وقلطوا، كلمات كرم توارثوها أبناء القرية بحايل. القريبين من منازل حاتم الطائي يستقبلون بها الزائرين لتقديم الضيافة، فما مدى تأثير الكرم الحاتمي على أهالي حايل؟
1: حاتم الطائي شاعر فحل، وشعره مثل ما يقولون المتأخرين شعره جزل، ومن أشعاره التي تدل على كرمه كان له غلام اسمه يسار، وكان إذا اشتد البرد أمر غلامه أن يوقد النار في فلات من الأرض ليهتدي بها المسافر والمار، ومن ثم يكرمهم إذا أتوا إلى النار فإنه يكرمهم. ولهذا يقول: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، فهل يرى نار كمن يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يعني يقول إذا إذا إذا إذا جابت النار يا غلامي، إذا جابت النار أحد وكرمته تراك حر. فهذا يدل على شدة جود حاتم الطائي وكرمه، إذ أنه يعتق غلامه اللي هو يسمى العبد سابقا، يعتقه لأنه شب نار وجلبت ضيف.
0: كرم ووفاء لأهالي المنطقة اكتسبوها وورثوها ممن قبلهم وورثوها أبنائهم. دمتم أهالي حايل ودام كرمكم. سألنا ضيفنا عن مدى معرفة الناس بمنازل حاتم الطائي والماضي الجميل اللي سمعنا عنه في الكتب.
1: الأماكن التراثية على وجه العموم بما فيها قصر ومنازل حاتم لا يعرفها من الأجيال الراهنة إلا النادر أو القليل أيضا، والسبب حنا ما اهتمينا، يا الأجيال الماضية ما اهتمينا بتراثنا، ولذلك يجب علينا أن نتعاضد وأن نتعاون على ضخ الدماء بهذه الأماكن أو بقايا التراث عندنا، وأن نحافظ عليها. فالأجيال التالية لا تعرف من هذه الأماكن إلا القليل، وعندنا إرث عالمي صراحة، وهذا الإرث العالمي لا يوجد بأماكن العالم قاطبة، لا يوجد إلا عندنا.

0: وصلنا مستمعين لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتوا وشوقناكم لزيارة منازل حاتم الطائي، منازل الكرم والجود بحايل. في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
3: ريشة
4: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.

له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم. مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. خلاصة.
5: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجيات المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجيات المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر

0: تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجية المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: نقاش الآن على جدة FM.

0: السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في موسم جديد لبرنامج نقاش. برنامج نقاش المستمر منذ ستة مواسم منذ عام 2023 بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعمكم ومتابعتكم. نأمل ونطمح أيضا أن يكون هذا الموسم ينال استحسانكم ورضاكم في انطلاقة جديدة لبرنامج نقاش تحت عنوان نقاش، للحديث بقية وللقضية منبر. حياكم الله في أولى حلقات الموسم السادس من برنامج نقاش. اليوم عندنا كالعادة النافذة الرياضية الأسبوعية لبرنامج نقاش، ولدائما نقول ونكرر فيها أننا لا نتناول القضايا أو الأمور الفنية في هذه النافذة، لأن الإذاعة إذاعة جدة والإذاعات السعودية بشكل عام عندها برامج رياضية متخصصة. نحن نقرأ في البعد الاستراتيجي للمشروع الرياضي في المملكة العربية السعودية مع التركيز على المنتخب وهو الأهم. في عالم كرة القدم قد تقاس النتائج بالأهداف التي تسجل في دقائق معدودة، لكن صناعة المنتخبات الكبرى لا تبنى على لحظة انتصار ولا تختزل في صافرة بداية أو نهاية، بل هي رحلة طويلة من التخطيط والرؤية والعمل المتراكم والمشاريع الطموحة. فالمنتخب الوطني ليس مجرد ملف رياضي فقط، بل هو عنوان الهوية الرياضية للوطن، وصوت الجماهير حين تحلم وصورة أي بلد حين تتجه إليه الأنظار من كل قارات العالم تكون متجهة إلى منجز للمنتخب الوطني. اليوم ومع ما تشهده الرياضة السعودية من تطور غير مسبوق وما تحظى به من دعم وتمكين ورؤية طموحة، يبرز سؤال المرحلة: كيف يمكن أن يتحول المنتخب السعودي إلى مشروع استراتيجي مستدام لا يتأثر بتقلبات النتائج أو تغير الظروف أو تغير المسؤولين في الجانب الرياضي؟ كيف ننتقل من معالجة التحديات الآنية إلى بناء منظومة قادرة على صناعة الإنجاز؟ في هذه الحلقة نفتح ملف المنتخب السعودي من زاوية مختلفة تجمع بين قراءة الواقع واستشراف المستقبل، وتبحث عن الأولويات والخيارات الفنية وآليات العمل المؤسسي، وصولا إلى مشروع وطني يليق بتاريخ الأخضر وطموحات جماهيري، ويواكب أيضا المكانة المتنامية للمملكة على خارطة الرياضة العالمية.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. إذن اليوم موضوعنا عن المرحلة المقبلة للمنتخب السعودي، وكيف يمكن أن تبنى هوية قادرة على أن تصل به إلى المحافل الدولية. طبعا ضيفنا الدائم في هذه النافذة الأسبوعية الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات

0: التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام غازي بحة في الإخراج. دعوني أرحب بضيفنا الدكتور عبد الرحمن، حياك الله يا دكتور. في البداية
1: نعم وفريق العمل لديكم والمستمع الكريم،
0: يا هلا وسهلا. في البداية دكتور، اليوم في مجلس إدارة للاتحاد السعودي لكرة القدم يمتلك صلاحيات اتخاذ القرار في مختلف شؤون كرة القدم السعودية، وفي مقدمتها ملف المنتخب الوطني الأول. لماذا يعد المنتخب السعودي الأول أولوية للعمل، أولوية قصوى في هذه المرحلة برأيك؟
1: شكرا على السؤال. في البداية بس أبغى أتحدث بشكل سريع جدا وأؤكد على ما أعتبره مهم جدا، وهو أن الرياضة مؤشر تنمية للبلدان، وكرة القدم على وجه الخصوص لغة عالمية لا بد أن نجيدها منتخبا ولاعبين، ولا بد أن نبرز قيمنا العليا القيم السعودية من خلال الرياضة. وأخذ من حديثك وأغتنم المناسبة ليبارك لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم الجديد ورئيسهم الأستاذ بدر الرزيزة، ويعني آملا لهم التوفيق، ووجه رسالة لرئيس المجلس الأستاذ بدر مع التهنئة. أنت أستاذ بدر أوصلك القارب أو المركب إلى هذه الجزيرة، يبارك لك، وهي في الوقت نفسه مسؤولية، ومسؤولية كبيرة أمام ذاتك وضميرك وأمام من تتعامل معهم بشكل مباشر، وأمام الوسط الرياضي، وأمام المجتمع بأسره، وأمام قيادة البلد الرشيدة، وأعلى من ذلك كله مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وأقول لك أن إدارة، أحد رسالة موجهة للأستاذ بدر، أن إدارة منظومة العمل الرياضي، إدارة المنظومة تختلف عن إدارة شركة أو حتى إدارة مؤسسة رياضية زي إدارة نادي، التجربة التي مرت بها. وتلخيص سريع كذا برضو للأستاذ بدر، ومن من واقع خبرة شخصية أنا يعني عشتها، الذي يعمل في هذا المجال في هذا الموقع بالذات، إدارة المنظومة الرياضية، إدارة عمل المنظومة الرياضية، إذا أنت كنت تعمل بمهنية ونزاهة وإخلاص وتفاني وعدالة، مع هذا كله سوف تتعب. أما الذي يعمل وينقصه شيء من هذه الخبرة والمهنية وإلى آخره، ما يتعب بس، لا، سوف يتعب ويتعب كثيرا. فيعني بس هذا تقديم سريع. وبالنسبة لسؤالك عن الأولوية للمنتخب، طبعا المنتخب واجهة الرياضة للبلد، يعني كل بلد طبعا واجهة الرياضة لبلدنا، ولأنه الآن هم مسكوا المجلس هذا، مسك إدارة اتحاد كرة القدم. لو تأخر العمل السليم أو تراخى العمل الجاد في المنتخب، فستكون هذه حالة ملازمة لاتحاد كرة القدم الجديد، وسيصعب عليه مستقبلا معالجة الإخفاقات، لا سيما مع الانشغال بأشياء أخرى وهي أشياء أساسية. ترى الدوري متعب ومرهق لاتحاد كرة القدم، فيعني إذا وضعوا المنتخب الآن في الطريق الصحيح سوف يحصلون على الرضا الذاتي ورضا المجتمع ورضا القيادة الرياضية ورضا المنظومة الرياضية كلها. يعني وأولوية، ليش أنا بس بشكل سريع يعني كذا في عالم الإدارة وهم يمكن يفهمون في هذا جيدا، ترتيب بسيط الأولويات. عندك أربع مربعات ما بين عمل عاجل وغير عاجل وبعد آخر، آخر مهم وأقل أهمية. المربع الذي فيه غير عاجل وأقل أهمية خلاص فوض غيرك يشتغل عليه. مربع عاجل وغير مهم وزع المهام، مربع مهم وغير عاجل خطط له، مهم وعاجل هذا باشر العمل فيه. وهو الآن المنتخب ترى عنده منافسة قادمة بعد 22 يوم كاس الخليج، قريب جدا، 22 يوم لا شيء، وبعدها بثلاثة أشهر تأتيك أو أقل كاس آسيا، وعندك الكونكاكاف، وعندك البطولة العربية، هذه ما أدري متى مواعيدها، لكن كلها في ستة أشهر سبعة أشهر. فهنا الأولوية لابد تكون للمنتخب مع توزيع يعني أعمالهم، لكن إذا نجح عمل المنتخب كل شيء راح ينضبط.
0: نعم. طيب خلينا نركز على الملف اللي ذكرت اللي هو مهم وعاجل، اللي باقي عليه تقريبا ثلاثة أسابيع برأيك. وش الخطوات اللي ممكن

0: يتم عملها خلال هذه الفترة القصيرة وتظهر نتائجها من خلال الفترة المقبلة؟
1: والله شوف، هي الخطوات من وجهة نظري أنه لابد من تعيين جهاز فني غير هذا الموجود، المدرب الطوارئ دونيس الذي جاء قبل كأس العالم أسبوعين. بقاؤه خطأ كبير واستمراره خطأ أكبر. والجهاز الفني لابد أن يكون وطني ولا بد أن يكون فريق عمل. الآن ما يكفيك إنك تجيب جهاز فني وتبغى بطولات خليج وعربية وآسيا، لابد من فريق عمل بعدة مهام يشتغل عليها. فريق عمل فني وطني منتقى بعناية. هذه الفكرة إذا عمل بها، وطبعا تحدثنا عنها سابقا وعندنا تصور لعملها متكامل من الألف إلى الياء، نقدر نعمل خطة استراتيجية من اليوم ونبني من استراتيجية منتخب من الوضع الراهن إلى الاستراتيجي إلى كأس العالم 2034 الذي تستضيف المملكة العربية السعودية إن شاء الله تعالى.
0: بس خلينا
1: الأجمل.
0: نعم، خلينا نتكلم في الواقع. الآن دونيس يحضر مباريات الدوري، واضح أنه مستمر.
1: هذا خطأ، استمراره خطأ. إذا قالوا الاتحاد كرة القدم إننا نخليه سوف يعني لأنه موجود ونقول استقرار، يعني واضح أنها غير موفقة الفكرة، وسوف يبدأون من أقرب إخفاق في التشاور لما بعد هذه المرحلة. فيعني الأفضل تداركها من الآن، لأنه زي ما ذكرت لك أن المنتخب سيكون يعني هو أول المؤشرات نجاح اتحاد كرة القدم الجديد. فإن أبقوا هذا المدرب فمعناته أنه ما عندهم رؤية فنية لكرة القدم. كده باختصار، لأنها حاجة بسيطة جدا، يعني ما تحتمل أن أقول عندي مشروع خليه يكمل. صحيح إحنا نقول المشروعات الجاهزة، المشروعات ما نجي نهدم ثم نبني إحنا جديد، لكن إحنا عندنا شيء مهدوم، عندنا الآن شيء مهدوم مختلف تماما عن لو جاء قائد أو قيادة ومسكت أعمال هي قائمة وماشية
0: بشكل وفي منجز مثلا.
1: أيوة خليه وقاعد يعمل عمل استراتيجي، لكن احنا الان جايين على شيء مهدوم. هل نترك المهدوم مهدوم ونكمل اشياء اخرى ونخليه، ولا نبقى هنا نرمم ونصلح ونكمل؟
0: طيب، استاذنك دكتور عبد الرحمن واستاذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود مره اخرى في نقاش.
2: يا شباب، عندي شيء مره يهمكم وابغى رايكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
6: نقاش على جدة اف ام.
0: نقاش للحديث بقية وللقضية منبر، وقضية اليوم مجلس إدارة الاتحاد السعودي الجديد ومستقبل المنتخب السعودي. أجدد الترحيب بضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، وش السيناريوهات المتوقعة لقيادة المنتخب خلال الأشهر الستة المقبلة؟ وش ترتيب هذه السيناريوهات من وجهة نظرك بحسب الأفضلية والجدوى والمصلحة، وهذا الأهم طبعا للمنتخب السعودي؟
1: نعم صحيح، هو الأهم والمصلحة. والله السيناريوهات الأول وهو الأسوأ، استمرار المدرب الموجود حاليا.
0: مواري هذا السيناريو هي الأغلب،
1: لكن إذا استمر يعني يبدون يفكرون من أقرب إخفاق. الثاني، السيناريو الآخر هو إحضار مدرب عالمي كبير أو جهاز فني مدرب كبير مشهور بحثا عن اسم، وهذا قد جربناه كثيرا كثيرا وما حقق شيء. أيضا سيناريو أنا ما أعتبره إيجابي. السيناريو الثالث، إحضار فريق عمل فني أجنبي، يعني مدرب كبير ومعه مدربون، ما هم مساعدين، مدربين. وهذا قد عملوا كثير وحسن في المنتخب لا بأس، لكن ليس التحسين المطلوب. وعليها أمثلة، مارفيكو فريق عمله، إيرفي رينارد فريق عمله.

0: فريق عمله يعني يحسنون، ولكن في خيار متوقع وسيناريو وهو إحضار جهاز فني وطني أو مدرب سعودي وتحميله تبعة التركة هذه كلها، وهذا أيضا خيار لا أشوفه أنه سليم، لكنه قد يكون موجود. يعني حدثت قصة قديمة لكن أنا حفاظا على الوقت إذا في وقت أنا أحكيها بسرعة.
1: تفضل.
0: شبيهة بهذه السيناريو الأفضل هو مقترحنا. أنا أقولها عن قناعة، ما هو لأن أنا اللي اقترحت، لكن أصلا ما بني إلا عن دراسة، لم يبنى الفكرة إلا عن دراسة يعني متعمقة في أوضاع المنتخب وأوضاع اللاعب السعودي وكرة القدم السعودية حتى توصلنا إلى الفكرة هذه. لابد من فريق عمل، ولا بد أن يكون وطني، ولا بد أن يلتقى بعناية حتى يكون متفاهم ويقدر أن يحقق الأهداف المطلوبة. هذا أنا في رأيي السيناريو الأفضل للمصلحة العامة. ويعني أنا برضو رسالة لاتحاد كرة القدم للأستاذ بدر والذي معه، خذوا هذا المقترح، وإن نجح النجاح مجير لكم وأنتم جدد على اتحاد كرة القدم، وإن فشل حاسبوني أنا حاسب عبد الرحمن الصايغ على الفشل.
1: طيب يا دكتور، عرفنا الفكرة العامة لهذا المقترح وأنت تراه هو السيناريو الأفضل، لكن وش الفلسفة اللي يقوم عليها؟
0: فلسفة المقترح هذا، أولا الوطني ابن البلد هو الأولى بخدمة البلد في قطاع الرياضة في منتخبات كرة القدم، وكل منتخبات كرة القدم الكبيرة القوية مدربوها وطنيون، هذا واحد. ثانيا كبعد من الفلسفة أن المنتخب مكانه ليس هذا المكان، وهويته لا بد أن تستعاد، الهوية التي ذكرناها أنها ظهرت بشكل جلي لما تسيئدنا آسيا، عنوانه الوطني لا بد أن يكتب من جديد. هذه فلسفة الفكرة، نرجع نبغى نعيد المنتخب إلى منصات البطولات الآسيوية والخليجية والعربية وإلى مستوى له وزن على البعد الأوسع خارج أسوار آسيا.
1: طيب.
0: هذه فلسفة الفكرة. يعني باختصار، إذا ما عندك أنت مدرب وطني فأنت لا تزال تراوح في كرة القدم، ما أنت متقدم في المنتخبات.
1: طيب، وش أبرز الأخطاء اللي يمكن أن يصححها هذا التوجه؟
0: والله هذا التوجه إذا عمل فيه عدة أخطاء سوف يعالجها، مثلا التذبذب في الأجهزة الفنية وعدم الاستقرار. خلاص لو جبنا فريق عمل فني وطني منتقى بعناية وبدأ يشتغل راح يقدم بعد استراتيجي. ثانيا عندنا نواقص عديدة لدى اللاعب السعودي ولا بد أن نعترف بذلك، سببها قصور في الإعداد من قبل الأندية، ويعني هذا الكلام يطول لكنه عارفين أن في نواقص، وتكلم المحللون بكل البرامج في المونديال عن نواقص لدى اللاعب السعودي. ما هو عيب، ما هو عيب أبدا. يعني احنا نتحدث عن منتخبنا. ثم عندنا خطأ جوهري والذي ذكرته، عدم تمكين المدرب الوطني، وهذا أيضا يعتبر خطأ كل الدول تمكن منها. النواقص التي ذكرتها الفنية والبدنية لدى اللاعبين إذا عمل عليها، هذه الخطأ الأول أنه يوجد نواقص في العمل، هذا شوف ترى بعدين في النواقص، بعد وجود النواقص هذا خطأ. خطأ في تدريب المنتخب أننا ما نعالج النواقص، نحتاج معالجة النواقص، ولن يستطيع مع مدرب واحد وحتى وكان جاء من كوكب آخر، ثم لن يستطيع استيعاب الفكرة ومعالجتها المدرب الأجنبي وفريق العمل الأجنبي. الأجدر أن يكون بهذه المهمة الفريق العمل الفني الوطني. كل واحد نتعامل مع مدربين آخرين سعوديين في كل مكان في أنحاء المملكة، يعني خطة موسعة شاملة.
1: تعرف المؤلم دكتور ونحن نتحدث في هذا الموضوع، أنه الآن مع انطلاق الدوري والمنافسة صارت البرامج الرياضية، الصحافة الرياضية بشكل عام مشغولة بأخبار الدوري وتفاصيل المباريات والجولات، وما في حديث أبدا عن هذا المشروع اللي يفترض أنه يكون
0: كل جولة تطلع بواصلة سيشاهد اتحاد كرة القدم، كل جولة مرهقة اتحاد الكرة ولجانه وأعضاء المجلس.
1: أنا أقصد الاهتمام الإعلامي، يعني يعطيك دلالة أنه والله الدوري صار أهم من وضع المنتخب.
0: صحيح.
1: حتى على المستوى الجماهيري، وهذا شيء مؤلم. يعني

0: الدوري، حقق نجاحات، أصبح حاضر، أصبح محط اهتمام الصحافة العالمية بسبب الدعم غير المحدود من الدولة رعاها الله. لكن أيضا صحافتنا الرياضية ما عندها اهتمام بالاتحاد السعودي وتحديات المنتخب، يعني تجي في عناوين فرعية للأسف.
1: أيوة بس كذا كتأدية واجب. احنا ما عندنا مشكلة من قوة الدوري وتسليط الأضواء الكبيرة على الدوري، لكن أيضا منتخبنا مهم، ولعل الفكرة هذه تعالج هذا البعد، تعيد الإعلام للمنتخب.
0: هو إذا حضر المنجز أنت بتجبر الصحافة الرياضية
1: وإذا كنت متفائل بالمنجز حتى قبل البطولة تبدأ تغطي وتبدأ يعني تحس أنت كإعلامي أنك جزء من منظومة قوية.
0: صحيح،
1: منظومة المنتخب أقصد.
0: طيب لو انتقلنا إلى المحور المهم اللي هو رزنامة العمل على أرض الواقع، احنا نتكلم عن 21 يوم، فترة قصيرة. كيف ممكن إذا عندك تصور للتحقيب أو وضع يعني حقب زمنية بحيث أنه تكون واقعية وقادرة على أنه والله لما نصل إلى يوم المباراة الأولى للمنتخب في الاستحقاق المقبل نقول والله احنا بدأنا فعلا؟
1: نعم، تزمين العمل. انا يعني تأذلي يعني بعض الوقت في النقطة هذه.
0: تفضل.
1: احنا تكلمنا سابقا والحلقات المتصلة عن عمل المنتخب، وقلنا انه في فترة سابقة انه في فراغ اداري، في عدم وجود مجلس ادارة صاحب قرار او متخذ قرار في عند بعد نهاية كأس العالم. قلنا انه لابد من الاسراع وعمل خطة عاجلة، فلو أخذ مثلا بفريق العمل الفني الوطني هذا كان يفترض أنه قد عقد عدة اجتماعات حضورية عن بعد، وقد وضع خطة عمل واختار فرق مساعدة.
0: دكتور عبد الرحمن صوتك يقطع. دكتور؟
1: أي نعم
0: بس الجزء الأخير ما سمعناه.
1: يعني ذكرنا أنه تطورنا خطة فيها اجتماعات وكذا واختيار لاعبين، مع من يكون اختيار اللاعبين؟ قلنا بعد مرور 4 جولات. يعني كاننا احنا اليوم عند نقطة اختيار اللاعبين اليوم هذا، وذكرنا انه الفريق العمل الفني الوطني المنتقى بعناية، والذي له كل واحد له ادوار، وهم سريعا الدكتور عبد العزيز الخالد هو المدرب، معه المدربون الكابتن يوسف خميس والكابتن حمد كريري والكابتن سعد الشهري، وكل واحد له أدوار. هذا كلام تفاصيل كثيرة فيها، بس ذكرنا أنه يختارون لاعبين من بعد مرور 4 جولات. إحنا اليوم عند مرور 4 جولات، بما فيها 3 جولات وواحدة كأس الملك، دور 32 كأس الملك. هذه النقطة الآن في التزمين في خط الزمن هذا الذي ذكرته، أن كل مدرب يختار 40 لاعب من الموجودين في الدوري روشن ويلو، بعدين تدمج هذه الاختيارات، سنحصل على حد أدنى 40 وحد على 160، يعني يمكن نصل إلى 60 لاعب. هنا إذا عندنا مجموعة من اللاعبين خلاص إحنا نتواصل مع الأندية ونتواصل ونبدأ نحضرهم لها شغل هذا. لكن خليني أنا أوقف عند النقطة دي اللاعبين، بس تعطيني كذا بعض الوقت.
0: تفضل.
1: تصورت أنا أني مع الفريق هذا، أو تصورنا عمل الفريق، وبالتالي مع 2 مهتمين بالرياضة من الأصدقاء اللي هم، معلش بنستأذنكم في ذكر أسمائهم، الأستاذ يحيى الواصلي أبو موسى والأستاذ محمد العبدلي أبو ريان، شاهدنا وعقدنا زي ورشة العمل لكل جولة نشوف الفرق والدوري، وطلعنا بتشكيل 40 لاعب كذا سريعا بس أقول لك عليها: الحراس نواف العديدي، الكسار حامد الشنقيطي، العندي. الدفاع قسمناه إلى 3 أقسام: ظهير يمين، ظهير يسار، قلب دفاع. الأظهر اليمين سعود عبد الحميد، هذا من قائد المملكة. الجليدان من الاتحاد، عبد الملك العيري من نيوم، نواف بوشل من النصر. عندنا ظهير يسار عبد الاتحاد، عبد الرحمن الشريف الفيصلي. ترى هذه أسماء كلهم لعبوا 3 جولات وأدوا أداء جيد. سعيد الأهلي. قلب الدفاع عبد الله العمري النصر، وليد الأحمد القادسية، رمزي سولان الخلود. رمزي سولان هذا ما شاء الله لاعب يعني يستطيع أن يلعب ظهير يسار ويستطيع أن يلعب قلب دفاع. المحاور: مختار علي الاتحاد، عبد الله الخيبري النصر، وكان الكعبي الاتحاد، أحمد الغامدي. وخانة المحور فيها شوية

0: يعني شو في لاعب خبره محمد كنو الهلال، واحمد الشمراني الحزم. ننتقل للوسط، الوسط قسمناه الى ثلاثه ترى كلها مهمه شاهدها ان شاء الله في المنتخب او بعضها. قسمناه الى ثلاثه اقسام: وسط ايمن، وسط ايسر، قلب الدائره. طبعا هذه التقسيمه علشان اختار بس اسماء ما يكون في خانه فيها نقص كما حصل في المنتخب في كاس العالم وتصفيات اسيا. عندك وسط يمين عندنا محمد محدري الهلال، عندنا حمام الهمامي الشهر، عندنا عبد العزيز العلي والخلود، وهذا الذي تكلمنا عنه اللاعب السعودي الوحيد الذي يقدم مهارات جميله على المستطيل الاخضر. كيف يعني دوري كامل ما في الا لاعب سعودي واحد؟ يعني الدليل ان عندنا محمد ابو الشامات القادسي، عبد العزيز العثمان اليوم، خالد الغنام الاتفاق، هذا يقدر يلعب يمين ويسار. وسط يسار عندنا صالح بشامات الاهلي، سامي النجعي النصر، تركي العمار تأثير، وهذا لاعب مهم تركي العمار لانه عنده البعد التكتيكي جميل جدا جدا. عبد العزيز الدوين حزم، حسين العبس الخليج. ننتقل هذا الوسط
1: الهجوم
0: عندنا فراس البريكان، عندنا عبد معروف الاهلي، عندنا عبد السالم القادسية، وهذا لاعب خبرة لم يأخذ حقه كلاعب خبرة، ومهاجم جيد بس يحتاج يعني
1: الفرصة، يعطى الفرصة.
0: أي نعم. عندنا عبد الله رديف الشباب، وعندنا هارون كمارة اليوم، وهارون كمارة هذا يعني أنا برأيي أنه ظلم كثير.
1: عبد الله رديف صار في الأهلي
0: خامة جيدة. نعم صحيح. طيب عندنا أيضا فيه لاعبين آخرين من يلو. عبد الله الدوسري من الطائي لاعب وسط، نواف الجميري من الطائي أيضا جناح، عبد العزيز العلاوي من الطائي ظهير، عبد الإله الشمري من النجمة لاعب وسط، عبد الله ظهير، حسن النويقي من الجبلين وسط وجناح، علي عبد الهادي النخلي. هذه الأسماء لو يبحثون عنها المدربين وجدوا أن عندها من الزلفي، عبد الله عبد الهادي النخلي من الزلفي، البرابة عظيم من نادي جدة لاعب وسط، سلطان فقيه من العدالة لاعب وسط، عبد العزيز الهتيلة من العلا لاعب وسط، ناصر البيشي من الخدود مهاجم، المسلي من الطائي أيضا لاعب وسط. في شيء بس علشان أبين لك أستاذ عزام كيف الشغل الآن اختار معين.
1: دكتور بس أنا أستأذنك، في مشكلة في الصوت، يعني قاعد يقطع الصوت، فهل المشكلة في السماعة ولا في المكان اللي موجود أنت فيه؟ يمكن في عوازل
0: الأحوال الجوية، بدأ الغيوم عندنا.
1: ما شاء الله
0: يعني، لكن نحاول نقول مكان قليلا.
1: نعم طيب، على بال ما تنقل مكان خلينا نطلع فاصل ونرجع لك مرة ثانية دكتور.
0: وهو كذلك
2: نقاش على جدة FM الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: مجلس إدارة الاتحاد السعودي الجديد ومستقبل المنتخب السعودي هو موضوعنا اليوم في نقاش. دكتور عبد الرحمن، جهد كبير اللي بذلتوه، أنتم تابعتوا الدوري روشن وأيضا دوري يلو وطلعتوا بهذه الأسماء نعم الأربعين. كيف يتم الفرز برأيك للوصول إلى أفضل تشكيلة؟
3: ممتاز. خليني بس أستكمل لك كيف يتم الفرز من خلال البعد هذا. الآن احنا اخترنا، افرض ان اخترنا المجموعة هذه في الرزنامة التي تحدثنا عنها سابقا،

0: تنمية تكتيكية، وهو لاعب ممتاز يشتهي تنمية بدنية. عبد العزيز العلي والخلود، احنا هذا استكمال لشغلنا، هذا ترى هو الشغل اللي تقول عليه اللي انا اقول عليه كلامك، كيف انا اختار من الأربعين بعدين في النهاية قائمة الستة وعشرين. العلي وهذا اللاعب المهاري اللي ذكرناه برضو عمره صغير 24، يحتاج تنمية بدنية، يحتاج تقوية الأنسجة العضلية. عندي محمد أبو الشامات اللي ذكرناه يحتاج قوة بدنية. عندي أحمد الغامدي رفع البناء البدني ويحتاج رفع القياسات البدنية رغم أنه تكتيكه عالي. تركي العمار يتميز بأنه أفضل صانع لعب حاليا لكن يحتاج رفع البنية ورفع الجانب التكتيكي قليلا ورفع سرعة التفكير وخلاص سوف يكون لاعب متكامل. عندي حسين العبسي في الخليج يحتاج رفع قياسات. عندي سعيد بالعبيد جسمه جيد لكن يحتاج تطوير في الانضباط التكتيكي. سعيد بالعبيد هذا الجسم الكويس اللي أبغاه لكن الانضباط التكتيكي شوية. عندي رمزي صولان يحتاج رفع الطول وبنية يعني يقفز بقوته. وعندي محمد محزري يحتاج تنمية بدنية رغم أنه لاعب جيد وحتى لاعب خارج الملعب عنده عقلية ناضجة. مختار علي تمريراته دقيقة جدا هذه ميزاته ولكن يحتاج بناء بدني أكثر. عندي عبد الله الشريف الفيصلي ظهير يسار يحتاج رفع قياسات وزيادة في الكتلة العضلية مع مميزاته كذا سريع ومخزون اللياقي ممتاز. أنا كل لاعب مميزاته بشكل فني واحتياجاته. الآن هنا كيف أفرز؟ أقدم مع كل مدرب نادي وجهاز فني لنادي وطبي ومعد بدني أعطيه ملاحظاتي. أوكي؟ هو يبدأ يشتغل على الملاحظات صح 20 يوم قليلة لكن الشغل الفني الدقيق اللي يطلع لي النتيجة ستظهر في خلال 15 يوم. أسبوعين كافية أن يظهر لها النتيجة مع لاعب جاهز وقاعد يتدرب يعني في الأن شغال ذهنيا شغال وبدنيا شغال. في أسبوعين أنا أعيد مشاهدة جولتين أو ثلاث وخلاص أختار التشكيلة الأولى لبطولة الخليج بعد ما أكون قدمت لكل لاعب من الستين لاعب
1: احتياجاته
0: مميزاته واحتياجاته وطلبت من الجهاز الفني بالتعاون معي ومع مدربيني. أنا عندي مدربين أذكياء في الأمور هذه زي ما ذكرت لك الكابتن حمد كريري مدرب مبتكر وسعد الشهري له خصائص ويوسف خميس له خصائص. يوسف خميس هذا الوحيد يحتاج اجتماع خاص له مع اللاعبين لأنه اللاعب المدرب الوحيد الذي حقق أول كأس للمملكة العربية السعودية مع طبعا كل هذا بقيادة الدكتور عبد العزيز الخالد. أنا هنا استطعت أني أنضج عمل علمي منهجي فني رياضي وأطلع بتشكيلة. هذه التشكيلة هي التشكيلة البداية أدخل بها دورة الخليج. بعدها فيه مشروع كامل من العمل على التحسين وعلى التنافس بين اللاعبين وعلى أن كل لاعب يجد يشعر كذا أن أنا عندي الفرصة الكافية أني أمثل المنتخب متى ما أنا حققت التنافس مع هؤلاء اللاعبين ورفعت قياساتي وإمكاناتي وموهبتي إلى الحد الذي يستحق المنتخب معياريا قياسيا بشكل دقيق.
1: والله يا دكتور للأمانة جهد يعني تشكر عليه في موضوع أولا وضع القائمة وهو صعب جدا، والأمر الآخر أيضا التفصيل في كل لاعب ما الذي يميزه وما أيضا النواقص أو الاحتياجات.
0: هذا عندنا قائمة كاملة بس الوقت ما يسمح يعني.
1: أكيد أكيد أكيد. طيب الآن لو رجعنا للماضي قليلا عن مشروعات المنتخب خلال نصف قرن، المشروعات في العقود الماضية في قراءة نقدية من منظور اللي دائما تركز عليه وهو منظور مهم اللي هو تمكين الموهبة. لو أخذنا نظرة تاريخية على مشروعات المنتخب السعودي الفنية تحديدا خلال العقود الخمسة الماضية، كيف يمكن قراءة هذه التجارب وتقييمها و الدروس المستفادة منها عشان نعيد المنتخب إلى المنافسة على الأقل؟
0: نعم والله المنتخب يعني خاض تاريخ يعني عريق عبر زي ما ذكرت 50 سنة ودائما يعني المنتخب السعودي ما يجلب أسماء كبيرة وفي فترة كان هناك اهتمام مباشر من القيادة أيام وطبعا الاهتمام موجود إلى الآن بس كل ما نحتاجه جودة عمل في المؤسسة المسؤولة وهي اتحاد كرة القدم. فالمنتخب السعودي من أوائل أو من دربوه البوشكاش المجري وهذا اسم كبير معروف يمكن عام 75 1975. بعدين جاء مجموعة مدربين إنجليز بالمث

0: جاري وروني ألين وديفيد وود فيلد، بعدين انتقلنا للمدرسة البرازيلية روبنز مانيلي، بعدين جاء البرازيلي ماريو زاغالو، هذا مشهور من أشهر نجوم العالم في تحقيق كؤوس العالم وفي حق كأس العالم لاعب ومدرب عام 81 إلى 84، هذا مشروع، بدأ مشروع للمنتخب وامتد 3 سنوات وشارك في بطولات لكن كانت محدودة، بطولة الخليج مرتين ومباريات ودية، لكن هذا المشروع وإن كان انتهى بإخفاق وخروج وإعفاء للمدرب، لكن أسس مع المدرب البرازيلي، أسس لتمكين الموهبة، أسس في عقلية اللاعب السعودي تمكين الموهبة، في عقلية المشجع السعودي وفي عقلية المدرب السعودي الذي جاء بعد زاجالو، وهو المدرب خليل الزياني. في تجربة أنت تذكرها ربما بعد الهزيمة من العراق 4-0، الأمير رحمة الله عليه الأمير فيصل بن فهد قرر إعفاء زاجالو وجاب استحضر خليل الزياني ومساعده عيسى خليفة،
1: وكان قرار شجاع.
0: أيوة شجاع، في طيارة خاصة مسكوا المنتخب كملوا دورة الخليج. أنا أذكر كنا في الصف الثالث المتوسط أو الثاني المتوسط، وصباح اليوم التالي كان عندنا مدرب تربية بدنية يعني شخصية كبيرة من الجنسية المصرية، قال لنا خلاص المنتخب السعودي لن يهزم، كنا خلاص انهزم من العراق بـ4 راح يقابل أظن الكويت، قال لن يهزم، وفعلا لم يهزم. بعدها رحنا مع خليل الزياني هذا المشروع الكبير، مشروع التحول العظيم. خليل الزياني العبقري الله يمسيه بالخير ويعطيه العافية، الشخصية وطنية، والذي جلبه شخصية وطنية، غير في المنتخب 6 لاعبين، جلب 6 لاعبين، يعني عنده تمكين الموهبة. بعد زاجالو خلاص حقق كاس آسيا، بعد جاء مدربون كاستيلو وزيفالدو وعمر أبو راسين، دخل كاس آسيا 88، مجموعة أسماء كذا، البرازيلي غارسيا، باولو البرازيلي، ثم جاء الكابتن محمد الخراشي، سولاري لعب في المونديال 94 كانت تجربة جيدة، الكابتن محمد الخراشي فترة مؤقتة، فورشمان، ثم جاء 95 مشروع جديد وهو فنقادة، كان مشروع جميل فنقادة البرتغالي من 96 سنتين نجح حقق كاس آسيا وحقق لنا التأهل. بعد طبعا كاس آسيا احنا متصلين، المنتخب ترى ما زال متصل من 84، كاس آسيا 88، كاس آسيا مع سولاري 92، وصول النهائي 96 حققنا الكاس مع فنقادة، وبعدها أهل المنتخب إلى
1: مونديال 98،
0: مونديال 88، وهنا توقف مشروع فنقادة. ما نبغى نتكلم في أسبابه، لكن أعفي فنقادة. جاء بعدين كارلوس ألبرتو بيريرا لم ينجح، جاء ريكارد فشل، بيريرا لم ينجح أما ريكارد فشل، ولم تكن مشاريع
1: منذ
0: السنوات إلى 2013، 98 إلى 2013، ما أذكر من كان في النص بينهم، لكن أخذوا يعني. بعدين معليش يعني دخلت فكرتنا 2015 أو 2014، وعرضتها على اتحاد كرة القدم الأستاذ أحمد عيد بشكل شخصي ورسمي، وعرضتها على سمو الأمير عبد الله بن مساعد بشكل شخصي على الهاتف ورسمي على يعني رسمي إلى يعني خطاب إلى هيئة الرياضة وقتها وحالها لاتحاد كرة القدم، ويبدو أنهم تناقشوا في الموضوع كثيرا. بعد فترة من الإخفاقات جابوا فريق عمل فني غير وطني، مارفيت، كان عبارة عن فريق عمل فني متكامل مكون من 5 مدربين أوروبيين بقيادة مارفيك، يعني مارفيك ومعه 4 كل واحد له مهام وهو السوبرفايزر، نجح إلى حد كبير مارفيك. تذكر أهلنا لكأس العالم 2018 والمنتخب تحسن إلى آخره إلى آخره، لكن تم إعفاؤه لأن تغيرت القيادات وما كان في فهم ما أنجز أو كذا، وجابوا مدرب وحيد لكأس العالم 2018 بعد ما كان وانتهت التجربة. ثم جلب الفرنسي هيرفي رينارد، أيضا كان لديه فريق عمل، هذه التجربتين فرق عمل يعني طبقوا خطتنا، لكن فريق عمل فني غير سعودي، وطلع على صفحات الإعلام أنه عنده فريق عمل هيرفي رينارد. مارفيك لا ما طلع إلا فيما بعد، لكن

0: نوعي للاعبين.
1: انت تتكلم عن رينارد في الفتره الاولى ولا الثانيه الاخيره؟
0: الاولى ايوه اللي شارك لانه ذهب ورجع خلى الفتره الاخيره الاولى. انا اقصد الاولى اللي وصل يعني من 19 الى 23 وخاض فيها كاس العالم مونديال 22 وحقق شيء لحد كبير، ولكنه فاجأ الناس. طبعا في اخطاء في شغل فريق، في شغل رينارد اخطاء جوهريه منهجيه، الا انه يعني وجود فريق عمل شيء جيد وحقق شيء. فاجأ الناس بانه خرج من المنتخب. جاء مانشيني ايضا نفس المشروع ومعه تذكر آية توري ومجموعه من المدربين، ولكن كان تجربه من بين قوسين سيئه، لانه ما عالج الاشياء اللي احنا كنا نبغاها في تذويب التشجيع والتعصب الرياضي. وصل الى داخل اروقه المنتخب للاسف مع مانشيني، ولذلك كانت هناك اخفاقات وخرجنا من اسيا من الدور الاول، لا عفوا من دور 16. عاد رينارد بنفس الفكره لكن اخفق لانه ما استطاع حل المشكلات. هذه المشكلات اللي في المنتخب، بعض الترسبات، بعض الاشياء لن يحلها الا فريق عمل فني وطني. غير كذا اتمنى يسمعني الدكتور او المهندس عبد بدر الرزيزه، بس يسمعها وبكيف يعمل ما يريد، ولكن سيجد انه بدون هذا لن تحل هذه المشكله. بدون ما تاتي بفريق عمل فني وطني منتقى بعنايه يذوب الامور ويعمل لك المعالجات، يعمل معالجات. الان انتهى مشروع هيرفي رينارد ب يعني خروج ووصول للنهائيات من الملحق، ثم ابعد من المباريات الوديه التي كانت يعني تشير او يعني ما تبشر بخير، وجابوا مدرب الطوارئ هذا الذي انا قلت لك في بدايه الحلقه انه استمراره خطا، اصلا جلبه خطا واستمراره خطا اكبر، ويفترض العوده الى فريق عمل فني وطني. هذه قراءه سريعه ونقديه لكل تجربه.
1: طيب انا باقي معي تقريبا 3 دقائق، وش الدروس المستفادة من كل هذه التجارب اللي مر فيها المنتخب؟
0: خلاص، الدروس المستفادة أنه لابد أن نعود للوطني،
1: مدرب الوطني،
0: ولا بد أن لا يكون مدرب واحد أو جهاز فني وطني نرميه في عرض البحر ونبغى منه منجز. لابد أن يكون فريق عمل فني وطني، عقول تفكر، وفريق متجانس. أنا أضمن أنه ما يحدث بينه ما يسمى مرحلة الصراع في بناء فرق العمل. لا، الفريق المتجانس يستطيع أن يعمل فترة طويلة بدون أخطاء وبتفاهم. هذه العقول نعطيها الفرصة أنها تفكر، نمكنها، نعطيها ما تطلبه من متطلبات، وستشوف، ستشاهد النتائج. ثم يعني إحنا لو قلنا راح خايفين نخسر، يعني هذا خسراني 30 سنة ما حققنا بطولة، فما عندنا شيء نخسره. إذا قلنا بهذه التجربة بل سنكسب. شوف أستاذ عزة، الفريق العمل الفني الوطني هذا سوف يخفي سلبيات وسوف يجلب إيجابيات وسوف يحقق معالجات. إذا في باقي دقيقتين أقولها لك بشكل سريع.
1: تفضل. نعم،
0: السلبيات التي سيخفيها ويحد منها ويخلينا نتجاوزها، الأخطاء في اختيار اللاعبين، النواقص لدى اللاعبين، انخفاض الجرينتا اللي تكلمنا عنه والحماس، وموضوع فقدان الصلة والثقة مع الجمهور والإعلام الذي انت ذكرته قبل قليل. الجمهور والمشجعون داعم كبير ومعنوي للمنتخب، فهذه السلبيات سوف يحلها وسوف يجلب إيجابيات. الإيجابيات التي سيجلبها فريق العمل الفني الوطني المنتقى بعناية عندما يمسك المنتخب ويمكن، أولا تعزيز تنمية الإحساس بالمسؤولية الوطنية عند اللاعبين، ثانيا المجموعة داخل الملعب ستكون أقوى بكثير مما يعني شاهدناه في كل التجارب السابقة بعد كأس آسيا 96، القدرة على الخيارات الناجحة في توظيف اللاعبين إذا اشتغلوا بالشكل اللي احنا قلناه، بس احنا كذا نظري أنا واثنين معي أصدقاء. اختفاء النواقص سوف تختفي، هذا إيجابية. إعادة الروح اللاعبين المنتخب، إعادة كافة أطياف المجتمع الرياضي والإعلامي للوقوف خلف المنتخب. هذا الكلام اللي تقول عنه سوف يأتي كل الإعلاميين يبغون يغطون موضوع المنتخب ومشاركة المنتخب، لأن عندهم معرفة وتأمل أن المنتخب سيحقق شيء. سوف نحقق التقدم خطوات في طريق إعادة هوية المنتخب السعودي على مستوى القارة وخارجها، وسوف نبدأ في صناعة بصمة كروية سعودية، وهذا تحدثنا عنه سابقا. البصمة ما تيجي بصمة إلا باكتمال لياقي وفني وذهني وإلى آخره. المعالجات ستكون كذا على ثلاث أبعاد وثلاث مستويات.

0: المعالجات الفنية نحسن في التكتيك والتكتيك والتكنيك للاعبين، نحسن ثقافة اللاعب، سوف نحسن في ضبط قياسات اللاعبين، سوف نحسن، هذا كله فني في إخراج أحسن ما لدى اللاعبين، سوف نحسن في شكل المنتخب وفي شكل في خطط المنتخب. هذا أنا يعني ما أبغى أدخل في النواحي الفنية عناوين بس عريضة. النواحي الفنية إحنا اتفقنا إن ما ندخل فيها. عندنا معالجات معنوية، معنويات اللاعب ومعنويات الفريق سوف تتغير عما شاهدناه في البطولات أقل شيء 6 سنوات الأخيرة.
1: ودائما الجانب المعنوي مهم.
0: المشجع الرياضي سيعود لحب المنتخب وسيعود للحب القديم الذي لا تشوبه أي منغصات ولا من في المنتخب أنا أشجع مين ولا اللاعب
1: ولا ميول الأندية ولا غيرها. طيب حديث ماتع كالعادة دكتور، لكن الوقت داهمنا، ويمكن الكلمة المفتاحية اللي دائما تكررها يا دكتور وهي مهمة اللي هو تمكين الموهبة، تمكين الموهبة على مستوى المدربين وتمكين الموهبة أيضا على مستوى اللاعبين بعيدا عن الميول.
0: أخذت كل الحوار.
1: نعم، وإن شاء الله نفصل في هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة.
0: أنت اختصرته في عنوان تمكين الموهبة في المدربين، سوف تعطينا تمكين الموهبة في اللاعبين.
1: نعم،
0: شكرا أكيد على هذا التوصيف.
1: الشكر لك والله يا دكتور. الدكتور عبد الرحمن الصايغ أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا، شكرا جزيلا لك ونلتقيك الأسبوع المقبل إن شاء الله.
0: الله يسلمك ونشكركم جميعا.
2: نقاش على جدة FM.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحة في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا

0: بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
1: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: صحة ولياقة الآن على جدة FM.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير مستمعينا، يا أهلا وسهلا فيكم من جديد وحلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد إزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. يكاد لا يوجد شخص لم يختبر الصداع في يوم من الأيام، بعد ليلة قصيرة أو يوم عمل طويل أو توتر أو حتى يمكن بعد تأخر فنجان قهوة اللي تعود عليه الإنسان. لكن المشكلة أنه كلمة صداع تختصر وراءها حالات مختلفة تماما. فهناك نوع صداع توتر مثلا، في صداع نصفي، صداع عنقودي، في صداع ممكن يكون ناتج من مشكلة صحية أخرى تحتاج الانتباه. طيب كيف نعرف نوع الصداع من الأعراض؟ هل مكان الألم يخبرنا بالسبب؟ ماذا عن الصداع الذي يأتي خلف العين أو حتى عند الاستيقاظ من النوم أو حتى بعد الرياضة؟ هل كل صداع شديد يستدعي تصوير للدماغ؟ متى يصبح الصداع المفاجئ حالة طارئة؟ هل يمكن المسكن اللي نستخدمه لعلاج الصداع يتحول مع كثرة الاستخدام إلى سبب لاستمرار الصداع؟ ثم ماذا عن القهوة؟ قلة النوم، الجفاف، الشاشات، ضغط الدم، الجيوب الأنفية، كم منها يسبب الصداع فعلا وكم منها نحمله المسؤولية بدون دليل؟ في صحة ولياقة اليوم نفتح ملف الصداع من بدايته إلى حتى العلاج، ونفصل بين الصداع المزعج أو نفصل بينه وبين العلامات اللي تستحق زيارة الطبيب أو التوجه للطوارئ. يسعدنا يكون معنا حول هذا الموضوع الدكتور عقيل المطيري، استشاري المخ والأعصاب والمتخصص أيضا في أمراض الصداع. حياك الله دكتور عقيل وصبحك الله بالخير.
6: حياك الله، يا مرحبا فيكم، صبح عليكم بالخير وعلى السادة المستمعين.
5: يا هلا فيك دكتور، أول شيء سعيد جدا بقبولك دعوة البرنامج وإطلالتك الأولى معنا في صحة ولياقة لهذا اليوم، حياك الله.
6: طيب الله يسعدكم، شكرا لكم.
5: دكتور خلنا يعني قبل أن نتحدث عن الأمراض، وش الصداع أصلا؟ هل الدماغ نفسه يشعر بالألم ولا وش اللي يصير يعني؟
6: والله مجملا وطبيا الدماغ هو لا يتواصل بالألم، هو الألم غالبا يكون من مناطق أخرى غير الدماغ، مثل أغشية الدماغ، مثل غشاء الدماغ، مثل الأوعية الدموية اللي في الدماغ ومناطق أخرى. ممتاز. ولكن لو بتكلم عن بعض الأمراض للصداع اللي هي تصنف كصداع نصفي أو صداع عنقودي، هنالك مناطق في الدماغ تنشط وتكون سبب في هذا المرض وتسبب لك صداع. وعلاقة مكان الألم في الدماغ والمناطق حول الدماغ هي علاقة معقدة جدا، ما نبغى نتفصل فيها كثير لأنها غالبا تجي طبية وعلمية وتلخبط المريض في الشرح.
5: اي بس خليني اتكلم مثلا في العيادة عندك دكتور، مثلا لو جاك شخصين وكل واحد وصف الصداع بطريقة مختلفة، لكن كلهم يقولون راسي ألمني، ليش يوصفون كل واحد بطريقة مختلفة؟ هل إحساسهم بمكان الألم ولا إيش اللي يصير فعليا؟
6: ممتاز جدا، سؤال جدا ممتاز. طبعا احنا دائما عندنا تشريح عصبي لمناطق الألم في الدماغ، وهي متفرقة كامل في الدماغ، وأيضا موصولة بالرقبة، موصولة بمقدمة الرأس وخلف الرأس ومنطقة الأعين، بل أنها أيضا الجيوب الأنفية يوجد خلفها كثير من القنوات العصبية اللي ممكن تسبب ألم.
5: أوكي.
6: فمكان الألم في طب الصداع هو عامل من عوامل كثيرة تدل على التشخيص. ممتاز. أوكي. فهو مهم، ولكن توجد أشياء ثانية كثيرة أهم ومكملة لمكان الألم. فمكان الألم ليس دلالة على التشخيص بقدر ما هو عامل مساعد له.
5: طب قرأت أنه في صداع أولي وفي صداع ثاني، وإيش الفرق بينهم يا دكتور؟
6: ممتاز جدا جدا جدا. فحنا دائما لما نتكلم عن الصداع حنا نقسمه إلى قسمين، صداع أولي وصداع ثانوي. الصداع الأولي اللي يندرج حوله أمراض الصداع اللي مثل ما تتكلمت عنها، الصداع النصفي، الشقيقة، الصداع العنقودي، واضطرابات الصداع الأخرى. بينما الصداع الثانوي اللي يكون بسبب لا سمح الله نزيف في الدماغ، التهاب في الدماغ، ورم في الدماغ، اضطراب في ضغط الدماغ، كارتفاع ضغط الدماغ أو نزول ضغط الدماغ.
5: أوكي. قد تكون يعني هذه الأسباب. طيب في العيادة عندك دكتور، وش أكثر نوع الصداع اللي تشوفها أنت غالباً؟ يعني
6: من أكثر أنواع الصداع والتي تستوجب

0: يوجب للمريض أن يذهب إلى العيادة هي الصداع النصفي الشقيقة. ممتاز. بينما الصداع الثانوي غالبا المريض يتجه إلى الطوارئ مباشرة بسبب شدة الألم.
1: أوكي.
0: وما ينتظر موعده في العيادة أصلا.
1: طب هو عادة دكتور أنت كطبيب تستطيع تشخيص نوع الصداع من قصة المريض والفحص ولا تحتاج تحاليل وتصوير دائما؟
0: مهم جدا السؤال هذا. طبعا يخضع هذا لتقييم السريري كامل. ولو نبي نتكلم نقول متى يكون الصداع عابر وشيء بسيط ومتى يكون جدا يخليني أخضع أخلي المريض يخضع لتجربة طبية متكاملة من فحص سريري وإشاعة وتقييم طبي كامل. وتتلخص العوامل هذه في التالي. فلما يكون المريض يعاني من صداع ومصاحب بأحد العلامات التالية، مثلا صداع وحرارة، ارتفاع في درجة حرارة الجسم 38-39. ممتاز. صداع مصاحب استفراغ متكرر لمدة يوم أو يومين. صداع مصاحب بأحد الأعراض اللي تنبئ أن الجهاز العصبي المركزي فيه مشكلة، مثلا ضعف في جهة من الجسم، عسر في التخاطب، انعدام متواصل للرؤية لمدة ساعات. هنا تنبئني أنه الجهاز العصبي قد استجد في شيء ويجب للمريض أن يخضع لتقييم طبي عاجل جدا. أحد العلامات أيضا التالية، إذا كان المريض عمره مثلا 50 سنة فأكثر والصداع ليس عرض شائع في حياته، فجأة على عمر 50-55 بدأ الصداع معه، هنا ينبيني أن المريض يجب أن يزور الطبيب ويخضع لتقييم سريري كامل. بالمقابل أيضا شخص عمره 12 سنة فأقل في الأطفال، في العمر هذا الصداع غير شائع. أنا دائما نقول هذا وشاف من الدنيا لسه عشان يصدع.
1: سبحان الله. صحيح.
0: هو صغير جدا. فعرض مثل هذا يخليني فعلا أقول للمريض أنه يجب أن يخضع لعملية التقييم السريري الكامل.
1: طب بسألك سؤالي دكتورة، الآن وش يفيدك مثلا أو إيش اللي يضيف لك طبيا في التشخيص لما يقول لك الألم نابض؟ لا والله الألم عندي ضاغط، لا والله الألم عندي حارق وكأنه طعنات، هذه تفرق معك في التشخيص؟
0: طبعا. فحنا الصداع لو قلنا تذكر لما قسمناها إلى صداع أول وصداع ثانوي. الصداع الأول مثلا الصداع النصفي أو الصداع التوتري أو الصداع العنقودي، كل منها لها كرايتيريا عالمية وتتخللها وصف للصداع، موقع للصداع، مدة للصداع، علامات ثانية مصاحبة للصداع، هذه كلها تدل. مثلا مجملا الصداع النصفي هو صداع نابض، الصداع التوتري هو صداع ضاغط، الصداع العنقودي مثلا هو يقول المريض مثل طعنات السكين المتكررة في العين.
1: أوكي.
0: فهذه
1: أوصاف يعني. إيه؟
0: نعم، هذا الوصف يعطيك دلالة وانطباع أولي عن التشخيص.
1: بس هو دكتور الصداع النصفي لما نقول صداع نصفي، هل فعلا يجب أن يكون الألم في نصف الرأس فعلا ولا هي ما هي دقيقة هذه المسمى، أو المسمى هذا مو دقيق؟
0: أي ممتاز جدا. طبعا قديما كنا نعتقد أن الصداع النصفي مجرد صداع نصفي فقط. هو موجود في نص الرأس، يكون دائما في نص الرأس، ولكن مع تطور العلم وفهمنا أكثر لدائرة الألم وسيستم الألم في الصداع، وجدنا أنه 40% من مرضى الصداع النصفي ممكن يكون عندهم صداع في كلتا الجهتين، بل أن 75% من مرضى الصداع النصفي قد يكون مصاحب لهم ألام في الرقبة. ممتاز. صعب جدا أن نغير مسمى الصداع النصفي الآن لأنه منتشر جدا بين الناس، ونحاول نقول أنه شقيقة عشان نعلم المريض أنه الموضوع ليس مجرد نصفي، لأنه شيء مثل كذا ممكن يخوف المريض،
1: فخلاص جرت العادة على تسميته صداع نصفي.
0: نعم صحيح.
1: طيب ممتاز، خلينا نتوقف إذن مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمر.

0: المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة أف أم. طبعا للتذكير لكل اللي انضموا إلينا الآن، ضيفنا اليوم الدكتور عقيل المطيري، استشاري المخ والأعصاب والمتخصص في أمراض الصداع. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم الموجهة للدكتور عقيل اللي راح يجاوب عليها إن شاء الله في الجزء الأخير من الحوار، 800-244-28-28. طيب دكتور عقيل، بسألك الآن على موضوع كيف يميز الشخص بين الشقيقة والصداع العادي اللي هو صداع التوتر أو أي كان، أو صداع حتى الكافيين.
2: ممتاز ممتاز جدا. الصداع الشقيقة اللي هو صداع النصفي، هو احنا نشخصه عن طريق كرايتيريا عالمية. والكرايتيريا العالمية هو نقول دائما احنا تشخيصه جدا سهل، فيكون مجملا وفي غالبا هو صداع في نصف الرأس، لكن لا ليس بالضرورة. ويكون مواصفات الصداع هذا نابض ممتاز مثل النبض، يستمر من 4 إلى 7 ساعات وقد يمتد إلى 3 أيام. ممتاز. يصاحب أعراض ثانية، مثلا التأذي من الضوء، فغالبا المريض يتجه إلى أنه يطفي النور. يصاحب أيضا التأذي من الأصوات، في المريض يبعد عن الأصوات. ممتاز. ويصاحب أيضا غثيان، وقد يكون هنالك استفراغ في نفس اللحظة.
1: اوكي، يعني هذه من الشروط الاساسيه اذا كانت شقيقه.
2: صحيح. ويجب ان يكون الصداع هذا النوع قد تكرر عليك مرات عده حتى نقول انه فعلا هذه الشقيقه. وفي اشياء ثانيه ممكن تساعدنا، مثلا انه يكون دائم مرتبط بتغير الروتين، مثلا شخص ما نام كويس من بكره بدا عنده الشيء هذا، او شخص طول عمره متعود يشرب قهوة الصباح فجأة ما شرب فجأة الأعراض هذه، فنقول إنه هذه فعلا من الدلالات اللي تدل إنه هذا الصداع هو حسب الكرايتيريا العالمية المعتمدة من الانترناشنال هيديك سوسايتي، اللي هي المجلة العالمية للصداع، إنه هذه الكرايتيريا هي كرايتيريا الصداع الشقيق.
1: معلش دكتور، هنا بس استوقفني بس شيء واحد، يعني الواحد لو ما شرب قهوة مثلا وكان متعود انه يشرب كل صباح وتأخر في يوم من الأيام ما شرب قهوة، معناته انه راح يجي صداع هذا يكون شقيقة؟
2: نعم، انا بقول لك ليش.
1: كيف؟ غريبة.
2: الشقيقة هي لو نبسطها بشكل بسيط جدا جدا جدا على المستمعين، هي انه دماغك مثل الإنسان اللي ماشي على روتين معين، إذا تغير الروتين حقه بشكل مفاجئ يلاحظ هذا الشيء ويشعر بعدم الارتياح، وإذا ما ارتاح يبدأ يطلع لك الأعراض هذه اللي هي الصداع، حساسية من الضوء، حساسية من الصوت، ممكن تشوف بعض العلامات التحذيرية قبل الصداع مثل تغير في مجال الرؤية، مثل تشوف نقاط في الجو. هذه الأشياء تصير. فمثلا يعني أنا أضرب مثال جدا بسيط، إن أمهاتنا وجداتنا دائما متعودين إنه فترة العصر هذه هي فترة القهوة.
1: صحيح.
2: فإذا ما تقهوى الفترة هذه شو يقولون؟ يقولون يا راسي، جيبوا القهوة راسي.
1: صحيح.
2: فهذه ترى شقيقة جدا صغيرة، وبالمناسبة الشقيقة ممكن تكون جدا جدا بسيطة وتكون مستجيبة للمسكنات الخفيفة جدا، ليس بالضرورة إن إذا قلنا الشقيقة إنه المريض يعاني ويحتاج دائما يروح المستشفى، هي قد تكون عابرة لساعات معينة تستجيب مسكنات جدا بسيطة.
1: يعني مش بالضرورة تكون مزمنة يعني؟
2: مش بالضرورة نعم تكون مزمنة، ممكن تجيك مرة كل 6 أشهر. وممكن تجيك في الشهر 20 مرة.
1: أوكي.
2: فيختلف اللايف ستايل ويختلف عوامل جدا كثيرة.
1: طب وش اللي يخلي دكتور الناس اللي عندهم الشقيقة يصابون بالغثيان؟ يعني وش الرابط بين الاثنين؟ يعني في رابط فعلي؟
2: ممتاز. فتذكر حنا لما تكلمنا عن تشريح سيستم الألم داخل الدماغ، وجدنا أن الشقيقة تمشي في مسارات معينة في الدماغ. ممتاز. من المناطق اللي ممكن تنشط هي منطقة الجهاز الهضمي، واللي ممكن تظهر على طريق غثيان، وفي النادر جدا ممكن يكون استفراغ.
1: أوكي.
2: طيب. الموضوع ليس من البطن، الموضوع من الدماغ.
1: طيب
2: موضوع الغثيان.
1: طب ال ال ال الأورا أو اللي هي الهالة اللي تسبق أحيانا الشقيقة عند بعض المرضى، يشتكون منها كثير دكتور، هذه كيف يشعر فيها الشخص؟ وش دلالاتها؟
2: طبعا من نفس المنطلق، هو منطلق المناطق اللي تنشط في الدماغ. فقبل إحساس الألم غالبا يكون في نص ساعة إلى ساعة علامات تحذيرية.
1: أوكي.
2: والعلامات التحذيرية هذه حنا نقول إنه أشهرها هي الهالة البصرية اللي ممكن يشوفها المريض في مجال الرؤية. فتكون عن طريق بشكل جدا بطيء، يكون فيه بعض السبوت لايت اللي هي بعض النقاط في مجال الرؤية، قد تكون سوداء أو بيضاء، أو يكون في بعض الخطوط المتعرجة. ممتاز. هذه غالبا تكون قبل الصداع بساعة إلى نص ساعة. وبعض الأحيان تستمر إلى أنها تكون مع الصداع، فيكون الصداع موجودة هي موجودة.
1: بس دكتور ما تشوف أنه أحيانا هذه الهالة البصرية ممكن تسبب وسوسة أحيانا عند المريض وتخليه يعتقد أنه يصيب بجلطة ولا شيء؟
2: صحيح. بس أنه المريض الصداع النصفي قد يتكرر هذه العلامات عليه، ويصير يعرف أنه فعلا هو هذه تبع الصداع الشقيقة. ولكن إذا صار في انعدام في مجال الرؤية، هنا نقول للمريض يجب أن تتوجه للطوارئ، لأنه سبق مثل ما قلنا أنه من الصداع الثانوي أن يكون في صداع مع انعدام في الرؤية.
1: طب سؤال دكتور، العامل الوراثي هنا له دور خاصة في الصداع النصفي؟
2: ممتاز جدا. فإحنا زي ما عندنا أسباب اللي تكلمنا عنها أنه ممكن لا سمح الله يكون علامات حمراء تدلنا أن الصداع جدا شديد ويجب أنه يخضع لتقييم طبي، مثل صداع بسبب النزيف والأشعة. الصداع النصفي نفسه فيه عوامل وراثية جدا كثيرة.
1: أوكي.
2: بل أن فيه 37 جين متعلقة بالشقيقة. عشان كذا من الأشياء اللي تساعدنا في التشخيص، إذا كانت مثلا البنت تشتكي من الصداع، وهو حسب الكرايتيريا العالمية موافق لكل متطلبات تشخيص الشقيقة، وتكون مثلا الأم عندها نفس الشيء.
1: أوكي.
2: بس إنه الأم تصدع كل 6 شهور، وبسبب أسلوب الحياة البنت صارت تصدع مثلا في الأسبوع مرتين.
1: أها.
2: ممتاز.
1: وش قصدك بأسلوب الحياة دكتور؟ يعني وش اللي يأثر يعني؟
2: طبعا الضغوط النفسية تأثر، جودة النوم مرتبطة ارتباط وثيق في الصداع، اضطرابات النوم كذلك مثل انقطاع النفس يؤثر جدا في الصداع. إذا كان المريض عنده صدمات نفسية ممكن تثور دائرة الصداع، وأسباب كثيرة.
1: طب بسألك دكتور، ما أنك ذكرت ضربت مثل للأم وبنتها، بالنسبة للنساء بشكل عام هم فعلا دكتور أكثر إصابة بالشقيقة؟ وهل في مثلا علاقة بهذا الموضوع بالهرمونات والدورة الشهرية ولا لا؟
2: ممتاز جدا. فعالميا من بين 5 نساء في العالم توجد مرأة عندها شقيقة. في السعودية عندنا الدراسة اللي أجريت من بين 4 توجد مرأة عندها شقيقة. إحنا قريبين للمعدل العالمي. بينما الرجال من بين 16 رجل توجد مرأة عندها شقيقة. فالآن أنت سألت سؤال مهم، لماذا النساء يصدعون أكثر؟ أتوقع أنه بسببنا حنا يا رجال، أنا أتصدع فيهم أكثر.
1: بغيت أقول لكم يجيبون الصداع.
2: هذا هو السبب الوحيد اللي يحضرني الآن.
1: والله أنت ما شاء الله عليك يعني متعايش.
2: الله يسعدك.
1: طيب
2: حنا زي ما قلنا أنه تغير الروتين أو الدماغ الشخص اللي لما قلنا أنه الشقيقة هي مثل الشخص اللي متعود على روتين، دائما التغيرات الهرمونية قبل العادة الشهرية بيومين أو مع بداية العادة الشهرية يكون في ارتفاع جدا مفاجئ في هرمون الاستروجين. هذا الارتفاع يلاحظه الدماغ وهو غير متعود عليه، ممتاز، لأنه قاعد 2 أسبوع من دون الموضوع هذا. فغالبا دائما نقول قبل يومين من الـ من الـ من العادة أو ما بدايتها يكون الصداع مصاحب، وهذا أحد الدلالات اللي تعلمنا إنه المريض قد يكون عنده شقيقة.
1: أوكي. طب دكتور، متى نقول والله إنه الشقيقة تحولت من شيء عرضي إلى مزمنة مثلا؟ يعني مثلا الصداع النصفي مرض مزمن ويمكن السيطرة عليه، ولا يمكن أن يختفي نهائيا بالعلاج؟
2: طب احنا دائما نقول الصداع النصفي ليس له شفاء كامل في العالم كله، ممتاز، ولكنه ممكن يدخل منطقة مستقرة، ممكن يدخل منطقة غير مستقرة.
1: ممتاز.
2: والحمد لله الآن حنا في عصر الحلول جدا فيه ممتازة وجميلة، وأعراضها الجانبية تكاد تكون معدومة بإذن الله إذا أخذت بالطريقة الصحيحة.
1: راح نتكلم عليها اللي هي العلاجات بشكل مفصل إن شاء الله في الجزء الأخير. خلنا نتوقف يا دكتور بس مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أف أم.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة أف أم.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا،
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا الدكتور عقيل المطيري الاستشاري في المخ والاعصاب والمتخصص ايضا في امراض الصداع. طيب نذكر بس بالواتساب، واتساب البرنامج 800-244-28-28. دكتور جاني فضول بس بسألك قبل ما نكمل محاورنا. الان انا مثلا اشرب قهوة كل يوم الصباح، لو بكرة ما شربت قهوة ويوم كامل، هل في حالة جاني صداع هذا يعتبر شقيقة مو صداع كافيين انسحابي؟
2: ممتاز جدا. طبعا الشقيقة زي ما قلت لك هي اسمها يخوف شوي. ممتاز. فلما أقول شقيقة المفروض أن المريض يروح الطوارئ. ممتاز. هي ممكن تكون صداع شدته 1/10. ممتاز. ويكون أصلا ما يحتاج مسكنات. ممتاز. فنقول نعم غالبا الصداع المتعلق بالقهوة إذا ما تقهويت هو في مجمله هو صداع بسبب الشقيقة، ظهر لك بسبب التغير المفاجئ في الروتين، إنك ما أخذت جرعة الكافيين المتواصل اللي أنت متعود عليها. ممتاز. فبدأ الدماغ يلاحظ هذا الشيء وطلع لك الأعراض اللي هي الصداع. بالمناسبة ترى لو أنت متعود على كوب وشربت 4 أكواب ممكن الدماغ يلاحظ الشيء هذا ويعطيك صداع خفيف.
1: بس مثلا لو ما جاني صداع اليوم الثاني معناته انه ما في شيء اسمه انسحاب كافيين؟ دائما نسمع انسحاب الكافيين وما انسحاب الكافيين، هذا مو بصحيح؟
2: اتوقع انه ما له علاقه جدا يعني بالصداع، اللي هو الصداع ما في شيء اسمه صداع الكافيين علميا.
1: اها.

0: طيب
1: انا اقول انه اذا ما اخذ جرعات وجاك صداع غالبا هذه جدا شقيقه جدا بسيطه، الحل انك ترجع روتينك وبس.
0: طيب دكتور، في حالات اعتقد انه تمر عليك، في ناس يكون عندهم صداع بسبب ضعف في النظر، او يعني في عين تكون اقل ابصار من عين اخرى وحدة النظر فيها اقل من العين الثانية. اعطيني قديش ممكن تأثر هذه الاشياء في الصداع؟
1: الحقيقة هذا تندرج تحت تخصص العيون، ولكن كمتخصص في الصداع احنا ممكن نشوف الحالات هذه. الحل هو تصحيح المشكلة هذه من العيون. غالبا المريض ما يستجيب للمسكنات ممتاز ولا يستجيب للعلاج، هذا يخلينا ويخلي عندنا شك ان المشكلة قد لا تكون شقيقة، وبعدين نقدر نحول المريض الى تخصص ثاني عشان يساعد في الموضوع هذا.
0: بس في احيانا يسبب صداع ويجونكم يعني ناس كثير بسبب هذا الموضوع، صحيح؟
1: ممكن، بس ما اقول انه صداع جدا شديد. ما اقول انه صداع جدا شديد، ولا يكون متوافق مع التشخيص العالمي ان يكون في حساسية من الضوء والصوت وغثيان، زي ما قلنا هو مرتبط بالدماغ، المناطق هذه تنشط.
0: طيب في ناس اعتقد ايضا ينسبون الصداع الى الجيوب الأنفية، هل فعلا الجيوب فعلا سبب شائع لهذا الصداع، واحيانا تحولونهم لدكاترة مختصين في الأنف والأذن والحنجرة؟
1: ممتاز جدا، بالعكس احنا دكاترة الأنف والأذن والحنجرة هم اللي يحولوننا، لانهم دائما يقولون الجيوب اللي فيها ما فيها شيء، المشكلة من الدماغ. دائم الجيوب الأنفية تكون أوضح وتكون فيه إفرازات مع الخشم والتكرامة، ويكون الموضوع دائم متمركز حول الجيوب الأنفية، ولا توجد العلامات الثانية المهمة للتشخيص مثل الانزعاج من الضوء، الانزعاج من الصوت، آلام في الرقبة، غثيان مستمر. ممتاز. في قنوات عصبية جدا مرتبطة بسيستم الصداع موجودة خلف الجيوب الأنفية. ممتاز. بل إن أحد علامات الشقيقة الحساسية من العطورات الجدا شديدة، لأنها تحفز الأعصاب وراء الجيوب الأنفية، والقنوات العصبية اللي وراء الجيوب الأنفية مرتبطة بدائرة الصداع، فتثور دائرة الألم وتعطيك صداع الشقيقة.
0: حتى العطور أصلية دكتور؟
1: العطورات القوية ممتاز، وبعض العطورات اللي تضايق المريض. فإذا قال المريض إنه في عطورات مثلا دهن عود جدا قوي، عطورات جدا شديدة صدعت بي في العمل، الفواحات اللي يحطونها في الفنادق تصدع بي، هذه غالبا تدل ان المريض عنده شقيقة، بس يحتاج الى تشخيص اكثر. ممتاز.
0: طيب قلة النوم دكتور لها علاقة بالصداع، وحين حتى كثرة النوم، بعض الاطباء يقولون انه كثرة النوم اذا زدت ساعات نومك فجأة ممكن يجيك صداع، هذا صحيح؟
1: صحيح، وهذه تجي يجيني المريض يقول دكتور أنا في الأيام العادية أيام الدوام أنام 6 ساعات، لما يجي الويكند أنام 12 ساعة وأقوم صدع. المفروض إني أنا أرتاح، فنجي كذا مفاجأة الدماغ في تغير نمط النوم، ممتاز، ممكن إني أثر على الشقيقة ويطلع لك صداع. وحنا دائما نقول معلش أنا أدري إنه الموضوع جدا متعب إنك تحافظ على روتين،
0: صحيح،
1: ولكن إذا غيرت الروتين حقك خليك مستعد إنك تخلي مسكنات قريبة منك في حال حصل شيء تدارك الموضوع. والموضوع مجبلا قد لا يكون شديد، قد يكون جدا صداع بسيط ويستجيب المسكنات وانتهينا.
0: بس في ناس دكتور يخافون من المسكنات ويقول لك تأثر على الكلى وما نعرف إيش من هذا الموال، هل الاعتماد عليها بشكل دائم ممكن يسبب هذه المشاكل ولا هي آمنة بشكل عام؟
1: إذا استخدمت المسكنات بالشكل المناسب وحسب الإرشادات الطبية هي بتكون آمنة، وهي أصلاً حل من الحلول المهمة للصداع بكل أنواعه.
0: أوكي. طيب في بعض مرضى الشقيقة دكتور يمتنعون عن قائمة طويلة جداً من الأطعمة خوفاً من النوبات، هل فعلاً في طعام معين يحفز النوبات الشقيقة ولا هذا مو بصحيح؟
1: صحيح، في بعض أنواع واللستة طويلة، وأنا أقول للمريض اللستة طويلة، فأنت شوف وش اللي يثير شقيقتك

0: التحكم في الأعراض ولا ممكن تزيد الأعراض؟
1: الرياضة مفيدة جدا، بل أنه كثير من مرضانا تحسنوا جدا بسبب المشي. يعني في حالات شقيقة جدا معقدة استنفذت جميع الخطط العلاجية ودخلنا عليهم جزء من أنواع الرياضة البسيطة، وحسب يعني ما قالوا لنا نتائج جدا ممتازة. فحنا دائما ننصح بالمشي والرياضة المرضى الشقيقة، بينما الرياضة الجدا شديدة جدا جدا شديدة ممكن تحفز الشقيقة بشكل بسيط.
0: اللي هي رياضة يعني إذا كان فيها رياضة مقاومة، قصدك أوزان ثقيلة؟
1: مقاومة نعم، أوزان ثقيلة، جهد بدني جدا عالي، هذه ممكن تحفز شوي.
0: طيب شو رأيك دكتور، روح الفاصل القصير ونرجع نكمل حوارنا.
1: أكيد يلا أكيد.
0: روح الفاصل ونكمل حوارنا مع دكتور عقيل المطيري.
2: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
7: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا الدكتور عقيل المطيري استشاري المخ والأعصاب والمتخصص في أمراض الصداع. وواتساب البرنامج لأسئلتكم اللي راح يجيب عليها إن شاء الله في الجزء الأخير من البرنامج الدكتور عقيل 800-244-28-28. طيب دكتور عقيل، بسألك الآن على موضوع ضغط الدم والصداع. يمكن في أكثر الاعتقادات شيوعا أنه إذا قال واحد راسي مثلا يؤلمني أكيد ضغطي مرتفع، إلى أي درجة هذه العبارة صحيحة؟
1: هذه عبارة صحيحة 100%، وأنا دائما أقول للمريض إذا ضغطك مرتفع ممتاز، لو أعطيك 100 علاج للصداع أنت ما راح تتحسن إلين يتحسن الضغط حقك. فالأولى والأهم أنك تزور طبيب الأسرة أو طبيبك ويبدأك على أدوية ارتفاع ضغط الدم ممتاز، وانت اصلا راح تلاحظ تحسن ملحوظ في الموضوع هذا. زياده على ضغط الدم ممكن يسبب لا سمح الله نزيف او جلطات ويتفاقم الموضوع معك.
0: يعني التحكم في ضغط الدم وعلاجه هو الذي يعالج الصداع.
1: نعم نعم جدا مهم.
0: طيب العكس دكتور بسألك الآن، الألم أو القلق الناتج عن الصداع ممكن يزيد قراءة الضغط مؤقتا ولا مو بضروري؟ يعني
1: في حالات نادرة جدا، عشان كذا تشخيص ارتفاع ضغط الدم حنا نقول للمريض يجب أن يكون عندك جدول ويكون عندك قياس ضغط في البيت وتقيسه على 3 مناطق متفرقة، الصباح والعصر والليل لمدة أسبوع كامل، وتذهب بالجدول للطبيب وهو ياخذ المتوسط حق الاسبوع هذا كله.
0: طيب برجع بس دكتور، يمكن ذكرت يمكن قبل الفاصل او فاصلين انه احيانا احنا نقلق من سن الخمسين وما بعد سن الخمسين اذا ظهر صداع جديد لاول مره، ليش تتعاملون معه كاطباء باهتمام اكبر؟ يا ريت تفصل لي في هذه النقطه تحديدا عشان نوعي الناس اكثر يا دكتور.
1: ممتاز جدا جدا، لانه احنا دائما عندنا بعض العلامات الحمراء اللي هي الريد فلاجز نسميها، انه هذا الصداع، هذا النمط من الصداع يتطلب فحص سريري وتصوير دماغ الى اخره. فلما يجيك مريض

0: هو طول عمره الصداع غير مصاحب له، ممتاز، وما شخص بأي مرض من أمراض الصداع، ممتاز، لا عنده شقيقة ولا صداع توتري ولا أنقودي، ويلخبط في القهوة ويلخبط في النوم ولا يجي أي صداع، ممتاز. فجأة على سنة 50
1: أوكي.
0: بدأ يصير عنده صداع، وبدأ الصداع هذا يؤذيه، ممتاز. هنا غالبا المريض لازم يخضع لتقييم وتصوير كذلك للدماغ عشان نشوف وش اللي ممكن يصير.
1: وش نوع التصوير يا دكتور قصدك؟ رنين يعني؟
0: رنين مغناطيسي. رنين مغناطيسي للدماغ، ممتاز، لأنه لا سمح الله أنت عارف مع بداية الصداع في السن هذا فعلا ممكن الشخص تكون في بعض الأشياء في الدماغ حصلت، وهذه مهم استبعادها وعلاجها بطريقة مناسبة. أصلا إحنا دائم أول ما يجي المريض في السن هذا نقول هل أنت إنسان دائم تصدع؟ قد صدعت؟ ممتاز.
1: أوكي.
0: عشان نشوف هل الصداع عرض جديد عليه أو عرض قديم ومتعود عليه.
1: طب دكتور، الصداع أثناء الحمل أو حتى بعد الولادة، هذا من علامات مقلقة شوي ولا طبيعي هذا الشيء؟
0: أنا أقول الصداع في الحمل
1: أثناء الحمل أو بعد الولادة؟
0: أي الصداع في الحمل، الشقيقة سبحان الله تتحسن بشكل كبير، 92% من مرضى الشقيقة يتحسنون بشكل كبير، وبسبب أنه ارتفاع الهرمونات وثبات الهرمونات، هذا جدا يريح الدماغ ويريح الشقيقة، ممتاز. فإذا كانت المريضة تصدع وقت الحمل يجب أنها تخضع لتقييم، ممتاز، تقييم طبي. وهذا جانب كبير في طب الصداع، اللي هو الصداع في فترة الحمل يتخلله نقاشات كثيرة وأدوية معينة تتماشى وتكون آمنة بشكل مقبول في الحمل. بعد الولادة مع البيبي يكون دائما غالبا النوم قليل، النوم متقطع، الأم دائما مشغول بالها على البيبي، مشغولة دائما، فهذا ممكن يحفز الصداع، ممتاز، ويكون سبب، والمريض هو يكون عارف أنه أنا بسبب النوم بسبب هذا ممكن أصدع، ممتاز. ولكن إذا كان صداع جدا شديد مصاحب للعلامات الحمراء اللي قلناها يجب أن تخضع لتقييم سريري، مثل ضعف، انعدام في الرؤية،
1: أيه،
0: حرارة إلى آخره.
1: بس وش الأكثر دقة دكتور، السي تي سكان ولا الإمراي أكثر شيء؟
0: طبعا احنا دائما نقول الإمراي
1: أفضل
0: شيء. إذا ما توفرت السي تي سكان ممكن تساعد في بعض الأمور ومكملة للتقييم، بس اليوم راي دائما نقول أفضل شيء.
1: طيب أنا خليني أتكلم على أهم محور دكتور، عشان في كثير من الأسئلة ودينا نأخذها في الجزء الأخير من حوارنا، لكن خليني أتكلم على المسكنات والعلاج. يمكن معظمنا إذا جاء الصداع يمد يده على طول مباشرة إلى المسكن، متى يكون استخدام المسكن منطقي ومتى يصبح الإفراط فيه هنا مشكلة تستحق صراحة الحذر؟
0: طيب إحنا الآن نقول للمريض إنه إذا صداعت مؤذيك المسكن حل، بل يجب أنك تأخذ مسكن، لأنه دائرة الألم هذه اللي موجودة في الدماغ كل ما ثارت وما وجدت من يطفيها، ممتاز، راح يكون ثورانها سهل على أي تغير روتيني أنت تسويه، ممتاز. فالمسكن حل، ممتاز. نقول إنه البنادول والبروفين والمسكنات العامة هذه، ممتاز، هي من الحلول للصداع الخفيف المتوسط. وجد إن أخذها بأكثر من 10 إلى 15 مرة في الشهر ممكن دائرة الألم تتعرف عليها وتصير ما تستجيب لها، بل أنها تزيد من حساسية دائرة الألم وتعطينا صداع أكثر.
1: هنا ندخل في صداع الإفراط في استخدام المسكنات، صحيح؟
0: نعم صحيح، ممتاز. الجميل
1: ايه،
0: الجميل أنه الآن حنا في العصر هذا وجدت أدوية جديدة للشقيقة كمسكنات لا تسبب هذا النوع من الصداع، بل أن ممكن نقول أن صداع الإفراط في المسكنات ممكن بعد سنوات بإذن الله ينتهي.
1: ما لها سايد أفكت دكتور هذه؟
0: الأدوية طبعا ايه؟ ما في دواء ما في سايد أفكت، ممتاز، ولكن الأدوية هذه السايد أفكت حقها مقارنة بأقرانها جدا متدنية، تجربة الناس معاها الآن بدأت تكون ممتازة.
1: سؤال دكتور، المريض الشقيقة متى ينتقل من علاج النوبة عند حدوثها إلى خلينا نقول

0: العلاج الوقائي؟
1: ممتاز. احنا عندنا طريقتين مهمة في علاج الشقيق، اللي هي المسكنات والأدوية الوقائية. الأدوية الوقائية تؤخذ سواء كان عندك ألم أو ما كان عندك ألم، لأن دورها هو العمل على سيستم الألم داخل دماغك. ممتاز. فهي تقلل من حساسية الدماغ، وبالتالي يقل احتياجك للمسكن. ممتاز.
0: أوكي.
1: فإذا كان المريض عنده صداع 4 مرات في أكثر في الشهر، أو صداعين جدا شديدة،
0: أي نعم،
1: أو أفرط في المسكنات أكثر من 15 مرة في الشهر، أو وجد أنه الصداع بدأ يأثر على حياته، هنا نقول أنت من الأفضل أنك تبدأ استخدام الأدوية الوقائية.
0: وش أبرز هذه الأدوية؟ هل البوتوكس من ضمنها دكتور؟
1: طبعا. الآن حنا وجدنا أنه الأدوية الوقائية هذه هي تشتغل على تقليل حساسية الدماغ، وهي عبارة عن إجراءات، أما تكون إجراءات طبية أو حبوب دوائية أو إبر. ممتاز. البوتوكس البوتولينيوم توكسين هو أحد الاكتشافات المهمة في الشقيقة، وهو يعمل على تثبيط حساسية الدماغ بعمل بلوك لبروتينات الألم اللي تفرز وقت الألم. ممتاز. هذا البوتوكس، وهو معترف فيه للشقيقة المزمنة اللي هي 15 مرة فأكثر في الشهر.
0: أوكي.
1: يجيك صداع. نيجي للإجراءات الثانية، إنه هنالك يوجد إبر شهرية. ممتاز. مرة كل شهر. هذه بعد ممكن استخدامها للصداع المزمن الشقيقة وغير مزمن. ممتاز.
0: وش نوع الإبر هذه دكتور؟
1: هذه إبر من إبر الشقيقة، ومن من الإبر الأدوية الجديدة اللي ممكن تستخدم.
0: يشملها التأمين دكتور هذه الجديدة؟
1: نعم، إذا كانت متماشية مع الـ مع الـ مع السياق الطبي والاعترافات الطبية يشملها التأمين.
0: ممتاز.
1: وكثير من المرضى عليها.
0: ممتاز.
1: بس إنها يجب أن نعرف إنها غير آمنة في الحمل، لأنه إذا ضربتها المريضة ممكن تحتاج 6 شهور عشان تطلع من الدم، فأنت 6 شهور هذه يجب أن ما يكون فيها حمل.
0: بس المريضة هذه والمريض إذا أخذ هذه الإبرة دكتور، كم تستمر مفعولها أنه يعيش في سلام وأمان من الصداع؟
1: الاستجابة جدا ممتازة، والاستجابة قد تختلف من شخص لشخص. ممتاز. الأهم أنه أعراضها الجانبية جدا بسيطة.
0: ممتاز.
1: إمساك أعراض مصاحبة للإبرة. هي تقعد شهر، ويجب أنك تعيد الجرعة بعد شهر.
0: شهريا يعني؟
1: شهريا. نعم.
0: وتريح المريض بشكل 100%؟
1: 100%. احنا دائما نقول تعريف خطة النجاح في الصداع ايا كانت، سواء مع الإبر او الحبوب او البوتوكس، هي الاستجابة باكثر من 50%. ممتاز. حسب تجربتنا النتائج اعلى، بس لو تبغى تعريف علمي دقيق لنجاح الخطة العلاجية هو اكثر من 50%.
0: اوكي.
1: ممتاز.
0: ممتاز.
1: نشوف ناس مثلا أخذوا الأدوية هذه وأخذوا البوتوكس واستجابوا 100%.
0: ما شاء الله.
1: وفي ناس استجابوا 80%، وفي ناس استجابوا 50%، بس يظل المريض مبسوط إنه في نوع من الاستجابة وفي نوع من جودة الحياة بدأ يتحسن عنده. ممتاز.
0: طيب خليني أختم معك بسؤال أخير قبل ما نأخذ أسئلة المستمعين دكتور. أخيرا دكتور عقيل، لو جينا نبغى نخرج من هذه الحلقة بقاعدة بسيطة، متى يستطيع التعامل المريض أو المريض متى يستطيع أن يتعامل مع الصداع في المنزل، ومتى لازم يحجز موعد في العيادة، ومتى لازم يروح للطوارئ فورا؟ عطنا باختصار شديد علشان نطلع بزبدة الحلقة.
1: ممتاز. هذا سؤال جدا مهم. أول شيء، إذا كان الصداع وصاحب العلامات الحمراء كالحرارة، استفراغ جدا متكرر، مصاحب لأعراض عصبية مثل ضعف في جهة من الجسم، عسر في التخاطب، انعدام في الرؤية لمدة ساعات، إذا كان المريض يوصف الصداع مثل البرق في سرعته، ففي خلال دقيقة يوصل الصداع لأقصى درجات الألم. إذا كان الصداع متعلق بالحركة، فالمريض يكون أنا كنت جالس، إذا وقفت يجي برق في رأسي جدا شديد، أو إني لا أستطيع أني أستلقي على الأرض. ممتاز. إذا استلقيت على الأرض يجيني صداع جدا جدا شديد. إذا مثلا جت ضربة على الرأس أو تعرض المريض إلى حادث وضرب رأسه في منطقة مع منطقة معينة وجاء الصداع، هذا يجب أن يتجه للطوارئ. ممتاز. وفي أيضا علامة جدا مهمة، المريض نفسه هو يعرف الصداع حقه. ممتاز. فأنا أعرف أنه إذا ما نمت كويس بصدع، إذا ما أخذت قهوتي بصدع، بينما استجد عليه نوع من أنواع من النمط الجديد من الصداع، هنا أقول المريض لا، يجب أنك تخضع للتقييم الطبي.
0: طيب ناخذ الاسئله للدكتور بشكل سريع ايضا على واتساب البرنامج 800-244-28-28. حسين القرني يصبح عليك بالخير يا دكتور، يقول سؤالي للدكتور: ارتشاح العصب البصري صداعه شديد ومتعب، ابغاه يشرح عنه.
1: ممتاز جدا جدا. طيب احد اضطرابات الصداع هو ارتفاع سائل الدماغ. ممتاز. وهو غالبا يكون مصاحب للاشخاص اللي عندهم سمنه، غالبا تكون في البطن. ممتاز. فهي تضغط على الاورده، والاورده هي اللي يمتص فيها سائل الدماغ، فلما يصير في ضغط على الأوردة يزيد ضغط الدماغ، وإذا زاد ضغط الدماغ يسبب ارتشاح في العين. ممتاز. الحل له زيارة الطبيب المتخصص، توجد بعض الأدوية اللي تقلل من ارتفاع ضغط الدماغ. ممتاز. وهي ممتازة جدا وفعالة، ويحتاج أيضا متابعة مع طبيب عيون كذلك، ويعرف السبب لماذا فيه ارتشاح. ممتاز. هل هو بسبب السمنة، هل هو بسبب أشياء ثانية جدا كثيرة. ممتاز.
0: أوكي. طيب نأخذ سؤال آخر. يلا عبد الله يقول: يجيني صداع في مؤخرة الرأس، وأول شيء أسويه أقيس الضغط وغالبا يكون طبيعي، هل صداع مؤخرة الرأس له علاقة في علم ضغط الدم؟
1: مو على كل حال. احنا قلنا انه مكان الصداع ليس مهم جدا، هو يجب ان يكون فيه علامات كاملة. ممتاز. ففي احد انواع الصداع قد يكون صداع متعلق في الرقبة، لانه لما تتكلم عن العصب القذالي هو موجود في مؤخرة الرأس وهو ينطلق من الرقبة. ممتاز. فاذا كان الصداع جدا متمركز في مؤخرة الرأس، ممتاز، وتوجد بعد الدسكات والضغط على الاعصاب في منطقة الرقبة، ممكن تضايق العصب هذا، والعصب هذا يتواصل معك في الالم، فقط يكون الصداع موجود في مؤخرة الرأس ولا ينتقل إلى الأمام، يكون دائما موجود في المقدمة في مؤخرة الرأس.
0: طيب ناخذ السؤال الثاني. أبو فيصل من الطائف يقول: صباح الخير، يقول أنا تقريبا 4 أو 5 أيام في الأسبوع أخذ مسكن للصداع، المسكن يريحني كثير لكن الصداع يرجع مرة ثانية، هل ممكن يكون المسكن نفسه أصبح سبب للصداع مثل ما ذكر الدكتور في سياق الحلقة قبل شوي؟
1: 4 مرات في الأسبوع ممكن، يعتمد على نوع المسكن، إذا كان من المسكنات الجديدة هي لا تسبب هذا، لكن إذا كان من المسكنات القديمة 4 مرات في الأسبوع ممكن تسبب صداع المسكنات، وهذا المريض يجب أنه يبدأ باستخدام الأدوية الوقائية.
0: ممتاز. طيب ريم من المدينة المنورة تقول: صباح الخير، شكرا على الموضوع المهم جدا. تقول: دكتور عندي صداع متكرر من سنوات، وأفكر أعمل رنين مغناطيسي فقط حتى أطمئن، هل تنصحون بالتصوير حتى لو ما عندي أعراض ثانية؟
1: إذا كان مصاحب للعلامات الحمراء يجب ذلك. في النهاية لو أوجه لها نصيحة أنها تتابع مع شخص متخصص يقيم حالتها جدا، ليعطيها التشخيص الصحيح ويبداها على الأدوية المناسبة، وبإذن الله تحسن حالتها بشكل كبير.
0: طيب أبو محمد من الرياض يقول: صباح الخير، عمري فوق 50 وبدأ عندي فعلا مؤخرا صداع ما كنت أعرفه من قبل، الصداع محتمل وليس شديد، هل مجرد أنه صداع جديد في هذا العمر يستحق أن أراجع طبيب أعصاب مثل ما ذكر الدكتور؟ وصراحة أني وسوست بسببكم.
1: ما يخالف. طيب. ما يخالف، إحنا نحب نكتشف أي شيء ممكن يكون خارج السياق، وإحنا معروف عنا أن الأطباء شوية موسوسين أكثر من المريض. ممتاز. ويهمنا الاستبعاد للأشياء الخطيرة. أنا أقول أنه صداعك بسيط، إن شاء الله أمورك زينة. ممتاز. ما يمنع أنك تروح للمريض تخضع تقييم سريري، وإذا كان ولا بد تسوي تصوير للدماغ بس للطمن. ممتاز. ولكن التقييم السريري هو اللي يقود القرار في حالتك.
0: طيب آخر سؤال من سلمان يقول: بالله يقول لي وين عيادة الدكتور، يريت يعلمنا. عادي إذا تقول عيادة الدكتور تفضل.
1: الله يسعدك، انا موجود في مركز الحبيب النرجس، عندي عياده خاصه هناك
0: في الرياض.
1: تقدر تزورني؟ نعم صحيح، في الرياض.
0: جميل جدا، اشكرك جزيل الشكر دكتور عقيل المطيري استشاري المخ والاعصاب، استمتعت جدا بالحديث معك، وان شاء الله يكون موضوع مفيد للجميع. تبغى تقول شيء قبل ما نختم معك دكتور؟
1: الله يسعدك. انا بس اهم شيء اطمنكم ما صدعتهم من كثر ما تكلمنا.
0: بالعكس بالعكس والله دكتور سعدنا جدا بالحديث، ثقفتنا كثير عن موضوع الصداع وتصححت كثير من المفاهيم. يعطيك العافيه دكتور.
1: الله يسعدك. شكرا
0: لك. اذا وصلنا معكم مستمعينا لنهايه مشوار حلقه اليوم في صحه ولياقه من جده فم. تقبلت حيات زميلتي ساره خوجه وتحياتي انا محمد الزهراني، يلقاكم على خير، الى اللقاء.
2: صحه ولياقه على جده اف ام.
3: كن حذرا، ضعف دور الوالدين في توعيه ابنائهم يتسبب بوقوع اكثر من 50% من الابناء في المخدرات. مع تحيات جده اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهرا على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في رحلة الإنسان على هذه الأرض، وبين أفراح الدنيا وأحزانها، وبين شدائدها وأوقاتها الهادئة، يبقى هناك مطلب عظيم تبحث عنه القلوب وتشتاق إليه الأرواح وتسعى إليه النفوس في أعماقها، ذلك هو الطمأنينة. فالإنسان قد يملك أشياء كثيرة، وقد تحيط به أسباب الراحة من كل جانب، لكنه إذا فقد طمأنينة النفس بقي في داخله شيء مضطرب وشيء ناقص وشيء يبحث عن السكون فلا يجده. من هنا تأتي عظمة التعبير القرآني حين يتحدث

ما أعظمه من نداء، وما أكرمه من ختام، وما أرقه على القلب حين يتأمله المؤمن. إنه نداء ليس لأي نفس، بل للنفس التي عاشت في الدنيا على حال من السكون إلى الله والثقة به والرضا عنه والأنس بقربه، فاستحقت عند اللقاء هذا الخطاب الكريم. أيها الأحبة، ما هي النفس المطمئنة؟ إنها النفس التي وجدت سكونها في الله، النفس التي لم تعد تتقاذفها الدنيا كما تتقاذف الريح الورقة اليابسة، النفس التي تؤمن بربها وتثق بوعده وتهدأ عند ذكره وترضى بحكمه وتطمئن إلى تدبيره. هي النفس التي إذا فرحت لم تطغى، وإذا حزنت لم تيأس، وإذا ابتليت لم تنهر، وإذا أعطيت شكرت، وإذا منعت صبرت، وإذا أخطأت رجعت. فليست الطمأنينة أن تخلو الحياة من التعب، ولا أن تختفي المشكلات، ولا أن تأتي الدنيا كلها على هوى الإنسان، بل الطمأنينة الحقيقية أن يكون في القلب نور يثبته، وإيمان يسنده، وذكر ينعشه، ويقين يجعله أهدأ من العواصف التي تدور حوله. إن النفس المطمئنة ليست نفساً بلا مشاعر، وليست نفساً جامدة لا تتألم، بل هي نفس تعرف الألم لكنها لا تضيع فيه، تعرف الحزن لكنها لا تسكن إليه، تعرف الخوف لكنها تتجاوزه إلى الثقة بالله، تعرف الضعف لكنها إذا ضعفت التجأت إلى القوي سبحانه. إخوتي، لقد دلنا القرآن الكريم على طريق هذه الطمأنينة في آيات كثيرة، من أعظمها قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا يتبين لنا أن الطمأنينة ليست سرا غامضا بعيدا، بل لها باب واضح هو ذكر الله. فكلما كان القلب أكثر صلة بالله كان أقرب إلى الطمأنينة، وكلما ابتعد القلب عن الله وامتلأ بالدنيا كثر اضطرابه، ولو توفرت له أسباب كثيرة يظن الناس أنها تصنع السعادة. إن النفس المطمئنة هي نفس ذاقت أثر الذكر، ذاقت معنى أن تقول الحمد لله فيهدأ قلبها، وتقول حسبي الله فيخف خوفها، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله فتشعر أن هناك قوة تسند ضعفها. وهي نفس تقرأ القرآن فتنساب السكينة إلى داخلها في صمت عجيب لا تصنعه الكلمات البشرية. ولهذا فإن النفس المطمئنة لا تبنى في يوم واحد، ولا تمنح بلا سعي، بل هي ثمرة رحلة مع الله، رحلة ذكر وصدق وتوبة وصبر ودعاء ومجاهدة للنفس، وتعلق بالآخرة، وفهم أعمق لمعنى الحياة. ليس معنى ذلك أنها لا تكسل أحياناً أو لا تمر بلحظات فتور، فهذه طبيعة البشر، لكن الفرق أنها إذا ابتعدت قليلاً اشتاقت، وإذا قصرت أحست بالحاجة.

بحاجة إلى الرجوع، لأن أصلها متجه إلى الله، وقلبها يعرف أين يجد راحته الحقيقية. ومن جميل ما نتأمله هنا أن النفس المطمئنة لا تقاس بكثرة الكلام عن الإيمان فقط، بل بآثاره العملية في هدوء التعامل، وفي الصبر عند البلاء، وفي التواضع عند النعمة، وفي الصدق، وفي الرضا، وفي كف الأذى، وفي حسن الظن، وفي لطف الروح مع الناس. فإذا رأيت إنسانا هادئ القلب، طيب اللسان، لا يحمل في داخله ضجيجا مؤذيا، يواجه الحياة بإيمان، ويخفف عن الناس بدل أن يزيدهم تعبا، فاعلم أن في نفسه نصيبا من هذا الإطمئنان.

إخوتي، كيف نقترب من هذا المقام؟ كيف نصنع في أنفسنا شيئاً من الطمأنينة التي ذكرها القرآن؟ نقترب منها أولاً بصدق اللجوء إلى الله، أن تكون لنا خلوات صادقة ندعو فيها ونبكي فيها ونشكو ضعفنا فيها إلى الله لا إلى الخلق وحدهم. فالنفس لا تهدأ حتى تجد باباً تفرغ فيه أحمالها، وأكرم باب هو باب الله. نقترب منها بالمداومة على الذكر، فالقلب الذي يكثر من ذكر الله لا يبقى كما كان، شيئاً فشيئاً يرق ويهدأ ويتخفف من أثقال كثيرة. وليس المقصود ذكر اللسان وحده، بل ذكر القلب أيضاً، أن يعيش الإنسان بمعاني الأسماء الحسنى ومعاني القرب ومعاني الاعتماد على الله. ونقترب منها بصحبة القرآن، فالقرآن يصنع في النفس ما لا تصنعه أي وسيلة أخرى، يعيد ترتيب الداخل ويمنح الروح غذاءها، ويعلم القلب كيف يرى الدنيا وكيف يصبر وكيف يرجو وكيف يطمئن. نقترب منها بترك المعاصي ما استطعنا، لأن الذنب يورث قلقاً ولو لم يشعر الإنسان به في أول لحظة. أما الطاعة فإنها نور، وهذا النور إذا دخل القلب خفف من اضطرابه وأعانه على الثبات. ما أجمل أن يعيش الإنسان وهو يسعى إلى أن يكون من أهل هذا النداء الكريم، يا أيتها النفس المطمئنة. ليس مجرد أن يعجب بالآية أو يتأثر بها تأثراً عابراً، بل أن يجعلها مشروع عمره، أن يسأل نفسه: هل أنا أبني في داخلي نفساً مطمئنة؟ هل أنا أقترب من الله بما يكفي؟ هل أربي قلبي على الرضا؟ هل أعالج قلقي بالذكر؟ هل أواجه اضطرابي بالتوكل؟ هل أعود إلى القرآن كلما ضاق صدري؟ إخوتي، من صفات النفس المطمئنة أنها راضية عن الله، والرضا من أعظم أسرار الطمأنينة، لأن أكثر اضطراب النفوس يأتي من الصراع مع الأقدار ومن كثرة التساؤل المؤلم: لماذا حدث كذا؟ ولماذا تأخر هذا؟ ولماذا أخذ مني هذا؟ لكن النفس المطمئنة تصل مع الأيام والإيمان إلى مقام تقول فيه: يا رب، أنا لا أفهم كل شيء، لكني أثق بك، لا أحيط بالحكمة كلها، لكنني أعلم أنك أرحم بي من نفسي. فترضى، لا لأن الألم لا يؤلمها، بل لأنها عرفت من هو الله. الرضا لا يعني أن الإنسان لا يحزن ولا

أن الإنسان لا يبكي ولا أنه لا يتوجع، بل يعني أن قلبه في عمقه لا يعترض على ربه ولا يسخط على حكمه ولا يسيء الظن بتدبيره. وهذا المقام إذا استقر في النفس ولدت منه طمأنينة عظيمة، لأن النفس لم تعد تصارع كل ما يجري، بل صارت تستقبل الحياة بقلب يعرف أن له ربا حكيما رحيما عليما. ومن صفات النفس المطمئنة أيضا أنها لا تتعلق بالدنيا تعلقا يستهلكها، تأخذ من الدنيا ما يعينها، وتفرح بما أباح الله فيها، وتسعى في مصالحها، لكنها لا تجعل قلبها معلقا بها تعلقا كاملا. تعرف أنها دار ممر لا دار مقر، وأن الفرح فيها مؤقت، والحزن فيها مؤقت، والمنع فيها مؤقت، والعطاء فيها مؤقت. فلذلك لا تنكسر تماما إذا فاتتها بعض حظوظها، ولا تتيه تماما إذا نالت بعض زينتها. من علامات النفس المطمئنة أنها تأنس بالطاعة، تجد في الصلاة راحة لا عبئا، وفي القرآن أنسا لا مجرد واجب، وفي الدعاء سلوى لا عادة عابرة، وفي الاستغفار تنفيسا لهمومها، وفي السجود قربا يعوضها عن كثير مما يفوتها في الدنيا. إن النفس المطمئنة ليست بعيدة عن الناس، وليست مقاما لا ينال، لكنها تحتاج صدقا وصبرا وتربية مستمرة، وكل خطوة إلى الله، وكل دمعة توبة، وكل مجاهدة صادقة، وكل ورد من القرآن، وكل ذكر في خلوة، وكل رضا بعد ابتلاء، كل ذلك يقرب النفس من هذا المقام. وفي نهاية المطاف ما أعظم أن يختم الإنسان حياته على طمأنينة، أن يلقى الله بقلب عرفه وأحبه واطمأن إليه، أن يكون آخر العهد بالدنيا سكونا لا ضياعا، ورضا لا اعتراضا، وأملا لا وحشة. وهذا من أعظم ما ينبغي أن يسعى إليه المؤمن في عمره كله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

0: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي جعل العلم طريقا إلى الجنة، أحمده سبحانه وأشكره، له الفضل والمنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مصدر كل خير ونعمة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، هادينا إلى الهدى والسنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، منارات العلم ومصابيح العزة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بأجل وصية تقوى الله، وصى الله بها الأولين والآخرين، وخلدها في كتابه المبين لعظم شأنها وجلالة قدرها وعظيم أثرها، قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فمن حققها نجا، ومن لازمها ارتقى، ومن فرط فيها ضل وهوى. مع إشراقة عام دراسي جديد، تهيأت دور العلم لاستقبال الطلاب والطالبات، أمل الأمة وبناة المستقبل. وكان أول ما نزل من الوحي: اقرأ باسم ربك، لأن بناء الإيمان والإنسان الصالح يبدأ من العلم. فبالعلم يعرف الطالب ربه، ويفهم دينه، ويميز بين الحق والباطل، والنافع والضار، ويزداد به إيمانًا وخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكل علم نافع تقوم به حياة الناس، وتحفظ به مصالحهم، ويخدم الإنسان والوطن والأمة، فهو ميدان من ميادين الخير، وإذا صحت فيه النية عظم أجره وطاب سعيه وصار أثره أجراً ممتدًّا. والمعلم هو القلب النابض في مسيرة التعليم، يتجاوز عمله نقل المعلومات وإنهاء المقررات إلى رسالة أسمى وأبقى، يزكي النفوس، يغرس القيم، يوقظ الهمم، يقوي صلة الطلاب بخالقهم ورازقهم، ويقوى أثر هذه الرسالة بإخلاص النية لله، واستشعار شرف الوظيفة وجلال المهمة. فرب كلمة علم بها جاهلاً، أو قيمة غرسها في ناشئ، ورب توجيه أعان به حائراً، ورب موقف انتشل به طالباً من هم أو عثرة. والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. ومن سعادة المعلم وفخره في الدنيا أن يرى ثمرة غرسه يوماً في ميادين الحياة، طبيبًا يداوي ويخدم وطنه، ومهندسًا يشيد العمران، وموظفًا يؤدي الأمانة، وعالمًا يعلم ويوجه أمته. وتلك الثمار اليانعة من أجمل ما يبقى للمعلم من أثر في دنياه، ناهيك عن الأجر الممتد في آخرته. والمعلم راقي الخصال، كريم السجال.

يتحرى العدل بين طلابه، يرحمهم، يصبر عليهم، يجعل الرفق رفيقه، فالرفق يفتح القلوب ويزين الأمور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وأنت أيها المعلم قدوة لطلابك في خلقك وسلوكك، فعيونهم ترقبك، وقد يكون أثر الفعل في نفوسهم أبلغ من أثر القول. ونهيب بالمجتمع بفئاته ومؤسساته ووسائل إعلامه وشخصياته المؤثرة أن يعلي شأن العلم ويجل مقام المعلم مربي الأجيال وصانع المستقبل. ثم يأتي دورك أيها الطالب، فهذه الجهود التي تبذل والإمكانات التي تهيأ والمدارس والجامعات التي تشيد كلها من أجلك، فالآمال معقودة عليك، وبعلمك وعملك يبنى الوطن وترتقي الأمة. فاستشعر قيمة العلم واغتنم أيامه، واجعل منه ركيزة تزكي نفسك وتهذب بها خلقك، وانهل من معين العلم والمعرفة معتزًا بدينك، واثقًا بهويتك، ساميًا بخلقك، راسخ المبادئ. ومن أجمل ثمار العلم ما يظهر أثره على صاحبه، والمتعلم حقًا من جمع المعرفة وظهر أثرها في خلقه وسلوكه. ولا يكتمل أثر العلم حين يملأ الذهن بالمعلومات، ثم لا يظهر في حسن الخلق والسلوك. ومن أجميل أخلاق الطالب أن يعرف لمعلمه قدره، ويحفظ له مكانته، ويتأدب معه، فإن توقير المعلم من توقير العلم وحسن الأدب. وللصحبة أثر كبير في مسيرة الطالب، فالصاحب الصالح الجاد يرفع الهمة ويعين على الخير، ويذكر عند الغفلة، ويشجع على الجد والمثابرة. وفي المقابل قد تكون بعض الصحبة سبباً في إضاعة الوقت وإضعاف العزيمة وصرف الطالب عن غايته. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله حمدًا لا ينتهي عدده، وأشكره شكرًا لا ينفد مدده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربًّا عظيمًا جل في الخلق مجده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبيًّا كريمًا طاب في العالمين حمده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما أشرقت شمسٌ وما أظلم ليلٌ وما تعاقب في الكون مدُّه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. واليوم غدت التقنية جزءًا من حياتنا وتعليمنا، وفتحت أبوابًا واسعةً للتعلم، وأصبحت رفيقًا مهمًا في مسيرة الطالب والمعلم.

0: صورةً مشرقةً عن دينه ووطنه وأمته بعلمه وخلقه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ألا فصلِّ وسلِّموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، وصل اللهم عليه في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزُقنا شفاعته وحسن اتباعه، واجعلنا من أهل سنته السائرين على هديه، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأصلح أحوالهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم احفظ ديار المسلمين وكلهم في فلسطين وفي كل مكان مؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، رد كيده في نحره. اللهم احفظ أمن هذه البلاد، مأريز الإيمان ومهوى أفئدة المسلمين، احفظها من كل سوء، أدم عليها نعمة الأمن والاستقرار، احفظ جنودها، حصن حدودها، واردد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين، وعمم الخير والرخاء والسعادة في جميع أوطان المسلمين، وألبسها ثوب الأمن والاستقرار. اللهم أصلح قلوبنا وزكِّ نفوسنا واهدنا سواء السبيل. اللهم اجعل سعينا في رضاك، وتقبل منا واغفر لنا وارحمنا. اللهم وفِّق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ووفِّق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر،
0: الله أكبر.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة FM على هواك.

0: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
1: المجتمع الواعي بالزهايمر هو المجتمع الذي يعرف كيف يتعامل مع المصاب باحترام، وكيف يساند أسرته، وكيف ينشر المعلومة الصحيحة بعيداً عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة. وعي فرد واحد قد يساعد أسرة كاملة، ومعلومة صحيحة قد تغير طريقة تعامل مجتمع بأكمله. فلنجعل المعرفة مسؤولية مشتركة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل. بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، سعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
2: بناء على جدة اف ام،
1: أثني الترحيب بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة نتحدث فيها عن أهمية حماية القيم بالنسبة للفرد والمجتمع. هي المعايير التي توجه سلوك الأفراد، وهي المبادئ الراسخة التي تشكل شخصية الإنسان وتساهم في تشكيل هوية المجتمعات. قد تعبر عنها الكلمات والعبارات وتشرح مفهومها المقالات، لكنها لا تكفي لترجمتها على أرض الواقع من خلال السلوك العملي الذي يؤكد وجودها دائما. لذا أهمية ترجمة هذه القيم إلى سلوك على أرض الواقع هو التحدي الحقيقي. القيم تلك المبادئ والقواعد والمثل العليا التي يؤمن بها الإنسان ويتفق عليها المجتمع حتى تصبح جزء من سلوكه، بعد أن يتخذها مقياسا وميزانا لتقييمه والحكم على المواقف التي تمر به. ولأن المسلم اليوم يستمد تلك القيم من الدين والشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن والسنة، فعلى ضوء تلك القيم تحدد علاقة الإنسان بربه وبمن حوله، وتظهر في سلوكه بقدر ما يؤمن بتلك القيم ويتبعها وينتهجها ويجعلها جزء من يومه. ومع الأهمية التي لا تخفى على أحد لتلك المبادئ المنظمة لحياة الإنسان، تتضاعف مسؤولية حمايتها والحفاظ عليها وصونها من كل ما يخترقها أو يختزلها أو يحاول المساس بها بهدف سلبها من أصحابها. والدور هنا بلا شك هو دور جماعي يقع على كافة أفراد المجتمع الواحد الذين يؤمنون بقيمها، لأن حماية القيم حماية لاستقرار المجتمع من التفكك والانحراف الأخلاقي، وحماية للأمن الاجتماعي، وضمان بإذن الله تعالى لبناء جيل واعي صلب بقيمه محصن ضد كل من يحاول اختراق تلك القيم السامية والنبيلة التي يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها. والحديث مستمعين الكرام بشكل مفصل عن القيم وما لها وما عليها، فاصل قصير ثم نعود نستكمل من بعده ما تبقى من هذه الحلقة.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي،

0: والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: بناء على جدة FM.
3: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا في هذه الحلقة والذي خصصنا عن حماية القيم. الجميع يدرك أهمية القيم في حياة الفرد والمجتمع، لكن الوعي الحقيقي الذي تتطلبه المرحلة هو الاعتناق الحقيقي لها من منطلق ما راسخ بدورها في حماية المجتمعات وبناء هوية قادرة على التصدي لكل المهددات. وللوقوف بشكل مفصل عن أهمية القيم ودورها وسبل حمايتها أيضا، يسعدني أن يشاركني الحوار والحديث حول هذا الموضوع الهام سعادة الدكتور عبد الله السحيمي، عضو جمعية كتاب الرأي. مرحبا بكم دكتور عبد الله.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شكرا للاستضافة وشكرا لطرح مثل هذه المواضيع الهامة.
3: أيضا الترحيب، كل الترحيب بضيف البرنامج وضيف الحلقة مدرب التطوير الإداري والشخصي الدكتور تركي البدراني. مرحبا بكم دكتور تركي.
5: أهلا وسهلا استضيف الله، شكرا على هذه الاستضافة وعلى هذا الموضوع المهم الجميل، وأحيي السادة والسيدات المستمعين وأحيي زميلنا وحبيبنا الدكتور عبد الله السحيمي.
3: شكرا لك دكتور تركي. وأيضا دكتور عبد الله خلينا نبدأ معك، وخلينا نبدأ من حيث المفردة الأساسية بتفصيل مبسط. دكتور عبد الله، ماذا يعني مفهوم القيم؟
4: بدءا لا شك أن القيم بكل يعني مفرداتها وتصوراتها تعتبر من المعتقدات والمعايير التي يؤمن فيها الإنسان، وهي جزء من مواقفه وسلوكياته، بحيث أن تصبح مفهوم القيمة لدى جميع الأشخاص إما قيمة مقبولة أو قيمة مرفوضة، وهي تعتبر البوصلة الداخلية التي توجه الإنسان وتواجهه في اختياراته وتصرفاته. ولهذا يعني تصبح القيمة هي من كلمة إلى موقف، فالقيمة موقف تخرج إلى سلوك تعايشه مع نفسك ومع الآخرين.
3: جميل، أنت ذكرت أن القيمة هذه قد تقبل وقد ترفض من ذات الشخص.
4: نعم.
3: على أساس رفضه وقبوله دكتور عبد الله؟
4: بالنسبة لمسألة القبول، ما تراه صحيحا قد لا يراه غيرك. الكلمات والقيم الموجودة أن نفرق بينها، هناك قيم سلوكية فردية وهناك قيم مشترك على الشعوب جميعها، ولهذا المعيار فيها يظهر في السلوك.
3: صحيح.
4: الذي ينعكس على استخدامه،
3: إضافة لعدة عوامل أخرى أيضا يعني ممكن تساهم في قبول أو رفض مثل هذه القيم، ويمكن نتطرق لها إن شاء الله تعالى خلال الحلقة. دكتور تركي، لا نزال نتحدث عن القيم ونتبع هذه المفردة، بالنسبة للقيم هل هي تولد أو يولد الإنسان بقيمه، أم أنها تكتسب من خلال الحياة؟ وإن كانت يعني تكتسب هو الأقرب يعني كما بدلي، كيف يمكن أن تكتسب مثل تلك القيم؟
5: بلا شك أن الإنسان لا يولد في داخل منظومة مكتملة من القيم، لكن يولد باستعداد فطري للخير وعنده القابلية الكبيرة للتعلم والتأثر، ثم تأتي الأسرة والمدرسة والمجتمع والتجارب بعد ذلك لتشكل منظومته القيمية. القيم ما تكتسب بمجرد أن نقول للطفل كن صادقا، كن أمينا، احترم الآخرين، لكن تكتسب عندما يرى أو ترى القيمة ويعيشها ويمارسها، ثم يجد من يعززها ممن حواليه. الطفل الذي يسمع والده يتحدث عن الصدق ثم يرى صادقا في مواقفه يتعلم
3: كسلوك
5: صورة، نعم، بصورة أعمق من عشرات المواعظ والنصائح. دائما أنا لدي فكرة في هذا الموضوع وأقول القيم لا تدرس فقط، لكن ترى وتمارس وتعاش أيضا. أما سؤالك لما تقول كيف تكتسب القيم، وهو الأرجح دائما، تكتسب القيم من وجهة نظري من ثلاث مسارات أو بثلاث طرق: واحد القدوة، اثنين الممارسة، ثلاثة التعزيز. القدوة كيف؟ أن يرى الإنسان القيمة في سلوك من حوله، هذا القدوة. بالنسبة للممارسة، هذه القيمة تتحول إلى عادة سلوك يومي مثل ما تفضلت استضيف الله. التعزيز اللي هو الاستراتيجية الثالثة باكتساب القيم، أن يشعر الإنسان بأن التزامه بهذه القيمة مقدر عند الآخرين ومعتبر. لذا بناء القيم يبدأ من سؤال: ماذا نريد أن يرى أبناؤنا فينا، لا ماذا نريد أن يسمعوا منا. الإنسان قد ينسى ما قلناه له، لكن نادرا نادرا ما ينسى ما رأى أننا

0: نفعله.
1: جميل، وهذه نقطة جدا مهمة دكتور تركي. اليوم لا سيما من ينادون بالقيم أو ينصحون ويجهون بأهمية القيم، أنت تحدثت عن طريقة اكتساب القيم وذكرت القدوة. القدوة اليوم مهمة، ولكن القدوة التي تطبق القيم في سلوكها وفي تعاملاتها، هذه هي القدوة الحقيقية التي يقتدى بها، وربما إن كان عكس ذلك أو خلافه ربما تتحول هذه القدوة إلى أثر سلبي لا قدر الله. دكتور عبد الله، كيف ترى العلاقة بين القيم والمبادئ والأخلاق والسلوك، وإلى أي مدى يكون الترابط بين هذه المفردات التي دائما ما تكون أو ترد مع بعضها البعض ويكون بينها ترابط بشكل مباشر أو غير مباشر؟
0: إن أذنت لي أستاذ ضيف الله، أود أن يعني أضيف إلى كلام أخي الكريم الدكتور تركي حول موضوع القيم حينما تكون اعتقادا والقيم حينما تكون التزاما. هذا الموضوع هو موضوع جوهري في تشكلات الإنسان، سواء في بيئته الاجتماعية أو بيئته المدرسية أو بيئته العملية. كثير يطرق هذا الجانب إلى أن القيمة يعتقد فيها، في أساليبها، في طريقتها، في قيمتها، في أهميتها، لكن حينما نريد أن نلتزم فيها فهنا تأتي مفارقات كثيرة في هذا الجانب. ولعل كلام أخي الدكتور تركي في أن هناك عوامل تساعد على صناعة هذه القيم وتعزيزها، لأن القيمة ممارسة وسلوك.
1: كالاعتقاد ألا يولد الالتزام بشكل طبيعي؟
0: الاعتقاد يولد القناعة، لكن ربما هذا الاعتقاد يحتاج إلى ما يسمى بحقيقة التحفيز والتشجيع والممارسات اليومية التي يراها من خلال توعية الفرد، خاصة إذا كان في مقتبل العمر، بحيث أن طريقة التشكل هي طريقة ممارسة وليست طريقة مجرد ألفاظ وعبارات تقال.
1: جميل.
0: إضافة إلى ما ذكرت أن العلاقة بين القيم والمبادئ، لا شك أن العلاقة بين المبادئ والقيم هي علاقة مرتبطة جدا، وهي تؤكد على أهمية أن الإنسان مهما حافظ على قناعات يظل في النهاية إدراك في قيمة القناعة ثابتة، في أن مثل هذه القيم يتولد قيمة، مثل هذه القيم تولد تصور، مثل هذه القيم تولد تكامل مع منظومة المجتمع في إشغال كثير من التصورات إلى هذا. وهناك قاعدة مهمة جدا، إن الذي خلق الظلام يراني. قاعدة هذه كمنهج تربوي وكمنهج تعليمي يؤكد أن القيمة الأساسية في الإنسان أنك مهما يعني أدركت أن الرقابة الداخلية مطلوبة، وهي الأهم وهي الأساس، وهي الطريقة الذي تشكل من خلال هذه القيم وهذه المبادئ هذا الترابط الذي نسعى إليه، بحيث نؤكد على موضوع مهم، وهو أن القيمة هي في النهاية ممارسة وسلوك أخلاقي يجده الناس فيك ويجده الغير من خلال تصرفاتك وتعاملاتك.
1: بلا شك، وحقيقة انعكاس القيم الراسخة والمبادئ بلا شك هو سيظهر في الأخلاق وفي السلوك، وبالتالي يعني خلينا نقول تفعل منظومة القيم بشكل يعني ينعكس على الفرد وينعكس على المجتمع ويعرف به هذا المجتمع دون ذاك. دكتور تركي، أنا أعتقد أنه إذا أراد أحد أن يضرب المجتمعات أو الشعوب أو حتى الأفراد هو يستهدف قيمهم بلا شك بالدرجة الأولى. بظل المهددات، وخلينا نقول المهددات المعاصرة اليوم، كيف نستطيع أن نحمي القيم كأفراد؟ خلينا نقول
2: نحن نعيش في عالم مفتوح، والمعلومة اليوم تصل إلى الإنسان في ثواني، ولذلك لا نستطيع أن نحمي أبنائنا بإغلاق الأبواب إطلاقا، ولكن نحميهم ببناء الإنسان من الداخل، ببناء هذا الطفل. الحماية الحقيقية للقيم تبدأ ببناء الوعي وتعليم الإنسان كيف يميز بين ما يوافق قيمه وما يتعارض معها، وكيف يفكر وينقد ويختار عندما نعمل مهارة اسمها مهارة التفكير الناقد. هنا أنا بعطي خطوات عملية، أربع خطوات عملية مهمة جدا، ويمكن احنا في السؤال السابق ذكرنا احداها، القدوة اولا، لان القيمة او القيم التي لا نمارسها ترى تفقد تأثيرها بكل تأكيد.
1: بلا شك.
2: رقم اثنين، الحوار. ما يكفي اني اقول للشاب ولا للطفل هذا خطأ، لكن احتاج ان اشرح له لماذا
1: واقنع انه هذا خطأ.
2: نعم. وما هو البديل الصحيح؟ بالإضافة إلى ذلك، ما هو البديل الصحيح؟ رقم ثلاثة، البيئة. ترى الإنسان كائن يتأثر بمن حوله.
1: نعم، هو ابن بيئته.
2: نعم، لذلك علينا أن نصنع بيئات أسرية وكذلك تعليمية وكذلك اجتماعية تعزز القيم. الأمر الرابع، الوعي القيمي، لأن جزء كبير من تشكيل القيم اليوم يحدث خلف شاشة الجوال، شاشة الهاتف،

0: يحدث خلف تشكل قيمي كبير.
1: صحيح.
0: أنا أؤمن أن أفضل حماية للقيم ما هو أن نبني حول الإنسان جدار أو سور يمنع عنها العالم، لكن لما نبني من الداخل ونبني في داخل شيء دعني أسميه بوصلة داخلية
1: تتمثل في الوعي.
0: نعم، يتمثل في الوعي، تجعله إيش؟ يعرف كيف يتعامل مع العالم من حوله، يعني يكون في فلتر داخلي، لأن الإنسان الذي يمتلك هذه البوصلة إن سميناها مجازا، هذه البوصلة القيمية، يستطيع أن يعيش في عالم متغير دون أن يفقد اتجاهه ويحافظ على ثوابته وقيمه،
1: ويكون أقل عرضة للأخطار المحيطة به.
0: نعم
1: صحيح. حديث جميل وشيق دكتور عبد الله ودكتور تركي، بس اسمحوا لنا نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
7: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم حديثا الذي بدأناه مع بداية هذه الحلقة حول حماية القيم. ويسعدني أيضا أن أثني الترحيب بضيوفي في هذا الحوار، سعادة الدكتور عبد الله السحيمي عضو جمعية كتاب الرأي، وكذلك أيضا مدرب التطوير الشخصي الدكتور تركي البدراني، فأهلا وسهلا بهما. دكتور عبد الله، هناك من يرى أن القوانين والأنظمة كفيلة باستقامة المجتمع، وهناك من يؤكد على أنها لا تكفي وحدها دون وجود سياج ومنظومة قيمية فاعلة، ما رأيك؟
8: لا شك أن القانون والقيم هي يعني متكاملة فيما بينها البين. الأمر الذي يركز عليه أن القانون يضبط السلوك من الخارج، فينزع الله بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. الأمر الآخر أن القيم هي تضبطك من الداخل، تضبط الإنسان من الداخل من خلال يعني التزامه بمنظومة قيمية هو يعيشها مع نفسه، وهذه أعلى درجات وصول معيارية القيمة الحقيقية المؤثرة عند الإنسان. العملية هي عملية متكاملة، سواء قانونيا أو قيميا، من خلال الدافع الداخلي أو الدافع الخارجي، كل يضبط مساره الذي يؤكد على التزامه القانوني والتزامه الأخلاقي.
1: جميل. دكتور تركي، دور الفرد مهم بلا شك في حماية القيم، ودور يعني لا يمكن إغفاله، وربما يكون هو الأساس، ولكن ماذا عن دور المؤسسات التربوية والإعلامية والمجتمعية؟ كيف هو ذلك الدور وكيف تراه أيضا؟
0: قيم مسؤولية مشتركة بلا شك، ولا يمكن أن نطلب من الفرد أن يحمل وحده مسؤولية مجتمع كامل أبدا. لابد من أن تتكامل الأدوار. المؤسسة التعليمية على سبيل المثال ما ينبغي أن تكتفي بتدريس القيم في كتب، وإنما تجعلها في الأنشطة وفي العلاقة بين المعلم والطالب وفي أسلوب حل المشكلة. الإعلام أيضا ما ينبغي أن يكتفي الإعلام بالحديث عن القيم، ولكن يقدم نماذج حقيقية لأشخاص يمارسون هذه القيم، لأن القصة المؤثرة أحيانا تعلم الإنسان أكثر من المحاضرة. المؤسسات المجتمعية أيضا عليها أن تخلق فرصا يمارس فيها الإنسان قيم التعاون والتطوع والمسؤولية والانتماء. الفرد اللي هو تقع عليه مسؤولية ذاتية عليه أن يدرك أن القيم ليست مسؤولية الآخرين فقط، لأن القيمة تبدأ من الإنسان، لكنها لا تعيش إلا في المجتمع
1: بلا شك. جميل دكتور عبد الله، وأنا أعد لها الحلقة هذه قرأت كثير من الردود والأطروحات حول القيم، وجدت أن هناك من يطالب بوجود مادة مستقلة اسمها القيم تدرس في المدارس. طبعا احنا نعلم جميعا ونؤكد على انه والله مؤسسات التعليم اليوم دورها ليس فقط هو يعني تقديم المعلومة، ولكن ايضا لها دور كبير جدا تربوي لا يمكن اغفاله. برايك وتقديرك، وجود مادة مستقلة كما يطالب البعض للقيم تدرس في مدارس التعليم،

0: العام سيكون داعما لترسيخ وحماية القيم، أم أنه والله نحن لسنا بحاجة لوجود مادة مستقلة يعني بهذا الشكل؟
1: أخي الأستاذ ضيف الله وأخي الدكتور تركي وجميع المستمعين، أرى لزاما حقيقة أن أعترف أمامكم جميعا أننا رزقنا بهذا الوطن الذي نعتز به ونفتخر به، الذي يعود إلى تاريخ التعليم منذ نشأته، يجد أن المدرسة والجامعة والبيئات التعليمية هي أكثر البيئات حاضنة للقيم.
0: صحيح.
1: سواء من وجود المعلم ومن القائد التربوي ومن الجهاز الإشرافي ومن المؤسسات التعليمية، ولكن كل هذا لا شك هو يكمله جزء مهم من جوانب الوعي الذي نحن نريده من خلال سلوكياتنا، من خلال تعاملاتنا، من خلال، فما في سر أن التعليم مر في مواد كثير، يعني أي مادة علمية أو أدبية أو في أي تخصص
0: تربوية
1: تجد أنها أو تربوية تجد أنها مرتبطة بالقيم.
0: صحيح.
1: من دخول الابن المدرسة وطريقة التعامل، فتجد سلوكيات وقيم رائعة وراقية،
0: وحتى تجدها ضمن أهداف المادة الرئيسية،
1: من ضمن أهداف المادة. القيم هي موجودة في تربيتنا، موجودة في مناهجنا، موجودة في تعاملاتنا، ودمج القيم سواء في المناهج، في البيئات المدرسية، مع الأسرة، مع المجتمع، لا شك أنها قيمة وهي موجودة. لكن نحن في المقابل نحن نواجه ما يسمى التفكير خارج الدائرة بالمؤثرات التي نعيشها اليوم، فطالب اليوم وابن اليوم ليس كطالب الأمس، لأن البيئة اتسعت، الصورة توسعت. فما في شك أن القيم حينما تصبح ثقافة مؤسسية ومجتمعية، ثق تماما أننا نمنح القيم اتجاه سليم، وهو الذي نعيشه ولله الحمد في هذا الوطن المعطاء،
0: ونمنحها الحياة التي تستحقها أيضا. طيب دكتور تركي، مع مرور الوقت وفي ظل المتغيرات اليوم ثقافية، بيئية، مجتمعية، حتى يعني إقليمية من حولنا، هل من الممكن أن تتغير القيم لدى الإنسان؟ وما الذي يدفع الإنسان أيضا لتغيير القيم إن كان هناك تغيير في القيم كما ترى؟
2: نعم، يمكن أن تتغير بعض القيم أو طريقة التعبير عنها وكذلك ترتيب أولوياتها، لكن هناك فرق مهم جدا بين أن تتغير القيم وبين أن تتغير الوسائل التي نمارس بها هذه القيم. فمثلا قيمة التواصل بين الناس ثابتة، لكن وسيلتها تغيرت. زمان كنا نتواصل عن طريق الرسائل الورقية ثم إلى الهاتف، اليوم نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، هذا مثال. لكن التغير وين يكمن؟ هو في الشكل والوسيلة، ليس بالضرورة أن يكون في جوهر القيمة. بكل تأكيد في سؤال جانبي، ما الذي يدفع الإنسان لتغيير قيمه؟ مثلا هناك عوامل كثيرة، قد تكون أسرة، الأصدقاء، البيئة، التجارب، الثقافة، الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي. العرب قالوا مثلا في البخل والكرم، الأبناء بخلة مجبنة، تغيير من حياة إلى حياة. أحيانا الأزمات والتحولات الكبرى ممكن تغير في حياة الإنسان، لكن التغيير قد يتم بسبب تغيير قناعة جديدة في داخل الإنسان من خلال ضغط اجتماعي أو تنازل عن مصلحة. لكن السؤال الأهم ولعلي أختم فيه، هل تتغير القيم؟ لا، لابد أن نراجع قيمنا بوعي.
0: جميل.
2: هل نراجعها نحن أو تراجع الخوارزميات مثلا التي نستخدمها أو تراجع البيئة من حولنا؟ أنا أعتقد أن الإنسان الواعي يستطيع أن يواكب الزمن دون ما أن يفقد ثوابته.
0: جميل. وتبقى القيم الأساسية ثابتة. أنت تحدثت عن نقطة جدا مهمة دكتور تركي، أنه التغيير لا يكون في جوهر القيم. اليوم الصدق، الأمان، الإخلاص، الانضباط، هذه قيم غير قابلة للتغيير بل قابلة للتعزيز، ولكن أن تكون بعض القيم مرنة تتماشى مع العصر ومتطلبات العصر، أعتقد أنه هذا أمر إيجابي. دكتور عبد الله، وبهذا السؤال أختم الحوار الخاص بك، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هل هي قادرة أو لديها الإمكانية على اختراق قيمنا وإعادة تشكيلها سلبا؟
1: بلا شك أنه مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها وأشكالها وأساليبها لها القدرة على التأثير على قيمنا وإعادة حتى تشكيلها، لأن هذا التأثير قد يكون سلبيا وقد يكون إيجابيا من خلال عدة اتجاهات وصور، وهي استخدام حقيقة مثل هذه المواقع، بعض النماذج على أنها قدوات رقمية لأبنائنا وبناتنا، إضافة إلى بعض الأساليب التي تؤثر من خلال إعادة بعض تعريف المفاهيم، إعادة مفاهيم الصواب والخطأ، مفاهيم العيب، مفاهيم التساهل في بعض المبادئ، إضافة إلى أنه هناك انتباه يمارس في هذه المواقع من خلال بعض القضايا التي ربما تبسط على أنها قضايا عادية لكنها تؤثر سلوكياً

0: يميا على الأفراد وعلى المجتمعات. وهذا الأمر ما في شك أننا اليوم نواجه ما يسمى بتشكيل القيم وقوة التأثير عليها من خلال هذه مواقع التواصل الاجتماعي التي لا شك أنها بقدر ما تعطينا من إيجابيات بقدر ما لها من سلبيات. وهذا الأمر يعيدنا إلى ما يسمى بمنظومة القيم وهي البيئة من خلال الأسرة والمدرسة والجامعة ومن خلال السلوك الإنساني للمجتمع حينما يواجه مثل هذا التشكيل القيمي الذي نجده في أسهل صوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
1: وحقيقة بالفعل دكتور عبد الله يعني مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بقدر أهميتها في حياتنا إلا أنها أيضا تحتاج إلى ارتفاع الوعي والحذر حتى لا تخترق قيمنا وبالتالي تستهدف مجتمعاتنا وتستهدف الأشياء الجميلة التي تربينا وعشنا عليها. والشيء بالشيء يذكر حقيقة تشكر هيئة تنظيم الإعلام كل الشكر على ما تبذله من جهود يعني دؤوبة وجهود تذكر لهم وتشكر في حماية الأمن المجتمعي في حماية القيم من كل من يحاول اختراق مثل هذه القيم النبيلة في مجتمعنا والتي يعني علينا دور كبير نحن كأفراد وأيضا حتى المؤسسات التربوية والتعليمية اليوم عليها دور كبير جدا في حماية هذه المنظومة القيمية التي نعتز بها. وبهذا السؤال أختم معك دكتور تركي وأختم الحوار وفي نفس المحور اللي تحدثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي ولكن من زاوية أخرى لدينا قيم دينية ووطنية ومجتمعية جميلة ورائعة ونعتز بها. كيف نعززها ونقدم أنفسنا بها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة المشرقة التي تليق بديننا تليق بوطننا وتليق أيضا بمجتمعنا؟
2: اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ما عاد هي مجرد وسيلة للتواصل، أصبحت مساحة يقدم الإنسان من خلالها شخصيته وقيمه وصورته أمام الآخرين. إذا كنا نريد تعزيز قيمنا الدينية والوطنية والمجتمعية علينا أن ننتقل من الحديث عن القيم إلى صناعة محتوى يجسدها.
1: جميل.
2: إذا أردت أن تعزز قيمة الاحترام اجعل أسلوبك في الحوار محترما، إذا أردت أن تعزز قيمة الانتماء قدم محتوى يظهر إنجازات وطنك ومجتمعك وما أكثرها في مملكتنا الغالية والسعودية العظمى مليئة بالمنجزات.
1: صحيح.
2: إذا أردت أن تعزز التطوع مثلا لا تتحدث عن قيمة هذا التطوع لكن وثق تجربة تطوعية ملهمة. علينا ألا نجعل وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للاستعراض القيمي. الإنسان لا يحتاج أن يقول للناس أنا صاحب قيم بقدر ما يحتاج أن يرى الناس قيما في سلوكه. أعتقد أن أجمل حضور لنا في مواقع التواصل تكون حساباتنا امتداد لشخصياتنا ليست قناع لشخصياتنا، فالذي ننشره اليوم قد يكون مجرد منشور بالنسبة لنا لكنه قد يكون رسالة يتعلم منها شخص آخر يقرأها في زمان معين وفي مكان معين. أختم دائما وأبدا رسالتي حول هذا الجانب تحديدا، انشر ما يشبه قيمك لأنك لا تصنع محتوى فقط أنت تصنع أثر. شكرا صديقي.
1: جميل جدا حقيقة، هي تحية وتحية عظيمة لكل من اليوم كان له أثر في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعزيز القيم بعيدا عن المفردة الجميلة اللي انت ذكرتها في وصفها والغير جيدة حتى في معناها اللي هي الاستعراض القيمي. نحن اليوم لسنا بحاجة للاستعراض القيمي، نحن اليوم بحاجة لأن نقدم قيمنا كما نحن عليها وكما هو الشعب السعودي. ولله الحمد اليوم من زار المملكة العربية السعودية ممن لا يعرفون هذا البلد أشادوا كثيرا بقيم المجتمع السعودي وأثنوا عليها في مواقع وقرأناها كثيرا، وهذا شيء يدل على أننا بإذن الله تعالى نسير في الطريق الصحيح وقيمنا ثابتة وراسخة والدور علينا أن نحمي هذه القيم. وختاما شكرا جزيلا لضيوفي في هذه الحلقة وفي هذا الحوار الجميل والشيق سعادة الدكتور عبدالله السحيمي عضو جمعية كتاب الرأي، شكرا جزيلا لك أبو فراس.
0: شكرا لكم أستاذ ضيف الله وشكرا لرفيق الرحلة الدكتور تركي والمستمعين.
1: أيضا الشكر الجزيل لضيف البرنامج وضيف الحلقة مدرب التطوير الإداري والشخصي الدكتور تركي البدراني، شكرا لكم دكتور تركي. شكرا.
2: العفو، سعيد بتواجدي معكم ونتمنى إن شاء الله قدمنا شيء مثري. وشكرا للدكتور عبد الله، شكرا أستاذ ضيف الله، شكرا للمستمعين الكرام.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.

0: مواليد 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
0: بناء على جدة اف ام.
5: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، حديث جميل وشيق حول القيم وحماية القيم، شاركنا فيه الدكتور عبد الله والدكتور تركي، وكان الطرح أكثر من رائع، وحقيقة أنا أعتبره خارطة الطريق لنا جميعا حتى نستطيع حماية هذه القيم ونعززها. مفردة القيم تتردد كثيرا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمجالس العامة، وربما لا يخلو حديث أو طرح تربوي أو اجتماعي من التطرق لها، وهذا إن دل فإنما يدل على ارتفاع الوعي بتلك المبادئ الدينية والمجتمعية التي يعني حقيقة نحن في أمس الحاجة لها، والتمسك بها ليس خيارا اليوم بل هو ضرورة حياة وبقاء في عالم متلاطم الأمواج غزير الأخطار. وبكل بساطة قيمنا اليوم بحاجة لكل فرد منا، ولا يكفي أن نجد من النشطاء والغيورين من ينادي بها ويطالب بحمايتها حتى يعني تكون تلك القيم هي واقع ملموسا في سلوكنا، ومثل ما ذكر ضيوفنا في الجزء الأول، فحين يكون الصدق مبدأ لا تحيد عنه داخل أسرتك وفي تعاملاتك الوظيفية والتجارية وغيرها، أنت بهذا السلوك تعزز هذه القيمة وتحافظ عليها وتحميها أيضا، وحين أيضا يفعل من حولنا نفس الشيء فالمجتمع سيمتلك بإذن الله تعالى قيم ثمينة وهي الصدق، سيعرف بهذه القيمة. وكم مجتمعات حتى يعني نستشهد بعض المجتمعات حتى الغير مسلمة نجد أنها لديها قيم صدق عالية، وهذا انعكس كثيرا على التسويق التجاري لها وأيضا شجع على التعاملات معها. ونحن اليوم كمسلمين ولله الحمد جزء من ديننا أن نكون صادقين، أن لا نغش، أن نكون يعني مباشرين في تعاملاتنا دون خداع أو غش للآخرين، وهذه قيمة عظيمة نعتز بها. أيضا على سبيل المثال الحصر، التسامح اليوم أصبح قيمة إسلامية، هو من أساس قيمة إسلامية وإنسانية، ولكن أصبحنا اليوم في أمس الحاجة له، يعتبر من القيم العليا متى تحولت إلى سلوك ينعكس بشكل مباشر أثره إيجابا على كافة أفراد المجتمع. وحين يكون هذا التسامح لغة مجتمع بلا شك سيعم السلام والاطمئنان، ومتى ما كان التسامح لغة دارجة تميز بها المجتمع وتميز أفراد بهذا التسامح والتعايش الذي أصبح اليوم مطلوبا لسيما في ظل الانفتاح العالمي بين الشعوب. لا نزال مستمعين الكرام مستمرين في حديثنا عن القيم وأهمية القيم ودورنا أيضا كأفراد أو كمؤسسات، ومؤسسات سواء كانت إعلامية أو تعليمية أو مجتمعية، في أمس الحاجة لمثل هذه القيم وحمايتها والحفاظ عليها. فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا بإذن الله تعالى بوجود مدربة تطوير الذات الأستاذة مها العتيبي.
6: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
7: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساءً.

0: سعيدة جدا بتواجدي بهذا اللقاء وبالحديث عن القيم، وهي في الحقيقة حديث عن الإنسان نفسه.
1: بلا شك، ونحن سعداء أيضا بوجودك معنا أستاذة مها. وخلينا نبدأ من حيث توقفنا مع ضيوفنا السابقين، لماذا تعتبر القيم أساسا في بناء الفرد والمجتمع؟
0: القيمة بالنسبة لي هي بوصلة داخلية للإنسان. الإنسان يمتلك العلم ويمتلك الذكاء والقدرة، لكن السؤال هنا الأهم استضيف الله، كيف يستخدم كل هذا؟ عشان كده يعني لاحظ أن القرآن الكريم نزل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لاحظ أن القرآن لم يجعل الإحسان هنا فقط فكرة، لا، بل جعلها أمر نعيشه ونمارسه. أكيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نموذج، وهو قدوتنا طبعا في هذه الحياة، كان نموذج حي لذلك. شلون؟ عندما دخل مكة وهو منتصر بعد سنوات من الأذى والحرب إلى آخره، كان يستطيع أن يجعل لحظة الانتصار عنده لحظة انتقام، لكن صحيح. اختار العفو. وهنا تظهر لنا عظمة القيم. فالقيمة الحقيقية تظهر عندما تكون أنت قادر على فعل شيء ثم تختار ما تتوافق مع قيمك ومع مبادئك. لذلك أرى أن بناء المجتمع لا يبدأ من الأنظمة والقوانين، لا لا لا، يبدأ أولا بالإنسان. الإنسان لديه ضمير حي، يعرف أن هنالك أشياء يفعلها عندما لا يراقبه أحد. فالقيمة تصنع الإنسان من الداخل، ولكن الإنسان هو الذي يصنع المجتمع. إذا نعتمد على اللبنة الأساسية وهو الإنسان نفسه.
1: جميل، حينما يشعر الإنسان أن هناك رقابة هو فقط دافع داخلي، وأنا نقول أن القيم بعافية تامة لدى هذا الشخص. طيب، في حياتنا وتعاملاتنا اليومية بتقديرك ما أهم القيم اللي اليوم إحنا نحتاجها وتحتل أولوية يجب أن تكون لدى كل إنسان؟
0: طبعا إحنا لو اختصرنا القيم اللي نحتاجها في حياتنا اليومية هي مجموعة من القيم: الصدق، الأمانة، الإحترام.
1: هي القائمة طويلة بلا شك في القيم، ولكن أيوة. ما أبرزها التي نحتاجها في تعاملاتنا اليومية اليوم؟
0: أكيد نحتاجين إحنا مع العدل والمساواة والإحسان، نحتاج الوعي. الوعي يخليك تتوقف قبل ما تتكلم، وقبل ما تنشر، وقبل أن تحكم على الأشخاص. أنت هنا تتوقف إذا عندك وعي وإدراك تام بما تريد أن تقول، بما تريد أن تنشر. قد أختلف معك، ولكن اختلافي معك لا يعني أو لا يعطيني الحق أني أظلمك. وراح أضرب مثال على النبي صلى الله عليه وسلم، هو نموذجنا وقدوتنا. حينما احترم الإنسان حتى في اختلاف الدين، فقد مرت عليه جنازة اليهودي، فقام الرسول لها صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا؟ هذه القيمة اللي إحنا نحتاجها نعيدها إلى تفاصيل حياتنا في البيت، في المدرسة، في العمل، حتى في العالم الرقمي.
1: إنسانية عالية.
0: أكيد، لأن أخلاقنا لا ينبغي أن تتغير بتغير الأماكن والأشخاص. أنا عندي بوصلة، لازم أحافظ على البوصلة الداخلية، ما أغيرها حسب تغير الأشخاص أو الأماكن.
1: جميل. طيب، مع هذه الأهمية البالغة أستاذة مها، كيف تزرع الأسرة اليوم القيم في أطفالها مبكر، لا سيما إنه اليوم اختراق القيم والمهددات والأخطار التي تحيط بالقيم ربما تكون متزايدة عما كانت عليه في وقت ماضي؟
0: أول شيء يتعلم الإنسان أو الطفل عفوا القيم، يتعلمها من البيت. وأقوى وسيلة عشان نغرس القيم في، مش بالكلام، نغرسها بالقدوة. يعني يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون. هنا الطفل يسمع ما نقول، لكن ما راح يتعلم إلا لما يشوفه أو لما يراه. إذا أردت أن تعلم ابنك مثلا الصدق، لابد يشوفك أنك صادق. إذا أردت أن تعلم ابنك كيف يعتذر للآخرين، لابد أن تعتذر أنت أيضا. إذا أردت أن تعلم ابنك احترام الآخرين، لابد أنه يرى هذا الاحترام منك للآخرين. إذا لابد إحنا نعلم أنفسنا هذا الشيء، إن الكلام أو القدوة لأبنائنا مش بالكلام، هي بالسلوك اللي إحنا نواجهه. لذلك دائما نقول للآباء والأمهات، لا تزرعوا القيم في أبنائكم بالكلمات فقط، لا، دعوها يرونها تمشي أمامهم، وهذا أهم شيء.
1: وما يكون في فجوة أيضا بين ما نقول وبين ما نفعل.
0: أكيد أكيد.
1: على المستوى الشخصي، كيف يكون انعكاس القيم الراسخة على قرار واختيار وسلوك الإنسان ذاته؟
0: شوف، القيم الراسخة هي مثل النظام الداخلي يوجهك في لحظات الاختيار. وقد وصف الله سبحانه وتعالى كيف الإنسان يراقب نفسه: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بمعنى الإنسان صاحب القيم لا يسأل ماذا أريد، لا، هل ما أريده يتوافق مع مبادئي أو مع ما أؤمن به؟ لو إحنا رجعنا إلى رسول عليه الصلاة والسلام على سيرة قدوتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما جاء يطلبون شفاعة امرأة من بني مخزوم حينما سرقت، وكانوا يريدون إسقاط الحكم عنها أو الحد عنها، إيش قال الرسول؟ غضب وقال لو أنها فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي بنت الرسول. تخيل. إذا الموقف هنا ليس فقط في العقوبة، الموقف اللي أنا حكيته هو العدل وعدم ازدواجية المعايير. القيمة الراسخة في الإنسان اللي إحنا قلنا نظام داخلي، أن تضع العدل حتى لو كان هذا الأمر يتعلق في من تحب. اعدل، خل عندك نظام داخلي، خل عندك رقابة داخلية لما تقول، خل عندك قيم ثابتة. أخلاق الإنسان الحقيقية لا تظهر عندما يكون الاختيار سهل. أنا ما حكون أخلاقي توضح أو قيمي توضح في الاختيارات السهلة، لا، توضح عندما يكون عندي مصلحة شخصية تخالف قيمي، أو أشياء تخالف أشياء اللي أنا أبغاها. هنا أحكم وأضع هنا عندي النظام الداخلي، هل هذه من قيمي؟ هل هذا من العدل؟ هل هذا من الصدق؟ هل هذا من الإحسان الموجود عندي أو التسامح؟ وقف على أشياء ثانية.
1: نعم، حتى القرارات التي

0: يتخذ يعني من شخص خلينا نقول يعني نعرف جميعا ونؤمن تماما انه لديه قيم عاليه لما يتخذ قرارات او اختيارات نحترم تلك القرارات والاختيارات لاننا نعلم انه هذا الشخص انطلق من قيم ثابته انطلق من اسس جيده في الاختيار وبالتالي تحترم هذه القرارات حتى تلك القرارات التي تهمنا. اليوم لما تكون معليش اسمح لي بندردش اليوم لما تكون عندك زوجه في البيت مثلا او عندك زوج في البيت مثلا ويتخذ قرار ما وانت تعلم ان هذا الشخص صاحب قيم عاليه وراسخه انت بلا شك ستؤمن تماما انه هذا القرار يعني قرار غير قابل لل يعني خلينا نقول لن يكون مثقوبا لن يكون له تبعات سلبية لأنه القيم هنا انعكست وهذه من الانعكاسات الجيدة للقيم
1: في اتخاذ القرار. صحيح
0: صحيح. طيب اسمحي لي كمان برضو بسؤال وأختم به معك هذا الحوار الجميل، ما الرسالة اليوم يعني نوجهها للشباب والشابات في مجتمعنا حتى يكون هؤلاء الشباب اللي هم سواعد الوطن وأبناء المستقبل حماة حقيقيين للقيم ومعتزين بها في ذات الوقت؟
1: رسالتي للشباب لهذا الجيل أقول لا تخجلوا من قيمكم ولا تجعلوا الانفتاح على هذا العالم يعني أني أتخلى عن هويتي أكون شخص بلا هوية. كونوا متعلمين كونوا مبدعين كونوا مواكبين للتقنية منفتحين على الثقافات لكن احتفظوا بهذه البوصلة التي تقول لكم من أنتم وماذا تمثلون من قيم وعادات وتقاليد وقيم إسلامية يعني قدرنا وعزنا فيها الإسلام. أيضا أقول لا تحملوا قيمكم بشعارات فقط، احملوها بسلوك في طريقة حديثك مع الآخرين في اختلافاتك في استخدامك لوسائل التواصل أو السوشيال ميديا في احترام الوالديك في أمانتك في عملك في قدرتك على الاعتذار عندما تخطئ. أنتم اليوم لا تمثلون أنفسكم فقط، أنتم صورة من الأسرة ومن المجتمع اللي تمثلونه. وأجمل ما يمكن يقدمه الإنسان لوطنه أن يكون كل منا سفير للقيم التي يؤمن بها. فالقيمة لا تحتاج منا من يدفع عنها بالكلام، لا هو تحتاج منا أن نقول أو يقولون عنا ما أجمل هذا الشخص عندما يعيش ما يؤمن به يطبق ما يؤمن به.
0: جميل، وهي رسالة أيضا لكل شخص قريب من الشباب والشابات اليوم المعلمين والمعلمات المؤثرين. صحيح. في مواقع التواصل الاجتماعي في أيضا في كل المجالات التي تستهوي الشباب الرياضية والفنية أنتم اليوم مسؤولين أيضا عن تعزيز هذه القيم وترسيخها في نفوس الشباب والشابات وأيضا كلما كنتم أنتم قدوات حقيقية وأنت ذكرت القدوة هناك يعني كسلوك مهم جدا في تعزيز القيم فأنتم بذلك بإذن الله تعالى تحمون هؤلاء الشباب وتحمون قيمنا.
1: وأيضا أستاذ ضيف الله القيمة دائما تبدأ بفكرة في القلب ثم تتحول إلى السلوك ثم تصبح أثر والأثر هو الذي يبقى.
0: ومن الفكرة إلى الأثر التي ذكرتيه بهذا تبنى القيم ونعتز بها بإذن الله تعالى ونتميز بهذه القيم التي ميزنا الله عز وجل بها واستمديناها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ختام هذا الحوار الجميل مدربة تطوير الذات وجودة الحياة الأستاذة مها العتيبي شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي في هذه الحلقة.
1: شكرا لك استضيف الله. شكرا لك. تحياتي.
0: شكرا لك. مستمعينا الكرام لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير ونعود من بعدين نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار في تيكي تاكا. الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
7: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
8: بناء على جدة FM.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم. الإنسان بطبعه يتأثر مهما بلغ من الوعي والعلم يبقى التأثير جزء من محيط الشخص، لذا وجود القدوة في الأسرة وفي الحي وفي المدينة وفي المجتمع نموذج لا يمكن الاستغناء عنه ويزداد الأمر أهمية حين نتحدث عن بناء جيل المستقبل الذي يبني جيل صلب جيل قيمي. دون وجود قدوة حقيقية فهذه لن تتحقق إطلاقا. الأب اليوم قدوة والمعلم قدوة والصديق قدوة والمؤثر قدوة، وحين يكون هؤلاء أصحاب قيم ومبادئ راسخة فسيكون التأثير الإيجابي حتمي بإذن الله تعالى، لا سيما حينما لا تكون هناك

0: فجوة بين ما يقولون وما بين ما يفعلون. انظروا اليوم في مجالسنا وفي ديوانياتنا حين نتحدث عن جيل الأباء والأجداد رحم الله من توفى منهم وأطال في عمر من هو على قيد الحياة، ماذا نذكر عنهم؟ نذكر عنهم كل جميل ولا سيما ما يتعلق بالقيم، نذكر منهم تلك القيم التي رأيناها في سلوكهم من الصدق والأمانة والتسامح والرحمة والصف والعدل والانتماء وغيرها من كثير من القيم التي عرف بها هذا أو ذاك الجيل الذي نعتز به. القيم هي اليوم من ترفع ذكر ذلك الجيل أو هذا. القيم الحقيقية هي التي تبني المجتمعات وهي التي تؤسس للإنسان الحقيقي الذي يستطيع أن يقدم نفسه كما يليق به. ومع ختام هذه الحلقة الجميلة والمفيدة عن القيم، لنتذكر دائما أن الإنسان بقيمه الراسخة التي تظهر بسلوكه وليس من خلال الشعارات التي يرددها أو يكررها دون إيمان وقناعة ودون أن تتحول إلى معتقد حقيقي يؤمن به. ختاما تقبلوا تحياتي من خلف المايك إعدادا وتقديما، محدثكم ضيف الله الحربي ومن الإخراج سعاد طنطاوي، في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل. بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
1: نسيان المواعيد المهمة بصورة متكررة أو صعوبة أداء مهام كانت مألوفة أو الارتباك في الزمان والمكان علامات تستحق الاهتمام والتقييم الطبي، خاصة عندما تبدأ بالتأثير في الحياة اليومية. لا تجعل الخوف سبباً في تأخير الاستشارة. الوعي بالأعراض والخطوات المبكرة يساعدان الأسرة على التعامل

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة:
2: تشعر أحيانا أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها لا ظروفك ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قرارا حاسما يبدأ تغيير حياتك فعليا، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
1: الاهتمام بكبار السن ليس واجباً اجتماعياً فحسب، بل قيمة إنسانية أصيلة. راقب تغيراتهم الصحية، واستمع إليهم، وشاركهم تفاصيل يومهم، ولا تتجاهل التغيرات الملحوظة في الذاكرة أو السلوك. قربك منهم قد يساعد على اكتشاف المشكلة مبكرة، وقد يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان والطمأنينة.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: خلاصة.
4: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجيات المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجيات المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك. فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجية المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟

معك على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
5: عند التنزه في الغابات والمتنزهات الطبيعية احرص على استخدام المواقع المخصصة للشواء، ولا تغادر المكان قبل التأكد من إطفاء الفحم والنار تماماً. تصرف بسيط منك قد يمنع وقوع كارثة بيئية كبيرة.
6: معا لسلامة الغطاء النباتي.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الموسوعة الثقافية
2: بمجموع جوائز تصل ل 740 ألف دولار، أطلقت هيئة الترفيه جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً بالشراكة مع وزارة الثقافة، وتركز الجائزة على الأعمال الروائية الأكثر قابلية للتحويل لأعمال فنية وسينمائية، وقد بدأ العد التنازلي للتسجيل فيها والمنافسة على جوائزها في عدد من المسارات، في حين تتحول 4 من الأعمال الفائزة في مساري الجائزة الكبرى والسيناريو إلى أعمال سينمائية، ما يعد ذلك بمثابة فرصة ملهمة لظهور جيل جديد من الكتاب والوصول إلى بنك متكامل من الروايات والمحتوى العربي الذي يتواكب مع الإنتاجات السعودية والعربية الضخمة، حيث ستكون الفرصة متاحة لكل شاب أو شابة عربية أو لمن يكتب اللغة العربية من سن 18 عاماً وما فوق لدخول المنافسة على جائزة القلم الذهبي في مساراتها المختلفة.
1: الموسوعة الثقافية.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي، في حياة الإنسان لحظات يحتاج فيها أن يتوقف قليلاً، لا لكي يراقب الناس، بل لكي يراقب نفسه، ولا ليحصي أخطاء غيره، بل ليراجع أخطاءه هو، ولا لينشغل بما فاته من الدنيا فقط، بل ليتأمل فيما قد يفوته من آخرته. وهنا يبرز معنى عظيم من معاني الإيمان، ومعنى جليل من معاني الصدق مع الله، ألا وهو محاسبة النفس. محاسبة النفس ليست لوناً من التشاؤم، وليست انكساراً سلبياً، وليست قسوة على الذات، بل هي نور يبصر به الإنسان طريقه، وميزان يزن به أيامه، ومرآة يرى فيها حقيقة حاله. هي أن يسأل الإنسان نفسه بصدق: أين أنا من الله؟ كيف أمضي يومي؟ ماذا أصلحت؟ ماذا أفسدت؟ ما الذي ينبغي أن أتركه؟ وما الذي يجب أن أزداد منه؟ إن كثيراً من الناس يعيشون حياتهم وهم يراجعون أعمال غيرهم، ويتحدثون عن تقصير من حولهم، ويغضبون لأخطاء الناس، لكنهم ينسون أن لهم أنفساً أولى بالمراجعة، وقلوباً أولى بالإصلاح، وأعمالاً ستعرض بين يدي الله يوماً ما. ومن هنا كانت محاسبة النفس علامة حياة القلب، لأن القلب الحي لا يرضى أن يمضي يومه دون أن يعرف ماذا قدم فيه لربه، وماذا حمل فيه من خير أو شر. أيها الأحبة، لو تأمل الإنسان في شؤون دنياه لوجد أنه لا يترك أمراً مهماً بلا حساب، فالتاجر يراجع تجارته حتى لا يخسر، وصاحب

كما ينبغي ولا يشعر بثقل الغفلة كما يجب. أما إذا اعتاد أن يقف مع نفسه وقفة صدق فإنه يكتشف مواضع الضعف قبل أن تتفاقم، ويعالج الخطأ قبل أن يتحول إلى عادة، ويرد القلب إلى الله قبل أن يبتعد كثيراً. من جمال هذا الخلق العظيم أن محاسبة النفس لا تعني أن يحتقر الإنسان نفسه، بل تعني أن ينصفها، يرى الخير الذي وفقه الله إليه فيحمده، ويرى التقصير فيستغفر منه، ويرى النعمة فيشكر عليها، ويرى الذنب فيبادر إلى التوبة. فهي مراجعة عادلة لا تهويل فيها ولا تبرير، بل صدق يفتح أبواب الصلاح.

من أهم ما يحاسب الإنسان نفسه عليه عبادته. كيف كانت صلاته؟ هل دخل فيها بقلب حاضر أم أداها بعجلة وغفلة؟ كيف كان مع القرآن؟ هل ورد ثابت من كلام الله أم أن المصحف صار بعيدا عن يومه؟ كيف كان مع الذكر والاستغفار والدعاء؟ هل بقي بينه وبين الله وقت خفي يأنس فيه بربه؟ أم ابتلعت الانشغالات كل شيء؟ ثم يحاسب نفسه على أخلاقه، لأن الدين ليس عبادات ظاهرة فقط، بل هو معاملة ولسان وقلب. كيف يتكلم مع أهله؟ كيف يرد عند الغضب؟ هل جرح أحدا بكلمة؟ هل ظلم إنسانا في حق؟ هل حمل في قلبه حسداً أو كبراً أو قسوة؟ هل كان رحيماً بالضعفاء؟ هل حفظ الأمانات؟ هل كان صادقاً في وعوده؟ هذه الأسئلة لا يملك أن يجيب عنها بصدق إلا من أراد فعلاً أن يصلح نفسه. من مواضع المحاسبة أيضاً الوقت، وهذا باب يغفل عنه كثيرون. فالعمر هو رأس مال الإنسان الحقيقي، وكل يوم يمضي لن يعود، فكم ضاع من الساعات فيما لا ينفع، وكم أهدر من الوقت في غفلة أو تشتت أو أمور لا تعود على القلب ولا على العمل بخير. إن محاسبة النفس على الوقت توقظ في الإنسان معنى المسؤولية، وتجعله أكثر وعياً بما يذهب من عمره دون أثر.

أيها المباركون، من أعظم ثمرات محاسبة النفس أنها تمنع تراكم الغفلة، فالذنب إذا حوسب عليه الإنسان سريعاً تاب منه بسهولة، والتقصير إذا شعر به مبكراً أصلحه، والإعوجاج إذا انتبه له في بدايته سهل تقويمه، أما إذا تأجلت المراجعة فإن الأخطاء تتراكم، والقلب يعتاد، والنفس تتبلد، ثم يصعب بعد ذلك الإحساس بحجم ما فقد. محاسبة النفس تفتح باب التوبة على مصراعي، لأن الإنسان لا يمكن أن يتوب من شيء لا يراه، ولا أن يصلح أمرا لا يعترف به. فإذا جلس مع نفسه بصدق وقال: نعم، أنا قصرت هنا، وأخطأت هنا، وأذنبت هنا، وتهاونت هنا، فقد فتح بذلك على قلبه بابا من الرحمة. فالاعتراف الصادق بداية النجاة، والانكسار بين يدي الله من أعظم أبواب القرب. من الخطأ أن يظن بعض الناس أن محاسبة النفس تورث الحزن الدائم أو القنوط، بل الحقيقة أنها من أعظم أسباب الراحة الحقيقية، لأن الراحة ليست في الهرب من الحقيقة، بل في مواجهتها ثم في إصلاحها. والإنسان إذا راجع نفسه واستغفر ربه وأصلح ما استطاع، شعر بخفة في قلبه، ونقاء في روحه، ووضوح في طريقه، بخلاف من يهرب من

إخوتي، لمحاسبة النفس آداب حتى تكون نافعة. أولها الصدق، فلا يجامل الإنسان نفسه ولا يزين لها أخطاءها. وثانيها الهدوء، فلا يحاسب نفسه في لحظة غضب تعميه، بل في وقت سكون يتيح له أن يرى بوضوح. وثالثها التحديد، فلا يكتفي بعبارة عامة مثل أنا مقصر، بل يسأل في ماذا وفي أي باب، وما الخطوة العملية للإصلاح. ورابعها أن تقترن المحاسبة بالأمل لا باليأس، لأن المقصود منها الإصلاح لا تحطيم النفس. من الجميل أن يجعل الإنسان لنفسه وقتا ثابتا يراجع فيه يومه أو أسبوعه، ربما بعد صلاة العشاء أو قبل النوم أو في ساعة هادئة من يوم الجمعة، يجلس فيها مع قلبه بعيدا عن الضوضاء ويسأل: ماذا ربحت اليوم لآخرتي؟ هل خرج مني ما يرضي الله؟ هل قمت بما يجب علي؟ هل اعتذرت إن أخطأت؟ هل أصلحت ما أفسدت؟ مثل هذه الوقفات تصنع فارقا عظيما، لأنها تمنع الأيام من أن تمر بلا وعي. من أعظم ما يعين على محاسبة النفس قراءة القرآن بتدبر، لأن القرآن يكشف للإنسان حقيقة نفسه ويضع أمامه الموازين الصحيحة، وكذلك صحبة الصالحين، لأن القرب من أهل الخير يوقظ في القلب معنى المراجعة، وكذلك تذكر الآخرة، فإن من تذكر الوقوف بين يدي الله وعرض العمل وسؤال العبد عن عمره وشبابه ووقته وماله، صعب عليه أن يعيش غافلا عن نفسه طويلا. أيها الأحبة، إن النفس إذا لم تحاسب نفسها في الدنيا خيف أن تقف يوم القيامة مبهوتة أمام صحيفتها. إن من اعتاد المراجعة هنا والتوبة هنا والإصلاح هنا، فإنه يرجو أن يخف حسابه هناك، لأنه لم يكن مصرا على غفلته، بل كان كلما زل رجع، وكلما أخطأ استغفر، وكلما ابتعد عاد. وهذا هو جمال العبودية، ليست العصمة من الخطأ، بل تكمن في سرعة الرجوع بعد الخطأ. إخوتي، من أعظم ما ينبغي أن نحذر منه أن ننشغل بمحاسبة الخلق عن محاسبة النفس، فذلك باب يفسد القلب ويملأه عجبا، ويجعل الإنسان يرى نفسه بخير دائما، لأنه يقارنها بغيره. أما المؤمن الصادق فإنه وإن رأى من نفسه خيرا لا يغتر به، وإن رأى من غيره تقصيرا لا يتعالى عليه، بل يقول في نفسه: أنا أولى بالإصلاح، وأنا أولى بالمراجعة، وأنا المحتاج إلى رحمة الله في كل لحظة. يا من يريد النجاة حاسب نفسك، ويا من يريد قربا من الله حاسب نفسك، ويا من يريد أن يصلح قلبه وعبادته وخلقه ووقته، فليبدأ من هنا، من جلسة صدق، ومن مراجعة عادلة، ومن توبة صادقة، ومن نية جديدة. لا تؤجل الإصلاح، فإن الأيام تمضي سريعا والفرص لا تبقى دائما، وأجمل ما يملكه الإنسان أن يلقى الله بقلب كان يراجع نفسه ويجاهدها ويعود إلى ربه كلما زل أو قصر. اللهم ارزقنا صدق المحاسبة، اللهم ارزقنا صدق المحاسبة وحسن المراجعة وشجاعة الاعتراف بالخطأ والتوبة الصادقة من كل ذنب.
اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا وأعنا على إصلاحها، ولا تجعلنا ممن يرون تقصير الناس ويغفلون عن تقصيرهم. اللهم ارزقنا قلوبا حية تراجع وتستغفر وتعود وتخافك في السر والعلن. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
5: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: نقاش الآن على جدة FM.
6: السلام عليكم. في مواقع التواصل الاجتماعي باتت هناك توصيفات تطلق على البعض من فئات المجتمع، وهذه التوصيفات يفترض أن تكون نتيجة لدراسات نفسية واجتماعية. الأخطر من ذلك أن يوصف الوالدان بأنهما نرجسيان، وهذا التوصيف يحتاج إلى دلالات ومحاولات.

0: متحددات لها علاقة بهذا التوصيف النفسي. لكن للأسف يتم تفسير كل تصرف من أب حازم ومن أم ربما تكون لديها نقد لأبنائها، يتم تصوير ذلك بأنه نوع من النرجسية، ويبدأ الأبناء في تحميل كل الأخطاء اللي يرتكبونها في حياتهم واختلال مثلا مسارهم الدراسي أو الوظيفي بأنه بسبب أب نرجسي أو أم نرجسية. هنا وفي ظل مواقع التواصل الاجتماعي تتحول أي قصة أو موقف عابر إلى محاكمة للوالدين اللذين قدما ويقدمان الكثير لأبنائهما، لكن يقابلان للأسف بالجحود. وهذه الإشكالية بوصف الوالدين بالنرجسية بدأت تتنامى بشكل كبير، حتى لدى مراهقين لا يعرفون حتى معنى كلمة نرجسية. إذن هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش شريك النجاح في هذا البرنامج اللي يعود اليوم مع ثاني حلقة من الموسم السادس من برنامج نقاش. ونقول دائما نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هذا هو موضوعنا اليوم في نقاش. دعوني أرحب بضيفتنا الدائمة في حلقة يوم الأربعاء الدكتورة نجوى المطيري المستشارة الاجتماعية. حياك الله دكتورة نجوى، ونحن مع إطلالة موسم جديد لبرنامج نقاش. أكيد في الموسم الماضي كانت مساهمتك مميزة ونالت استحسان المستمعين، وأنت مستمرة معنا في هذا الموسم، وهذا من دواعي فخرنا أكيد.
3: يا أهلا وسهلا، مساءكم سعيد وعودا حميدا
2: في الأزم. الله يسعدك. أول شيء خليني أسألك، ليه اخترتي هذا الموضوع بالذات؟ هل تحول إلى ظاهرة؟ نشوف كثير من المراهقين بدأوا يصفون أباءهم بوصف ربما هم ما يعرفون مدلولاته، وهو النرجسية.
3: النرجسية طبعا احنا اكيد سلازة ما نناقش المواضيع في هذه الإذاعة المميزة إلا أنه فعلا بدأت تطفو على السطح، فبدأنا نسمع المراهقين يتحدثون بمصطلحات جدا تسيء للوالدين. النرجسية، هو ما يعرف إيش تشخيص النرجسية أو تشخيصها السريري أو طبيعتها التحليلية النفسية، بناء على إيش أنت وضعت هذا التصور أو حكمت بهذا الصفة. للأسف لما عملنا استبيان وقعدنا نسأل فعلا نجمع آراء المراهقين، وجدنا أنه فعلا لديهم متابعات لأشخاص فعلا غير مرخصين، أشخاص عملوا أنفسهم مستشارين أطلقوا هذه المصطلحات على الفضاء الافتراضي. للأسف بعضهم مؤمن بخرافات الطاقة، فهنا كأن الأب والأم هم المتسببين لهذا الألم النفسي.

0: اللي هو الآن يعيشه وهو بعمر 14 سنة. فالمصطلحات للأسف بدأت تتداول، بدأوا فعلا يقل قيمة الأم والأب يعني حاليا بالنسبة أنا أراها حسب الدراسات اللي إحنا قاعدين نطبقها على أرض الواقع. الآن تجاوزت للأسف 40% من هذه النظرة السيئة، لذلك وجب مناقشتها على العلن.
1: و40% نسبة عالية
0: أكيد. إذا إحنا الآن نسمع بهذه المصطلحات والمراهقين يأثرون على بعضهم البعض، بالتالي خلاص فعلا تسقط حيبة الأم والأب. ولو كان فعلا هناك، يعني أنا ما أبرر، ولكن لو كان هناك فعلا حالات عنف أسرية فهي تكون 1% ولا تظهر على السطح. يعني ممكن نعم نجد فعلا أب متعاطي مخدرات، الأم لديها حالة نفسية، يقومون بالتسلط والعنف، نعم أكيد بلا شك، ولكن تكون بنسبة 1% وليس 99.99 مستحيل. فلا بد إنه يعني نوضح الجانب الإيجابي، نصحح المفاهيم التي الآن بدأوا يتداولونها المراهقين بشكل لافت خصوصا في هذه الأيام ومع العودة المدرسية.
1: طيب لماذا يا دكتور انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وصف الأم أو الأب بالنرجسية؟
0: لماذا انتشر؟ لأنه الآن مقاطع شورت فيديو بدأت تعزز هذا المفهوم للأسف، من أشخاص وهميين للأسف، من يعني المدعين بأنهم فعلا يفهمون بعلوم أو بخرافات الطاقة، عفوا هي ليست علوم وإنما بخرافات الطاقة وتصحيح المسارات والخرائط الفلكية الخاصة بهم، رجعونا إلى مصطلحات صدمات الطفولة، لابد أن كان عملية تنظيف، رح نظف ماضيك، حبسوا الأبناء وحبسوا العالم وضيعوا المستقبل وضيعوا يومهم، بدل ما هو الآن يبدأ ويسعى ويشتغل في اليوم ويفكر المستقبل ويبني أهدافه، لا بدأ أنه فعلا يرجع للماضي وكأنه بيصحح أشياء هي فعلا مضى عليها الدهر والسر، خلاص انتهينا. فالمصطلحات هذه من عززها السوشيال ميديا، مقاطع الشورت فيديو هذه للأسف، وكلها لو تلاحظ الميوزك حزينة وكأنه فعلا فصدق الواقع هذا المراهق واندفع في هذه المفاهيم وطبق ما سمع من خلال شورت فيديو، أنه لو حصلت كذا كذا فأمك هي نرجسية، لو لاحظت كذا كذا كأنها علامات 5 علامات 6 علامات، فبناء عليه شخص الحالة وظهر أمام العنن هذا المراهق وبدأ يشكي من والده ووالدته أنهم يعني وصفهم أو نعتهم بالنرجسية.
1: وهي يعني نقطة هامة اللي ذكرتيها اللي هو المبالغة في الحديث عن صدمات الطفولة وأثرها على حياتك، وأنه لازم تتخلص من صدمات الطفولة، مع أنه ممكن يكون موقف عابر يمكن له تراكمات لكن ما تصل إلى مرحلة أنه يحدد مسارك أو أنه أنت ترمي عليه فشلك أو إخفاقك، لأنه البعض ترى يأخذها شماعة أنه أنا من صدمات الطفولة مثلا صرت مثلا فاشل أو مسار الدراسي ما كان جيد لأنه عندي صدمات طفولة،
0: خلاص وقف، حتى ما عنده نية أنه يستعد يعني أو يعيد نفسه أو أنه يبدأ يغير مسارات، لا خلاص آمن بهذا النقطة وقف. في المقابل في مصطلح على فكرة ظهر أيضا على السطح اللي هو أزمة منتصف العمر، هذا بعد كأنه إذا وقف 40 وقف العداد حقه، خلاص أنت لابد تموت. طيب وبعدين فلاحظ المصطلحات الآن بدأت تتسرب على السطح المجتمعي للأسف، غير مفهومة وغير موضحة، من ينادي فيها للأسف غير فعلا المختصين، فهموها هذا الجيل للأسف بمفهومات خاطئة، بناء عليها شخصوا حالات الدفاع لهم وأهمهم الوالدين. يعني إحنا في النهاية يعني منزلة الأم والأب والدرجة اللي الله سبحانه وتعالى اختصهم بها من الوقار ومن البر مستحيل أن أحد يتجاوزها. وأنا أقول دائما يعني ما أكون يعني أنا دائما أكون حيادية، لو كان في 1% صحيح معنفين بس ما تصل إلى نسبة 99.
1: أكيد كتعميم. وفي هذه الباكيج اللي يطرحها من يسمون أنفسهم بخبراء الطاقة وهو علم زائف كما ذكرتي اللي هو الاستحقاق، أيضا يمكن واحدة من دوافع أنه الولد يتطاول على أبيه ولا على أمه شعوره أو أنه يقولون له أنت تستحق أو لازم ترفع استحقاقك، فبالتالي هذا يخليه بضمير مرتاح أنه يكسر كل القواعد البر الوالدين والاحترام، لأنه يقول أنا أستحق حياة أفضل، أنا أستحق أب أفضل، أنا أستحق أسرة أفضل.
0: فهذه المشكلة أيضا بدأ يتطلب وبدأ نايم عندي في البيت وبدأ يتطلب حياة أنا نفسي ما وفرت لنفسي كأب، فأنا قاعدة أسعى حتى أوفر لحياة كريمة، بالتالي أنا ألاحظ النقد الآن موجه لي من المراهق هذا وصل دماغيا بأنه فعلا أنا المتسبب الأول والأخير، وفي نفس الوقت عطلت كل الأشياء، يعني حتى أنه سعي جهد مذاكرته ما عاد عنده أي استعداد أن يشتغل أو يعمل في هذه الحياة الدنيا، بالتالي هو خلاص حمل كل المساوئ والمشاكل اللي تمر به على عاتق الوالدين كشماعة، وإن هم المتسببين. إذا لماذا هم ينجبون؟ يعني إذا حتى بتحاور وتكلمه تاخذ وتعطي معه عنده قناعة ذاتية، يقول طب ليش يجيبوني على هذه الحياة؟ ليش ينجبون إذا هم فقراء كذا بهذا الحال؟ فلاحظ أنه حتى دماغيا مستحيل تطلع منهم بنقطة اتفاق. ليه؟ لأنه خرافات الطاقة يعني متعمقين فيها، الذبذبات والأشياء اللي نسأل الله السلامة
1: وهالة يعني الطاقة وأمور حتى أحيانا أنت لما تسمع تحس إنه هذه شعوذة بالفعل. يعني لما يقول ارفع ارفع هالتك، أنت هالتك لما تدخل أنا شفت هالة فلان، يعني أمور أولا لا يمكن قياسها لا علميا ولا نظريا ولا حتى بالحس، يعني أمور. ومع ذلك في ناس يصدقون فيها، لأنه يمكن ذكرت نقطة هامة يا دكتورة، إنه البعض فشلوا يحاول يعلقوا على أي شماعة يكون هذا لذيذ بالنسبة له، يعني شيء جيد انه انا ماني فاشل بس لانه في عندي صدمات طفوله، الاب والام نرجسيين، انا عشان كذا صرت فاشل.
0: فلا ما راح يتقدم. هذه النقطه الحين نقول طيب اذا كان هذا واقعك، طيب غير، قوم تحرك، اترك الابواب، عدل في الشهادات، ادرس شيء، اتعلم مهنه تصنع بها يومك وقوت يومك. ما في امل. فخلاص هو في اخذ الفكره بناء عليها. على فكره خرافات الطاقه هي شركيه، هي فعليا شركيات، لانها داخله بالماسونيه وداخله بالماركسيه والاشياء التي تضع نسال الله السلامه ارتباط بالعالم السفلي نسال الله السلامه بالمس والشياطين. فهذا ما ودنا نتطرق له، لانه فعلا يعني نسال الله السلامه موضوع جدا سيء، وللاسف اخذوها الان من باب انه يعني مسميات معينه غلفوها بغلاف ديني، ابن القيم قال وكذا قال، حتى انه يمررون هذه الافكار الهدامه. لكن احنا تركيزنا اليوم على فعلا انه ليه تطلق هذه الالقاب السيئه النرجسيه. للاسف لانها طفت على السطح بسبب مقاطع شورت فيديو من غير المتخصصين بعلم النفس او بالاجتماع او بعلم التربيه.
1: طيب السؤال، هل كل اب حازم او ام عندها درجه من النقد يمكن ان توصف بانها نرجسيه او نرجسي؟
0: طبعا لا، بلا شك. الحزم اللي احنا نبيه الان في التربيه مو معناته ولا يفسر اساسا انه نرجسيه. النقد الان لما انقد ابني على شيء عمله اقترف خطا، ليس تشخيصا انه فعلا انا مصابه بمرض لدرجه ان خلاص انا وسوست على هذا الامر وانتقد كل تصرف، لا اكيد ما راح انقد الا الشيء اللي انا فعلا اراهن ابني مستحيل ان يعمل هذه الاخطاء واتركه عليها. ايضا الخلافات اللي تصير بيني وبين ابني، مثلا وجهات النظر مختلفه، أنا أرى من زاوية هو يراها من زاوية، مو بالضرورة أنها فعلا أنها إساءة، ولا بالضرورة أنها عنف، ولا بالضرورة أنها أنا تشخص يعني أشخص من قبل ابني أني أنا فعلا نرجسية. لذلك أحيانا يكون بعض الآباء أكون صادقة، أحيانا يكون شديد مثلا في التربية ويكون حازم في أمور معينة، أحيانا يفتقدون الطريقة الأسلوب التربوي اللي يوصل التربية منه لابنه. أحيانا الأم تبالغ في الخوف، تبالغ في الحماية، تبالغ أيضا بالتدخل بدافع أن تحمي ابنها. هذه ممارسات تربوية تحتاج أحيانا تعديل تربوي بسيط، بس مو معناها أنها تحكم أن أمي نرجسية أو أبوي نرجس. بالتالي إحنا كلنا بشر، نخطئ ونصيب نصحح، كلها سلوكيات بسيطة، لكن ليست تصل إلى مرحلة التشخيص النفسي بمرض النرجسية.
1: بعضهم يا دكتورة يمكن ردوا على مثل هذا الطرح، يقول أنتم جيل كنتم تتقبلون أنه يتم التعدي عليكم وما عندكم درجة من الاستحقاق، إحنا لا، جيل عندنا درجة من الوعي وما راح نكرر الأخطاء اللي أنتم ارتكبتوها.
0: طبعا كل جيل مستحيل نقارن جيل بجيل، هذه لها لنا يعني في إيجابيات وفي سلبيات وفي مؤثرات، فمستحيل نقول الجيل كذا التسعينات مع جيل اليوم الزد كذا كذا، يعني أكيد في اختلافات، مثل ما في اليوم مميزات التقنية وتطورنا ووصولنا إلى أشياء كثير جدا من خلال أونلاين، مثل ما هناك أيضا كان أيضا أمي وأبوي كانت تربيتهم جدا حازمة معنا وكان ما في أي مؤثرات، فكان التوجيه أساسي من الأم والأب والمدرسة فقط، فما كان في شيء يعني زعزع هذه السلوكيات التربوية. أي نعم كان في حزم، كان في مكان. أحيانا أنا قاعد أقول ترى فعلا في ناس فعلا معنفة، في ناس فعلا أنه يعني يمارسون العنف ويمارسون الأشياء هذه، بس مو معناته أنهم معمم، يعني ممكن عائلة عائلتين 1%، وفعلا ان عندهم يعني مثلا نقول ثنائي القطب مثلا، او الاب بيتعاطى مخدرات لا سمح الله،
1: هذه نعم حالات خاصه صحيح،
0: خاصه وفعلا الابن في هذا النقطه بحيث انه يتوجه الى الاشخاص المختصين، البلاغات الاسريه، الحمايه الاسريه تساعد في هذا الامر، تقدم العلاجات السلوكيه للوالدين او لحالة

0: الإدمان. لكن مو معناته أن يظهر المجتمع بأكمل 100% ويقول لا أن أمي وأبوي النرجسيين بناء عليهم ليش ينتموني بهذه الحياة. الأفكار هذه المزروعة الخاطئة هي اللي الآن سببت لنا بالتفككات الأسرية، سببت للأسف تطاول الأبناء المراهقين على الأم والأب. الأم صارت الآن بس ترتضي، تحاول تفعل المستحيل بس عشان ترتضي هالمراهق. المراهق كبر راسه زيادة، فهذه مشكلة أخرى بعد وصل مرحلة الدلال ولا في تقدير أصلاً لهذه. يشوف أنه فرض واجب على الأم والأب أن يعني يعوضون هذه الطفولة اللي راحت بالخطأ بالنسبة للنظرة هو.
1: طيب أنا استأذنك يا دكتورة واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
5: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى، الله الله.
5: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والاجتماعية. دكتورة نجوى، وش أثر المحتوى اللي في مواقع التواصل الاجتماعي اللي دائما يصور الآباء والأمهات على أنهم سبب للمشكلات والصدمات النفسية اللي يمر بها الأبناء؟
3: تمام. طبعا الخطر في المحتوى هذا اللي جاي بنظام الشورت فيديو الصغير القصير عفوا ويمرر من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي يعطي الإنسان تفسير واحد، بمعنى ان كل ما يواجهك في حياتك ترى بسبب امك، مثلا فشلك بسبب ابوك، مشكلاتك بسبب امك، الضعف اللي انت فيه الان بسبب طفولتك السيئه لذيك الفتره. بالتالي هذه الاشياء، المقاطع هذه عززت او انقلتنا من فهم الماضي الى انه صار خلاص رهين لهذا الماضي، بالتالي هو توقف عن السعي مستقبلا للحياة. حتى السعي في يوم الحاضر هذا الان توقف، لانه بدا الان يرجع للماضي، بدا يتحسف، بدا انه فعلا يدخل يعني حالات حزن شديده. ايضا احنا بعد نقول مهم جدا على فكره ان التربيه اثرت في شخصيه الانسان واثرت التجارب الاسريه فيه وتركت لنا فعلا ترى اثار عميقه. لما سالتني قبل شوي قلت انه هل فعلا اثرت ذيك الفتره ما كانوا امنا وابانا قاسيين شوي في التربيه؟ اثرت اكيد البيئه اللي حولنا والاشياء اللي حولنا، لكن معناتها مو معناتها اني نبقى حزينين ونكتئب ونوقف ونرجع للماضي ونتحسف ونعطل حياتنا الاساسيه اللي احنا عليها. بل بالعكس، الانسان لابد انه يعني يتعلم، يفكر بنضج، يحاول يغير حياته، يحاول يتحمل المسؤولية بدل ما هو يحملها أمه وأبوه في ذيك الفترة. هم بعد أيضا ترى على فكرة لهم على قولهم معاناتهم، على قولهم لهم ضعفهم، لكن مع ذلك تحملوا الحياة في سبيل أني أنا يوفروا لي أنا بعد الله سبحانه وتعالى حياة كريمة. فبالتالي قد ما نقدر نحاول أنه يعني

0: عزز أو نرفع معدل الوعي خصوصا عند المراهقين أنه لا لابد أن فعلا أم ولبهم منزلتهم فعلا مقدرة، مستحيل التطاول عليهم، ولو كان هناك بعد حالات عنف قد ما نقدر أن يتجهون للجهات الخاصة وهم بنسبة 1%، ونرجو أنه بعد فعلا ما تطر على السطح، لأنه فعلا أنه يتشوه المجتمع المسلم أو العربي.
1: وعلى فكرة يعني الغالبية العظمى من الآباء والأمهات حتى لو اتخذوا قرارات أثرت سلبا على أبنائهم، ترى هم اجتهدوا، وهذا اجتهادهم وصلهم لهذه النقطة، اجتهدوا للأحسن لأبنائهم، لكن يمكن الوضع الاجتماعي، وضعهم التعليمي، الظرف اللي مروا فيه ما خلاهم يتخذون القرار الصحيح، لكن مو معناته أنه هذا القرار اللي اتخذوه كان يعني عن عمد أو هو أفضل ما قدموه لك بحسب وجهة نظرهم وبحسب الظروف اللي كانوا فيها، فما يقدر الواحد يقيس اتخاذهم.
0: حتى لو طلبوا على فكرة، حتى لو طلبوا من أبنائهم أو أبنائهم طلبوا منهم شيء، على فكرة بيحرمون أنفسهم يقدمون هذا الشيء. لعل إحنا نقول في مقاطع كثيرة جدا تبين تضحية الأمهات والأباء. بالأمس ظهر لنا مقطع في دولة الهند، الأم التي تجري حافية عمرها التقديري 47 سنة وتجري حافية القدمين في سباق خاص بالجري، واخذت المركز الأول في سبيل ان الجائزة الخاصة بالمركز الأول انها اللي هي تمويل تعليمي لبنتيها، يعني بنتين يعني جرت حافية على مدار مسارات كبيرة جدا غير مهيئة وغير مدربة وجاهلة وتفتقد الكثير المسكينة حتى من صحتها وبعمر متقدم، ومع ذلك في سبيل مين؟ توفير اللي هو التمويل التعليمي لابنتي حتى يصلون إلى مراحل متقدمة من التعليم ومنها إلى تأمين مستقبلهم. هذه هي المقاطع اللي مفترض إحنا نعززها وننشرها بالجروبات وبكافة التطبيقات، إنه فعلا الأم والأب يضحون فعلا بصحتهم بعافيتهم بكل ما يملكون في سبيل أن هذا الابن يصل إلى مراحل متقدمة ويأمن مستقبله الوظيفي والمهني والتعليمي وكذلك العلمي.
1: طيب دكتورة، في الجانب الآخر، وش الأثر النفسي على الآباء والأمهات لما يشعرون بهذا الجحود أو بهذا درجة من درجات العقوق من أبنائهم؟
0: وعلى فكرة مسكين ما يشكر، يعني لو تبي الصدق والصراحة ما يشكر، يعني في النهاية تبرر أنها يمكن بنتي جايها الآن مشكلة يعني هرمونات متلخبط عندها شيء، هي الآن قاعدة تنمو، لا مسكينة ما تقصد، يعني حتى أن الأم والأب يعني رحمين في مقابل أن هذاك الشخص أو هذا الطفل أو هذا المراهق جاحد لكل ما يقدم له. وفي المقابل حتى هي لما تشكي ألاحظ حتى فيها نظرة الرحمة لابنها والتبرير أنه ممكن أشياء أسباب أخرى، لكن مستحيل أنها هي قصرت. وحتى أيضا أنه يعني حتى وصلت مرحلة أنه مثلا تتسلف قيمة الاستشارة حتى تستشير في وضع ابنها اللي جحد هذه الواجبات وهذه الحقوق. الألم كبير صراحة، خصوصا لما نسمع يعني أحد المقاطع اللي انتشرت أنه ابن ظاهر على أحد اللايفات ويشكي من والديه وعقوق، يعني بعد الله سبحانه وتعالى نكون صادقين، بعد الله سبحانه وتعالى ما وصلت لهذه المرحلة أنك تجمع الكلمة بكلمة وحرف بحرف كعبارة كاملة إلا والديك بعد الله سبحانه وتعالى. فأنت في المقابل لما اجتمعت وما شاء الله بلغت أشدك وشديت تعليمك، آخر شيء سبحان الله أتيت أمام الملأ وبدأت تشكي الأم والأب وتظهر عليهم ألقاب سيئة جدا ومن ضمنها النجسية. هذا فعلا أنا أشوف إن قمة العقوق وقمة الجحود، وحتى لو كان هناك أيضا فعلا صدق حالات عنف بأن تكون بطريقة خصوصية وبتكون في جهات مختصة وتحفظ قيمة الوالدين وقيمته كشخص آخر، لأن هذه المقاطع لو تسربت إلى الآخرين إيش منظر المجتمع من هذا العائلة تحديدا، من هذا الابن تحديدا، من هذا الوالدين. أيضا تعزز فكرة أنه فعلا أنه الولد له حق أنه يروح يشكي والديه وأمام الملأ بكل جرأة. بالتالي أنا أشوف أنه فعلا كل شيء الأمور تدار، خصوصا المشاكل الأسرية تدار فعلا بالخصوصية التامة وفي الأماكن المخصصة لها، لكن الإهانة، التشهير، الانتقام أمام الملأ، تشويه صورة الوالدين، أعتقد أن هذا شيء يعني جدا سيء.
1: وفي تعزيز يا دكتورة للفردانية أو الأنانية بشكل عام لدى هذا الجيل، وأيضا يتحدثون أو يعطونهم هذه الأفكار عشان يشعرون بأنه يمارسونها بضمير مرتاح، أنه أنت الأول والأخير في هذا العالم، حتى لو مقدم على والديك ومقدم على أسرتك ومقدم على أقاربك ومقدم على عزوتك وعائل عمك، أهم شيء أنه أنت تكون مبسوط في هذه الحياة، وتضحي بأي أحد. وللأسف أنه فكرة الفردانية هذه والأنانية صار بعض المراهقين يشوف أنه هو الصح في الحياة.
0: صحيح. ومن عززها؟ اللي عززها خرافات الطاقة، من ضمنها تأليه الذات الانطوائية، هو حتى يختلسون بعقله وتفكيره لابد أن يكون في مسارات توحدية به، انطوائية، يعتزل الناس، أول ما يشككون يشككون أولا يشككون بوالديه حتى ينعزل وفعلا يقفل باب المناصحة، ثم بعد ذلك ينعزل لوحده، ثم بعد ذلك يتم يعني توجيهه أنه أيضا للدين، ثم بعد ذلك تأليه نفسه، يصل مرحلة أنه فعلا انفرادية عالية لديه، يرى أنه فعلا هو مبسوط في هذه الانفرادية، وهذا عكس فعلا يعني ما نؤسس أو ما أجابه الإسلام، أن الدين كلنا قد ما نقدر نكون بين ترابط مجتمعي، إحنا بيننا مسؤولية مجتمعية، التكاتف المجتمعي، لابد أن إحنا يعني نعمل كمجتمعات في التالي لمن يحدث هذا الترابط المجتمعي بكل التفكك الأسري والنزاعات الفردية، لكن لما ننادي بالفردانية معناته كل واحد يعيش لوحده، كل واحد له نمط خاص به، وبالتالي بتكثر عليه المشاكل. فهذه هي من ضمن الخطابات أيضا اللي تنادي أيضا بعد بالانفرادية بالإضافة إلى النجسية.
1: البعض يرد يا دكتورة على مثل هذا الطرح ويقول أنه كلفة الكلفة الاجتماعية في بالذات في مجتمعاتنا العربية للالتزام بالعائلة والالتزام بالأسرة والالتزام بالحمولة بشكل عام مكلفة على الفرد وتلغي شخصيته ويعني تخليه مجرد فرد من ضمن جماعة هي اللي تتحكم أحيانا في تفكيره في مستقبله. فهم يقول لك احنا نرفع هذه الكلفة الاجتماعية المفروضة علينا ونعيش حياتنا، كيف ممكن نرد عليهم؟
0: أنا لو نسألهم متى تجتمع بالعائلة الكبيرة هذه، ما يجتمعوا غير في العياد أو في عزاء أو في زواج، يعني وين الفروض أو القيود اللي هو قاعد، هذاك زمان، أيام زمان فعلا، أيام جيل الثمانينات وجيل التسعينات فعلا كانت القيود وكانت السيطرة للجماعة وكانت الكلمة كذا، وكانت حتى التزويج من أبناء العم ضرورة قصوى، ما في أبد أنه يظهر خارج هذا المجتمع. صحيح زمان كان في قيود مجتمعية تحكمنا، والمجتمعين المجتمعية الصغيرة يعني على العائلة نفسها، لكن الآن لا، الآن ما نجد هذه القيود في ظل الانفتاح الثقافي والوعي، وأصبح حتى نفسهم هم العائلة الكبيرة هذه لديهم انفتاح واعي جدا، يعملون اجتماعات رسمية كبيرة جدا في الأعياد، في نهاية السنة مثلا تكريم الفائزين وحفظة القرآن والمتفوقين للعائلة نفسها، في الزواجات في العزاء لا سمح الله، يعني ما قليل جدا اجتماعاتهم وتكون رسمية، وبالتالي ما أعتقد أن في تأثير اللي هم يذكرونه يعني الآن.
1: طيب دكتورة كيف نفرق بين بر الوالدين والاحترام الواجب لهما وبين حق الابن أيضا في وضع حدود صحية في رسم حياته كما يراها اختياراته أيضا مثلا الدراسية أو غيرها؟ هل وضع الحدود يعني العقوق أو الإساءة للوالدين؟
0: هو بس عشان نفرق، بس في فرق كبير بين حدود صحية وبين العقوق والقطيعة، هذيك فعليا ما في علاقة نهائيا، القطيعة والعقوق هذه بعيدة كليا وما فيها أي علاقة، لكن لما نقول حدود صحية لا، يعني قد ما نقدر أنه يكون فيه التعامل جدا حسن بين والدي، قد ما نقدر يكون فيه بر، فيه تعاون، فيه نقاشات تدار، فيه حوارات، في ايضا حتى ايضا المساهمات، انه مثلا انت بعد تساهم لو كان حال الام والاب، يعني مثلا انت متزوج وما شاء الله موظف، انت بعد تساهم في الام والاب اللي وصلوا لمرحله الاجداد، فبالتالي هذه هي الحدود الصحيه وهي قائمه على البر وعلى الاحسان لهما والطاعه لهم في غير يعني معصيه الله سبحانه وتعالى. ايضا قد ما نقدر انه يعني يعني نحاول نتلطف معهم ونرحمهم، خصوصا لما يصلوا مراحل يعني متقدمه من كبر السن والامراض المزمنه والى اخره. فهنا احنا نرجع للتنشئه ايضا الاسريه بجانب القدوه الصالحه، انت برك بوالديك، ايضا هم ابنائك على الجانب الاخر هم بعد بيمارسون نفس الممارسات الصحيحه لبرك بوالديك، فيطبقون عليك انت كاب، هذا في الاسره الصغيره. لكن لو نتكلم عن الممارسات الخطيرة، مثلا الأب معنف، أب يستخدم أشياء يعني مثلا يجبرك على ممارسات خاطئة مثلا، أو يعني لا سمح الله المخدرات أو أشياء نسأل الله فيها السلامة، هنا فعلا لابد أن يكون تأخذها إجراءات صحية. من ضمن الإجراءات الصحية أنه مثلا فعلا أنك ما تتجاوب لهذه الأمر، مثلا إذا كان يجبرك على مخدرات أو بيع المخدرات وإلى آخره، بالإضافة إلى
1: دكتورة طيب دكتورة نجوى
0: واضح الآن صوت.

0: ايوه نعم. بالاضافه الى ان هنا تاخذ فيها اجراءات صحيه، انه فعلا تتطلب الحكيم من اهلك، ما تجاوب هذا الحكيم من اهلك ان تبدا انه في اخذ الاجراءات الاخرى اللي هو الحمايه الاسريه، انه فعلا تشكي من هذا العنف الساقط عليك او النزاعات المستمره والمتكرره اللي فعلا مثلا حرمك من التعليم، حرمك مثلا من اشياء معينه، هذه اللي فعلا يكون فيها تدخل، وهنا فعلا يكون فيها قطيعه بدرجه معينه، مو القطيعه التامه يعني، وانما في جانب اصلاح هذه العلاقة، وليس أنه أقطع والدي وأنطلق إلى الخارج بدونهما. فالعقوق في الإسلام أساسا مرفوض نهائيا، ولكن إحنا نقول دائما إذا كان فعلا هناك أذى مستمر لابد أن يكون في خطوات صحية بناء عليها، يكون فيها قطيعة بجانب إصلاح. يعني أنا هدفي الآن لما ما أسلم على أبوي يومين مثلا، أنه مثلا يترك المخدرات، أنه يروح يتعالج مثلا في المستشفى الخاص بالإدمان، أنه مثلا يوقف مثلا عمل سيء جدا مثلا كالخيانات وإلى آخر ونساء وإلى آخر. فهذا يعني الفكرة والهدف منه هو إصلاح، وليس أني قطيعة وأني أتركه في هذا العالم وأمشي يعني أتركه في هذا السوق. هذا هو الفرق في هذا الأمر.
1: طيب استاذنك دكتورة، نطلع فاصل أخير ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: جدة أف أم على هواك.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. دكتورة نجوى، وش خطورة التشخيص عبر أو اعتمادا على مقطع قصير أو تغريدة أو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، ومتى يكون وصف شخص بالنرجسي يحتاج إلى مختص وليس مجرد انطباع؟
3: أخطر شيء نشوفه اليوم في السوشيال ميديا خصوصا في مقاطع الشورت فيديو 30 ثانية هو التشخيص بالتمرير. يعني الآن يشاهد الإنسان مثلا 30 ثانية مقطع، أول ما يقفل يقول أوه هذه أمي، أكيد هذه أمي نرجسية، والعلامات واضحة، خلاص هذا أبوي، ما في مجال أصلا أنه حتى حكم وقيم وانتهى، خلاص الموضوع، خلاص يبدأ أنه فعلا. حتى نفس الفكرة الزوجات والأزواج، أوه زوجتي نرجسية، لا زوجي نرجسي، بناء على إيش؟ هلا بس مشاهدة البسيطة لمقطع 30 ثانية لشخص يتحدث، ممكن تكون سالفة عابرة، موقف حدث لا سمح الله، بس ما أعطاهم العلامات. إحنا دائما نقول إذا فعلا تطرق محتوى توعوي يستفيد منه المجتمع، بين السلوكيات اللي فعلا تستحق الانتباه، بين كيف طريقة التشخيص، واكتب فيه حتى لو يطول المقطع، بس المهم يكون فعلا مقطع يعني مدعم بالدراسات العلمية، مقطع توعوي كامل، يعني جايب التشخيص وجايب العلامات وطريقة التدخل المبكر وطريقة العلاج السلوكي لو لا سمح الله يعني ما

0: نبادي مراحل متقدمة من الشكاوي.
1: وأساسا قبل ما نوصل لمعنى كلمة إدراك ولمعنى كلمة نرجسي، هو مو عارف وش الفرق بين اضطراب ومرض نفسي،
0: صحيح، ولا يعرف حتى التشخيص السريري له، ولا يعرف حتى أيضا الاختبارات التشخيصية 1 و2 و3 بناء على نقول فعلا هذا الشخص مصاب باضطراب الشخصية النرجسية أو السيكوباتية أو ثنائي القطب بنسب كذا كذا كذا، يعني في اختبارات بناء عليه أنا أشخص. نفس فكرة التوحد، الطفل التوحد الآن، أنا قبل تقريبا 4 أيام نزلت مقطع شورت فيديو يوضح لنا فعلا إيش هو التوحد، إيش طبيعته وعلاماته وتشخيص التدخل المبكر. اللي صدمني التعليقات، بس هذا ولدي هو التوحد، يعني أنا واضعة يعني زي تقول بوست كامل لهذا التوحد، وبناء عليه كنت تشخيص مبكر من عمر 2.5 إلى 5. لاحظت كل الأمهات شخصوا أبنائهم فجأة إنه أبنائهم متوحدين مع أنهم فعليا يعني على أي أساس. فهذا يعطيك فعلا أنه نقص وعي، هذا 1. 2، الحكم والتقييم المباشر بسرعة، خلاص يعني الآن هو كذا، يلا من وين أروح، وين العناء المركز اللي يهتم ويعتني بهذا الإبن، يعني خلاص هي شخصت بناء عليه بس تبحث عن مراكز التوحد، وهذا مصيبة. فقد ما نقدر ننتبه لهذه المحتويات ونحاول نختزلها ونغربل هذه المحتويات ونتأكد فعلا من مصادر.
1: وعلى فكرة هذه يعني الشيء بالشيء يذكر، يمكن هي بعيدة عن موضوعنا، لكن بما أنه ذكرتيها موضوع التوحد وعلامات التوحد، قبل سنوات يمكن الآن بدأت تخف شوية، صار في هلع عند الآباء والأمهات لأنه ظهر مجموعة من اللي يسمون نفسهم أطباء ومختصين، يلبس بالطو ويحط سماعة ويبدأ يتكلم عن تصرفات هي طبيعية لدى الأطفال ويبدأ يحطها على أنها من سمات التوحد. وفي بعض الآباء بالفعل وصلوا إلى مرحلة الخوف والهلع أنه والله ولدي مثلا دار حول نفسه، وهذه واحدة من اللي يقول لك يدور حول نفسه الطفل اللي عنده توحد، فيمكن الابن ولا الابنة صغار عمر 2 3 جاء في باله أنه مثلا يدور حول نفسه، قال لا بس هذا عنده توحد، وانتشر هذا المحتوى بشكل كبير وسبب هلع كبير للآباء والأمهات، حتى أنه بعضهم بالفعل راح لمختصين على أنه مشخص الولد عنده توحد.
0: بهو. احنا دائما نكون صادقين، نفس الفكره اللي صارت علينا في جائحه كورونا، وكنا ننتظر على الشاشات بس اي خبر عن طرق الاستشفاء واللقاحات، ويظهر واحد كذا غير مختص ويبدا انه فعلا يخبط ويلصق وذا، فسبب لنا فعلا رعب حقيقي في ظل الحجر الصحي اللي احنا اخذنا فيه 4 شهور. هذا هو الفكره، انه غير المختصين المفترض انه فعلا ما تتحدث امام الاعلام الا بشيء فعلا انت مختص به، بناء عليه انت توظف الصوره كامله في هذا الجانب، لا تبحث عن الترندات، لا تبحث عن الشو الاعلامي. الان للاسف الاحظ اشخاص الان سموا انفسهم مستشارين، فجاه لاحظهم على اللايف 24 ساعه مساء فجر، ما تدري هو فعلا هو عياده، هو في ارض الواقع يعني نايم على اللايف،
1: ما تدري وش شهاداته وش خبراته.
0: هذا هو، واذا سالوه واحد بيسال بس فجاه يتم تبليك، فهذا المصيبه. يعني انت فعلا لما تحضر لشخص نفس كذا هيئته بانت لك انه فعلا انه يعني مختص، ابحث عنه، ابحث في جوجل وابحث عن حتى شات جي بي تي سهم لك الان يظهر لك اشياء يعني خبرات شهادات الى اخره. المهم انه فعلا ما تستمع الا لشخص فعلا مختص وخبراته واضحه وشهاداته واضحه امام العالم، بناء عليه اخذ التشخيص بعد جلسات مباشره. صار احيانا انا اشكي لك الان لكن ما سمعت الطرف الاخر ولا تدري وش طبيعتي الان، لا تحكم وتاخذني بجانب العاطفه وفعلا يعني احيانا الانسان لما تصوص المراه لما تشكي كذا تبدا تتعاطف معها وفعليا يجيك رغبه بالانتقام. طيب اسمع الطرف الثاني، الطرف الثاني ممكن مغلوب على امر المسكين بس ما يشكي، فهذه المشكله. احنا دائما اسمع الشكوى من الطرفين، بناء عليها انصف وفق دراسات خبراتك العلميه اللي انت فعلا يعني حصلت بها على هذه التشخيصات.
1: طيب بالعودة إلى موضوعنا يا دكتورة، كيف يمكن التعامل مع الأبناء اللي يصفون أباءهم بالنرجسيين؟ الاحتواء ولا المواجهة؟
0: احيانا اذا انا كمختص وجاني احد الابناء ويشكري كذا، انا والله صراحه ما عندي فعلا غير القمع فعليا صراحه، لانه مستحيل اني انا استقبل استشارات في ظل عقوق الوالد. انا بالنسبه لي كوجهه نظري انا اشوف انها عقوق، ولو فعلا كان هناك فعلا عنف كذا ما اعتقد انك جالس متكي الان بحساب انترنت وبحساب الفاتوره اللي مسدد لك وجاي تشكي عليه بكل هالاريحيه وقاعد تاخذ وتعطي معايا، ما اعتقد ان ادافع قيمه الاستشاره بعدها

0: ما أعتقد أنك معنف أو عندك إشكاليات خاصة بهذا الأمر. ولو فعلا كان هناك فعلا عنف وصدق فعلا يشكي هذا الابن، لاتخذ إجراءات حازمة، الحماية الأسرية، الشرطة. فعلا أنت الآن مغلوب على أمرك فتطلب. لكن في إشكاليات، مثلا لما تجي الآن تقول لا أمي نرجسية، فأنا فعلا أقول على أي أساس؟ قلت والله حرمتني أني أسافر مع صاحباتي، والله حرمتني أني أنا أترك حجابي. طيب أنت تشوفين هذا يعني وصل مرحلة النرجسية؟ طب هي حازمة معك الآن في جانب مصلحتك، أنت ما تشوفين أنه مصلحة، لكن أنا بحكم عمري صبرت أشوف أن هذه مصلحتك. كيف تسافرين أنت بعمر 14 سنة مع زميلات أو صاحبات ما تدري إيش هويتهم، إيش منحدرات الثقافية اللي يأتون منها؟ فأنا عادة فعليا بتقول أنت هل فعلا أنه احتواء لهم؟ أنا بالنسبة لي كمستشار لا، أنا أشوف فعلا أنه هم فاهمين هذا المصطلح خطأ، بناء عليه بدأوا يشكون، بدأوا يعني يجذبون تعاطفنا لهم ويعززون مفاهيم خاطئة، ومنها يصيرون مراحل متقدمة أنه ينفرتون على الوالدين. بالنسبة للوالد اللي يشكي ابنه أنه هي نرجسي، أنا أقول هنا منك لابنك هنا فعلا تكون نقطة الاحتواء، نقطة الحوار، تشوف ابنك فعلا هو يمكن يعني مثل البنت هذه تشوف أن أمها يعني سيئة أو نرجسية بس عشان حرمتها من رغباتها. إن كان للأم مثلا أن تغير هذه الرغبات، تكرم للبنت، توضح لها المفاهيم، تبحث هي وياها عن أصول مثلا الدين في جانب الحجاب، تحاول تأخذ هي وياها قناعات. أحيانا ما تقتنع، تقتنع من معلمتها أكثر من أمها، فهذه هي بين الأم وبين ابن بنتها أوكي صحيح تأخذ باحتواء، تأخذ بالحوارات وأحيانا تنازلات بس في حدود معينة. لكن أنا كمستشارة ويأتيني مثل هذه الاستشارات، أنا فعليا ترى بوقف هذا الباب فعليا، لأنه فعلا ما تقبل صراحة أي أحد يعني يشكي لي من والدي، لأنه يعني لعل الشخص الفاقد لوالدي الله يرحمه ويغفر لهم، ما أعتقد أنه هذا قدر مكانة فعلا عظيمة إحنا المحرومين منه. نتمنى فعلا أن أمي وأبوي وجون وأجلس معاهم وأتكلم وأستشيرهم، أرجع من الدوام ألقاهم في وجهي، أبنائي فرحانين بأجدادهم، أنا أتمنى هذه اللحظات، في غير أنهم موجودين ولكن سبحان الله العظيم يقابلونهم بالعنف وبالإساءة. فأنا فعليا في هذا الجانب صراحة يعني ما أستطيع أني فعلا أقدم فيها استشارات، لأني أرى أنه للوالدين منزلة فعلا عظيمة، مستحيل أنه تأخذ حتى لو فعلا واجهت عنف فأخذهم وصاحبهم بهالدنيا في معروف وبإحسان، وأعتقد أنهم قدموا لنا المستحيل وحرموا أنفسهم أشياء كبيرة جدا حتى نصل لهذه المراحل المتقدمة اللي إحنا عليه.
1: طيب سؤالي الأخير لك يا دكتورة، كيف نعلم الأبناء التعامل مع الأخطاء الوالدين إن وجدت بوعي واحترام دون شيطنة أو عقوق؟
0: قد ما نقدر نوضح لهم أثار أو أساليب بر الوالدين، التراحم فيما بينهم، قد ما نقدر التودد والتعاطف فيما بينهم. إحنا بعد نحاول بعد نخفف الشيطنة اللي عند الابن اللي طاش بهذه الفكرة، فنحاول نفكك له. يعني مثل سؤال نقول ليش قلتي إنها نرجسية؟ واحد اثنين ثلاثة، ففككت لها لا هذا كذا وهذا حزم وهذا كذا وهذا في مصلحتك. هنا تستوعب بقناعات خارجية إن صح إن هذا الأمر اللي هي حزمت فيه فهي في مصلحتك. هنا تستوعب انها لا انها اخطات في التشخيص اللي هي وضعت لها كنرجسيه. طيب النرجسيه وش في؟ واحد اثنين ثلاثه، لازم تستوعب هذا المفهوم. احيانا ما راح تدرك مني، لكن روحي ابحثي عن هذا الاضطراب تفهمين في ايش طبيعته، وفعليا ما راح يتطابق مع حاله والدك. ايضا التفكير بالجانب الديني مهم جدا الان، لابد ان يكون فعلا هناك خطابات متوازنه. يعني الان اشوف وزاره الشؤون الاسلاميه في اداره شؤون الحرمين ايضا في خطبه مكه وخطبه الحرم المدني، ولاحظ انهم حريصين كل ثلاث اسابيع عن بر الوالدين، فهذا شيء طيب صراحه انه بعد يعزز الجانب الديني. ايضا المدارس كذلك، احنا بعد المقاطع اللي تستهدف الى بر الوالدين وكيف تتعامل مع الابناء على الجهتين، ايضا لابد انه نتبادلها بدل ما يظهر على السطح المقاطع اللي تشخص والدي، لا تظهر مقاطع كيفيه التعامل مع المراهق، كيفيه التعامل مع الطفل، ايضا كيفيه بر الوالدين. يعني الان بعد انه الام حريصه كيف وكيف تتعامل، طيب وين الابن؟ في النهايه الابن جالس ما يتحرك، لا يعرف كيف يتعامل والده، كيف يتلطف في حوارات، متى يتحدث مع والده. احيانا الاب جاي من الدوام معصب، فاوقاتها لابد ان ينتبه متى يتحدث، بناء على انه فعلا هو عنده اريحيه ورغبه حتى ايضا في الحوار. فانا اقول دائما التوازن مهم جدا، مهم جدا قد ما يقدر انه يعني نظهر فعلا مقاطع فيديو ايجابيه ونعزز جانب اللي هو بر الوالدين.
1: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية والاجتماعية، شكرا لك على كل هذه المعلومات يا دكتورة.
0: شكرا لله، الله يعطيكم
1: العافية. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز

0: بربخش، نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.
4: في قلب مدينة جدة، حيث يتعانق عبق التاريخ مع طموحات المستقبل، يمضي البروفيسور وديع بن صالح الحلبي ساعات في محراب التقنية. هو ليس مجرد أكاديمي يقرأ السطور، بل مهندس يرى في كل كود برمجي روح تنبض بالحياة. بدأت الرحلة من شرارة فضول قديمة، لحظة إدراكية فارقة لم تكن محض صدفة، بل كانت إعلاناً لميلاد شغف، حين أدرك أن الآلة ليست مجرد أداة حساب، بل هي أفق لا يحده خيال.
5: يعني الشرارة كانت السبب الرئيسي في اختيار تخصص الذكاء الاصطناعي. يمكن أنا عندما انهيت المواد في مرحلة الماجستير وبدأت أبحث عن فكرة لرسالة الماجستير، يمكن اجتمعت مع معظم إن لم يكن جميع أعضاء التدريس في قسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي في الجامعة، وبعض الأقسام ذات العلاقة بالحاسب الآلي زي مثلا الهندسة الطبية أو زي مثلا الكمبيوتر ساينس. هذه الأشياء كلها كان يمكن وبعد الأعضاء التدريس اللي درست عندهم، يمكن كان الغالبية يؤكد على الأهمية القصوى لتخصص الذكاء الاصطناعي في تلك الفترة. هنتكلم عن عام 2002 2003.
4: في دهاليز غرف العمليات والمراكز الصحية تبرز قيمة عمل البروفيسور وديع. فبينما يرى البعض التكنولوجيا وسيلة للمتعة، يراها هو مشرطا لجراح يقلص الألم. لقد كرس أبحاثه ليجعل من الذكاء الاصطناعي شريكا في معركة إنقاذ الأرواح.
5: كيف وظفت التقنية والابتكار في تخفيف الآلام؟ طبعاً أنا كان اهتمامي كبير جداً بالمجال الطبي والهندسة الطبية، وكان وجود قسم في الكلية في كلية الهندسة قسم مفصل عن الهندسة الكهربائية كان اسمه قسم الهندسة الطبية، واحتكيت كثير جداً بأعضاء التدريس هناك ودرست مواد كثير عندهم، وهذا طبعاً ملخص لمرحلة الماجستير والدكتوراه. فشدني بشكل كبير جداً مجال الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وقرأت أبحاث في الفترة هذه، وشدتني أعمال كان يقوم بها البروفيسور هانتر هوفمان، وتواصلت معه حقيقة وزرته في يونيفرسيتي أوف واشنطن في سياتل وفي هيت لاب هناك، وشفت تجاربه وحقيقة أعطتني نوع من الكبير جدا من الحماس، وقررت أني أشتغل كثير في المجال هذا. فلقيت أنه في فرصة أن نستخدم التقنية في تخفيف الآلام، ونوعه كأنه نوع من تشتيت الانتباه، وبذلك بذات الطفل ما بيحس بالألم وقت إجراء بعض الأعمال تجميلية أو علاجية للحروق أو بعض الأشياء اللي فيها ألم وقت إجراء العمليات الصغيرة.
4: هذا البعد الإنساني هو البصمة التي تمنح أبحاثه تفرداً، صبغة لا تكتب بلغة الأرقام بل تترجمها ابتسامات المتعافين. ولكي يبلغ هذا الأفق كان لزاماً عليه أن يكسر أطواق المألوف. كانت محطة جامعة ميامي في الولايات المتحدة هي المختبر الذي صقل مفهوم العالمية، حيث نال من رحابها درجتي الماجستير والدكتوراه، وتعلم يقيناً أن العلم لا يعرف حدوداً للجغرافيا.
5: أهم شيء تعلمته من جامعة ميامي أنه الجامعة كانت تعرف معنى كلمة جامعة، وكانت تسخر جميع المصادر للطالب من كل جهة. يعني يمكن المكتبة الجامعية كانت مهمة جداً بالنسبة لنا في الوقت هذا. في بعض الأحيان كنا نطلب بعض الأبحاث اللي ما كانت متوفرة لا أونلاين ولا موجودة في الجامعة، فكانت تطلبها من خارج الجامعة، بعض الكتب، بعض الأشياء المساعدة في التعليم. فلذلك يمكن اللي أقدر أنقله للطالب أنه إذا أنت تحتاج حاجة تواصل مع الجهة المختصة في الجامعة، لا تتوقع أنها إذا ما هي موجودة معناته أنه ما حتقدر توصل لها. بالعكس، كان في تعاون كبير جدا من جميع العاملين في الجامعة بتوفير كل ما يحتاجه الطالب. فلذلك يعني حقيقة الدراسة اللي أبغى نقول للطلاب إنه الدراسة ننظر لها كمتعة أولاً، وبعد كده ننظر لها كمهمة يعني في حياتنا أو مرحلة في حياتنا، لكنها متعة حقيقة.
4: عاد من هناك محملاً بجوهر الحكمة ليثبت أن العقل السعودي لا يكتفي بالتلقي بل يضيف ويبتكر، وهذا هو الإرث الذي يغرسه اليوم في عقول تلاميذه بجامعة الملك عبد العزيز. ولكن حينما تعاند المعادلات صواب الأفكار وتصطدم الأحلام بواقع التقنية الصعب، هنا تبرز صلابة المحارب، حيث لا يرى في الانكسار نهاية بل محطة وقود لمراجعة المسار.
5: معظم المشاريع فيها عقبات، من أصغر المشاريع لأكبر فيها عقبات. ما في مشروع طريق خوش بالورد، لكن كيف نتجاوز العقبات هذه؟ لابد أنه يكون في إنسان متخصص ومحترف on board أو موجود معنا. لذلك إذا عندي مشكلة في نقطة معينة، طبعا الحل الأساسي في حل أو خلينا نقول الطريقة الأساسية في حل المشكلات، يعني نقسم المشكلة إلى عدة أجزاء، والأجزاء هذه مهما كانت معقدة إلا أنه في ناس متخصصة في كل جزء. فلذلك يعني أنا لا أدعي أني أنا بحل كل المشاكل، لكن اللي أستطيع فعله أنه أستطيع أني أجزأ المشكلة إلى مشاكل صغيرة، وأعرف أنه كل جزء من هذه المشاكل له إنسان مختص له. وفي عندنا مريض مثلا بمرض معين بيعملوا له الأطباء التشخيصات اللازمة وبيشوفوا الاستشاري المتخصص في كل جزئية، لأنه هو الاستشاري هذا الإنسان اللي فاهم في النقطة دي. ونفس الكلام في النسبة للمشاريع والتقنية، أنه كل مجال في التقنية لها إنسان متخصص فيها. فلذلك يعني التكامل مع التخصص الصات الأخرى مهم جدا، والتعاون مهم جدا في حل المشكلات، والمواجهة أهم شيء وليس الهروب مهما كانت المشكلة. المواجهة أهم من الهروب من المشكلة، الهروب من المشكلة ما يحلها أبدا.
4: إنها العقلية التي لا تتهشم أمام الخيبة بل تعيد صياغة الألم لتبتكر من رحم الفشل أفكاراً أكثر نضجاً. ولأن العلم الحق هو الذي ينير دروب الناس، لم يكتفي البروفيسور بالانكفاء خلف الأبواب المغلقة، فهو الذي تنقل بين أروقة مؤسسات كبرى ليؤمن بأن تبسيط المعرفة هو واجب أخلاقي يطوق عنقه تجاه الوطن.
5: حرص على الحضور في خلينا نقول التجمعات العامة في الجامعات وفي بعض الوزارات وبعض الشركات وبعض الأماكن لإعطاء فكرة مبسطة عن التقنية واستخداماتها. يعني حقيقة أنا لا أذكر أنه دعيت إلى أي مناسبة لحديث معين نشرحه ورفضت، ما أعرف. أنا أحس أنه نوع من الواجب بالذات للمجتمع، بالذات مجتمعنا، أحس أنه واجب. بعدين الإنسان اللي قدم للدعوة ليش بيقدم للدعوة؟ يعني ترى موضوع يعني انه اكيد هو شاف حاجة موجودة عندي وحب ينقلها للمجتمع. ويعني زي ما قلت يعني التكاتف والتكامل مع الاخرين يحقق جزء كبير من النمو والارتقاء في المجتمع. وايضا انا اعرف انه في عندي معلومة، متأكد بفضل الله في عندي معلومات تفيد الناس، معلومات قد يمكن تبسيطها، وليش ما اقدمها انا؟ وليش ما تنزل للمجتمع؟

0: بالصورة اللي ممكن يستفيد منها ويفيد الآخرين.
1: في حضوره الإعلامي يجسد البروفيسور وديع نموذج العالم المتواضع الذي يوقن أن أسمى مراتب العلم هي القدرة على تبسيط أعقده للناس كافة. والآن ونحن نقف على أعتاب عصر يتقاطع فيه ذكاء البشر بآلاتهم، يوجه البروفيسور بوصلته نحو شبابنا ليرسم لهم خارطة طريق نحو مستقبل مجهول الملامح.
0: نصيحة الإنصاح للشباب بصفة عامة يعني والدارسين لمجال الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي الآن يشهد ثورة بمعنى الكلمة. لذلك يعني أنه أنا أتعلم حاجة معينة وأعتمد عليها وأقول أنه خلاص أنا أتعلمت شيء أقدر أستفيد منه وأفيد المجتمع وأعيش حياتي فيه، يمكن هذا مفهوم خاطئ. يعني نحتاج أن نستمر على التعليم، بالذات في الناس اللي الآن توها متخرجة أو الشباب اللي متخرجين من 5 سنوات 6 سنوات، في منافسة شديدة وفي منافسة شرسة، والشركات سواء كان القطاع الخاص أو الجهات سواء كان قطاع عام تحتاج أن يكون الشخص يعني دائما متمكن من علمه، متمكن من مهارته وعنده إخلاص. يعني لازم عندي الاثنين هذه موجودة. لذلك إذا أنا استطعت كشاب أو كفتاة، إذا أنا استطعت أني أجمع بين الاثنين، أنه أنا عندي معرفة كاملة بالموضوع وأقرأ فيه، زائد أنه لازم يكون عندي إخلاص في عملي. يعني الاثنين هذول إذا واحد منهم نقص، أعرف أنه أنا بدأت أبتعد عن القمة في العطاء.
1: نعم، هي ليست مهارة تقنية فحسب، بل هي مهارة وعي وفطنة. وفي ختام رحلتنا يترك لنا البروفيسور وديع بن صالح الحلبي بصمة في وجدان كل طامح لصناعة التاريخ.
0: الرسالة اللي ممكن أوجهها للشباب والشابات في مجتمعنا، ما فيش اسمه مستحيل، فيش أشياء كتير صعبة جدا. الصعب ترى هو النجاح. طريق النجاح ليس من الطرق المفروشة بالورد، وفي مقولات كثيرة ممكن أكون اقتبستها بدون ما أسندها إلى أهلها، لكنها معروفة. إذا أنت شفت طريقك مفروش بالورد فأعلم أنك ماشي خطأ. طريق النجاح ليس الطريق المفروش بالورد. لذلك يعني لابد أنك أنت تجتهد، لابد أنك أنت تكون في مقدمة الناس اللي يواجهوا المشاكل. لو عندي مشكلة في الشركة لابد أن أكون متواجد في المكان هذا، تواجد مرة واثنين وثلاثة وأربعة في حل المشكلات، بمشكلات بصفة عامة يعني، وبالذات مشكلات فنية في تخصصك. يعني المحاولة وشرف المحاولة مهم جدا. أحذر الجميع من الهروب من المشاكل والابتعاد عن، أقصد يعني من الهروب من حل المشاكل. لابد تكون عندنا مبادرة. المجتمع أو الشركات ما حتجي

0: تكون شيء مهم جدا، أفكار جديدة عندك أطرحها، استفيد من كون علمك ينفعك في الآخر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لذلك يعني إذا قدمت حاجة أحتسب وجه الله فيها أحتر. ليس كل عمل أقدمه لابد أخذ عليه مقابل مادي، قد يكون في عمل تقدمه أنت ويعود بالنفع على المجتمع وليس له مقابل مادي لكن له مقابل وأثر يعني يستمر إلى فترة طويلة جدا بعد حياتنا.
1: تلك كانت قصة رجل جعل من العلم هوية ومن الطموح جسرا لا يلين، قضيناها معكم في هذه الرحلة بصحبتهم مع البروفيسور وديع بن صالح الحلبي.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، اخراج سعاد طنطاوي.
3: ديوانية خمسة الآن على جدة FM.
4: حياكم الله، لو سهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM، أهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا وتحديدا في ديوانية خمسة، ومعاكم ساعة متكاملة من الترفيه والمتعة. اليوم احنا بصحبة ضيف مميز جدا معنا ومنورنا في الاستوديو، الموزع محمد سلطان. حياك الله، لو سهلا.
5: اهلا وسهلا يا هبة، كيف حالك؟
4: الحمد لله تمام، انت كيف حالك؟
5: منور ومبروك.
4: والله نورتنا، الله يبارك فيك يا رب. ان شاء الله الله يبارك فيك، طبعا من بعد فضلك يعني. الله يسلمك،
5: ما سوينا شيء.
4: الله يكرمك يا رب ان شاء الله. طيب احنا اليوم حنتكلم في اكثر من موضوع. في البداية حنتكلم شوية كده عنك، عن محمد، مين هو محمد، كيف كانت بداياته، متى بدأ، بس بعدين حنتكلم كده عن الجانب الآخر من محمد سلطان.
5: طيب يلا.
4: المفروض أنه كلنا مستعدين، والكل طبعا اللي عندهم أسئلة، اللي عندهم مشاركات يقدروا يتواصلوا معنا على الواتساب على 800-244-28-28. تقدروا تدخلوا تشوفونا وتسمعونا على أجد راديو، طبعا على منصة إكس على أجد راديو، وهاشتاج ديوانية خمسة. طالعين فاصل صغير، بس في البداية حابة أرحب بفريق العمل، مخرجنا الرائع عبدالله الكعيد، من الإعداد والتقديم معكم هبة شعبان. فاصل صغير ومكملين مشوارنا مع ضيفنا المميز محمد سلطان.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم. مكملين مشوارنا في ديوانية خمسة. مرحب من جديد بمحمد سلطان، حياك الله، أهلا وسهلا فيك. طبعا الموزع المعروف محمد سلطان، يعني احنا عرفنا عنك معلومة صراحة، يعني موضوع جدا غريب. أنا لما أجي أتكلم عن ملحن وموزع موسيقي، ما يجي في بالي إن هو ما قد في حياته حضر حفلة، ما يسمع أغاني حتى لو في السيارة، يعني ولا حتى في وقت فراغك.
1: أنت هذه الأسئلة الغريبة دحين اللي مخبيتها. طيب هقول لك حاجة، ليش أنت بتقولي ليش أنا ما أسمع أغاني؟
0: بس طالع في المايك علشان أول شيء الكاميرا، والشيء الثاني عشان الصوت يكون واضح.
1: يلا. طيب أنا طبعا عادي زي أي إنسان أستمتع بالأغاني وأستمتع بالموسيقى طبيعي، لكن حرجع أقول لك المثال اللي هو الطباخ ما بيأكل أكله في الأخير.
0: أوكي.
1: هذه يعني أنا يعني أغلب وقتي في الاستوديو، يعني جلستي على التلفزيون لا تعد شيء جنب جلستي على الكمبيوتر، فأنا تلاقيني في اليوم أجلس 6-7 ساعات متواصلة على الجهاز فقط، ما بين تأليف ما بين ميكس ما بين شغل الميوزيك العادي. فخلاص أكون متشبع already، فما عندي أي طاقة لأنه أجلس أسمع شيء جديد. متى أسمع شيء جديد؟ لو أنا غبت فترة عن الشغل وقتها أبدأ أشوف إيش فيه في السوق نزل جديد، إيش فيه ستايلات جديدة. لكن غالبا حتى في السيارة أحب أسمع صوت الكفرات وهي تمشي بس.
0: أوكي، صمت
1: صمت.
0: طب يعني الموسيقى بالنسبة لك متعة إلى الآن، ولا صار يعني مع شغلك أنه بالنسبة لك أنت بتستمتع بالصمت أكثر؟

0: كيف يعني؟
1: يعني في وقت انه ما بكون عندك شغل ما عاد تدور الموسيقى؟
0: لا لا لا لا ابدا
1: ابدا.
0: او ممكن اشغل في اللي هي الامبيانت ساوند اللي هي كذا موسيقى تسمعيها صوت استرخاء يعني
1: استرخائية
0: مع شويه ميوزك. ما احب الاصوات صارت تزعجني لانه احسها بتستنزف مني.
1: طب سؤال، هل انت من الناس اللي دحين اذا جيت تسمع اي موسيقى تقعد تحللها؟
0: طبعا،
1: وهذا يعني هذا الشيء اللي يخليك طول الوقت انت
0: هذا زي المخرج
1: عشان كذا تبغى تبعد عن الموضوع.
0: ايوه المخرج تمام. لما يشوف اي فيلم يجلس يحلل الكات هنا حصل، لا هنا في صار كور معين صار، فانا طول ما انا جالس اسمع وانا احلل واستخدم البرنامج الفلاني واستخدم الصوت الفلاني، فتلاقي الهاجس هذا شغال، ما استمتع
1: أوكي. طيب انت قلت انه زحمه الفن والغنى موجود والموسيقى في كل مكان صارت مزعجه بالنسبه لك، هل تشوف ان احنا فقدنا قيمه الموسيقى لانه احنا صرنا نستهلكها بطول الوقت؟
0: صح صح، الان كل الاشياء صارت محتويه على موسيقى، وهذا شيء طبيعي انك انت بتستخدميها. لكن الان في شيء اللي هو دخلنا في موسيقى الاي اي اللي هي دخلت معانا في التيك توك ودخلت معانا في كل البلاتفورمز، صايره هي اللي بتاخذ الترند وهي بتاخذ تصدر المشهد وصايره مزعجه والناس المشكله بتستمتع بيها.
1: فعلا يعني احنا بنقول داخل المجال من قبل يعني 2023 وشفت كيف كان العمل يصنع وقتها وكيف يصنع اليوم، وتغيرت اشياء كثير بوجود الاي اي. يعني صح. الان صار ممكن ان احنا ننتج شيء في وقت قياسي جدا. وهذه السهوله احيانا احسها سلبت شيء من احساسنا او من لذه الانجاز يعني. فاهم،
0: هذه السهوله سلبتنا الشغف او سلبت اعطتنا دوبامين بزياده. يعني انا الان لما اجلس بالاي اي بضغطه زر انتج 10 اغاني بنفس الاغنيه اللي انا حاطط له هي، ويديني 10 اغاني بالات بموسيقى بتسجيل. وأول كان نفس الشيء أنا أسويه يأخذ مني أسبوع 3 أيام أو ساعات. فسرعة الإنجاز أعطاك زي اللي بيعمل سكرول على الجوال طول الوقت، كثرة المعطيات هذه بتخليه يفقد يعني الدوبامين باستمرار شغال عنده. فما صار فيه متعة، فقدنا المتعة.
1: أيوه
0: فقدنا المتعة في التنفيذ. أنا من الناس اللي لما أشتغل على الـ AI خلاص أبغى أشتغل بالطريقة الكلاسيكية، فألاقي في تقول شوي
1: خلاص إنه رجعت إنه تعودت إنه مثلاً على سرعة الإنجاز اللي الاي بيعطيك هي.
0: إيه بيعطيني الفكرة. طبعاً أنا محمد ضد إنه أنا استخدم الاي بشكل 100%.
1: أوكي.
0: هذا أكبر
1: لازم
0: خطأ.
1: تضيف لمستك.
0: هذا أكبر خطأ. الآن في ناس بتستخدمه بشكل مبالغ فيه.
1: يطلع شيء ما في إحساس أو مجرد من الإحساس.
0: فقد
1: أو
0: الإحساس.
1: أو نعم. تحس ما في العنصر البشري ما عاده موجود. صح. فعشان كذا أول حاجة قبل أي شيء أبغى أعرف، هل أنت من الناس اللي تأخذ الاي كشريك ولا أنت بتاخذه كوسيلة بتساعدك وخلاص؟
0: مساعد. وهذا الشيء اللي أنا بقول لك هو أنه أنت استخدامك للاي سواء في الموسيقى أو في الكتابة أو في الفيديو المفروض أنت تقودي العملية. يعني أنا اللي بعطيه التولز، أنا اللي بعطيه الفكرة وبعطيه اللحن وبعطيه كل شيء وأقول له إيش أبغى، كأني بوزع.
1: أفهم من كلامك أنه الموزع الذكي أو الفنان الذكي هو اللي يستخدم الاي اي أو يوظف الاي اي أنه هو شيء بيساعده.
0: مساعد زي الآلة الحاسبة، أنت بتستخدميها عشان تعطيك نتائج سريعة.
1: هل الموزعين والفنانين صاروا يخافوا من الاي اي؟
0: الموزعين طبعا أغلبهم من هم يعني اللي حاسس أنه قدراته ما تقدر تغطي السنوات القادمة هيخاف.
1: يعني لازم يواكب.
0: لازم يواكب، لكن
1: وإلا
0: حيطلع من السوق.
1: حيطلع من السوق.
0: يعني في وظيفة حتستبدل مكان وظيفة.
1: طيب هل تحس أنه في يوم من الأيام ممكن الاي ياخذ مكان محمد سلطان؟
0: لا، أنا حطوره وأعطي له كل النماذج اللي تخليه يشتغل في صالحي.
1: أوكي.
0: الآن على سبيل المثال أنا عندي عمل أنت مثلا حتغني، فبعطيك اللحن بعطي له هو وبأطلع منه النتائج اللي تقودني. يعني هو بيعمل لي لاين انه بيخليني اسرع العمليه فقط، وارجع اشيل كل هذا وابنيه من اول وجديد باحساسي انا.
1: طيب خلينا نشوف كذا، نشوف المجالات عموما. عندنا العازف والملحن والموزع، بعد 5 و10 سنوات تقريبا مين اكثر واحد منهم المفروض يخاف انه يعني ممكن تاثر؟
0: العازف. لانه الان كل كم شهر خلينا نقول او كل اسبوع بتتطور الادوات في الاصوات وبتصير اكثر واقعيه.
1: أوكي.
0: وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للعازف، أنه أنا أجي أستبدله. يعني بدل عازف العود ما أجيبه الاستوديو وأخليه يسجل لي، خلاص أنا الـ AI بيعطيني عود مضبوط وبيرفكت وفي نفس الوقت في واقعية عالية، فالعازفين أول ناس ممكن يعني يستغنى عنهم.
1: طب في ناس تقول يعني الجمهور في النهاية ما يهم مين اللي صنع الأغنية، أهم شيء إن هي تعجبهم.
0: صح.
1: فأنت عندك تخوف من الاي اي طعم الأغنية نفسه ممكن يختفي؟
0: هو طبعا الآن الأغاني اللي بنسمعها اي اي هي ما فيها إحساس، فأنت بتسمعيها في تيك توك، بتسمعي هذه الترندات اللي بتطلع.
1: صحيح.
0: أغاني كثيرة من غير ما نذكر أساميها، لكن الناس بتتعلق فيها. فاكر زمان موضة الأغاني المسرعة؟
1: صحيح.
0: تلاقي واحد يسوق وقاعد يسمع مسرع.
1: صح.
0: هو إيش إيش الممتع في أنك أنت تسمع أغاني مسرعة؟ ما في في حاجة كده المخ أو النفسية كده بتحب تسمعها في التسريع.
1: أوكي.
0: فالاي اي ماخذ نفس الحاجة الآن لكن بشكل تاني، إنه هي أغاني أنت تسمعيها تعرف أنها مكلجة وما بتقولها بشكل سليم، لكن مبسوطة وأنت بتسمعيها وبتصوري عليها ترندات وبتصوري عليها أشياء. فهذا توجه جديد حاصل مع الكوميونتي، مع المجتمع الموسيقي والمجتمع العام.
1: جميل جدا. هنطلع فاصل صغير، هنسمع عمرو دياب وراجعين. خليكم على هوانا، لا تروحوا بعيد، ومكملين مشوارنا. واكيد اللي عنده اسئله حابب يشاركنا يقدر يتواصل معنا على الواتساب على 800 244 28 28.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا. مكملين مشوارنا في ديوانية خمسة، وطبعا مكملين مع الفنان الرائع محمد سلطان.
1: يا أهلا وسهلا،
0: حياك الله، أهلا وسهلا فيك. طيب خلينا إحنا شويتين كذا نتكلم، هل تشوف أنه لازم تكون في جهة مختصة تنظم استخدام الـ AI في موضوع الصناعة وتحفظ حقوق الفنانين؟
1: والله أنا من خلال تجربتي في الشغل حسيت في وقت ما أنه فعلا إحنا نحتاج تدخل لحماية الموزعين والموسيقيين العازفين يعني بصفة عامة، لأنه الآن حتى الشركات اللي احنا بنشتغل معاها أو بتشتغل بتعمل ميوزك لأي شركة بدأت تستغنى عننا احنا وعن هذا، يعني في واضح استغناء واضح حاصل أنهم سايرين يسوي الموسيقى بالAI. فتيجي طالع في كل الإعلانات اللي بتيجي في التلفزيون وفي الإذاعات وفي التيك توك أنها مولدة بالAI. طبعا الجمهور ما يعرف،
0: لسه أبغى أسألك هذا السؤال. أيوة، هل الجمهور يعرف إذا هذا شيء يعني ملحن بالاي اي ومستخدم الاي اي؟
1: لأنه الاي اي في منصات كثيرة وفي اشتراكات كثيرة،
0: في تبان صح،
1: في أشياء، في اشتراكات كثير، في اشتراكات بروفيشنال متقدمة صعب أنها تبان.
0: أوكي.
1: وفي أشياء اللي هي البدائية البيسكس اللي ممكن أي طفل ممكن يشتغل فيها. فصايرة الشركات بتستخدمها، وبكده ضرت الناس اللي هي بتشتغل معاهم سواء منتجين أو استوديوهات أو
0: أيوة.
1: فطبعا الضرر ما هو كبير إلى الآن، لكن الحركة واضحة من البداية. فأنا أتمنى أنه يصير في تدخل خصوصا للأشياء التجارية.
0: أوكي.
1: أنه ما يتم يعني استخدامها وبتها إلا بشروط معينة أو في تقنين معين.
0: أوكي.
1: أما إذا أنت فنان وحابب أنك تنتج أغنية ليك أو موسيقى ليك في منصاتك الخاصة، فهذا يعني شيء راجع لك يعني.
0: طب هل لازم يكتب بشكل صريح مثلا أنه هذا يعني مصمم بالاي اي، يعني تم توزيعه باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
1: هذه نقطه.
0: هل انت رايك انه المفروض انه نكتب؟
1: طيب انا لو حتكلم بصفه شخصيه، انا صرت يعني من بدايه شغلي صرت اكتب اسمي محمد سلطان اي اي جنبه.

0: راح يكون صورتي مهزوزة قدام العالم.
1: الثقة تنهز. أيوه. صح.
0: انه هذا استخدم AI وضحك علينا وده. لا، فانا من البداية اكتب لك انه تم استخدامه، انا استخدمه بشكل مش 100% بس استخدمت الاي اي، فاكتب قدام اسمي.
1: طب احنا نعرف انه في كثير يعني بيستخدموا الاي اي وما يكتبوا
0: كثير،
1: يعني ليش في هذا التخوف؟ يعني انه هل يعتبر انه ارتبط الموضوع انه الاي اي مرتبط عند البعض انه العمل ارخص او اقل قيمه؟ نعم. او
0: صح، لانه بدايه دخول الاي اي بدا في شغلات خلينا نقول الناس ما شافت الجانب الاحترافي فيها من البداية. شافت الجانب السهل والسريع اللي انت بجوالك ممكن تسويه.
1: أوكي.
0: فصار مربوط استخدام الـ AI بالرخص بالشيء.
1: بس يعني أنا يعني أنا حضرت يعني يمكن وقت كنا بنشتغل على البرومو حق ديوانية 5 يعطيك العافية. يعني البرومو طبعا تم إنتاجه كعمل متكامل من عند محمد سلطان، وفعليا أنا يعني من الأشياء الجميلة جدا اللي شفتها قديش وقت أنت اشتغلت عليه، يعني كان مرة وقت طويل.
0: صح، لأنه هذا اللي بقول لك عليه، أنه الآن استخدامك للـ AI مش معناته أنه هنتج العمل الفاينل نهائي في ظرف دقيقة.
1: أوكي.
0: يعني أنا لازم أشتغل عليه بعد، يعني أخذ الأساس منه أشوف إيش الأشياء اللي أنا وجهته فيها، وبعد كده أبدأ أضيف لمستي. فلو تسمع البرومو مرة تانية هتلاقي فيه لمسة، إيه لمسة إنسان. أوكي. واللي مغنين حقيقين وكل أيوه الميكس والماستر رجعنا مرة تانية من أول.
1: إيه
0: من
1: صحيح. أول. نعم. طب لو جاك الآن عميل وقال لك عندي خيار أرخص ويخلي لي ويخلص لي بكرة، وإيش وإيش الشيء اللي محمد سلطان يقدر يقدمه وما يقدر يقدم له الشيء الأرخص والأسرع؟
0: يعني العميل كيف لو جاء سألني؟
1: يعني جاء بيقول لك ليش أنت تبغى تأخذ هذا الوقت وتبغى تأخذ مثلاً مبلغ بينما أنا أقدر أخلصه بسرعة؟
0: ما هذه النقطة اللي خلت العملاء الآن، لأنه بتجيهم المناسبات مستعجلة. مثلاً عنده يوم الأم فيبغى يخلص، طبعا هو غالبا العملاء يجوك قبل المناسبه بيوم فيقول لك ابغى، فتقولي له حياخذ 3 ايام الى اسبوع شغل، فيقول لك لا انا بضغطه زر اخلص. وهو ايش همه العميل؟ همه انه يسوي المنتج او البرودكت حقه وينزل، فما يهمه في غالب الاحيان ما يهمه الكواليتي.
1: هل يهمه السرعة في الإنجاز؟
0: طبعا هذا شيء ضروري.
1: طب خلينا نقول مثلا أعمال ضربت، يعني مثلا زي لما نسمع كومانجي. كومانجي هذه أغنية يعني انشهرت، ويمكن كمان كثير ناس ما كانوا عارفين أساسا أن هي تم إنتاجها أو تم غناءها، صوت وكل شيء بالإي آي. عمل انتشر بشكل ضخم كموزع موسيقى، أنت تقول الجمهور اختار وخلاص، ولا أحيانا تقول الانتشار فعلا ما يكون مقياس للجودة؟
0: شوفي، هو هذا السبب اللي خلى العمل ينجح هو التكرار. التكرار، وانه الناس ما هي فاهمة ايش الجملة معناها.
1: ايوه.
0: فلما انا اجلس في تيك توك اسمع مرة اثنين ثلاثة خلاص تبدأ الريبيتيشن هذا يخليني امشي مع الموجة.
1: أوكي.
0: فاغلب الترندات اللي حصلت هي ماشية مع الموجة، انه واحد بيسمعه كثير، لكن هل هي ذات جودة؟ لا طبعا.
1: طيب من ايش اكثر الاعمال اللي انتشرت لك وما توقعت انها تنتشر بها يعني بهالطريقة؟
0: شوفي، هو العمل اللي فاجأنا جميعا وكان هو قصته غريبة صراحة، كان مع أخوي الفنان محمد الحداد يعطيه الصحة والعافية. كان عنده ألبوم حق مالك غير الله، طبعا هي الأغنية أهل أول اسمه.
1: أوكي.
0: هذه الأغنية جات آخر أغنية في الألبوم، يعني إحنا جهزنا الألبوم كامل على مدار فترة طويلة، طبعا هذا أيام قبل الـ AI قبل الـ. وجاني بأغنية كلمني قال لي عندي الشاعر عبد الله دبلول الله يرحمه في أغنية وأنا لحنتها كده على السريع أسمعها، كنت أنا يعني وقتها ماشي، فقلت له سمعني، فسمعني المطلع كده، قلت له هذه الآن نجي نسجلها. قال لي خلاص الألبوم بيتسلم بنرسله للقاهرة، قلت له الآن تجي تسجلها.
1: أوكي.
0: سبحان الله، وجاني الاستوديو سوينا الأغنية بسرعة. يعني كان حتى لو تسمعيها تحس التوزيع حقها كأنه ديمو أو كأنه عمل مبدئي.
1: أوكي.
0: خلصنا وأرسلناها مع التراكات الباقية، وسبحان الله هي الأغنية اللي في أول ما نزل الألبوم هي اللي ضربت وكسرت الدنيا، والناس صارت تشغلها في كل مناسبة وكل فرح، لأنه كانت أول أغنية توصف الحالة الحجازية المحلية، الكلام القديم اللي
1: صحيح.
0: أغلب الناس حتى ما تعرفه. فسبحان الله هذه من الأغاني اللي فاجأتنا جميعا، يعني من دون الألبوم. تبي تسمعيها؟
1: نسمعها. طيب عبد الله تحط لنا هي شويتين أهل أول. يلا

0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من يسمعنا على هوا جدة فم. مكملين مشوارنا في ديوانية خمسة، وطبعا في ديوانية خمسة اليوم في حابين نرجع اول شيء بعد ما تكلمنا شويات على الصناعة والاي اي والتدخلات والاشياء هذه، خلينا شوي كده نرجع لمحمد. تكلمنا شويات على الترندات اللي بتصير. في ترند جديد كمان كومانجي خلص دحين، في
1: 7-7 مرتين.
0: ايوه هو ده. انت كيف مع الترند؟
1: شوف الـ الـ الـ الحالة حلوة عجبتني. أوكي. يعني أنا لو أتيحت لي الفرصة أنه أعمل حاجة زي كده هعملها عادي.
0: أوكي.
1: يعني أحب الأشياء دي،
0: تحب الترندات.
1: أيوه. هذا من الترندات.
0: تتابع الترندات
1: لأنه بدايتها هذه 7-0. أنا شفت القصة أنه كانت لواحد أصلا هو مزارع وواحد سجل له الصوت بعدين دخله في الذكاء واستخدمه هذا، فهي اصلا الحاله حقيقيه يعني موجوده،
0: الحاله حقيقيه ويعني واستخدموها بالذكاء الاصطناعي
1: اضافوا
0: لمسه.
1: فمثل هذه الاشياء مقبوله، انا بالنسبه لي احبها.
0: طيب جميل. نعم. في اتهام يتكرر للموزعين ان هم يدعموا المواهب، كانه الموزع صار مطلوب منه هو يقوم بدور شركه الانتاج. حس الموضوع فيه ظلم شويتين.
1: اي والله هو ظلم. هو المشكلة أنه الفنانين أو أغلب الناس الموهوبين لما يشوف موزع هو يحسب أنه هو طوق النجاح اللي هو حيوصله، هو اللي حيشهره، فدائما بيتعامل مع الموزع الموسيقي أنه أنت كشركة إنتاج.
0: بالضبط.
1: إيه فيجيني أحد مثلا موهوبين، بالعكس أنا أحب أساعد ترى على فكرة.
0: لسه هذا عام.
1: إيوه لا أنا بطبعي أحب، لأنه أنا في بداياتي ما حد ساعدني حقيقي، فأعرف شعور الإنسان
0: اللي عنده موهبة وحابب إنه يطلع.
1: أنا قعدت على أرصفة على فكرة، عنده استوديوهات على الأرصفة عشان بس أتعلم، قبل اليوتيوب وقبل النت وقبل الأشياء هذه، عشان بس أتعلم كيف أعمل إكسبورت اللي هو أخرج المشروع.

0: من البرنامج، فأحس بالمعاناة هذه. فيجيني الفنان يطلب المساعدة، فأنا ما أقدر، أنا ما عندي الملاءة المالية أنه أنا أنتج لك ألبومات ولا أنتج لك تصوير، أنا هذه دور شركة الإنتاج.
1: أوكي.
0: فلما أنت توجهي أو تقابلي بالرفض مثلا، تقولي له لا هذا دور شركة، فيزعل
1: يجي
0: محبط. نعم.
1: طيب خليني كذا نفتح باب ثاني. نكران المعروف يوجعك؟
0: نكران المعروف؟
1: يعني إذا سويت معروف مع أحد
0: إيه طبعًا.
1: ولا انت متعود تسوي الخير وتمشي ما
0: ليش انتي نكران المعروف معك ما يوجد
1: الا طبعا
0: طيب معي
1: بس يعني في ناس ما يعني خلاص لا
0: في ناس ما يبان فيهم يعني مثلا خليني اقول لك قصه سريعه انا من الناس اللي استوديو تبعي معروف مفتوح لكل للجميع فاستضفت احد المنافسين مش هو يعني ما هو منافس يعني بشكل كبير استضفته عندي وصار يشتغل شغله هو رغم انه عملائه غير عملائي وهكذا وقعد كم شهر على فكره وهذا خطر علي انا كصاحب استوديو ليش خطر لانه ممكن ياخذ عميلي ممكن يحصل اي شيء فاهمه من هذا القبيل فبعد الفتره ما مرت اكتشف حاليا قريب يعني فتره قريبه انه هو اكثر انسان كان بيضرني في السوق
1: أوكي.
0: بيتكلم وبيسيء لك أنت كفنانة وكانت صدمة يعني صراحة لما عرفت الأشياء هذه طبعا رغم أنه المعروف هذا ما حد يسويه يعني في هذا المجال
1: طبعا تعتبر غدرة
0: يا شوفي احنا مجالنا لأنه المنافسة فيه عالية ما احنا مطاعم أو ما فيش السقف ثابت للأشياء فهما ما فيش مثلا شيء ثابت بيمشينا لا كل واحد بشطارته بيمشي فأنت لما تكوني موسيقية واجي أنا أنافسك في شغلك ترى ممكن أي شيء يصير
1: طب هل هذه المواقف خلتك تغير طريقة تعاملك مع الناس؟
0: خلتني أحرص
1: أحرص
0: أيوة أحرص
1: أوكي طيب خلينا كذا نشوف يعني
0: أحرص ولا أتقبل بشكل مباشر يعني الطلبات الأول كنت أتساهل وأقول أوكي يلا نسويها أجي على حساب وقتي ووقت عيالي ووقت البيت فهذه كلها لقيتها بتضرني على المدى البعيد
1: أوكي.
0: يعني فترة طويلة ما في شيء ما استفدت شيء فوقفتها
1: متى كنت أسعد نسخة من نفسك؟
0: كيف يعني؟
1: يعني فترة من الفترات اللي كنت فيها عايش أوج السعادة حاسس أنه أنت كده ملكت الدنيا
0: بداية الزواج هو لما كنت عريس
1: يا سلام طيب سؤال كمان محمد لو
0: أنا سويت زفتي
1: أنت سويتها بنفسك؟
0: قعدت سهران أتأخرت على فرحي عشان قاعد أسوي زفتي
1: هذه جديدة هذه ما مرت على أحد
0: فينك يا والله قاعد أقفل الزفة حقتك
1: طيب سؤال لو ما كنت في يوم من الأيام موزع أو لك في المجال الفني إيش كنت حتكون؟
0: شيف
1: شيف
0: شيف
1: شيف
0: ترى أنا شاطر في الطبخ
1: إيش تطبخ؟
0: شوفي أنا المطبخ التايلندي والمطبخ الياباني والصيني هو عشقي
1: أوكي تحب الآسيوي
0: أيوه. شرق آسيوي أنا تلاقيني في السوشي صرت أتفنن لأنه هو أكلة فيها ألوان وفيها تفاصيل كثير
1: أوكي.
0: وهذا جانب الموسيقي أصلا يعني الموسيقي يحب التفاصيل والألوان
1: صحيح
0: فلقيت أن السوشي أفضل أكلة أنا أتقنتها حقيقي
1: واو.
0: يعني
1: واو

0: اوكي
1: اغلب وقت كده اتخيل نفسي في ديك الفتره.
0: طيب في خساره علمتك اكثر من نجاح؟
1: خساره
0: يعني ايه؟ يعني فشل اتعلمت منه اكثر من خطوه ناجحه.
1: انا حتى العثرات والفشل دائما اخليه معايا، ما
0: تاخذه
1: معك؟ ايوه اخذه معايا واحاول اطور منه.
0: طور منه
1: يعني انا اتخذت قرار هو بالنسبه للناس انه هو قرار خاطئ، اللي هو انا استقلت من وظيفتي في عز ما انا كنت في حاجتها.
0: اوكي.
1: ورحت استقلت من وظيفه مضمونه ورحت فتحت استوديو.
0: أوكي.
1: على امل انه الاستوديو هذا باب جديد. طبعا اول 6 شهور كنت ابكي دم.
0: اوكي، بس بعدين مشي
1: الحال. ايوه بعدين لما مشيت العجله خلاص تعلمت من الخطا.
0: عمل وطني تحبه جدا وصنعته بعشق؟
1: شوف الاعمال الوطنيه اللي عملناها كثير، لكن اكثر عمل لمس الناس ومشي معاهم كان اسمه فوق السحايب، كان مع الفنان عبد العزيز الشريف وغناء قصي وعمار راب. طبعا هو العمل كان راب وكان غنى في نفس الوقت.
0: جميل.
1: والعمل هذا في كل المنصات واغلب الناس تعرفه، كل يوم وطني بيرجع مره ثانيه.
0: فعلا واحد من الاغاني القريبه جدا على قلبي شخصيا. خلينا نسمعها عبد الله، حنسمع فوق السحايب ونكمل مشوارنا.
2: هنا الريادة، الله أكبر، كل الألوان تنحني للون الأخضر. أنا عندي مهمة، أنا وهي القمة، المكان والمكانة ينفرد بها السعودي في السماء كالصخور على البر كالأرض.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز السيد.

0: يوميا السادسة مساء على جدة FM.
1: مكملين مشوارنا في ديوانية خمسة بوجود الرائع الفنان محمد سلطان. حياك الله من جديد.
2: أهلا مرة ثانية هبة.
1: حياك. طب دوبنا سمعنا فوق السحايب. هذه واحدة من أكثر الأغاني القريبة على قلبنا كلنا يمكن, وهو يعني الأعمال الوطنية الجميلة جدا صراحة. من فين جات الفكرة؟ كيف جاء الريمكسينج هذا؟
2: والله ما شاء الله يعني. شوفي هذه الأغنية صراحة عجيبة كانت, لأنه اللي بادر بالفكرة طبعا الله يعطيه العافية عمار رمضان.
1: طبعا نوجه له تحية.
2: أيوة هو قصي دائما يطلع بالأفكار, فجاني قال لي إحنا الأغنية الوطنية هذه نبغى نسويها بشكل جديد. فقلت له يلا, هو عارفني يعني أنا أحب الأشياء الفيوجن والميكسات والحاجات. فشفت الإنرجي الطاقة اللي موجودة في الأغنية وأنت بتسمعيها. تحس أيوة. انك انت تحس هذه نفسها اللي كانت في الاستوديو وقت التسجيل.
1: اوكي
2: يعني كلنا كان الغناء والتوزيع وجالسين كلنا في نفس المكان. صحيح. طلعناها تقريبا في يوم واحد.
1: جميل.
2: طلعت
1: جميل.
2: في يوم واحد, فكانت كل الطاقه هذه موجوده وقتها في فعشان كذا انعكست على الاغنيه والناس بتحسها بتوصلهم. ايه فكانت فكره عمار والحان برضو ياسر الغامدي. والحمد لله من الأغاني اللي طلبت ترند يعني في الفترة اللي طلعت فيها.
1: وما زالت يعني في كل مناسبة وطنية بنسمعها.
2: يعني رغم أنه في أغنية تانية اللي هي سيفان ونخلة برضو عملناها. صحيح. بنفس الأجواء بنفس القالب, لكن هذه أخذت الانتشار الأسرع.
1: هذه تدخل القلب أكثر. سبحان الله. طيب خلينا نرجع لمحمد. محمد الجانب الآخر من محمد سلطان. لو رجعت لعمر 18 سنة, هل تختار نفس الطريق ولا حتغير فيه؟
2: هو الطريق هذا أصلاً أنا كنت راسمه من وأنا في الابتدائي.
1: أوكي. أنه أنت تبغى.
2: إيوة. إحنا زمان في المدرسة كان عندنا حصص موسيقى على فكرة.
1: جميل.
2: أنا درست في مدارس الثغر طريق مكة.
1: أوكي.
2: فأنا حضرت آخر سنتين كان فيها المعمل الموسيقي. يعني كان معمل مجهز كامل بالبيانوهات بالدرامز بمدرس موسيقى مختص. فمن هذيك الفترة يعني كانت أيامها أنا 5 ابتدائي تقريباً. درستها 4 و5.
1: أوكي.
2: فبدأ من هناك حب, قلت أنا لازم يصير هذا تخصصي.
1: جميل.
2: إيه فكملت وبدأت على هذا الأساس.
1: حلو. حلو. طيب لو عندك سنة بدون مسؤوليات إيش حتسوي فيها؟
2: حسافر في جزيرة معزولة.
1: معزولة.
2: أنت تعرفيني ما أحب الأصوات.
1: يعني محمد من جد مرة تحب الهدوء لهالدرجة.
2: إيه طبعًا. ما فيها الا صوت المويه وصوت العصافير بس.
1: ما في انا زن.
2: ما في اي حد زن. لا.
1: طيب يعني الشخص اللي يعرفك يعني من بعيد كل هذه الفتره, مين الناس اللي مثلا يعرفوك بس فعلا ما يعرفوا عنك شيء معين انت ما حد يعرفه عنك؟
2: والله شوفي كل انسان عنده جانب دائما خفي في حياته.
1: في حياته.
2: إيه لكن مثلا اللي يشوفني ما حد يعني دائما يقول هذه شخصيه رزينه وتقيل ويعمل لي ألف حساب كذا لما يكون. بس اول ما يبدا يدخل معي عندي بيكتشف اني حق مقالب. ايوه انا لازم اي حد لازم يتمجد.
1: يعني المشكله انه ما يعني تشوفه شخص ثقيل ورزين وما يجي بالك 1% انه ممكن يسوي في مقلب.
2: ايوه ممكن في اي لحظه ممكن يسوي لك مقلب. ممكن دحين اقوم.
1: لا لا الله يستر الله. خلينا كذا حلوين. طيب في واحده من الاغاني اللي كنت بتقول لنا عليها قبل شويتين
2: ايش هي؟
1: اللي هي الشمع حمدان. الاغنيه هذه ما انتشرت ذاك الوقت وقت سويتوها.
2: لا حقت بحر جده.
1: حقت بحر جده. أيوة اوكي بحر جده. هي دي الاغنيه ما انتشرت ذاك الوقت.
2: بحر جده يعني انا تعرفت وقتها على الفنان يوجه له تحيه برضو ابراهيم الحكمي في 2017.
1: اوكي.
2: وكان في فكره يبغى يسوي اغنيه لجده.
1: حلو.
2: فكلم الشاعر والملحن تركي الشريف برضو نوجه له تحيه.
1: اوكي.
2: وسوينا فكره اغنيه بحر جده. في البدايه كلنا ما احنا شايفينها.
1: اوكي.
2: نزلت الاغنيه ومشيت سنه سنتين ثلاث. متى طلعت؟
1: ترند. متى؟
2: الآن في قبل لها سنة وما زالت الآن. تدخل في تيك توك تلاقي بحر جدة قريب.
1: أوكي.
2: أيوه. فدوب هلا طلعت. فأنا الشاهد في الموضوع أنه إحنا أغاني ساعات تكون ميت أو تكون ما هي موجودة أو ما حد يسمعها فجأة يجيها وقت. لذلك حتى الفنان المفروض لا يحبط لما يسوي أغنية وينزلها ويقول ما جابت مشاهدات ما جابت شيء. هذه مرة ما هي قاعدة. ممكن النجاح يصير لك بعد 5 سنوات, ممكن بعد 10 سنين.
1: بحر جدة جاب حققت
2: سوت نجاح

0: وصلنا لآخر جزئية من ديوانية خمس اليوم، وطبعا بوجودك محمد سلطان يعطيك العافية. ويعني يمكن في كذا كثير أسئلة لسه موجودة عندي. طيب. بس باقي سؤالين. طيب. هذه الأخيرة خلاص. طيب. الأول أنا ودي أعرف أول أجر قضيته كيف كان وفين انصرف؟
1: أول أجر كراتب ولا ك
0: يعني كدخل عموما يعني. إيش كان؟ أيوه
1: والله هو صرفته فين، هذه غريبة شوية. رحت اشتريت بي أورج مستعمل.
0: أورج مستعمل.
1: أورج مستعمل.
0: هذا مع حب المجال.
1: لأنه أنا وقتها كنت أبغى شيء يعني أبدأ أشتغل عليه.
0: تبدأ فيه.
1: فكان في مواصفات معينة للأورج.
0: طب هذا كان راتب ولا كان حفل ولا كان؟
1: لا هذا كان حفل زمان. أنا طبعًا بديت أطلع حفلات وزي كذا من زمان يعني.
0: إيش كنت تسوي في الحفلة يعني؟
1: أعزف. كان مع فنانين. إيه كنت أعزف. فكان.
0: كنت أعزف عود ولا؟
1: لا لا أورج.
0: أورج. أورج. أوكي.
1: هو الآلة الرئيسية.
0: أيوه.
1: العود والآلات الثانية هذه
0: ثانوية. أيوه. أوكي.
1: الموزع دائمًا آلته الأساسية هي الأورج.
0: على طار الموزع. ايوه صح، انا عارف انه هو الاورج عشان
1: لان هو اللي فيه كل شيء، هو اللي بيبني ما ما تقدر توزع بعود.
0: انا اذكر وقت الدراسه في ذا الموضوع
1: انتهاد الموزع قديم
0: موزع موزع صغير على قدي. طيب بس سؤال، ليش اخترت التوزيع؟ يعني اول شيء ايش الفرق بين ملحن موزع يعني؟ طيب. في اشياء كثير انا احس انها متداخله.
1: الان انت عندك
0: احسها كلها متداخله وكلها مرتبطه في بعض، بس اساسا ليش اخترت هذا كمان؟
1: طيب انا هفصل لك هي عشان لانه كثير ناس يصيبهم لبس بهذا الموضوع، ايش الفرق بين الملحن والموزع والعازف. لان هي ثلاثه جوانب، ثلاثه فروع. الملحن خط، التوزيع خط، والعازف خط. الملحن هو اللي بيعمل الجمله اللحنيه، مثلا زي دوبنا سمعنا ايوه مثلاً. شفت انت الان انت لحنتي مثلا، وديكي كلام جده شو اسمه برنامج ديوانيه خمسه مثلا، مكتوب نص.
0: أوكي.
1: هذا الشاعر.
0: أوكي.
1: اللي هو كاتب النص على الورق.
0: طيب.
1: طب مين حيسوي الجمله اللحنيه؟
0: اوكي
1: التيمه
0: انت الملحن.
1: انت ملحنه
0: تمام،
1: فحتسويه بدون اي الات.
0: طيب أوكي. وانت موزع ايش حتسوي؟
1: بعد ما انت لحنتي، الملحن بيعطي الموزع هذه الجمله، والموزع يبدا يصيغها ويبنيها.
0: يعني انت بتسجل الصوت وانت اللي توزع
1: قبل تسجيل الصوت. بناء الموسيقى اللي انت بتسمعيها.
0: أوكي.
1: يعني زي المهندس، المهندس هو اللي بيبني العماره، هو المهندس اللي بيبني العماره.
0: لا
1: بيصمم العماره.
0: صحيح.
1: فالعامل او البنا بياخذ المخطط،
0: بيست على المخطط هذا ويسوي
1: بناء على المهندس ايش اللي سواه وايش رتبه المقاسات. فهذا شغل الموزع. يصيغ الطريق للاغنيه، هو اللي يحدد الالات اللي هتعزف، الانترو والاوترو، السولو اللي في النص، كيف الاغنيه، فين الكورال حيقول. هذا كله شغل الموزع، هو المهندس حق الاغنيه، هو المخرج حق الاغنيه.
0: أوكي.
1: بعدها بعد هذه العمليه بيجي دور تسجيل الالات اللي هو العازفين.
0: أوكي.
1: مثلا انا كاتب نوته لالات الكمنجات. فمين اللي بيعزفها؟ انا ما اعزف كمنجه، بس انا راسم لك النوته حقتها، فحارسلها لعازف الكمنجه.
0: اوكي.
1: هو يقول اللي انا كاتب له هو.
0: اوكي.
1: ما حيقول شيء من عنده. وعازف العود و و الى اخره.
0: اوكي.
1: فهو الموزع هو الجندي الخفي على فكره في
0: الأغنية. طب سؤال،
1: وهذا معلش اقول شيء كمان يزعل دائما، هذا المسكين الجندي الخفي هو المظلوم
0: اللي ما حد عارفه.
1: الكريدت كله بيروح للفنان.
0: صحيح صحيح.
1: والموزع ما حد
0: فعلا. إيه؟ طيب السؤال اللي يعني كده كمان احيانا يحير

0: الناس انه الموزع اذا هو مو موجود يعني ما في أغنية.
1: طبعا ما في،
0: حتى لو في فنان، حتى لو في ملحن. آي
1: المشكلة صار الحين صار الملحن هذا اللي هو انت بتقول الجملة للذكاء الاصطناعي وطلع لك هو أغنية. فدورنا احنا هنا في
0: لازم تنتبه. صراحة هو لا يمل، يعني أنا سعيدة جدا أول حاجة بوجودك اليوم معانا كأول لقاء في أول حلقة لبرنامج ديوانية خمسة.
1: الله يسعدك،
0: وبإذن الله فالك التوفيق والنجاح
1: يا رب. إن شاء الله ونتمنى لك التوفيق
0: إن شاء الله
1: في برنامجك الجديد. يعني
0: إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله ما حيكون آخر لقاء، يعني لنا لقاء
1: إن شاء الله
0: آخر
1: أكيد
0: بإذن
1: أكيد
0: الله
1: أكيد.
0: على خير إن شاء الله
1: يا رب.
0: شكرا لوجودك معانا، شكرا لوقتك وحضورك، رغم انه هو ويكند انا عارفه وكل شيء، بس يعني اسعدتنا صراحه.
1: شكرا، شكرا لك يا
0: هبه، وشكرا لصراحتك كمان.
1: ايوه ما عندي شيء اخبيه.
0: الله يسعدك. طبعا شكر خاص من فريق العمل، من مخرجنا الرائع عبد الله الكعيد، من الاعداد والتقديم كنت معكم من هبه شعبان. استمتعوا بباقي برامجنا، وان شاء الله موعدنا يجدد بكره على نفس الساعه، الساعه 5. فمان الله.
2: ديوانية خمسة على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من تيكي تاكا. يسعد بصحبتكم فيها من الإعداد عبد الله حارثي، من التقديم عبد العزيز سلام الزيد، والإخراج لي سلطان المحيا. طبعا أخبار كثيرة من أمس لليوم تسارع في وتيرة الأحداث، أغلبها طبعا كانت قادمة من البيت الأهلاوي. إقالات، تعديل أوضاع على مستوى الحراك الإداري، هناك العديد من الأمور أعتقد اللي راح نسلط الضوء عليها، لكن بعد هذا الفاصل القصير مع ضيوف الكرام ابقوا معنا.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة اف ام.
6: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: عاد لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، خليني أرحب في بداية الحلقة بضيف العزيز في الاستوديو هنا أحمد النفيعي. أحمد، مساء الخير.
7: مساء النور أخوي أستاذي عبد العزيز، أمسي عليك وعلى المستمعين.
1: بعد قليل أيضا سيكون معنا ضيفنا العزيز خليف شمري، بس خليني أسألك أحمد، بداية النادي الأهلي أصدر بيان أعلن فيه البارحة عن انتهاء العلاقة التعاقدية مع السيد روي بيدرو، وبالتالي تنتهي فترة روي بيدرو اللي خلال فترته تمت 8 صفقات أجنبية للنادي الأهلي بقيمة 82 مليون ونصف المليون يورو. تكلم أو صفقات إجمالية. تكلم أيضا أحمد على الصفقات أو الصفقة الأخيرة اللي كان يعمل عليها بيدرو، وهي التعاقد مع الفرنسي كابرال من حرة ارتكاز. صحيفة الكيب الفرنسية قالت أنه صباح الأمس بدأت الاتصالات بين الطرفين، ظهر الأمس توصلوا الاتفاق يقتضي بنقل لاعب صاحب 19 سنة من حرة ارتكاز واللي تبلغ قيمته السوقية 1 مليون يورو بقيمة تصل إلى 10 ملايين يورو إلى النادي الأهلي. موناكو أرسل لاعب لباريس لخوض الفحوصات الطبية، ولكن بعد انقطاع التواصل مع روي بيدرو النادي موناكو يعني أجل الموضوع، أجل فكرة رحيل اللاعب وسفر اللاعب للمملكة العربية السعودية. بعد ذلك أتت الأخبار بأنه علاقة روي بيدرو اللي تفاوض معهم مع النادي الأهلي انتهت. الإقالة جاءت في توقيت غريب، قبل نهاية السوق بـ3 أيام. عمل صعب ينتظر الكابتن أسامة هوساوي المدير الرياضي حاليا. يقال ولحد الآن لا توجد تأكيدات رسمية، لكن أن الأستاذ أحمد الشنقيطي رئيس اللجنة التنفيذية تقدم باستقالته، هذا حسب الأخبار المتواترة. إلى الآن ما في أي تأكيدات رسمية، لكن نتكلم أيضا على مستوى الأحاديث اللي دارت حول روي بيدرو. أحمد، كان في حديث يمكن ظهر بعد صفقة عبد الله رديف بأنه ادعاءات بأنه المدرب طلب أو المدير الرياضي السيد روي بيدرو طلب إدراج وكيل إضافي، وبعدين خرج الكابتن عبد الله رديف قال أنا أصلا ما عندي وكيل محلي، أنا كنت لاعب حر وأنا اللي عرضت نفسي على النادي الأهلي، فبذلك تنتهي هذه القصة. لكن أنا أتكلم إذا كان هنالك أحمد حالة من عدم الرضا على شكل الفريق وعلى تعاقدات الفريق، لماذا تم الانتظار حتى نهاية الفترة؟
7: شوف، للأمانة قضية الأهلي قضية لو نتكلم فيها يمكن ما نقدر نوفيها حقها. احنا نتكلم عن بطل النخبة في السنتين الماضية، احنا نتكلم عن النادي اللي دخل منافس على الدوري متأخر في الموسم الماضي، اللي لو ركز على الدوري من بدايته كان ممكن يكون هو بطل الدوري، النادي اللي كان الأكثر استقرار في السنوات الماضية، النادي اللي لما انتهى الموسم الماضي قلنا انه الأهلي بحاجة الى لاعب الى لاعبين لكي يكون التركيز أكبر على الدوري ويكون هو المرشح الأوفر حظ لتحقيق الدوري في هذا الموسم. لكن سرعان ما انتهت الأمانة. كل

0: الأشياء اللي احنا شاهدناها واللي احنا رشحناها فيها الأهلي في نهاية الموسم الماضي بمجرد خبر خروج المدرب بأسلة، اللي كان بالنسبة لي أنا مفاجئ بشكل كبير جدا، واللي للأمانة يكون في يحق لجماهير الأهلي أنها تعاتب المدرب بشكل كبير جدا، لأنه احنا نتذكر في أول 3 شهور المدرب في الوقت اللي قررت إدارة النادي أنها تقيل المدرب، كيف أنه الجمهور هو من عارض هذه الفكرة وأبقى المدرب، كان على الأقل المدرب يبادل نفس الرغبة مع اللاعبين حتى لو أراد الخروج من النادي الأهلي، على الأقل بيكون في وقت مبكر وليس في آخر المعسكر، يعطي فرصة لإدارة النادي للبحث عن مدرب آخر، أمور كثيرة. فهذه أنا أشوف أن هي اللي ضرت الأهلي بشكل كبير جدا، وبناء عليها أتت كل المشاكل اللي حدثت للأهلي في الآونة الأخيرة، حتى إقالة المدير الفني ريو بيدرو، اللي في كلام كثير انه اللي اطاحوا بالمدير الفني هم القادة الاربعة الكباتن اللي في النادي، اللي نتكلم عنهم مندي وإيبانيز وديميرال بالاضافة الى توني، انهم يعني باستمرار بمناقشات مع ادارة النادي بحيث انه في بعض الصفقات وامور كثيرة، في الاخير هم من كسبوا دفة النقاش وسعوا الى اقالة هذا المدير الفني. لكن انا دائما اقول انه التوقيت هو من ضر الاهلي، في اعلان خروج المدرب، في اعلان خروج المدير الرياضي، ليش ما كان هذا الكلام على الاقل في بداية الصيفية قبل المعسكر، يكون افضل للاهلي انه يتدارك ويكون معه وقت طويل، لكن في هذا التوقيت اضرت ضرب النادي الاهلي بشكل سلبي.
1: خارح بضيف العزيز عبر الهاتف خلف شمري، ابو غالي مساء الخير. أبو غالية، قبل أن يتم إعلان رحيل راي بيدرو كان الحديث عن خلافات مع عدد من اللاعبين، يمكن احنا تطرق لها في نهاية حديثه، وتحديدا كان في حديث من إنزوميو قبل أن يرحل للدرعية، يعني بعض الأمور على وسائل التواصل الاجتماعي توحي بأن هنالك خلاف. زوجة إنزوميو بعد رحيل راي بيدرو نزلت ستوري في إنستغرام، حطت صورة البيان الأهلاوي وجنبها صورة إنزوميو ماسك ثعبان، فواضح أن الأمور ما هي ولدت اللحظة. تكلم أمس قبل إعلان القرار عدد كبير من لاعبين نادي الأهلي ألغوا متابعة الرجل، كان في حديث أنه في غرفة الملابس في صدام كبير جدا زي ما ذكر أحمد بين الرؤوس الكبيرة في في في غرفة الملابس وراي بيدرو، حالة من عدم الرضا على تحركات روي بيدرو، حتى على التعامل اللي انه يتهم، ما يعرف حقيقة هذا الامر، لكن يتهم روي بيدرو بانه حتى مستوى التعامل مع العاملين غير مرضي. يعني
2: بالضبط هي سلسلة المشاكل اللي بدأت تطفو على الصفح، كان في حالة من عدم الرضا عن ادارة السوق قبل حتى رحيل ياسلي، بكلام على انه ملف كيسي ومحرز ملف قامض، في كلام انه الاداره بقياده روي بيدرو انه خمش اللعيبه وبيجيب افضل من ذلك، فجاه قدوم التعاقد مع ترينكاو بمبلغ كبير جدا وهو بروفايل مختلف عن رياض محرز، الحديث عن خلينا نقول المماطله في حسم ملف كيسيه، ولاحقا عدم التعاقد مع كيسيه والذهاب للخيارات على الورق اقل من كيسي واللي لعب دور كبير جدا، ثم لاحقا رحل ياسلي اللي اتهم فيه بأنه هدم استقرار الأهلي، سلسلة من المشاكل الإدارية الغير واضحة اللي أدت للخروج الصعب جدا للمدير الرياضي، بغض النظر عن جودة عمل روبيدرو، لكن خروجه بهذا التوقيت زي ما ذكر قبل 3 أيام بس من نهاية سوق الانتقالات، والجماهير الأهلوية تنتظر بعض العمل الغير كامل في سوق الانتقالات، يعني أمام استفهام كبير جدا، ليش القرار ما جاء بدري؟ ليش القرار على الأقل ما جاء في وقت رحيل ياسلي والتغييرات اللي الجوهرية اللي ممكن تكون في إدارة أو توجيه دفة سوق الانتقالات بالنسبة للأهلي؟ وهذا يقودنا إلى الكثير من الإشكالات في التعيينات الإدارية في الأندية. الأهلي بعد 3 سنوات انتقل من إدارة إنجليزية إلى أعتقد إدارة برتغالية مرتين، هذا كله يودينا إلى نقطة مهمة إنه ما في هناك خلينا نقول استراتيجية واضحة جدا لإدارة الأندية. أيضا تأثير الجماهير على القرار، يعني الموسم هذا نتذكر بدايته لما كان في محاولات لإقالة ما تساسلي بطريقة ما تم تسريب هذا الخبر، الجماهير حرفيا ألقت ما تساسلي، وتأثير

0: خلينا نقول الرأي العام بالنسبة لبعض القرارات المصيرية اللي بتعد تغيير مدرب وتغيير لعيبة مهمين جدا. كل هذا الحين أنا إشكالية كبيرة جدا، من يتخذ هذه القرارات؟ ليش كمية هذه القرارات اللي خلينا نقول ما فيها اتساق؟ حتى تغيرت مرة اليمين مرة اليسار، هذه كلها مشاكل أدت بعتقادي لمثل هذا الشكل. الأهلي زي ما ذكر أحمد مرشح، كان مرشح كبير جدا قبل رحيل الاتياس رغم التغيرات في سوق الانتقالات، انه فعليا ياخذ الخطوه الناقصه للمنافسه على الدوري. موسمين، كان الموسم الاول موسم بناء، الموسم الثاني كان في تطور واضح جدا في شكل الفريق واستقرار الفوز بالنخبه الاسيويه الثانيه، كانت خطوه قادمه هي التتويج بالدوري المحلي. ونعرف اهميه هذا الامر بالنسبه للنادي مثل الاهلي مع كل جماهيرية وتاريخه، لأنه عنده هذا اللقب بالنسبة للأهلي ولبطولة الدوري أقل. في ذلك كان هناك حالة من خلينا نقول حتى وإن كان عمل السوق ما كان كبير، كان في حالة من الترقب والشوق وإنه حالة من الثقة إنه لا السنة هذه بنافس بشكل جد على اللقب. فجأة انتهى كل ذلك بتساقط مستمر في فترة زمنية قصيرة. قال في أسلي قبل بداية الدوري بأسبوعين، كل ذلك لاحقا دخول في حالة من الفوضى وخلنا نقول الشد والتوتر أيضا في بعض الصفقات، وآخرها أرتيم اللي تم فيها كثير من اللقب إنه صفقة مشبوهة تسجيلها برقم وفعليا كانت مواقف آخر. كل ذلك أعتقد إنه ساهم في مثل هذا المشهد خلنا نقول غير مرضي بالنسبة للنادي الأهلي.
1: أحمد، بالحديث عن صفقة أرتيم، يمكن أمس المطالبات الأهلوية طالبت بإقالة المدرب مارينو بوزيتش وطالبت برحيل أرتيم. أرتيم في شيء غريب بصفقته، أنه النادي الأهلي في بيان التعاقد مع أرتيم أعلن أنها إعارة مع إلزامية شراء، شختار أعلن أنها إعارة مع حقية شراء. فالثنتين إعارة تفرق عن حقية، حقية أنت ممكن تقص الإعارة وتمشي، حقية وإلزامية هذا كلام ثاني. بس أحمد، أرتيم هل هو لاعب سيء؟ يعني اللي يشوفه مع شختار لعب في عدة مراكز عدة اختيارات، وكان واضح أساسا من انتداب النادي الأهلي الأرتيم أنه لاعب ترى برا الثمانية، ترى برا الثمانية، ترى هو بس جايبينه إعارة أنه لو أحد أصيب في خانة الوسط إحنا عندنا لاعب واحد يلعب في الخانة الثلاث.
2: شوف، يمكن هذا الكلام ينطبق على بقية الأندية، لكن عند الأهلي تحديدا لا، لأنه اللي برا الثمانية خدموهم في كأس النخبة وهم اللي محققوا كأس النخبة. الأهلي يعتمد على كل اللاعبين الأجانب للأمانة بشكل كبير جدا، فأنه أنت تخرج لاعب وتأتي بلاعب أقل فنيا، لا هنا تكون في علم استفهام. ليش أنا ذكرت أنه الأهلي كان مرشح الأول؟ لأنه مهم جدا أنه الأهلي بغض النظر أنه مرشح الأول للدوري، ترى هو النادي الوحيد اللي عنده استحقاقات خارجية، عنده البطولات القارية وما إلى آخره، فعنده تمثيل للكرة السعودية، فلذلك لازم طموح الأهلي يكون أعلى. فأنت تخيل أنه الأهلي ينهي الموسم وأنه إحنا حنروح نمثل الخارجيين والأفضل للدوري وما إلى آخره، فمعناته التغييرات لازم تكون الأفضل. في الوقت اللي قالوا أنه ما راح نجدد لا الكيسي ولا المحرز، أنا من بعيد قلت خلاص التوقع واضح أنه في لاعبين هيكونوا أفضل. لكن
1: لا أحمد، هو النادي الأهلي ما جدد مع كيسي عشان يبغى يدخل أتنغانا من ضمن الثمانية الأساسيين،
2: هو البديل لأتنغانا حيكون واحد كويس، أنا هذا كان المقصد. أي أيوه، أنه يكون في خيار أفضل.
1: أي يعني هو الفكرة أنه اللاعب اللي حيجي بديل أتنغانا أنه يؤدي نفس الدور اللي جابه فيه أتنغانا في المرة الأولى، أنه أنت تغطينا أكثر من خانة. أتنغانا كان يلعب ستة ثمانية شغال
2: نفس الكلام على محرز، فأنا هذا اللي بتكلم عنه. لكن أنك لما تيجي تشاهد هذه الصفقات وتبدأ باستقالة رئيس النادي ومن ثم بعد كذا إقالة المدرب وتشاهد هذا كله، تعرف أنه لا في شيء غلط. يعني يمكن تذكرت أنه في حاجة واضحة بين اللاعبين والمدرب، يمكن مباراة الهلال الأخيرة لعيبة الأهلي كلهم اللي تغير ولا واحد رجع على الدكة، الكل راح على غرفة ملابس. هنا يعطيك انطباع أنه لا، المشكلة كبيرة حرفيا في النادي الأهلي لما لاعبين يجتمعوا ضد مدرب وضد إدارة، هنا تعرف أنه مشكلة كبيرة.
1: خير، روح أبو غالي، أسألك على جماهير النادي الأهلي طالبت بإبعاد مارينو بوزيتش، أبغى أسألك على رأيك في بوزيتش اللي جاء في وقت متأخر. جماهير النادي الأهلي يمكن عادت تداول اسم أولي ويرنر المدرب السابق لفريق لايبزيغ، اللي حسب صحيفة بلد الألمانية قالت أنه يوم 3 أغسطس تلقى عرض من النادي الأهلي ووافق على جلوس على طاولة المفاوضات. على فكرة الرجل رحل بشكل مفاجئ في نهاية الموسم وبعد ما انتهى الموسم في ألمانيا. يوم 4 أغسطس جلس مع مسؤولين النادي الأهلي وعرض عليه المشروع الأهلاوي بالكامل، طلب وقت للتعامل.

0: تفكير واعتذر في نفس اليوم بدون إبداء أي أسباب. يعني هو لم يعتذر لأنه المشروع ما أعجبه، هو اعتذر لأسباب قيل أنها أسباب شخصية حسب صحيفة بلد الألمانية. أولا أسألك على رأيك في مارينو بوزيتش، وأسألك على أولي ويرنر اللي معروف أنه سواء كانت مع هولستين كيل أو حتى كانت مع تجربة مع فيردر بريمن أو حتى مع لايبزيغ، الاعتماد دائما على 3 لاعبين في الخلف، وأمر يمكن جديد على النادي الأهلي.
1: أعتقد أنه أولا بوزيتش اسم كان مفاجئ، دخوله أساسا في خيارات النادي الأهلي فجأة تم إعلان الاسم. أنا أعتقد أنه من الصعب جدا الحكم على عمل بوسيتش في فترة زمنية قصيرة، هو أساسا جاء متأخر، يعني تم قطع له قبل بداية الدوري بأسبوعين، وجلس تقريبا مدرب أكثر من أسبوع أو أكثر حتى من ذلك حتى تم إعلان الاسم. في المباراة اللي لعبت أعتقد أنه قام بعمل جيد على الورق، لمست الأمانة فجأة اثنين كانت حاضرة بشكل أبكر من المتوقع، الفريق استحوذ بشكل جيد مع الكرة، هناك بعض الدريميكية دور مختلف لإيفان توني في كتحويله كخرمون مهاجم حر أكثر من مهاجم رئيسي، في فعالية في مرونة في شكل فريق، ولو أنه شق دفاعي لا زال في إشكالات، لكن مرة أخرى ما تقدر تحكم بشكل كامل على تجربته على اختياره، خاصة أنه على الورق زي ما ذكرت في أسماء كان أشهر أكثر معنونا أوليفيرنر اللي باعتقادي قالت من لايبزيغ كانت بسبب أنه الإدارة كانت تطمع خلينا نقول أنه كرة قدم أكثر جمالية. أوليفيرنر كان يتكلم عن أنه مثل الإعمات كانت أقل بكثير من المتوقع، وأعتقد أنه في جزء كبير جدا من كلام أوليفيرنر حقيقي، خاصة أنه الصيف الماضي قاموا بيع كثير من اللعيبة خاصة لعيبة الخبرة وجلب لعيبة من الشبان حسب المركز الثاني بالنسبة للألماني الدوري الألماني بسهولة كبيرة جدا. أعتقد أنه كان في اختلاف في وجهات النظر بالنسبة للايبزيغ وأوليفيرنر. أوليفيرنر أيضا الذي عمل رائع جدا في بريمن، صعدهم من الدرجة الأولى، جعلهم فريق منتصف جدول طوال الوقت رغم الميزانية ضعيفة والحالة الاقتصادية سيئة جدا بالنسبة لي بريمن، فأعتقد أنه كان خيار على الورق، وكمعرفة أعتقد أنه كان أعلى من بوسيتش، كان ممكن يعطي أفكار مختلفة. أعتقد أنه ما تقدر تحصره في فكرة 3-4-3 للعب مع بريمن في أكثر من شكل، كان أيضا متخصص في خلينا نقول خط الثنائيات الهجومية، كان هناك في بريمن فالكروغ ودوكيتش اللي أعاد إحيائهم بشكل كبير جدا، في لايبزيغ صنع عدة ثنائيات سواء في على الأطراف بين بوندي ورام اللي قدموا موسم جدا، أيضا في خط الهجوم بين بومنتر اللي كان يطلع وروميو أورولو المهاجم البرازيلي، فبالتالي رجل قادر على خلول إعطاء إضافة للسكواد. مرة أخرى أعتقد أنه المدرب أو نوعية المدرب تفرق بشكل كبير جدا في الأندية اللي مثل الأهلي مثل اللي عندها خلينا بعتقد سكواد في تعددية، ممكن الأسماء أغلبها مش يعني مبهرة، لكن عندها لعيبة بمهارات مختلفة وتنوع تقدر تطلع منهم شيء جيد جدا. أعتقد أنه خيار بوزيتش خيار مغامرة حتى الآن رغم الخسارة والخلود والهلال اللي باعتقادي بعيد كل البعد عنها بوسيتش أو يتحمل نسبة قليلة جدا بها، أعتقد أنه خيار كمفاجئ، وزي ما ذكرت أنه ممكن يعطي شيء مختلف بالنسبة للأهلي، خاصة أنه كان يلعب كرة قدم مختلفة مع مات السياسلي، كرة قدم أقرب للمباشرة، انتظار في منتصف ملعب ثم التحولات، كرة قدم يعني خلينا مثيرة أكثر مع بوسيتش، هناك ديناميكية أكثر تنظيم أكثر، وأعتقد أنه استمر على هذا الشكل، أعتقد أنه الأهلي قادر على أنه فعليا يكون خصم صعب وتنافسي في الدوري رغم كل المشاكل. كمرة أخرى النجاح يحتاج استقرار، يحتاج تكاتف، يحتاج أيضا الكل يسير في اتجاه واحد، حالة النزاع اللي كان موجود الروج بيدرو واللعيبة أيضا غير جيدة، قبول الجماهير والجو العام للمدرب وبعض الخيارات أيضا عامل مهم جدا. متى ما أزيلت هذه العوائق أعتقد أنه بوسيتش من المؤشرات الأولية أنه ممكن يعطينا فريق

0: جيد جدا من ناحية الروسية وحتى من ناحية الجمالية بالنسبة لها.
1: طيب أسألك أحمد على بقية الصفقات، نتكلم عندك بس أي إضافة على محور الأهلي قبل الروح؟
2: لا أشوف الأهلي أنا أتوقع أنه لسه في وقت أنه ممكن يبرم صفقة لصفقتين على الأقل ترجع الأهلي كفريق منافس، وأنا زعلان زي ما قلت لك على البطولات الخارجية، لكن إذا الأخبار الأخيرة بتتكلم عن عيسى وليد لاعب شاب في فئات سنية في منتخب قطر، مكسب كبير أصلا كان من مواليد السعودية، فهذه حتكون إضافة كبيرة للأهلي في الشق الهجومي.
1: طيب نتكلم على أن الهلال أمس أعلن التعاقد مع مارتينيلي بـ70 مليون يورو قادما من نادي أرسنال. أحمد أنت تجيب جناح أيسر وأنت عندك سمرفيل في الأساس جناح أيسر، هو يلعب يمين، بس أنت ليش تحوله يمين وتخسر جزء كبير من ميزاته علشان والله تلعب مارتينيلي اللي أصلا كان آخر سنتين مع أرسنال غير مقنع، بالإضافة أنه مارتينيلي كان الحديث عن مارتينيلي بأنه أرسنال كان ينتظر عروض 40-45 مليون من الدوري التركي غلطة سراي تحديدا، أنه كان ممكن يمشي اللاعب لأنه غلطة سراي كان مخصص هذه الميزانية، نفس الرقم أخذه غلطة سراي وراح جاب لياو لما توفر لياو في السوق. فكرة ان انت تعقد مع مارتينيلي جناح ايسر مش احتياج، انت واضح ان احتياجك جناح ايمن، وبهذا المبلغ 70 مليون صفقة منطقية احمد؟ يعني هل مارتينيلي الهلال رأى فيه انه اللاعب لا اللي يستحق هذا المبلغ وهذه المغامرة وانا لازم اروح اجيبه الان قبل لما مثلا انه يروح لاي نادي ثاني؟
2: شوف في بعض التفاصيل الفنية الأمانة تغير اماكن اللاعبين، يعني ممكن نشاهده في مركز اخر، ممكن يتم الدمج بين اللاعبين في مباراة واحدة بتشكيلة واحدة، يعني أمور كثيرة تترك للمدرب إنزاغي اللي أنا في وجهة نظري الشخصية لم يسبق لمدرب في تاريخ الكرة السعودية أن حظى بالدعم وبتلبية الطلبات مثل إحنا شاهدناه مع إنزاغي من السنة الماضية للسنة هذه.
1: يعني ما في مدرب أحمد تاريخ كرة القدم السعودية جاء بالسي في القوي اللي كان موجود عند سيمون، يعني هو جابه وصيف دوري أبطال أوروبا.
2: أيوه أنا ما أتكلم بالنقطة هذه، أنا أتكلم إنه شوف أنت لازم في البداية تقتنع إنه أنت كرتك مشابه لإنزاغي أو لا. في الموسم الأول إحنا شاهدنا شيء مختلف وكنا نقول إنه الأدوات مهي مناسبة لإنزاغي، فلازم أنت تعطي الأدوات لإنزاغي. هل تم إعطاء إنزاغي الأدوات اللي هو يحتاجها 100%؟ أنا بوجهة نظري شخصية أشوف إنه لا، ستيل المدرب يحتاج لبعض التغييرات ما لبيت بشكل مباشر.
1: لحظة أوقفك هنا عشان كلامي يوضح، تغييرات تتعلق بأسماء ولا بأسلوب لعب؟
2: أسلوب لعب طبعا.
1: إيه انت تتكلم انه انت اي يعني انت تبغى توصل له انه الهلال يتنازل ويبدا يقتنع بافكار سيمون انزاغي في 3-5-2
2: بالضبط.
1: ايه
2: اللي طبعا شفنا فيها مع الانتر كان شيء مخيف للامانه، لانه هذه اصلا الطريق اللي حبذها انزاغي، لكن انه احس انه لا، انزاغي عنده تنازل في بعض الافكار والهلال عنده تنازل في بعض اللاعبين، فيحاولون يطلعون بتوليفة ما بينهم، يعني ما بين كرة الهلال ما بين كرة انزاغي.
1: ترى لعب 4-3-3
2: يلعب 4-3-3 ويلعب بكل
1: اخر مرة مثل وقدام مين؟
2: شوف
1: اخر مرة قبل 10 سنوات 2016 لاتسيو ساسولو.
2: لسه كنت بتكلمك مختلف كان في لاتسيو عن ما شاهدناه في الانتر، في لاتسيو فين كان اخره
1: صح،
2: لكن في الانتر فين راح؟ فهذا كان الكلام، لكن انا اتوقع انه سمرفيل مع مارتينيلي مين اللي بيخدم طريقه لعب انزاغي، لكن انا اشوف انه الهلال الامانه يعني بالوفر اللي هو موجود فيها الهلال قاعد يبني على اشياء مره كثيره انه يكون بطل في كل البطولات حتى في البطولات القاريه، فانت لما توفر اسماء بهذه الطريقه في بعضهم حيلعبوا معاك هنا وفي بعضهم حيكون اساسيين في بطولات اخرى، لكن السؤال وين انه سالم الدوسري فين في الموضوع؟ اذا في اليسار سمرفيل ومعاك سالم الدوسري ومعاك مارتينيلي في اليسار،
1: هذا السؤال اللي راح اساله زميل العزيز خليف. خليف بعد التعاقد مع مارتينيلي قبل لا اخذ رايك في جدوى التعاقد مع مارتينيلي كخانه كاحتياج وكبروفايل لاعب، أبغى أسألك حول عودة الأخبار اليوم مرة أخرى في اليومين الماضية عن سالم الدوسري، حديث عن سالم الدوسري من ربما سالم يرحل إلى الدرعية.
0: بالضبط، التعاقد مع تقريبا 3 لعيبة في مبالغ كبيرة جدا تغير خط الهجوم بالكامل وراح تجلس مع الدكة، فبالتالي الحديث عن رحيل سالم الدوسري واقع بشكل كبير جدا، خاصة أنه في أخبار ظهرت حتى قبل حتى حديث عن صفقة مارتينيلي وقدم جناح إضافة بالنسبة للهلال، على أنه إنزاغي غير راضي عن أداء سالم الدوسري، غير مقتنع بأنه قادر أنه يكون الجناح الأساسي في الفريق، وربما جانب بدني جانب فني أيضا مع تغيير الطريقة 4-3-3 ظهرت وغيرت شكل الهلال بداية الموسم الحالي، كلها تقول لك أنه فعليا سالم الدوسري شوي جالس يطلع من الصورة الهلالية كقائد للفريق.

0: لاعب اساسي لا يمس، لذلك اعتقد انه ممكن يشوف نهايات مرحله سالم مع الهلال حتى لو تم اطاله عمرها الى الشتويه. واضح جدا انه هناك حاله من الاتفاق الصامت على انه هذه المرحله انتهت، ويجب ان يكون اما قبول في الدكه وانه يكون لاعب بديل بالنسبه لسالم الدوسري بالنسبه للهلال، او انه يرحل الى فريق اخر ياخذ فيه مساحته يلعب باستمرار، والهلال يتجه او ياخذ مساره خاص لتحسين جوده التشكيله الاساسيه.
1: طيب خلينا نروح لي أبدأ من عندك أبو غالية في ريتشارد ريوس، لاعب فريق بنفيكا سابقا اللي أتم انتقاله لنادي الاتحاد بإعارة 4 مليون بدون وجود بند شراء. طبعا هي عادة بنفيكا، بنفيكا ما يحب يحط بنود شراء عشان بعد كيف يأخذ أطمعك في السعر بعدين، لكن نتكلم على ريتشارد ريوس ومدى ملائمته للاتحاد. الاتحاد أيضا اللي أعلن اليوم عن رحيل ستيفن كيلر المدافع الكاميروني الى الدوري البلجيكي، وكان في احاديث تتكلم على انه اللاعب غير راضي على تحويله للقائمه الاسيويه، وانه كان وعد اثناء التعاقد بانه يتم او يكون احد اللاعبين الثمانيه، وهو الامر اللي حصل. بس واضح انه في حاله عدم رضا، لانه من مباراه الحزم اللاعب ارتكب اخطاء كبيره في الشوط الاول، والمدرب مباشره دفع فيه دفع بحسن كادش في الشوط الثاني، فيبدو انه الرجل يان فيسينغ لا يرى أنه يستحق الموضوع خانة أجنبية أخرى.
0: شوف الاتحاد مناطق شائد جدا خاصة في إدارة السوق، يعني صفقات تغتر من الإتمام ثم ترحل، مشاكل كثيرة جدا في كيانة المدربين، حتى تعيين يان فيسينغ نفسه كان قصة طويلة جدا لما تم تعيينه له يعني قبل بداية الموسم بأسبوعين أو ثلاثة. هذا كله يوضح لك أنه هناك عدم وجود رؤية حقيقية حتى في تعيين الإدارة. السندي يرحل، تنتهي ولايته ثم لحقا يتم تجديده بطريقة معينة، كل ذلك زي ما ذكرت أثر على تخطيط الفريق في سوق الانتقالات. لذلك أعتقد أنه من الصعب الجزم بتأثير صفقة معينة على الفريق بدون أخذ الصورة العامة. ريتشارد ريوس لوحده أعتقد أنه واحد من صفقة مميزة جدا، حتى لو كانت إعارة جافة لحق الأمور هذه ممكن حلها مع بنفيكا. الرجل عنده الدور القيادي، لاعب ممتاز تحت الضغط، محافظ على الكرة، ممتاز أيضا من الناحية الدفاعية، يعطيك كل شيء في مركز رقم 6، لكن أيضا مرة أخرى يرتبط ذلك بتعاقد مع لوبي. ديون لوبي دفع في مبلغ كبير جدا، أثر كثير من الجدل، تأتي بلاعب ما بيقول قريب من البروفايل من في نوع من الاختلاف، لكن يلعب في نفس المساحة اللي يلعبها السيرويس. هذه الحين أنا مرة أخرى تعاقدت مع ديون لوبي، إذا تبغى تجيب محور أساسا بيلعب في نفس المساحة اللي يلعب فيها ديون لوبي بمبلغ كبير جدا. هذا أمر أعتقد أنه يعني يجعل الاتحاد أو شجرة هذه في مزيد من الحيرة، لكن أيضا لازم يتقبل أنه أجي يعني أتعاقد مع لاعب أفضل، حتى لو كان عندي لاعب يعني مقارب له أفضل بكثير الاستمرار على اللاعب على الورق. وشفناه في أول المباريات ما أقدر أحكم عليه المدى طويل، ولازم أعطيه فترة في التكيف وما إلى ذلك، لكن المؤشرات غير جيدة. خلينا نقول ما بيقول لاعب سيء، لكنه أقل من طموحات لاعب أو نادي الاتحاد اللي يرغب في
1: المنافسة. الحديث عن ديال لوبي؟
0: نعم.
1: لا لا سيء، ما لا تعطي وقت، ما سيء الولد سيء،
0: خاصة انه الاتحاد من فابينو كانت الاثنين عندهم اي كيو عالي.
1: وصفقه ابو غالي، صفقه ابو غالي غير مفهومه، يعني الرجل ترى من اصل 42 مباراه في الدوري لعب 25 بس مع الميريا، 20 اساسي وخمسه مباريات احتياطي، 10 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراء. اللاعب اخر تقييم سعري له في شهر 12 شهر ديسمبر 2025 ها كان 4 مليون يورو، وما قدم هذا الأداء المبهر. فجأة ولأسباب لا يعلمها إلا الله مع بداية الفترة الصيفية سعره ارتفع 16 مليون، يعني 3 أضعاف بشكل غير مفهوم، ونجح الميريا في بيعه للاتحاد ب 13 مليون يعني بسعر أقل. ولأنه هذا العالم لا يخلو من الصدف، يعني في مصادفات كثير، من باب الصدف أنه الاتحاد استغنى عن لعيبة 2 شبان رودريغيز وكوسيم كوني، والاثنين سبحان الله شاءت الأقدار أن تجمعهم الأقدار في

0: الميريا بصيغة انتقال مجاني. ففي إهمال كثير يمكن في نادي الاتحاد غير مفهوم لا تعلم أسبابه، وفي أيضا حسن إدارة واستغلال ممتاز جدا للظروف بالنسبة لنادي الميريا، بس هذا نقاش اليوم آخر.
1: بالضبط، أنا ما قلت شعب من بداية الحديث قلت لك إنه نادي الاتحاد الحديث عنه يعني يحتاج فترة طويلة ومتشعب بشكل كبير جدا، لأنه فعليا كثير من القرارات الإدارية وسوق الانتقالات أزودك حتى يعني في شينك باعتقادي كان خيار مفاجئ وكبداية مقنع جدا، لأنه أيضا كان قرار نقول داخل سلسلة من القرارات اللي اليوم كل يومين ثلاثة كان عندنا خبر عن تعيين مدرب وأنه تم حسم الصفقة وما ذلك، جاء يتغير اسم المدرب إلى مدرب آخر. هذا الأمر كله يخلينا زي ذكرت في حالة من الإحباط، فعليا جماهير الاتحاد تعاني بشكل كبير جدا يعني على مستوى أيضا حتى على مستوى الانتقالات، لما على سبيل المثال بس موضوع المهاجم، لما يكون عندك مهاجم جوجو الخينيا متألق بادي بشكل جيد جدا، فجأة تظهر الأخبار أنه الاتحاد يبغى يستغني عنه ويبقي النصيري اللي باعتقادي أقل بكثير من أنه يلعب الاتحاد في هذه المرحلة، مستوى لا يؤهله أنه يلعب في كأساسي في الاتحاد، وفي هناك حالة مطالبات واضحة جدا بإبعاد النصيري وجلب إما مهاجم يرتقي طموحات الاتحاد أو الثورة على الخينية، لكن فجأة الخينية وجد في السوق ثم تراجع عنه. كل ذلك يجعل حالة النادي الاتحاد في حالة خلينا نقول من الضبابية، من الفوضى الغير مفهومة، التعيينات الإدارية زي ما ذكرت مرة أخرى، إبقاء الرئيس، استبعاد الرئيس، الصلاحيات الموجودة، كلها علامة استفهام ضخمة جدا يسألها الشارع الاتحادي. زي ما ذكرت أقول إنه ما تقدر تحكم على صفقة أو لاعب أو تعاقد بمنحه عن الرأي العام والصورة العامة بالنسبة لي أنا يعني سواء الاتحاد أو غيره، لأن كل شيء مرتبط بشيء آخر. حتى قضية الجناح رحيل ديابي، بقاء ديابي أخذ فترة طويلة جدا لما تم يعني حسم ومعرفة اتجاه موسى ديابي، راح سواء دوان فترة طويلة من الفوضات وأنه حسم الصف وذلك، فجأة طلع خبر بطريقة ما أنه عائلته رفضت يعني في تطوير الاتفاق، عائلته ما كانت موجودة في الصورة، هذا علامة سبب كبيرة جدا. الآن الحديث عن الجناح الجزائري أنيس الحاج، هل بيتعاقد معه أنه تم الاتفاق معه وحال من الغضب في فينور، هل بتتم الصفقة أو لا، كلها أشياء فعليا تخلي المشجع الاتحادي والإعلام الاتحادي فعليا يعني حالة الغضب وحالة الزعل وحالة خلينا نقول التحفز ضد أي خبر الاتحاد وتعامل معه بطريقة سلبية مفهوم جدا. بالأساس من حاطني في الصورة بشكل واضح، وأيضا مساراتك كل مرة تتغير يعني وتأخذ اتجاه مختلف تماما عن الاتجاه اللي سبق.
0: طيب عن الاتحاد ريتشارد ريوس أحمد في الاتحاد تكلم عنها أخلاف، بس أنيس حاج موسى كان خيار اتحادي، كان في اتفاق على 25، الصفقة ارتفعت 37، هذا طبيعي يمكن لما تيجي تدخل بعد اغلاق السوق، لانه انت تحاول ان انت تقنع الطرف الاخر، انا اشوف انه قيمة مبالغ فيها. ايضا من ضمن الخيارات شمس الدين طالبي لاعب فريق سندرلاند، لوبري اللي هو بريس لوبري اللي هو مدرب الفرنسي لفريق سندرلاند قال انه اللاعب مستبعد من القائمة الاوروبية، وقال انه يتوقع رحيل اللاعب الى اما الى تركيا او حتى الى اي مكان اخر. كان فيه اخبار من الصحافة التركية عن اهتمام من فنربخشة ومن غلطسراي، اليوم السوق التركي غلق، ففي حال عدم وجود تحرك حقيقي يبدو ان اللاعب سيبقى في سندرلاند، او ممكن يكون الطريق خالي بالنسبة لنادي الاتحاد. نادي الاتحاد ايضا فيه حديث عن راسكن اللاعب الوسط البلجيكي لاعب فريق رينجرز اللي ايضا بشكتاش تقدم بعرض رسمي لكن تم رفضه ب 12 مليون يورو، طبعا اعاره وبعدين شراء ب 12 مليون يورو، رينجرز رفض العرض. التحركات الاتحاديه كم لاعب ممكن، ايش انت كيف شايف الاختيار انيس حاج موسى اللي يعني انا تفرجت عليه هو لاعب ممتاز بس انا ما شايف شيء مبهر يعني.
2: شوف الأمانة من وقت الاستحواذ يمكن أكثر نادي دفع مبالغ يمكن يكون نادي الهلال، لكن أكثر نادي جلب لاعبين هو نادي الاتحاد. لكن السؤال هنا كيف أنت تجلب العدد الكبير من اللاعبين الأجانب هذولي في نادي الاتحاد وما يكون فيهم أي لاعب مستمر معاك لسنوات؟ هنا تعرف علامة الاستفهام كبيرة على الإدارة الاتحادية الأمانة اللي إلى الآن هي واضحة. يعني مجموعة الأسماء اللي أنت ذكرت يمكن أنا أروح على أنيس حاجي إنه هو يمكن الأقرب لأنه أخذ موافقة الرقابة المالية بالإضافة إلى ريتس والظاهر
0: مهاجم. لا سمع موافقة الاستقطاب ما جت.
2: المراقبة المالية. يعني. أنا أتكلم إيه ومن مع ريتس اللي هو الجناح الياباني اللي فجأة فرانكفورت رفض إعارته. هنا تعرف إنه لا إدارة الاتحاد حرفياً.
0: اللاعب يقال إنه زوجتي اللي رفض. أنا راح أخذ منك تعليق. خلينا نتوقف مع فاصل قصير. بعد فاصل نعود مرة أخرى للمستحدث خليكم معنا.
3: كن حذرا. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جد أف أم.
4: جد أف أم على هواك.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحمنا.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: تيكي تاكا على جدة FM.

0: عبد لكم مره اخرى مستمعين الكرام في تيكي تاكا مع ضيوف الكرام احمد النفيعي وعبر الهاتف الزميل خريف الشمري. احمد ابدا معك من مواجهات الامس الخلود والفيحاء 2-2. احمد الخلود يقدم موسم ممتاز استمرار مع المدرب الانجليزي باكنغهام، الادوات واضحه، الاستقطابات ممتازه، يعني لاعب زي دومينيغيز الفرنسي لعب في الدوريات الوطنيه ما لعب على المستوى العالي في فرنسا، تجي وتجيبه هو عمره 30 سنه ويسجل لك 3 أهداف في الدوري لحد الآن ويقدم لك الإضافة المرجوة. هذا دليل إنه في عمل كبير في مسألة اختيار اللعيبة الأجانب. داكوستا 2 مليون يورو، لكن حرفيا شيئا فشيئا الجهة اليسرى في الدوري، دوري روشن ككل بدأت تنكتب باسمه. يعني
1: شوف نادي الخلود الأمان يمكن من العام احنا تكلمنا على إنه النادي بدأ يعني يرفع الرتم بشكل تدريجي، إنك هذا الموسم تبدا بهذه الطريقه وتنتصر على الاهلي وتعود في المباراه هذه بالتعادل في الدقائق الاخيره، تعرف ان الفريق بيقدر يكتسب شخصيه في ارضه وبرا ارضه امام الانديه الكبيره وامام الانديه اللي بنفس مستوياته. لكن السؤال اللي يعني دائما انا اتكلم عنه، في انديه دائما تتكلم بحجه المال. الخلود قاعد يعطينا نموذج للامانه بمبالغ بسيطه قدر انه يصنع فريق قوي ينتصر فيه على الاهلي، فريق قوي ياخذ الان 9 نقاط من اصل 5 مباريات، فريق قوي قادر انه يكون على الاقل من الانديه اللي تنافس على يمكن 6-7 مراكز المرشحه للبطولات الخارجيه في الموسم القادم.
0: طيب في مواجهة نيوم والخليج أبو غالية، نيوم يقدم أداء جيد نوعا ما، خلينا نتكلم مع المدرب الفرنسي غالتييه المستمر الموسم الماضي، كثير من الأسماء ألكسندر لاكازيت أيضا ناثان زيزي مستمر، تكلم على استقطاب بلانغسار الاستقطاب الممتاز، ويبدو أنه في علاقة وطيدة بين المدرسة الفرنسية ومخرجات الدوري الفرنسي ونادي نيوم، لأنه حتى مارسين بولكا أحد أفضل الحراس بصراحة اللي جاءوا للدوري السعودي، لكن إصابة الرباط الصليبي حرمت نيوم من الحارس لمدة موسم كامل، حاليا يعود ونيوم يعني يقدم مستويات جيدة.
2: نيوم بعيدا المستوى اللي جالس يقدمه، لأنه من الأندية اللي تريح هيك بشغلة، أنه في توجه واضح جدا، جلبت كريستوفر غالتييه وجلبت أيضا منهجية واضحة جدا في استقطاب اللعيبة، في جلب لعيبة الشبان من الدوري الفرنسي، مزجوا مع بعض لعيبة الخبرة، بالتالي النهج واضح سواء نجح أو لا، لكن حاولت أن تسير في طريق معين والنجاح فيه، وهذا أعتقد أنه واحد من الأشياء اللي تساعد الاستقرار مرة أخرى على الهوية الفنية، الاستقرار على طريقة، الاستقرار على خلينا نقول طريقة تواصل مع المجموعة سواء لاعبين الأجانب أو اللعيبة السعوديين، كل ذلك يساعد على نمو الفريق. أحب أتكلم على أنه الخلود يعني جالس يقدم نفسه ويتطور شوي شوي، هذا الأمر أعتقد أنه ينعكس على نيوم، ولو أني في المباراة اللي شفتها سواء في نهاية الموسم الماضي أو بداية الموسم الحالي كسفة قالت هي ما هو جالس يقدم كرة القدم اللي أنا باعتقادي يقدر يقدمها مع هذه الإمكانيات نيوم، لكن على الأقل هناك استقرار، هناك منهجية واضحة، هناك عمل جيد جدا، وأعتقد أنه نيوم الموسم الماضي كان هذا فقط أنه يستقر في الدوري وهذا ما حدث. الخطوة القادمة ما راح أقول لك المنافسة على الدوري، لكن فعليا أخذ خطوة جدية لي أنه يكون خصم صعب على الجميع، فريق يكون ما تأخذ منه النقاط بسهولة، الاقتراب شيء في شيء من مراكز الأربع الأولى. هذه الخطوة اللي ننتظرها من نيوم وكريستوفر غالتييه والمجموعة اللي معه هذا الموسم بالنسبة لنيوم، اللي أعتقد أنه أيضا الكل ذكر ظلم بجدولة صعبة جدا مضغوطة أدت بطريقة ما إلى الكثير من المستوى في المباريات بداية الموسم.
0: قدسية أحد أقوى مرشحين الدوري أحمد ينتصر على الدرعية بثنائية تريتيغي وكينيونس، تكلم على الدرعية أيضا تعاقدات ممتازة في زاد بشري أعتقد محترم جدا في الدرعية، لكن أعتقد أنه خبرات القادسية اللي يعيش موسم الثالث في روشن تعتبر يعني وصلت تقريبا إلى ذروتها. الفريق بالعلامة ب 12 نقطة، خسارة وحيدة فقط كانت أمام الاتحاد في مباراة سدد فيها أعلى معدل تسديدات ووصل فيها إلى أعلى معدل لمسات داخل منطقة الجزاء ب 71 لمسة. أحمد القدسي
1: ما أعرف القدسي بيروح لمفين والله إذا صحت الأخبار بعد بيع وتوفيل الريان أنهم يبغون سليماني ساني لاعب لايبزيغ.
0: هو هم وقعوا تقريبا مع سليماني ساني وضموا ايضا
1: عبد العزيز العلاوي واحد من اللاعبين الصاعدين لمان المواهب الكبيره في الدوري السعودي ايضا كمان خلاص قريب على القادسيه. هنا بس انا بتطرق لحاجه واحده
0: على فكره، ترى لا زال دحين حاليا او البارحه وقعوا ايضا مع قلب دفاع علي بدر الدياباتي، قلب دفاع ايسر القادم من الدوري التركي من سامسون سبور. فابريزو رومانو قالوا ان الصفقه تقريبا 8 مليون يورو كباكيج كامل يعني اضافات وعمولات.
1: انا هنا بتطرق لشيء واحد، رئيس الاهلي استقال ورئيس القادسيه استقال، لكن ماذا صار في الاهلي وماذا صار في القادسيه؟ هنا تعرف انه في عمل مؤسساتي، هنا في عمل شركات كبيره، هنا في عمل لا يقتصر على شخص واحد في حين استقالته، هنا في شيء مرعب في القادسيه، في استدامه، في بنيه تحتيه، في كل شيء ايجابي للامانه في القادسيه، وكانه القادسيه ينتظر بس بناء ملعب خاص فيه، وبعد كده احنا ممكن نشاهد فريق مرعب بشكل كبير، لانه القادسيه اللي ما خسر يمكن من مباريات طويله وتجاوز يمكن 28 30 مباراه، يمكن خساره وحيده امام الاتحاد امام نادي كبير، ويمكن تذكرت انه كان الطرف الافضل فيها. هنا تعرف انه القادسيه لا ماشي في الطريق الصحيح.
0: مواجهه الاتفاق مع ابها ابو غالي على العجاله، شايف الافضليه لمين؟ باباس من بعد الشوط الاول من نادي النصر ذهب الاتفاق لغرفه الملابس لم يعد، خسر من النصر 3-2، بعدها خسر 3-0 من الدرعيه.
2: بالضبط، باباس والاتفاق حاله من ذكر القضب على مرخص غير شهري، جل باباس رهان بالمنعطفين كما يقال، يعني جبت حل مشي الامور حتى الان ما هي ماشي الامور، رغم انه اول مباراتين سنغاط لكن دخل في دوامه من التعثرات. ابها لا يمر بوضع جيد جدا، الرئيس الاحمر يتكلم عن قله الدعم والاموال المفترض ان توصل النادي، هذه يوضح لك لاي درجه هناك فوضى اداريه في الدوري السعودي. مباراه فعليا رغم انها بتوقيت مبكر لكن على وضع الفريقين هي يعني مباراه الثلاث نقاط ممكن تكون مهمه جدا لمصير بقى احد المدربين، ولو ان وضع ابها مختلف زي ما ذكرت معنا كبير جدا من ناحيه السوق واداره السوق، لكن الاتفاق اعتقد انه مو بحاجه الى احراز ثلاث نقاط باقصى باسرع وقت ممكن، لانه هذا الامر ممكن يدخلهم في دوامه، ممكن تعقد المهام الموجوده او المشاكل الموجوده بالنسبه للاتفاق.
0: أحمد، الأهلي في مواجهة الرياض هنا في جدة والمعنويات جماهيرية مرتفعة، يعني حالة من التحفيز الجماهيري عكس اللي كان على جمهور أهلاوي قبل يومين.
1: يمكن الشيء الإيجابي في هذه المباراة المباراة في أرض الأهلي، وإحنا نعرف قديش يعني جمهور الأهلي يأثر بشكل كبير جدا على اللاعبين وكمان على مجريات المباراة وتغيير النتيجة. لكن الشيء السلبي إنه أمام الرياض، الأمانة ترى الرياض يمكن من أكثر الأندية اللي صحيت في وقت متأخر في العام الماضي ونجت من الهبوط وبدأت بشكل قوي بصراحة في هذا الموسم، فهيكون نت صعب على النادي الأهلي.
0: أمام ترزقيت.
1: ما هذا اللي بتكلم عنه، لأن أمان الرياض تغير بشكل كبير جدا، يعني شاهدت مبارياتهم الأخيرة في حلول كبيرة لأمان من خط الوسط من الهجوم، ممكن والله يصعبوا على الأهلي بشكل كبير جدا ويستغلون الحالة اللي الذهنية أو الغير موجودة للأهلي.
0: ترى أنا قلت معهم ترزقيت إنه مو شيء إيجابي، ترى
1: لا لا انا باخذها ايجابي لانه اللاعب بالامانه فرق بشكل، يعني شوف الرياض الان عن العام قديش انه فرق اللاعب اضافه للامانه نادي الرياض.
0: والله انت تتحمل هذه الاجابه. طيب نروح على لقاء القمه، الهلال والشباب. الهلال ابو غاليا ظهر عنده مشاكل دفاعيه كثيره مع سيمون انزاغي، حتى وقت ما الهلال انتصر كنت اشعر بالقلق ان الهلال دفاعيا شوي اموره مش احسن شيء. مع عودة ثيو هرنانديز الفريق بدأ يقدم جبهة يسرى سامرفيل وهرنانديز، لكن مع إصابة ثيو حاليا اللي راح يغيب مبدئيا لأربع أسابيع وإصابة علي الجامي أيضا، الهلال يقع في متاعب دفاعية إضافية مع إصابة يوسف إكتشيك كمان اللي كان ممكن يكون حل بديل. الهلال عنده نقص في خانة قلب الدفاع.
2: ايضا الاشكال اللي تجاوز حتى العناصر منظومه نزاكي، التغيير اللي حصل ذكرنا 4-3-3، الفريق اصبح فعال اكثر هجوميا، صار في خلينا نقول تركيبات على الاطراف خاصه في وثيو اللي قدموا بدايه ممتازه جدا، لكن على مستوى الضغط جوده اقل، خاصه انه سافيتش دوره اصبح انه يلعب في منطقه متقدمه، في التالي المساحات في الخلف اصبحت اكثر، لاعب ناقص في الهلال، محتاجين وقت كثير جدا انه يجوز هذه المرحله، ولو ان النتائج جالسه تساعد انزاغي في هذه المرحله على وايضا النتائج وبعض وتحسن الاداء الهجومي كلها خلينا نقول تزيد من الراحه بالنسبه لسيمون انزاغي، لكن هذا الامر لا ينفي انه هناك مشاكل في الضغط، هناك مشاكل في الحالة الدفاعية، بالإضافة زي ما ذكرت سلسلة من الإصابات اللي في توقيتها مزعج، خاصة مع ضغط المباريات

0: بشكل كبير بالنسبه للهلال.
1: طيب على مستوى الشباب احمد، رايك بصفقات الشباب، مدرب الشباب تمسليتش، وعلى الاخبار اللي ظهرت اليوم من صحيفه بلد الالمانيه عن ارتباط يونس هوفمان لفريق باير ليفركوزن، اللي لا يمانع ليفركوزن في رحيله رغم اغلاق السوق، الى فريق نادي الشباب. اللاعب اللي يلعب كصانع العاب رقم 10، يلعب على الجناح الايمن ايضا، وهو لاعب متعدد المراكز.
2: شوف، يمكن هذه تكون مرتبطة بصفقة رياض محرز. الأمانة أنت ما بين أنه تأخذ رياض محرز أو تأخذ اللاعب يوسف، إذا بتأخذه على المدى البعيد على الأداء الفعالي، لا طبعا أنا أتفق أنه ممكن نروح على صفقة يوسف، لكن إحنا نحتاج إلى لاعب جماهيري بشكل كبير. يعني الأمانة يعني رياض محرز راح يضيف للشباب الشق الجانبي اللي يحتاجه الشباب من سنوات وسنوات، لكن الشباب في هذا الموسم كصفقات وإعداد إيوة نعم أفضل من الثلاث سنوات الماضية بشكل كبير جدا، لكن صعب يعني أتكلم عن المدرب في الوقت الحالي. الشباب يحتاج إلى اكتمال صفوفه وعودته من الإصابات، الاختيارات اللي راح يوقف عليها النادي، ومن ثم تحكم على النادي.
1: آخر مباراة الشباب والهلال كانت واحدة من أمتع مباريات الدوري أحمد، رغم وضعية الشباب الصعبة، لأنه 5-3 كانت مع الإمكانيات
2: اللي قبلها، السنة اللي قبلها 4-3.
1: إيه بس لما تشوف مثلا فريق فيه توماس بارتي، فيه كاراسكو، في روجر مارتي، لا أتكلم تركيبة نادي الشباب.
2: إيه أنا قلت لك هذا الكلام، أنا أحكم على مدرب. لما أنا مدرب أنا أشوف يمكن يكون واحد من أفضل المدربين اللي ممكن جاء للشباب في الأونة الأخيرة، لكن يحتاج لاكتمال كل الأدوات اللي موجودة من اللاعبين الأجانب والمحليين، وبناء عليها أنت راح تحكم. عجبني في إدارة الشباب إنه بدأت تتفرغ الآن الشق الخلفي من اللاعبين الأجانب، وتبحث عن لاعبين سعوديين، وتحاول تخلي جل اللاعبين الأجانب في منتصف الملعب في الهجوم للحلول بشكل كبير، وهذا شيء إيجابي.
1: يونس هوفمان أبو غالية إضافة لنادي الشباب؟
0: شوف، يونس هوفمان لاعب خبير زي ما ذكرت، يلعب 10 لاعب إبداعي، حتى لو كان بطيء ولذلك، لكن من الناحية الإبداعية قادر يقدم شيء كثير. ارتكاز نادي الشباب في المباريات اللي شفناها أنه فعليا يتأثر بشكل واضح جدا في غياب بودينز الحمل والعب، يتحمله كراسكو بشكل كثير جدا. إضافة لاعب إبداعي سواء زي ذكر محرز زي ذكر أحمد أو أنا سواء، ضرورة كبير جدا، خاصة أنه جالس تعاقدت مع مهاجم يتألق في الدوري مثل روجر مارتينيز، فأنت حاجة لأخر قول تطوير الشق الهجومي، لأنه واحد من مشاكل الشباب أعتقد السنوات القليلة الماضية أنه فعليا ما في لاعب إبداع، حتى مع وجود كان سرار حمد الله وجود كراسكو، هناك اللاعب اللي يكون اللينك أب بين خط الهجوم، عنده اللمسة الإبداعية أكثر من اللمسة الفردية، ممكن تعطي شيء. ذاك أيضا بأكد على جزئية أنه سوق الانتقالات بالنسبة لنادي الشباب، وإن تأخر ضم دياو الحارس السنغالي المتألق، بارتي، كلها عوامل مهمة جدا، وإن تأخرت لكن ضروري جدا، لأن الشباب اللي شفناه في أول مباراتين ثلاثة، أنا أتذكر مباراة القدسية لما نزل الدكة القدسية كان فعليا يمكن أفضل أو مقاربة لأساس الشباب، هذا أمر يضحك أنه الشباب كان بحاجة لتدعيمين ثلاثة فعليا يشيلون المجموعة بشكل كامل، مش فقط يسدون النقص. أعتقد أنه إدارة الشباب بحاجة لتطوير الجودة أكثر من بحث عن كمية لسد ثغرات.
1: شكرا لك زميل عزيز خلف الشمري، تواجدك معي هذا المساء.
0: العفو، شكرا وشكرا أحمد السادة مستمعي.
1: شكرا لك حمد.
2: العفو لك، القامية برنامج أخي خلف.
1: أيضا نلقاكم مستمعينا الكرام في نفس التوقيت غدا، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الأشياء.
6: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلعنبي وكمان أونلاين وكمان
8: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.

0: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
0: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
1: صحة الدماغ جزء أساسي من صحتنا العامة. النشاط البدني والغذاء المتوازن والنوم الكافي والتواصل الاجتماعي ومتابعة عوامل الخطورة الصحية عادات مهمة لصحة الإنسان وجودة حياته. في الشهر العالمي لألزهايمر، اجعل الاهتمام بصحة دماغك جزءاً من روتينك اليومي، فالعناية اليوم استثمار في الغد.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: صحة الدماغ جزء أساسي من صحتنا العامة. النشاط البدني والغذاء المتوازن والنوم الكافي والتواصل الاجتماعي ومتابعة عوامل الخطورة الصحية عادات مهمة لصحة الإنسان وجودة حياته. في الشهر العالمي لألزهايمر، اجعل الاهتمام بصحة دماغك جزءاً من روتينك اليومي، فالعناية اليوم استثمار في الغد. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: استهلاك الطاقة ليس أمرا عابرا، بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعيا واطفئ ما لا تحتاجه، واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
6: الدوري الأهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
6: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
8: حاول عدى، الله الله،
6: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الخمسة، معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعي جدة اف ام. حلقة جديدة وانطلاقة جديدة من برنامجكم استوديو 20، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا طيلة أيام الأسبوع على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء.
2: مساء الخير، مساء السعادة، مساء الويكند الجميل اللي ما يحلى إلا من خلالكم مستمعينا واستماعكم لنا. تحية حب كبيرة من فريق العمل من داخل الاستديو، زميلي أسامة الغريبي وأنا لولو العبد الله، والإخراج زين ويتألق مع سلطان المحياوي.
1: إن شاء الله راح نكون معكم طوال الساعتين في فقرات مختلفة، عندنا الكثير من الزوايا اليوم، عندنا بالأغلبية، عندنا بلان بي، عندنا أثر غير متوقع، وجهة ونص، عندنا تستاهل الطيب، وأكيد فقرتنا المعتادة اللي راح تكون معنا يوميا بوكس أوفيس، وعندنا كل شيء طيب إن شاء الله.
2: أكيد طبعاً عندنا أشياء كثيرة اليوم، يوم الجمعة طبعاً حيكون يوم جميل أكيد برفقتكم، الكثير رايح وجاي وأكيد رايح يقضي الويكند في مكان معين، ولكن دائماً الساعتين هذه إحنا نوعدكم أن نكون فيها معاكم بكل ما هو جميل وكل ما يليق بالويكند. كمان خلينا نقول أنه أنت شركاء في هذا البرنامج أو أساس في هذا البرنامج، تفاعلكم يكون من خلال الاتصال الهاتفي على أرقامنا 012-649-5154 و012-647-1154.
1: كمان اللي حب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28، أيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي على X على @جدة_radio. كمان ما ننسى

0: إن شاء الله الساعة 9:30
1: إن شاء الله.
0: الدكتورة سحر الشريف راح نتكلم إن شاء الله عن التشتت وكثرة الخيارات لدى الشباب.
1: صحيح. ترى الموضوع يهمكم، ترى احنا مو بس نتكلم عن تشتت كحالة نفسية الواحد بيعيشها، لا احنا هنتكلم فيها بزوايا مرة كثيرة وتهمكم انتو كشباب، وممكن هذا شيء يساعدكم انه بكرة انتو تقدروا تتخذ القرار بشكل سريع، كيف تقدروا انكم تختاروا القرار السليم وما تتشتتوا في ظل المغريات اللي موجودة والخيارات اللي موجودة في الحياة. كثير من الأشياء اللي تكون ممكن في حياتنا نعمة ولابد ان احنا نستغلها بالطريقة الامثل، فهذا اللقاء لا يفوتكم، وان شاء الله باذن الله تعالى كل الفقرات كمان تنال على رضاكم واستحسانكم. كمان اهم شيء اذا ما كنتم منزلين تطبيق الاذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ادخلوا وحملوا التطبيق وتقدروا تسمعوا الاذاعات السعودية، والاهم تسمعوا الاذاعة جدة، وكمان تتفاعلوا معنا من خلال التطبيق، وأكيد راح نقرأ كل الرسائل والتفاعل اللي راح يكون من خلال التطبيق وكمان من خلال الواتساب على 800-248-28-28.
0: أكيد احنا متواصلين معكم في استوديو 20، لكن راح نروح لهذا الفاصل وبعدها راجعين أكيد نبدأ مشوارنا معكم، لا تغيروا الموجة على جدة FM.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد، كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

حي على الفلاح.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: يا هلا بك.

0: رجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامجكم استديو 20. هذا البرنامج اللي يأتيكم يوميا من 8 وحتى 10 مساء، ونبدأ على طول أولى فقراتنا في حلقة اليوم. وعندنا طبعا بالأغلبية اليوم موضوعنا بصراحة جميل جدا، ويمكن هو مرتبط كمان بموضوع الدكتورة سحر. بالنسبة للأشياء اللي دائما تكون موجودة والخيارات اللي موجودة في حياة الشباب، سواء كانت الخيارات الموجودة من ناحية الوظائف، تنمية المهارات، السفر، المطاعم، الكافيهات، كل هذه الآن أسامة ما صارت مجرد خيار واحد قدامك ولا اثنين. لو تقرر تقول أبغى أروح لكافي معين، أنت وأصحابك راح تلاقي آلاف المقاهي اللي موجودة وكلها بمزايا مختلفة. قلت أبغى أسافر لمكان الوجهات متعددة وكلها تقول الزود عندي. هذه الخيارات هل برأيكم بتشوفوها إنه هي خلت حياة الشباب أصعب، صار الاختيار أصعب، ولا بالعكس يعني سهلت الأمور بحيث إنه كثرة الخيارات جعلت أمامك أشياء كثيرة ممكن إنك أنت تنتقي منها؟ أنت وجهة نظرك إيش يا أسامة؟
1: والله شوفي، يعني أنا أشوف لا، إنه ساعدت الشباب على جودة الاختيار.
0: أتفق.
1: أيه والانتقاء. أحياناً لما تطلعين أنت مثلاً مع صديقاتك أو أي أحد يطلع مع أصدقائه، لما يقول إحنا فين رايحين، فتلاقين كثرة الخيارات سوت حيرة
0: صح
1: عندهم، والله يا أخي من كثرة الخيارات أنا محتار
0: صح.
1: فهذا الشيء يعني ممكن ناخذه كمقياس لمثلا السفر، للتخصصات، للوظائف، للمحتوى. الآن يعني أصبحت الخيارات الكثيرة، الحمد لله، يعني هذه نعمة، أنا أشوفها أنها نعمة
0: صحيح.
1: لأن عندك الخيارات هذه متوفرة عند والمجالات متوفرة. فأنا أشوف أنه لا، بالعكس، يعني أنت تحتاج أنك تجلس مع نفسك وتفكر وتشوف إيش اللي يناسبك.
0: فعلا
1: إنها جودة اختيار وانتقاء ساعدت الشباب
0: فعلا. ومثل الجانب الآخر اللي ذكرته، يعني أنه أشوف أنه كمان بعض الأشخاص وصلت معهم الاختلافات إلى خلافات بين الأصدقاء أو بين حتى الأسرة لما يجوا بيقرروا يسافروا لمكان معين. يعني كمان زمان الخيارات كانت محدودة جدا مثلا، فتكون أمامهم أشياء بسيطة يقدروا أنهم ينتقوا ما بينها يعني. ولكن الآن أصبح تعدد الأشياء وتوفر الأشياء هي نعمة جميلة من عند الله سبحانه وتعالى، وخصوصا احنا عايشين في بلد والله الحمد يعني من نعم الله علينا، كل شيء بتلاقي يعني اي شيء انت بتفكر فيه او تبغاه راح تلاقي قدامك الف بديل وبديل موجود عندك
1: صح.
0: في السعودية. فانت اليوم قدام حيرة كبيرة، انا حختار ايش؟ حختار الافضل، حختار الاحسن. والمشكلة لما يكون عندك اربع افضل، يعني على سبيل المثال اختيار مثلا جهاز الجوال عشان بتشتريه بتدفع فيه مبلغ مالي، حتلاقي يقولك والله انت ايش تبغى بالضبط؟ تبدأ تفكر، انا والله ابغى اشتري الجوال عشان مثلا انا انسان حكون مصور مثلا، حوثق صور وفيديوهات، فمعناته حروح ادور الدقة العالية في التصوير. وبعضهم يقولك لا، هذا البراند جودته عالية جدا، اسم في السوق في النهاية. فاليوم كمان في بعض، خلينا نقول شق البنات شوي، انه المظهر كمان انه هذا اكشخ ولا هذا اكشخ مهم بالنسبه لنا كمان. فنلاقي انه كثره الخيارات هذه اللي موجوده وصلت الى مرحله انه الشخص يكون مشتت، ما يقدر ان هو يتخذ قرار معين، او القرار عشان يتخذه يقعد فتره طويله ويضيع وقت طويل. احيانا كمان من الاشياء السلبيه اللي ممكن تكون أسامة، انه تلاقي اختلاف الآراء بين الشباب، ممكن هو يسبب خلاف أنا وين رايح، لمكان معين مثلا، رايحين لمطعم معين أو استراحة، يعني whatever. بتلاقي واحد يقولك لا أنا والله ما أحب الأكلات هذه، أنا ما أحب المكان الصاخب، أنا ما أحب وأنا ما أحب. فأحيانا ترى كثرة الخيارات كمان تكون إيش هي عائق أن تصل إلى مرحلة الاتفاق.
1: شوف يعني اختيار مثلا الوجهة أو المكان في الحياة اليومية، هذا أنا ما أعتبرها يعني مشكلة، وما يعني ما بتسبب خلاف أو اختلاف بين الأصحاب والأصدقاء أو حتى في العائلة. لكن هي المشكلة وين؟ المشكلة لما يكون في اتخاذ قرار صعب للمستقبل، كوظيفة، كتخصص. هنا لا، هنا لابد أنه لا، أنا لابد أني أخذ القرار الصح.
0: صح،
1: أوكي، هو في خيارات كثيرة، لكن أنا ما أتخذ أو القرار هذا بين يوم وليلة.
0: طبعاً.
1: هو أنا ماني رايح مطعم ولا أكيد. رايح طلعة مع أصحابي. لا، هذا فيه مستقبل. فهنا هنا يعني
0: تكون الصعوبة صحيح.
1: فلا أنا أتخذ قرار عادي، أنا طالع مع أصحابي أتخذ قرار يعني يكون في اختلاف بيننا بين الأصحاب في سفرية مثلا زي ما قلتي مع العائلة، يعني أنا ما أشوف هذه فيها
0: ترى ممكن تحصل مشاكل بين العائلة نتيجة إنه الاختلاف هذا
1: أيوة كمستقبل وكقرار صعب لا هنا لابد أنا أجلس مع نفسي وما أتخذ قرار يعني بين يوم وليلة.
0: صحيح، القرارات الكثيرة بالعكس لابد أن هي تكون بمثابة فرصة قدامك. زمان كان ممكن تكون عندك فرصة أو فرصتين بالكثير أنت مضطر أنك تختار ما بينهم، ولكن اليوم الخيارات واسعة بشكل كبير جدا أنك أنت تنتقي وتختار الشيء اللي هو مناسب بالنسبة لك. وهذا الشيء بصراحة ساعد الشباب كمان أنه اليوم لما يبدأوا تشوف مشاريع ابتكارية ما شاء الله تبارك الله، شباب قاعدوا يفكروا شافوا إيش اللي موجود، بدأوا يبتكروا أشياء جديدة، بدأوا ينتقوا فرص جديدة متاحة، فقدروا إن هم يوصلوا لأهدافهم. ولكن متى تكون كثرة الخيارات بالنسبة لك هي الأصعب؟ هذا في رأي بيقول إن هي صعب، ممكن تكون هي خلت الشباب أكثر تشتيتاً لأنه كثرة الخيارات قدامه، وفي رأي آخر كمان يقول إنه لا بالعكس هي ساعدت الشباب إنه الفرص قدامهم إن هم ينتقوا ومو بس يكون أمامهم الاختيار. طبعاً أكيد التصويت برضو موجود في منصة إكس على أجندة أندرسكور راديو في فقرة بالأغلبية، ونشوف يا ترى أكثر
1: طيب إحنا الرأيين. عندنا بالأغلبية اليوم راح تكون تصويت يعني فقط عن طريق منصة إكس، أو اللي حاب كمان إنه يرسل لنا عن طريق الواتساب. لكن موضوعنا الأساسي اليوم أو موضوعنا الرئيسي هو في فقرة بلان بي. إحنا راح نقول لكم بلان بي، طبعاً إحنا عندنا ورطة ونبحث عن حلها. متى نقول لكم الورطة؟ إن شاء الله بعد الفاصل.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: رجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج استديو 20. طبعا في استديو 20 احنا مجهزين لكم اشياء حلوه، واليوم في ورطه ونبغاكم انتم بتفاعلكم تطلعونا من هالورطه.
1: طيب ورطتنا اليوم اعتقد انها تصير مع كثير من الناس،
0: مره كثير تصير.
1: سلم عليك شخص في الشارع او الكافي بحراره شديده كذا وشوق، وقال لك يا أخي لي فترة عنك إيش أخبارك، وقعد يسولف معك لمدة 5 دقائق وياخذ رايك في مواضيع شخصية، وإنت مو متذكر اسمه نهائيا ولا حتى من وين تعرفه، وفجأة قال لك هيا سجل رقمك عندي أو عطني حسابك بالسناب. إيش الخطة بي عشان تعرف اسمه بدون ما يحس إنك نسيت اسمه؟
0: حقيقة ترى هذه من الأشياء اللي تشعر انه بمجرد انه هو يبدا يتكلم معك باشياء خاصه وياخذ رايك تقول هو بيعرفني. احيانا ترى المشكله ايش؟ انه انت عارف انه الشخص هذا انت تعرفه كويس وفاكره وفاكر ملامحه وكل شيء، ولكن الاسم مو براضي يجي. وفعلا اذا الانسان يعني انت تعرفه من اول ترى صعب تقول له، ترى الموقف مره محرج اقول له ايش اسمك. يقول لي هذه الدرجه يعني انا تنسيت عنده هذه الدرجه كل شيء بيننا، يعني راح حتى اسمه مو فاكره.
1: على فكره لولو ترى في بعض الناس يتحسسون من هذه المواضيع، انه يعني انت ليش ناسيني. ترى يعني احيانا ظروف الحياه ظروف الشخص يعني ما تدري انت هو ليش هذا الشخص ناسيك. الله الشخص يمكن عنده هموم الدنيا، والله العظيم يمكن حتى يعني اصحابه المقربين يمكن ينسى اساميهم.
0: فعلا ترى النسيان
1: احيانا يعني احنا ننسى هنا على الهواء. انا مره نسيت اسم المخرج.
0: لا صحيح ممكن تحصل
1: ترى. والله العظيم انا مره نسيت اسم المخرج يعني واكثر من مره. فعادي الواحد يعني ممكن في لحظه من اللحظات كذا يتشتت فكره وتشتت ذهنه وينسى كل شيء.
0: بس يعني مثل الانسان يعني يظل الموقف هذا
1: الموقف محرج
0: جدا محرج بصراحه. يعني مثلا انا يعني خلينا نحط احنا نفسنا في هذا الموقف. لو انه جات واحده انا بعرفها وكان بيننا كلام وفي معرفه فجاه قالت لي انت مين ذكريني فيكي، حس بمرحله انه كل شيء انتهى. يعني كل شيء صار، بالرغم انه مثل ما ذكرت نقطه مهمه. ترى يا جماعة الإنسان عنده مشاغل حياة كثيرة، أحيانا ضغوط الحياة. يعني جات فترات مثلا الإنسان يتوقع أنه بدأ ممكن تجي له حالة من الزهايمر من نتيجة كثرة النسيان، ولكن كثرة الضغوطات هي اللي بتوصل الإنسان لهذه الدرجة.
1: هي كثرة التفكير،
0: خلي الواحد ينسى. أيوة. كمان
1: دائما يعني لما أحيانا تشوفين شخص تقولي يا أخي أنت وجهك مو غريب علي.
0: صحيح
1: أنا متذكر يعني متذكر شكلك لكن والله ناسي اسمك. عموما احنا ما راح نقول اراءنا، اللي حيقول الاراء او اللي ان شاء الله يلقون الحل او يلقون البلان بي لهذه الورطه اللي تورطناها يتصل علينا هاتفيا على 012-647-7154 او على 012-649-5154. طبعا احنا نبغى الحل منكم ونبغى نعرف كمان اذا صار هذا الموقف معاكم. وكمان اللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28.
0: كمان اللي حاب يتصل علينا أو حاب إنه إحنا نتصل عليه أرسل اسمك وكمان رقم تليفونك وإحنا نعاود الاتصال فيكم. بس يا جماعة ترى إحنا اليوم في ورطة، نبغى بلان بي وكذا. قعدوا شربوا لكم ذي كاسة القهوة ولا الشاي وفكر كويس وجيبوا لنا خطة طلعنا من الورطة اللي أسامة حطنا فيها يا جماعة.
1: يلا إحنا متواصلين معاكم في استوديو.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً 6:00 مساءً على جدة FM

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا، وتحية للي بيسمعونا من خلال البث المباشر وكمان من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلس. حب كبير لكم، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا

0: نسيت اسمه. ناخذ اول اتصال معانا. يا هلا ومرحبا.
1: هلا والله بالسهره.
0: يا هلا هلا ابراهيم، حياك الله.
1: الله يحييك حبيبنا.
0: كيف حالك؟
1: انا كنت قرات كتاب قبل حوالي 20 سنه.
0: اي
1: كتاب كيف تكسب الاصدقاء.
0: حلو.
1: كان من ضمن القواعد الرئيسيه ان لم تكن الاولى او الثانيه
0: اي
1: ان لا تنسى اسم الشخص بعد اللقاء الاول. والله هذه كانت من الاشياء اللي ارسخت في ذهني فعلا.
2: طيب انعكست على حياتك يا ابراهيم؟ يعني الان من اول لقاء ما تنسى اسم الشخص ما شاء الله عليك.
1: يعني لكن لسه الاحكام هذه واحده. الشيء الثاني بعد كورونا صاروا الناس معذورين ترى.
0: بس انك تكون حريص يعني.
1: اي نعم.
0: إيه؟
1: اكون حريص على اني احفظ الاسم. سجل رقم الجوال بالاسم الثلاثي او الاسم الرباعي اذا كان اعطاني رقم جواله. احفظ بعض الملامح المميزه في الشخص. هذه كلها تساعد. فصراحه والله انا قمه الاحراج لما يجيك بعد فتره ويلقاك وتسولف انت وياه وهو ماخذ معك بريحيه وانت بس عقلك سرحان. هذا منه هذا
2: صحيح.
1: هذه قمه الاحراج صراحه.
2: كيف نطلع من هالورطه يا ابراهيم بوجهه نظرك؟
1: حاجات كثيرة. أنا أول شيء تعتذر له تقول له والله مثلا بعد كورونا ترى الأمور تغيرت يا شيخ.
2: أوكي تبدأ تخش في قصة.
1: إي ما عاد في ترى الذاكرة ذيك الذاكرة زي أول.
0: إيه.
1: الشيء الثاني تقول مثلا لسه النحكام. الحاجة الثالثة مثلا تقول لما والله إني أنا عارفك وأذكرك وأجلس معك لكن أنا مشكلتي في حفظ الأسماء.
0: يعني إيه؟
2: إبراهيم أخذتها من قصيري عن الصراحة. راح أقول له إن أنا نسيت الاسم بس إن أنا ماني ناسيك. أوكي حلو.
0: طيب قد صار معك موقف يا إبراهيم قبل كذا؟
1: أوه
0: والله. وخرجت منه بهذه الأعذار اللي قلتها قبل شوية.
1: هذه الأعذار لأن هي أقرب للحقيقة ترى.
0: إيه؟
1: هي أقرب للحقيقة.
0: هي مية أعذار، هي فعلا الحقيقة يعني.
1: وترى على فكرة ترى دائما الصراحة والله إنها تسقط الكلفة وتسقط اللي في صدر الواحد إذا حس إنك صادق معه عذر.
0: إيه والله إنك صادق.
1: قام الواحد يلف ويدور قال إيه هذا بس قاعد يسوي لي مخرج.
2: أكيد طبعا يا إبراهيم أسعدتنا وسعدنا اتصالك. شكرا لك. نسمع صوتك بخير في أمان
0: الله. الله يعطيك العافية. شكرا يا إبراهيم، يومك سعيد. طيب من معنا؟ عمار. يا هلا ومرحبا عمار.
3: هلا حياكم جمعة مباركة.
2: علينا وعليك يا رب.
3: عليه ما بهرج
2: بالاتحاد خلاص. بلاش وجع قلبي يا عمار، خلينا في في الورطه اللي احنا فيها.
3: والله بلا وجع قلبي.
2: كيف حالك يا عمار؟
3: والله بخير. اخبارك؟
2: بخير الله يسلمك. ها قل لنا
3: موضوعك بشده شكله دقيت ثاني.
2: اوكي الورطه.
3: ايوه الورطه والله. انا بين الناس طبعا الحمد لله ذاكرتهم قويه جدا.
0: حلو.
3: يعني ما في الا واحد بس غلبني. طبعا لما تصير معايا موقف زي كذا انا اكون حافظ شكله وعارف المواقف اللي صارت بينا بس الاسم ناسي. فاقعد اجارب الكلام لما يديني رقمه واخش اسجل رقمه في برنامج ذاك اللي كاتب الاسم.
2: والله برضه
0: هو والله مشوار موضوعك. والله مشوار بس انه
3: عادي اجاري لما يديني رقمه. طبعا انا اكون فاكر بعض المواقف فاكر ذا. يعني ما في قلت لك واحد اللي غلبني حمود رينجو الله يذكره بالخير. واحد من ايام مثلا ثالث ابتدائي ف قابلني قبل كم سنة فأنا ماني قادر أفتكره. بعدين أفتكرت قبل قاعد أفتكرنا اليوم الثاني أفتكرت أشياء أفتكرت ذا ورحت لين عنده قلت له أنت كنت كذا وكذا قال لي إيه وبس أفتكرتك.
0: أوكي حلو حلو.
2: هذا ما شاء الله كمان طلع لك من الأرشيف يا عمار بصراحة يعني.
3: أوه لا لا أنا في ناس ممكن أشوف بعد 20 سنة ممكن أعرفه. أنا حتى في واحد
2: بطل وصلت
3: له طلب قلت له أنت ترى كنت في المطار معايا أنت كنا كصحاب كنا أيام ذا قال لي ايوه وبعدين فكرني فيه وفكرت فيه.
0: يعني تقول له موقف كذا عشان يعني يرتاح يعني أيوة يحس أيوة انه يطمن انك انت عارفه.
3: ايوه قلت له ايه طبيعي طبيعي اللي ما اعرفه ابدا جاري في الكلام كذا ايوه لانه انا افتكر فيه اشياء اكيد طبيعي ممكن بس اللي انسى لكن اشياء كثيره افتكرها. فقلت جاري بالكلام منين يديني.
0: لا برافو عليك والله يا عمار.
2: وموضوع يحط الرقم عشان يطلع الاسم برضو عجبتني الفكرة يعني.
3: أيوة لازم.
2: يعطيك العافية يا عمار. شكرا لك وشكرا على مشاركتك. هلا ومرحبا. خليني أقول لك على موضوع أنه أحيانا موضوع النسيان يوصل بك أنك أنت الآن صرت في جوالك بتكتب الاسم وجنبه وصف قصة حياة الإنسان هذا عشان لو بعد فترة اتصل عليك حتعرف.

0: مثلا حتكتب اسمه مثلا وتبدأ أنه مثلا لقيته في مكان كذا
1: بحسب الوظيفة اللي هو فيها،
0: بحسب الوظيفة بحسب المكان اللي جمعته فيه، بحسب يعني أحيانا حتى ما يكون لقب العيلة لا تلاقين فلان اللي فلان يعني احنا وصلنا الى هذه الليفل من عشان نفتكر الناس يعني. وقد صارت سبحان الله معي كتبت اسم شخص، المشكلة انت مسجل الرقم واهلين وعارفني ودنيا، انا جالس اعمل عصف ذهني عشان رقمه مسجل عندي، فاكيد ان انا اعرفه يعني، مستحيل ان انا ما اعرفه. ففعلا واحنا وصلنا لهذه المرحلة انه ممكن الحياة خلينا ننسى كثير ان الجوال، اتوقع لو فتحت الجوال الان وتشوف توصيف،
1: لا لا في كثير يعني، انت في بعض الاسماء وبعض الالقاب تكون ما شاء الله تبارك الله مكرره، كثير من الناس اسماءهم زي كذا ولقبهم صحيح. نفس اللقب
0: صحيح.
1: فانت لما تروح وتسجله بالاسم واللقب صدقني بعد مده راح تنسى، تقول من هذا انا كيف سجلته، فخلاص يعني حط لك اي كذا
0: دلاله،
1: اي دلاله
0: بالضبط،
1: اي اي شيء
0: اكتب مثلا موسم الرياض قابلت في موسم الرياض
1: قابلت في ابشرك حتى الدلاله ذا الحين انا صرت ناسيها.
0: لا انت وصلت لمراحل متقدمه بصراحه، يبالك تكتب قصه حياه الانسان اجل.
1: طيب احنا عندنا احنا جانا حلين الان من ابراهيم
0: وعمار.
1: وعمار طيب احنا منتظرين بقية الحلول، شاركونا على 012-647-7154 او 012-649-5154. كمان اللي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28، انا شايف رسائل جينا على الواتساب يا لولو، ان شاء الله راح نستعرضها كلها في سياق حلقتنا اليوم. فاصل ونواصل.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. وصلنا الى فقرة اثر غير متوقع. لولو،
1: اثر غير متوقع.
0: طيب بس يعني انا عندي سؤال. لا هو مو سؤال، يعني ممكن نقول علامة تعجب. كيف ادى بركان اندونيسي الى اختراع الدراجة الهوائية؟
1: فعلا يعني
0: أكيد شايف الربط؟
1: أكيد يعني لكم أن تتخيلوا أنه ممكن أنه شيء يصير أو كارثة تصير، ولكن في نهاية الأمر تلاقي فيه نتيجة جديدة أو اختراع جديد.
0: نعم. طيب أبدأ من عندي ولا من عندك؟
1: طيب أبدأ القصة طالما طيب. بدأتها
0: في عام 1815 ثار بركان تامبورا في أندونيسيا، وتسبب في تغطية السماء بالرماد وتغيير مناخ العالم، مما أدى إلى مجاعة واختفاء الخيول من أوروبا. ومن قلب هذه الأزمة ولد مفهوم التوازن على عجلتين. أعطينا التفاصيل.
1: فعلا طبعا خلينا نقول في حصلت أزمة اللي هي أزمة الخيول وكمان الشوفان. طبعا تسببت الأمطار والصقيع، بما أنه ما في شمس وغيوم وما في صيف.
0: طبعاً لا قبلها الانفجار البركان.
1: طبعا أوكي حقيقي، يعني في البداية خلينا نقول كيف انفجر البركان. طبعا انفجر بركان تامبورا في 1815. اطلق بركان تامبورا في اندونيسيا سحابة هائلة من الرماد والكبريت الى طبقات الجو العليا، مما حجب اشعة الشمس هناك وانخفضت درجات الحرارة عالميا. وعشان كذا في عام 1816 عرف بالعام بلا صيف.
0: الآن راح نروح لأزمة الشوفان وهلاك الخيول. الأمطار والصقيع تسببت في تلف المحاصيل الزراعية في أوروبا، وارتفعت أسعار الشوفان بشكل قياسي. وباعتباره الغذاء الأساسي للخيول، اضطر الناس لجمع الخيول وذبحها للحصول على الطعام أو تركها تموت جوعا، مما شل حركة النقل تماما.
1: يا الله أنا حزنت على الخيول بصراحة. طيب وقتها صار في اختراع اللي هي آلة الجري 1817. طبعا لما غابت الخيول، بحث المخترع الألماني كار برايس عن بديل ميكانيكي لا يحتاج لطعام، وعمل آلة خشبية عجلتين متتالية، وكمان في ومقود كمان للتوجيه تدفع بالقدمين أثناء الجلوس. وبكذا عمل هذه كانت الخطوة الأولى للدراجة.
0: جميل. طيب نجح درايس في قطع مسافة 13 كيلومتر بمركبته في زمن قياسي مقارنة بالمشي، ليثبت نجاح فكرة التوازن على عجلتين، واللي تطورت لاحقا بإضافة البدالات لتصبح الدراجة اللي نعرفها اليوم. فشوفي لولو، من البركان إلى دراجة هوائية.
1: فعلا، وهذا يأخذنا إلى أمر مهم جدا. أحيانا من رحم المعاناة تولد الفرص اللي لابد أنه إحنا نبدأ نغتنمها. من الصعوبات الكثيرة أكيد في هناك بصيص من الضوء للإنسان، لازم أنه هو يدور لهذا المخرج. أحيانا ترى الحياة تخلينا في مأزق عشان إحنا نبدأ نفكر بالحل، لأنه الحل موجود. طالما إحنا ناس في منطقة الراحة دائما، حتلاقينا ما بنفكر بحلول بشكل مستمر.
0: صح.
1: هذا اليوم ما في خيول والشوفان غالي، وبدأوا يذبحوا في الخيول عشان يأكلوها بدل ما تموت، فكانت وسائل النقل صعبة جدا. فبدأ وفكر وقدر إن هو يخترع الدراجة الهوائية إلى اليوم اللي إحنا قاعدين بنستخدمها. كل مرة في فقرة أثر غير متوقع راح نجيب لكم مثل هالأشياء، ونقول لكم إيش الأثار الغير متوقع من الأشياء اللي
0: خليني أعطيك كذا عبارة تلخص الحالة.
1: يلا.
0: يعني لو ما في أزمة الشوفان وهلاك الخيول، كان ما شفنا الدراجة اليوم.
1: فعلا يعني اليوم الدراجة هذه جات بعد انفجار هذا البركان اللي سبب بهلاك الناس وقتها.
0: خلينا نذكركم بورطتنا. سلم عليك شخص في الشارع أو الكافي بحرارة شديدة، وقال لك يا أخي لي فترة عنك وش أخبارك، وقاعد يسولف معك لكن أنت مو متذكر اسمه نهائيا ولا حتى من وين تعرفه. فجأة قال لك سجل رقمك عندي أو عطني حسابك بالسناب، إيش الخطة بي عشان تعرف اسمه بدون ما يحس إنك نسيت اسمه؟ هنروح لفاصل قصير مع سلطان، وبعدها راجعين إن شاء الله مع بداية ساعتنا الثانية.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: استوديو 20
2: أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج استوديو 20 على جدة اف ام. وصلنا لفقرة وجهة ونص. لولو عندي سؤال.
3: اسأل.
2: قد انت طلعتي الطيارة دائما ودائما تسافرين ما شاء الله تبارك الله، ما شعرت في يوم او حسيتي في يوم انه الأكل في الطيارة يحتاج لملح
3: أكيد
2: إضافي
3: طبعاً دائماً.
2: أو أنه مذاقه غريب كذا مختلف عن لما تكون يعني على الأرض؟
3: عشان كذا إيه دائما يعني هذه بنشوفها ودائما نقول أنه ليش طعم الأكل مثلا ما في له ملح مو منكه، فهمت يعني دائما ننقد على أكل الطيارة مهما كان جميل لازم ننقد عليه
2: لازم. بس أنا أحس أنه عندك السر.
3: أكيد طبعاً. يعني طيب أقول لك أنه ليش إحنا دائماً نشعر أن الطعام في الطيارة يحتاج لملح إضافي أو أنه مذاقه غريب أو مختلف ليش؟ يقول لك اللوم مو بس على الطهاة اللي في شركات الطيران. الحقيقة أنه انخفاض الضغط والجفاف الجديد داخل كابينة الطيارة يقول لك بيقلل من حاسة التذوق عندك والشم وبنسبة عالية، تخيل تصل إلى كم؟ إلى 30%.
2: كثير والله،
3: كثيرة جدا يعني أنت ما تذوق ولا تشم بنسبة 30%. It's too much طبعا. ويقولك هذا يرجع ليه؟ لأن الجفاف يجفف الممرات الأنفية وكمان يضعف الشم اللي هو مسؤول عن معظم النكهة، وبينما انخفاض الضغط يقلل حساسية اللسان للطعام وهنا تخيل يكون هذا السبب، وهذا يضعف استجابة اللي هي حليمات التذوق للنكهات السكرية والمالحة
2: بالذات. إيه؟
3: يعني هذه الاثنين عشان كده أنت ما بتشعر فيها ويقول لك عشان كده تشوف الأطباق أنها تبدو بلا طعم ما لم تكن متبلة بقوة،
2: يعني يزيدون التتبيلة.
3: أي حيزيدوا التتبيلة، حيكثروا البهارات. ويقول لك عشان كده المطابخ هي تضطر أن هي تحط توابل مضاعفة عشان كده. يعني احنا اليوم بنقول ليش الملح ما في؟ لا تعيبوا على طباخين والطهاة في شركات الطيران. الضغط هو اللي قاعد يسوي كل هذا. انت 30% من حاسة التذوق وحاسة الشم انت لا تملكها داخل مقصورة الطائرة.
2: فاحنا نقول في رحلتك القادمة تذكر انه لسانك هو من اخذ اجازة مبكرة قبل ان تصل لوجهتك.
3: لوجهتك، فلا تلوم الطاهي تقول ما يعرف، لوم لسانك اللي مو قادر يذوق عند الضغط.
2: متواصلين معكم في استوديو 20، نروح لفاصل، ايش رايك؟
3: نروح لفاصل اكيد مستمعين ونعود لاستكمال مشوارنا لتغير الموج على جدة اف ام.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس، الرابعة

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع بأثير جدة اف ام وبرنامج استديو 20. طبعا كثير من الرسائل اللي وصلتنا واللي يحاولوا انهم يطلعونا من هذه الورطة، ممكن انت بتقابل شخص في مكان ويبدأ يتكلم معاك وتدريجيا وبيسلم عليك وبيكلمك وياخد رأيك في اشياء شخصية، ولكن في نهاية الامر انت ما انت متذكر اسمه، فانت كيف حتتصرف بحيث انك انت ما توريه وتبين له انه ما انت مفتكر اسمه؟
1: جميل. طيب جاتنا رسائل كثير على الواتساب وكمان على سناب لول، وخلونا نبدأ برسائل الواتساب. كريم من مكة يقول أسلك له والله يخلي، أنا والله ما بقول اسم التطبيق، له هو التطبيق ذاك اللي يطلع على الأرقام، يقول الله يخلي. شكرا يا كريم، يعطيك العافية. علي النجعي يقول السلام عليكم ورحمة الله ومساء الخير والفل الجيزاني الرائعة الدكتورة لولو والجميل أسامة. شكرا يا علي، بس أنت ما أعطيتنا ولا حل، فأنا منتظر حلك يا علي. ايضا نوال من سيهات تقول مبروك عليكم الدوره الجديد. تقول لولو انت ليش صرتي جمعه وسبت بس؟
0: عشان ازين الويكند لكم.
1: هي صارت خميس وجمعه وسبت يا نوال. قالت بالنسبه لموضوعكم ممكن اقول للشخص اي اعرفك، موجود الرقم بس جوالي تفرمت ومسحت الارقام، ممكن تذكرني برقمك؟ وصار وايد يعطوني الرقم واخزن ويطلع اسم الشخص، بس اسوي نفسي خزنته مرة ثانية. يعني
0: أوكي. أيوة
1: يعني يطلع اسم الشخص. بس هي تسوي نفسها أنها خزنته مرة ثانية. أنا ما أنسى، بس أحيانا تخون أن الذاكرة، الشكل مو غريب علي لكن ناسي الاسم. والله كلنا حقيقة يا نوال زيك. وأحيانا ما أخجل أقول ممكن تذكريني باسمك. والحياة سهالات عند نوال ولولو الغالية. طيب شكرا يا نوال، يعطيك العافية. عندك تعليق على نوال؟
0: شكرا لك يا نوال، وإن شاء الله دائما نكون معكم وتكونوا متقبلين إن شاء الله في نكهة ويكندية في استوديو 20
1: إن شاء الله يا رب. عبد الله بركات يقول مساء الورد عليكم، إذا ما عرفت اسم الشخص أو نسيته راح أقول له والله صوتك مو غريب علي، وهو يقول اسمه على طول.
0: أوكي ممكن
1: صح. طيب مازن، أعتقد مازن، ايوه مازن. مازن ما شاء الله من بداية الحلقة هو يرسل لنا. هلا والله أسامة لولو، ولا اليوم معانا
0: سلطان
1: مش خلود يا مازن. يقول انا اروح مع رأيك يا أسامة، ان شاء الله كل شيء متوفر، انت بس اختار ولا عليك، انت صاحب الاختيار على نفسك. هو يقصد على فقرة بالأغلبية. طيب بالنسبة للورطة، يقول الفكة من الورطة هذه اشوف الجوال على طول اشوف اسمه.
0: اوكي يعني ياخذ رقمه قصده ويشوف
1: اسمه.
0: ترى ممكن يكون مغير رقمه ترى يا جماعه، هذه ورطه ثانيه.
1: ايوه لانه هو من زمان يقول ما شافك.
0: ايوه فممكن مو شاف نفس الرقم.
1: لا بالعكس، هذه لمصلحتك انت، تقول والله انت مغير رقمك ترى مو عندي مو مسجل.
0: اوكي
1: صح
0: ممكن. ايوه
1: طيب كمان علق على موضوع وجهه ونص وسالفه الطياره والاكل اللي في الطياره. يقول يا زين السفر بالبر إذا لساني ما يذوق الأكل ولا شم شيء في الطيارة. لا والله إنه البر أفضل.
0: طيب
1: الله يعطيك العافية، شكرا يا مازن.
0: خلينا نروح لبعض الرسائل كمان.
1: في باقي رسالة
0: لازم. طيب يلا رسالة واحدة بس
1: تفضل يقول. طيب رسائل. الرسالة والله ما تنقرأ.
0: طيب أوكي. الرسالة هذه من عشان قلبي دليلي. رسالة من منى تقول مساكم خير وسعادة. تقول بالنسبة للورطة هذه أنا عن نفسي ما أقدر أني أفتكر بصراحة وتعب نفسي وأكمل الحديث وأنا ما أعرف الشخص، راح أقول له بصراحة أنا ماني فاكرة اسمك قولي لي. وممكن أدلعها أقول له أنا فاكرة أنه اسمك حلو بس والله مو حاضرني. أوكي منى يعني بتلطف الجو.
1: حلو.
0: طيب أوكي، هذه رسالة من أحلام تقول مساء الخير. تقول لا أنا الآن في الويكند زي ما قلت لكم، خميس وجمعة وسبت، وبتعلق برضو على الورطة. تقول بالنسبة لي أنا دائما الحمد لله أفتكر الأسماء، ولكن أنا راح أعطيها الجوال وأقول لها خدي سجلي رقمك وهي راح تكتب الاسم وأقول لها

0: وأعطي نفسك رنة. أوكي. وقتها راح أدخل على سجل المكالمات راح ألاقي ولاقي الاسم. الله عليكي، كفو عليكي، فهمت الفكرة؟
1: هذه فكرت خارج الصندوق.
0: خارج الصندوق، يعني هي حتديك الجوال، خد سجلي رقمك، سجلي لي حتى تكتب الرقم، اكتبي سجلي كامل، احفظيه في الجوال. فهي حتكتب وحتكتب اسمها،
1: حتكتب الاسم.
0: ايوه، وتقول له اعطي لنفسك رنة، وحتعطي لنفسها رنة. لما تروح سلام. السجلات راح تلاقي الاسم.
1: حلو،
0: فنانة يا أحلام، حبيت والله.
1: طيب إيش كمان؟
0: طيب كمان هذه رسالة من إبراهيم اللي يقول مساءكم ورد، يقول بصراحة شكرا لك، يقول يا زين الويكند.

0: هذه احنا الشباب ما عندنا مشكله. واسالي اسامه عادي اقول له ترى والله اسمك راح من بالي بس انت في القلب. اوكي
1: والله صادق صادق والله
0: ابراهيم يعني احنا المعقدين
1: والله صادق مره احنا ما بندخل نتشعب في الموضوع زي كذا بس انه لا إبراهيم كلامه صحيح ابراهيم شكرا لك
0: استنى البلوك يا ابراهيم ايه. طيب هذه رساله من حسين يقول مساء الخير ليش شوفي نفس الفكره ليش احس انه هذه الامور ممكن يتحسسوا منها البنات وممكن تزعل اذا هي ما عرفت اسمها ترى انت ما انت اوكي انه بنت مسؤول الكل يعرفك واسمائك في الجرايد اكيد الحياه فيها ضغوطات مثل ما قلتي ويقول بالنسبه لهذه الورطه احنا الرجال راح نقول ذكرني باسمك او راح اقول له والله يا ابو فلان وهو يقول لي لا انا ابو فلان وهنا عدل لي الاسم اقول له ابو فلان بعدين افتكر اسمه على مهل
1: يا سلام
0: الله احسن برضو فينا بس جايين علينا والله مره كثير طيب هذه رساله من محمود يقول بصراحه يا دكتوره ابى افهم انتوا ليه تتحسسوا لو واحد نسيكم ترى مو ابوك ولا امك اللي نسيوك صحبه وعاشرتيها الفتره وممكن انشغالات الحياه خلتها تنسى السؤال ببساطه بالله ذكريني باسمك يا كثر الناس بحياتي بس اتوقع انت ما تنسي
1: يعني في بعضهم يشوفون ان الوضع طبيعي
0: ايه الوضع
1: طبيعي انه احد يعني ينسى الاسم يعني ما فيها اي اشكال
0: بالضبط
1: ولا اي احراج
0: ايه بس ترى حتى يعني مو بس احنا البنات اللي نتحسس طيب هذه رساله من سلطان يقول انا اشوف ان انا اقول له والله زمان عنك انا فاكرك وفاكره ايامك الحلوه واعطي له كلمتين تطيب خاطره واقول له ذكرني انت ابو مين وهنا راح يقول لي ابو فلان وبعدين الاسم عادي لانه احنا دائما الرجال ننادي بالكنية اوكي صح
1: ايه
0: ممكن تغلط عادي باسم اولاده ترى
1: على فكره ترى في ناس احنا نناديهم بالكنية ابو فلان مثلا
0: صح
1: وانا ولا اعرف اسمه الحقيقي
0: فعلا انه تعودت
1: خلاص تعودت انا يعني
0: فعلا خلينا نروح لي اخر رسالتين قبل ما نطلع لفاصل رساله من سعد اللي يقول تحيه لابو سعد كبيره ودائما لما نرسل عشان احييه ويقول قوليها بفخامه اوكي ابو سعد ويقول بالنسبه للورطه هذه ما انا ما اعتبرها ورطه صعبه كل ما في الموضوع ان اكلمه باحترام وابادله نفس الحميميه بالكلام واعطي له نفس الشعور عشان لا يشعر بالبرود في المعامله ولكن في نهاية الأمر راح أقول له بس ذكرني باسمك يا الغالي
1: جميل
0: أوكي. حلو ترى الفكرة كمان أنه أنا أشعر بنفس الحميمية والحفاوة والاستقبال ولكن في نهاية الأمر يعني الموضوع سهالات طيب خلينا نروح لرسالة سهى تقول والله بصراحة لو جات قالت لي أنت مين وجلست تطالعني من فوق لتحت أقول لها خلاص بلاش تعرفين أنا مين اما اذا حسيت انه هي قاعده تبذل مجهود عشان تفتكر راح اقول لها انت بتعذبيها والله يا سهى حرام عليكي طيب
1: بدي احس مو مستاهل الموضوع
0: مره مو مستاهل ان احنا شخصين هالدي الدرجه كمان عندي رساله اخر رساله حقراها ان شاء الله وفي وقت حنقرا بعدين الباقي رساله من وفاء اللي تقول تحيه لكم في هذا الويكند وتقول بالنسبه للورطه انا اقول عادي اسالها بالله ذكريني او ابدا اقول لها والله يا يا يا واكون اتكلم في موضوع قريب من الشخصي ولكن ما ادخل فيه متعمق مره عشان لا اجيب العيد واقول لها كيفك يا يا يا وهي حتقول اسمها
1: حلو طيب والله حقيقه يعني سمعنا حلول كثيره يعطيكم العافيه جميعا سواء اللي شاركنا هاتفيا او اللي ارسل لنا على الواتساب او اللي كمان ارسل لنا على سناب لولو خلينا نروح لمنصه اكس اللي هو الاستفتاء حقنا الاصلي اللي في فقره بالاغلبيه برايكم هل كثره الخيارات جعلت حياه الشباب اصعب سواء نتكلم كمطاعم سفر تخصصات وظائف ايا كان الخيار الاول تمنح حريه اكثر وجوده افضل الخيار الثاني تسبب التشتت وصعوبة القرار 57% راح مع الخيار الأول و43% أنت حتصويت الإيش
0: الأول
1: الأول هو 57% فيعني حيكون هو حتكون النسبة الأكبر مع الخيار الأول اللي هي بتمنح الحرية أكثر وجودة أفضل الخيار الثاني كان 43% بتسبب التشتت وصعوبة القرار
0: أوكي
1: طبعا التفاصيل
0: أكيد.
1: راح نعرفها ان شاء الله مع ضيفتنا اللي راح تكون معانا الساعه 9:30
0: خلونا نروح لفاصل زي ما قلنا لكم هو لقاء شيق جدا وحتحصل على معلومات مهمه جدا فعشان كذا انتظرونا حتى الساعه 9:30 عشان تستفيدوا من هذا اللقاء
1: يلا روح لفاصل وبعدها راجعين مكملين معكم.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: طيب حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة FM. وصلنا إلى فقرة بوكس أوفيس. اليوم بنتكلم عن أرقام وإحصائيات قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية. تجاوز الإجمالي الزوار، إجمالي الزوار تجاوز الهدف لولو. يعني حققت المملكة هدف 100 مليون سائح قبل 6 سنوات من موعده المحدد، وتم رفع الهدف المستقبلي إلى 150 مليون زائر سنويا بحلول 2030. عدد السياح الإجمالي أكثر من 116 إلى 122 مليون زائر سنويا، بتشمل السياحة الداخلية والقادمين من الخارج. طبعا احنا نتكلم تقريبا عن 2024-2025،
1: صحيح؟
0: يعني لسه 2026 ما ظهرت الإحصائيات. السياحة الدولية تجاوز عدد السياح القادمين من خارج المملكة 29 مليون و700 ألف سائح دولي سنويا.
1: فعلا كمان أسامة، يعني هذا أكيد راح يأثر بشكل كبير على الإنفاق والأثر الاقتصادي بالنسبة لإنفاق السياح. طبعا وصل إجمالي الإنفاق السياحي إلى 300 مليار ريال سعودي، يعني 80 مليار دولار. وإنفاق السياح القادمين يساهم السياح الدوليون بإنفاق يتجاوز 108.5 مليار ريال سعودي. أما المساهمة في الناتج المحلي أسامة، ارتفعت نسبة مشاركة قطاع السياحة ووصلت لنحو 7.1 من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف رؤية المملكة 2030 أنها تصل إلى أكثر من 10%. طيب أما من ناحية الوظائف، طبعا السياحة والوظائف السعودية، طبعا السياحة في السعودية توفر وظائف أكثر من 1.07 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة. حلو. في حلو. السعودية
0: جميل. طيب خلينا لولو نتكلم عن أبرز الوجهات والأنشطة إقبالا للشباب. عندك العلا تعد من أكثر الوجهات نمواً وإقبالاً من الشباب وسياح العالم اللي جايين من خارج المملكة، وتشتهر بأنشطة مثل سياحة النجوم والتخييم الفاخر في مناطق مثلاً زي حرة عويرض. يعني في مناطق كثيرة في العلا وفيها أنشطة المغامرات زي التسلق، زي الزيبلاين اللي يعتبر الأطول في المنطقة، المسارات الجبلية، الهايكينج بين التشكيلات الصخرية، في كمان السيارات والدفع الرباعي، جولات سيارات الدفع الرباعي بين الكثبان الرملية والممرات الصخرية العلا. وفي عندنا كمان مشاريع البحر الأحمر ومقاصد للغواصين شهدت قفزة في الإقبال على الأنشطة البحرية والفاخرة. نتكلم هنا عن البحر الأحمر تحديدا. وكمان في سياحة الفعاليات والترفيه، موسم الرياض بيستقطب طبعا موسم الرياض ومواسم المناطق بشكل عام بتستقطب ملايين الزوار للأنشطة الشبابية مع ارتفاع التراخيص والأنشطة السياحية بنسب قياسية. هذا اليوم عندنا بوكس أوفيس.
1: أكيد يعني هذا شيء جميل جدا، واليوم أصبح أحد الروافد الاقتصادية المهمة اللي هو قطاع السياحة. وحقيقة إحنا بنشوف كثير، يعني حتى على الصعيد الشخصي لما بنطلع ونشوف في الأماكن السياحية في المملكة بنشوف كثير من الجنسيات الغير عربية حتى وتلاقيها موجودة ومنبهرة باللي قاعد يصير في المملكة، من إعمار، من فعاليات، من تنظيم للفعاليات. صح. هذه بطريقة احترافية وعالية الجودة كمان.
0: جميل. طيب هل أصبحت كثرة الخيارات سبب في زيادة الحيرة والتشتت لدى الشباب؟ وهل السعي وراء أفضل فرصة يجعلنا نفوت الفرص المتاحة أمامنا؟ هذا ما راح نتحدث عنه اليوم مع الدكتورة سحر محمد الشريف، مستشارة في تنمية القدرات البشرية وإدارة المواهب، لكن بعد هذا الفاصل.

فن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا في استوديو 20. هذه تحيات فريق العمل من داخل الاستوديو، زميلي أسامة الغريبي وأنا لولو العبد الله، والإخراج سلطان المحياوي، وفي تنسيق هذا اللقاء ريهام قبوري.
1: طيب، قد يبدأ الشاب يومه بعشرات الأفكار والطموحات، ينتقل من هدف إلى آخر ومن مجال إلى آخر ومن مقارنة إلى مقارنة، حتى يجد نفسه في نهاية المطاف مشتت متردد، ربما يشعر بأنه متأخر عن الآخرين. كثرة الخيارات هل أصبحت سبب في زيادة الحيرة والتشتت لدى الشباب؟ وهل السعي وراء أفضل فرصة يجعلنا نفوت الفرص المتاحة أمامنا؟ راح نتكلم إن شاء الله مع الدكتورة سحر محمد الشريف، مستشارة في تنمية القدرات البشرية وإدارة المواهب. يا هلا ويا مرحبا دكتورة.
2: أهلا وسهلا فيك أسامة، كيف حالك؟ إن شاء الله تمام.
1: تمام الحمد لله.
0: أهلا وسهلا حبيبتي، إحنا سعداء جدا بوجودك معنا عشان نتكلم في موضوع جدا مهم. لما نتكلم عن تعدد الخيارات في الوقت الراهن اللي إحنا بنعيشه، هل حقيقة الخيارات هي اللي أصبحت كثيرة ومتعددة وموجودة، ولا أنه في هناك أمر آخر إحنا ما بندر عنه؟
2: في

0: الحقيقة في هذا الجيل أو في هذا الزمن أو خلينا نقول في هذا العصر، أنا دائما أسميه اللي هو المثلث الثائر. الجيل هذا تحت تحدي مرة كبير، الثورة التكنولوجية، الثورة المعرفية، وثورة اللي هي يسموها التطور والرابيدلي تشينج والتغيرات السريعة. هذه الخلطة كلها لما تجتمع بتصدر لك معلومات ومصادر معلومات مرة كثيرة، خيارات مرة كثيرة. فهنا يصبح هذا الجيل والشباب في هذا العمر يعني وفي هذه المرحلة تحت تحديات مرة كبيرة. هم إيش يختاروا؟ إيش يروحوا؟ فلازم هنا يكون في إيش؟ في طريقة في التعامل مع كثرة الخيارات اللي هي بتجي للجيل يعني في هذا العمر.
1: جميل.
2: طيب هل كثرة الخيارات نقول عليها يعني نعمة فعلا أم أنها أصبحت سبب في الحيرة والتشتت؟
0: أنت مصرين على هذا السؤال؟
2: مصر أنا لأنه إحنا من بداية الحلقة وإحنا قاعدين نسأل السؤال.
0: طبعا أنا حقول لك حاجة، هي نعمة ما ننكر كلنا طبعا أكيد إحنا كنا في أجيال سابقة ممكن كنا عندنا محدودية في الخيارات أو وكنا نتمنى أشياء كثيرة نوصل لها أو نختارها وما كانت موجودة، فهي نعمة ولكن نعمة ليست محدودة، لازم يكون في إيش عندنا النعمة هذه لو ما عرفنا كيف نتعامل معها حتصير علينا إيش لود وضغط وتحدي. ففعلا هي نعمة ولكن إحنا لازم نعرف كيف نتعامل مع هذه النعمة. صحيح. لازم ندرب أصلا يعني أنا أشوف دائما الآن في هذه الفترة الخيارات موجودة يعني ما نحتاج نحن حتى نسوي عليها تسويق أو حتى إعلان، لكن إحنا لازم نعرف كيف ندرب أولادنا والجيل هذا كيف يتعاملوا في هذه الاختيارات، كيف هم يعرفوا يتعاملوا مع هذه التحديات اللي هي في الخيارات المتاحة. بكده هي تصبح إيش هذه النعمة مدربة بحيث نحن نقدر نتعامل معها في الاختيار.
1: جميل. قصدك دكتورة إنه إحنا لابد إن إحنا نعلم أبناء كيف يغتنموا الفرص ونحول هذه النعم والخيارات الموجودة اللي بحيث إن هي تكون فرصة قدام الشاب أو الشابة بحيث إن هو يغتنم هذه الفرصة بشكل جيد، بحيث إنه ما تكون كثرة الخيارات اللي موجودة هي المشتت الأساسي. إحنا كيف ممكن نوصل الشباب إن هو هم يوصلوا لهذه المرحلة؟ كثرة الخيارات يعتبروها فرص، ما يعتبروها مشتتات إنهم يختاروا.
0: شوفي أنا حقول لك حاجة، أنا كلمة إنه اغتنام الفرص الآن ما أحس إنها كلمة أصلاً جيدة لهذا العصر. يعني نحن زمان كنا نقول نغتنم الفرص، الآن إحنا ما نقول له مغتنم الفرص، الآن أصبح كيف هو يرفض الفرصة الجيدة التي لا تناسب توجهاته، لازم أعلمه هذه الطريقة. فأنا خليني أقول لك في هذا إنه كيف نحن نعلم الجيل ونوضح لهم نقطة مهمة. يعمل لازم تكون عنده بوصلة داخلية. طبعاً كلما اتسعت الخريطة وكل ما زادت الفرص والخيارات لابد كل الإنسان عنده بوصلة داخلية هي اللي توجهه للاختيار المناسب له. فخليني أقول لك البوصلة، نحن ممكن خليني أقول لك مفهوم بسيط إنه يكون لها بنية تحتية، والبنية التحتية أنا دائماً أقول إنها تكون معتمدة على معتقدات، دين، توجهات، احتياجات. بعد كده هذه البوصلة يكون لها مكونات، المكونات تعتمد على رغبات الشخص، تفضيلاته وإمكانياته، وأقصد بالإمكانيات اللي هي البيئة المحيطة أو حتى المكان اللي هو القطعة الجغرافية اللي هو عايش فيه، إيش الإمكانيات الأشياء المتاحة له. وبعد كده التوقيت، إنه يكون في عنده توقيت محدد في اختيار هذا المسار أو هذا الاختيار اللي هو اللي يبغاه. لأنه في أوقات ممكن تكون عندك أنت كل هذه مكونات البوصلة وهذا بس لكن توقيت غلط فما حيكون اختيارك جيد.
2: جميل. والله عندنا دحين الأسئلة كثيرة ما شاء الله تبارك الله.

0: برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام، ومتواصلين ايضا مع الدكتورة ساحر محمد الشريف، مستشارة في تنمية القدرات البشرية وادارة المواهب. اهلا بك مرة اخرى.
1: اهلا وسهلا.
0: ايش اكثر مصادر التشتت اللي يواجهها الشباب اليوم؟
1: والله شوف، مصادر التشتت اساسها، لو اقول لك ايش اساسها، اللي هي الوفرة والكثرة.
0: الوفرة والكثرة،
1: كل شيء صار فيه منه كثير.
0: حلو.
1: يعني في فائض في المعلومات
0: في كل المجالات،
1: في كل شيء فائض في المعلومات، فاضل حتى في الأجوبة. عندك سؤال تلقى مية، إلا في بعض الأشياء ما تلقى الأجوبة صراحة. في فائض حتى في الخيارات المتاحة، في فائض حتى في التوقعات. صار الشاب عنده توقعات مرة كبيرة إنه هو حينجح في كل شيء يسويه. ليش؟ بسهولة توصيل المعلومات أو الخيارات أو حتى الهويات. صار الشخص يحس بنفسه هو حيقدر، مثلا أنا في دقيقتين تقدر تخلص مشروع، في مدري ايش، فيقدر هو عنده توقعات مره عاليه انه هو يقدر يوصل لكل شيء يسويه، او اي حاجه ناس سووها يقدر هو يسويها.
0: لكن بعدين يتفاجأ ان الموضوع صعب،
1: يا لانه هو يفقد البوصله اللي احنا تكلمنا فيها قبل الفاصل. ايضا احنا نشوف كمان في الهويات، بمعنى انه الشخص صار عنده عده هويه، مو عارف هو ايش يكون، هو مستثمر، هو رائد اعمال، هو صانع محتوى، هو موظف، ولا هو ايش بالضبط. فلازم الانسان الان، سابقا كان الضبط خارجي، بمعنى كلنا كنا ننام ساعه معينه، التلفزيون يقفل في ساعه معينه،
2: صحيح.
1: البرامج محدوده، مصادر المعلومات محدوده. يعني حتى نحن كنا طلاب في المدرسه، لو في سؤال ما عرفته وانت في البيت تستنى تاني يوم عشان تروح للاستاذ تساله يديك المعلومه. الان صار عندنا كم هائل وزخم هاي المعلومات، انفجار معلوماتي مهول كبير حولنا. فالضبط الان لابد يصبح من الداخل، من عندنا احنا، لانه كل شيء صار متاح 24 hours موجود. القنوات بدل القناة 100,000 قناة، بدل المعلومات، أو خلينا نقول لك المكتبة ولا مصادر، تسمع من كل شخص، حتى كل واحد صار عنده قناة، كل واحد صار يديك معلومة من عنده، صحيحة أو غير صحيحة، مبنية على تجربة شخصية. في الأخير الإنسان بيتلقى، فهذا يسوي زي الكونسيومينج للمنتال الهيلث، يعني الصحة العقلية صارت مشتتة بالانتباه. في دراسة بس حبيت أن أقولها عجبتني، يقول لك عملوا متجر وحطوا فيه تقريبا 100 نوع من المربى. مربى،
0: المربى،
1: المربى
0: الأكل يعني،
1: أي مربى. فحطوا تقريبا 100 نكهة، جذبت انتباه كبير جدا، ولكن ما كان في مشتريات عالية. في المقابل عملوا متجر فيه 3-4 أنواع من نكهات المربى يعني، وكان عدد الشراء كبير. ف كثرة الخيارات تقلل الأكشن، وقلة الخيارات تكون في أكشن سريعة. فهنا كيف نحن نقدر نضبط هذه النقطة قدام هذه الخيارات،
0: كيف اللي نقدر نوازن بينها،
1: نوازن بينها أو نقدر نضبطها، بأن نحن زي ما قلت لكم لازم كل إنسان يكون عنده بوصلة. أنا ما شفت الإحصائية حقت التصويت، قلت 43 أتوقع في المية كانوا حيرة وتشتت من كثرة الخيارات. ما أنها صحية نعمة وجودة عالية، ولكن بتسبب حيرة وتشتت. عشان كده لازم يتعلموا فن الاستبعاد وفن الإغلاق. عندك 100 خيار، لازم تستبعد خلينا نقول 80% منه، مو لازم تاخد كل شيء.
2: فعلاً.
1: كيف؟ ومن خلال الاستبعاد والإغلاق أنت تقدر تحدد الاختيارات اللي تتناسب معك أنت.
2: جميل. هذا يأخذنا إنه الآن صرنا بنشوف دكتورة سحر بعض الشباب يكون عنده أكثر من يعني ما شاف أكثر من خط في وقت واحد، فبتلاقي ممكن هو قاعد بيدرس، أو مثلاً قاعد دخل في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، دخل في أشياء ثانية نتيجة الحماس اللي عند الشباب. طبعاً تلاقيه في فترة عمرية يبدأ الحماس عنده، ممكن الإمكانيات موجودة، المهارة موجودة، فبتلاقي بيدخل في أكثر من لاين يبدأ فيه، ولكن بعد كده تبدأ تضيق، يضيق الخناق في هذا الشاب، يوصل إلى مرحلة يبدأ يوقف كل شيء. إحنا هنا كيف ممكن الشاب

0: الشاب يقدر يصل لأهدافه، كيف أنه حتى ما يصل إلى مرحلة التشتت مع انفجار المعلومات اللي إحنا قاعدين بنتكلم عنها وتحت المجالات اللي موجودة، ولكن يصل إلى طريقه الصحيح بدون أي تشتت ويكون ماشي بطريقة صحيحة.
1: طيب خليني هنا أوضح نقطة، هنا في لازم نفرق بين التنوع وبين التشتت.
2: حلو.
1: أوكي، لما يكون في عندي أنا تنوع أنشطة معينة، إذا كانت تخدم توجه واحد وتوجه واحد، أنا توجهي نفسه عندي أنشطة مختلفة، ما في عندي أي مشكلة، أنا حقدر أكفي فيها. المشكلة إذا كانت الأنشطة المختلفة كل نشاط له توجه تاني مختلف، بمعنى أنه أنا انتباهي حينتنقل من تاسك لتاسك، وهنا في مفهوم يسموه بقايا الانتباه، انك انت مثلا تخلص تاسك معين وتنتقل لتاسك ثاني، جسدك راح لكن فكرك وذهنك لازال باقي في المهمه السابقه والنشاط السابق. فهنا حيصير في ايه، قله في الانجاز، وما خلصت التاسك اللي انت حالا بتسويه والثاني، فتفضل الابواب كلها مفتوحه عندك بدون انهاء،
2: قله في الانتاجيه. سبب ايضا
1: بالضبط، وسببها ايش؟ سببها انت قلتي يبدا انه هو يكون البدايات حلوه ترى،
0: صحيح،
1: والواحد يبدا بحماس وطموح واحلام وحسوي وحأقدر،
2: ويكون عنده رغبة
1: مرة ويقول إنه كل شيء أقدر أسويه ويمداني. لكن الصعوبة فين؟
0: استمرارية.
2: استمرارية
1: بالضبط. في الاستمرارية والثبات، برغم حتى ترى الاستمرارية تولد ملل،
0: صحيح،
1: والاستمرارية والتكرار لازم الواحد يكون يعرف
0: استمرار الحماس والشغف هو الأساس.
1: بالضبط، فهي هذه النقطتين الواحد لازم يعرف. أنا أفضل دائما يعني، وأنا أشوفها من يعني الأشياء اللي هي تسبب العبء في الاختيارات سواء في مشاريع الإنسان الخاصة أو خياراته العامة، إنه يكون عنده تحديد أولويات مهم جدا، ويسوي قيم حقته، يحدد إيش القيم الأهم ويقفل الباقي كله، يقفله تماما ويركز على شيء واحد ويدخل يتعمق فيه ويقفله، وبعدين يفتح اللي بعده. ما يقدر يفتح كل شيء مع بعض، طاقته حتروح وما حيخلص ولا حاجة.
2: أحيانا في بعض الشباب ترى يعني يبدأ في الطريق بدون ما يكون له هدف محدد،
1: طبعاً
2: بدون
1: كثير.
2: ما يكون له هدف معين، فيتفاجأ يعني في بداية الطريق أو في نص الطريق أنه كل اللي سواه لم يعد له قيمة.
1: أيوة، لا عشان كده أنا بقول لكم فن الإغلاق وفن الاستبعاد هذه مرة مهمة، اللي عشان المحركات اللي هي المنشطات اللي المنبهات الخارجية اللي بتجينا، يعني ترى نحن تحت تأثير مرة كبير، ترى مو بس الشباب، يعني اللي لسه بيدرسوا في المرحلة العمرية المراهقة أو المتوسطة أو في الجامعات، حتى إحنا ترى يعني لا زال برغم إننا نحن حققنا مثلا وصلنا مراحل معينة وعرفنا إحنا فين اتجاهنا وهذا، فإلا ما يجيكي مثيرات خارجية بتشتتك، فهنا صحيح. لازم الضبط الداخلي لازم يشتغل، لازم تسوي إغلاق، لازم تسوي إيقاف، لازم توقفي، لازم تستبعدي، فهذه المهارات لازم نشغلها. سابقا كنا اغتنموا الفرصة، روح للفرصة وخدها ولا تسيب شيء ولا تفوت حاجة. أنا في هنا دحين مفهوم ذكرته اللي هو فومو، يمكن سمعتوا عنه، اللي هو الفير اوف ميسينج اوت، اللي هو الخوف من فوات الأشياء،
0: صحيح.
1: فهذا المصطلح أغلب الناس تولدوا، صار الواحد ينام يخاف ينام يصحى راحت عليه فرصة، أعلنوا على الوظيفة وخلص وصار في اكتفاء، أو مثلا فبرغم إنها هي فومو لكن أصبحت عبء وتعب للشخص نفسيا أكثر من إنه هو لو خلاها فاتته. فظهر مصطلح آخر معاكس اللي هو الجومو، اللي هو الجوي اوف ميسينج اوت، اللي هو المتعة في فوات الأشياء. فانت
2: انها ولدت فرصة افضل،
1: إيه
2: بعد كذا
1: ولدت فرصة افضل وصارت عليك اللود انك انت تجلس تلاحق الاشياء. فهذا الشيء يضغط الشاب في هذه المرحلة، فاحنا لازم نحدد لهم هذه النقطتين مهمة، فن الاستبعاد، فن الاغلاق، تحديد الاولويات، ويرتبوا البوصلة، الخلطة السحرية اللي احنا قلنا عليها، سواء من البنية التحتية. ليش اقول لك بنية تحتية؟ لانه لازم ترى كل واحد عنده بوصلة من عندك دين، يعني ممكن واحد في نفس عمري مثلا في نفس الفئة العمرية في بلد ثانية بدين ثاني عنده إمكانيات وفرضيات مختلفة عني، في نفس الوقت البلد نفسها حقته مثلا في الزنجبار مثلا إمكانياتهم محدودة،
0: صحيح،
1: فيقدر يسوي شيء مختلف عني. فأنا ما ينفع أني أنا بوصلتي تكون زيك أو زيك يا أسامة، أنا أحدد بوصلتي بناء علي
2: على حسب الظروف اللي أنت فيها،
1: حسب ظروفك وإمكانياتك والبيئة، البلد، القطعة الجغرافية اللي أنت فيها، الأسرة ترى كمان في لها إمكانيات تحدد اختيارات الشخص يعني.
2: جميل.
0: فعلا، وهذه تقودنا للعبارة اللي يقولك الإنسان وليد بيئته، والبيئة أكيد لها تأثير كبير.
1: صحيح.
0: خلينا نقول الآن مثل وإحنا بنتكلم عن الفرص المتاحة، وإن إحنا ما نجر وراء الفرص أو ما نكون تحت دائرة إنه إحنا أو تحت خوف الفرصة لا تفوت من عندي. نشوف بعض الشباب في مرحلة عمرية معينة مع كثرة الفرص ماخذ الحياة عبارة عن إنه أنا أبغى أجرب كل شيء عشان أعرف إيش أنا أبغى، فبتلاقيه دخل من مجال إلى مجال إلى مجال، وفجأة هو صار عايم مع كل هذه المجالات. يقول لك أنا بأخذ من كل بحر

0: بحرين قطرة. هل هذا الشيء فعلا رح يأثر عليه أو أنه حيكون بطريقة أكثر إيجابية لهذا الشعب؟
1: شوفي التجربة مهمة جدا أصلا أساسية في اكتشاف الذات، كيف الواحد يعرف نفسه لما يعمل تجربة جرب. ولكن التجربة ما يخوض فيها ويتنقل من
0: مسار
1: لآخر يحدد له فترة معينة. وفي حاجة أنا بقولها، هم ليش بيجربوا؟ لأنهم خايفين. الدافع الأساسي للخوف أنه هو خايف يدخل في هذا المجال وبعد كده ما يعجبه وما يناسبه. فنحن إيش نقول مثلا في هذه النقطة؟ أنه هو لازم الشاب عندما يحدد اختيار معين يلغي الخوف، بلس أنه هو يفكر في نقطتين، أنه ترى كل خيار أنت تختاره تمام، أي خيار الشخص اختاره لازم يعرف أنه هو ترى مو حيكون للأبد، يعني مو للأبد، في لازم في exit mode في أي شيء. مثلا البزنس في عندهم اللي هو بزنس اللي هو exit plan لو فشل المشروع، الوظيفة لو ما عجبتك أو ما ناسبك الخيار في استقالة، أيضا في الحياة الاجتماعية لو ما عجبتك الحياة في طلاق، وفي ففي exit mode. الواحد من يحس أنه حتى لو نختار ده الخيار وفرضا أنه ما ناسبني، ترى في اكزيت مود، مو هو مؤبد يعني عليه حيكون.
2: يعني هو يخاف من اختيار الطريق الخطأ،
1: هو الاختيار. شوف هو هم ليش هم يخافوا؟ اوقات الواحد ما يختار ويأجل خياراته بناء على خوف، خايف،
2: فبيقعد يأجل ويأجل ويأجل،
1: يأجل ويجلس يجرب هنا ويجرب هنا ويجرب هنا،
2: فيكون في تشتت.
1: فالدافع الاساسي عنده هو اصلا بس خوف منه اختيار خطأ، والشيء الثاني ممكن يكون خوف من الالتزام.
2: اوكي
1: كيف؟
2: طيب خلينا نروح لمثلا الوظيفة، الدراسة، المشاريع، حتى الهوايات، كيف يؤثر هذا التنقل المستمر على بناء مسار واضح للشخص؟
1: زي ما قلنا انه زي ما قلنا التنوع هو جدا عادي اذا كان يتماشى مع توجه الشخص نفسه، ما عندنا اي مشكلة، ويحدد له بالعكس مسار واضح له في حياته. اما اذا كان التشتت او التجارب او خليني اقول لك تغيير المسارات والانشطه مختلف من مكان لمكان او شيء يختلف عن شيء، او كل ما شاف احد سوى شيء جربه، هنا حيأثر عليه سلبا، والكونسيومينج الانرجي حقته في الاخير ما ينتج اكثر. وهنا في نقطه مهمه او فرضيه خليني اوضحها، او نظريه اللي هي سيلف ديترمينيشن ثيوري، بمعنى انه جوده واقعيه اختيار الشخص الان لو اعتمدت على قيمه الداخليه ودوافعه حتخليه أكثر استمرار من الضغط الخارجي اللي هو بواجه عليه في المجتمعات.
0: جميل. طبعاً دائماً الحديث الشيق دائماً يمضي بسرعة دكتورة حقيقة، ولكن اليوم كثير من الشباب قاعدين بيسمعونا لليوم. لو قلنا لك في موضوعنا لليوم، إيش أول شيء تحب أنك أنت تقولي لهم إياه أنه بحيث أنهم يصلوا إلى مرحلة الاتزان في هذا الموضوع؟
1: الأهم واللي أتمنى إنهم هم فعلا بيدربوا نفسهم عليه عشان يرتاحوا، اللي هو فن الاستبعاد. يعرف لازم يسوي ديليت، مثلا عنده 20 خيار لازم يحذف خلينا نقول 18 خيار.
2: حلو.
1: إنك أنت تديليت التشويسز الموجودة عشان ما يكون عنده اللي هو العبء في الاختيار اللي هو overload choice، وهذا حيكون عليه ضغط كبير جدا. الشيء الثاني إغلاق الملفات المفتوحة. يعني أنت الآن مثلاً طالب في مرحلة الثانوية، ليش فاتح ملفات بيزنس وفاتح ملفات ثانية؟ أغلق كل شيء، ركز في اللي أنت فيه الآن.
0: الله.
1: وتزيد التركيز عندك والتعمق في المرحلة اللي أنت فيها.
2: يا سلام.
1: لكل زي أقول لك كل شيء في وقته. إيش؟
0: حلو.
1: يا أسامة حلو. بس.
0: الله عليك.
2: الله يعطيك العافية. إحنا والله داهمنا الوقت.
0: صحيح.
2: حقيقة أشكرك الدكتورة سحر محمد الشريف على تواجدك معنا. وإن شاء الله نلتقي فيك في مناسبات أخرى بإذن الله.
1: سعدك سعيدة بتواجدي معاكم، شكرا لكم، شكرا للاستضافة.
2: الله يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لولو العبد الله.
0: شكرا لك أسامة الغريب. وشكر كمان موصول لزميلتنا ريهام قبوري اللي نسقت هذا اللقاء الجميل.
2: أيضا من الإخراج زميلنا سلطان المحياوي. شكرا لكم أنتم مستمعين، نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. في أمان الله.
3: استوديو 20 على جدة FM.
4: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في برنامج بانوراما اللي بدأ مشواره معاكم الحين وحنستمر للساعة 11 مع أنا روان عاشور، الإخراج لسلطان محياوي. إن شاء الله ساعة تكون خفيفة ظريفة جميلة تستمتعوا فيها. أنا دائما بكون مستمتعة معاكم من خلال برامج إذاعة جدة. الفقرات الكثيرة الفنية عندنا اليوم، عندنا فقرة توب 3 اللي حتصوتوا عليها للأغاني اللي تختاروها اللي موجودة على منصة إكس، وكمان حقول لكم عليها بس بعد الفاصل. كمان حنشوف إيش صاير، أسماء الفنانين اللي طالعة ترند، حنشوف إيش المسلسل اللي أخذ أعلى نسبة مشاهدة هذا الأسبوع، حنشوف كمان إيش في عندنا حفلات غنائية، حنشوف إيش كمان عندنا كوبلي آخر الحلقة، وعندنا فقرة بوب كورن اللي أخذناها من عند الجيران وصارت عندنا في بانوراما. يعني الساعة إن شاء الله تكون فنية ومميزة وتعجبكم أكيد وتستمتعوا فيها. حنطلع لأول فاصل ونرجع، خليكم على السماعة.

0: على جدة اف ام.
1: يا حي الله مستمعينا فين ما كنتوا بتسمعونا، هلا والله فيكم في برنامج بانوراما، وعندنا فكرة توب 3 اللي متعودين عليها. تصوتوا لأغنيتكم المفضلة وحنسمعها مع بعض وحنشوف إيش الأغنية اللي فازت معانا اليوم. اخترنا لكم ثلاثة أغاني اخترناها جديدة، عندنا أغنية مفرفح لماجد المهندس، النص الحلو الفنانة لطيفة، وسارق لقلبي الوائل كفوري.

0: دراما على جدة اف ام.
1: حياكم الله، وهذه هي أغاني التصويت اللي طرحناها اليوم مستمعينا. يعني تقدروا تصوتوا لأغنيتكم اللي حبيتوها، سارق لقلبي وائل كفوري، النصر حلو اللطيفة، أو مفرفح لماجد المهندس. هذه أجدد الإصدارات الفنية. تقدروا تصوتوا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، موجود التصويت، أو تقدروا حتى كمان تصوتوا لنا على واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب خلينا نشوف إيش رزنامة الحفلات عندنا اليوم 17 سبتمبر جدة على موعد مع الهضبة عمرو دياب. بيحيي الفنان عمرو دياب حفل غنائي في جدة يوم 17 سبتمبر على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن فعاليات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه. حيعود الهضبة للقاء جمهور السعودي في برنامج غنائي بيجمع بين أحدث أعماله وأبرز الأغنيات اللي قدمها خلال مسيرته. أكيد في توقعات بإقبال جماهيري كبير عشان الحفلات اللي بتحظى فيها المملكة من حضور وتفاعل واسع. هذا الحفل بيأتي ضمن ما بتقدمه بنشمارك من تجارب فنية متنوعة في موسم جدة، كمان بتواصل استقطابها أبرز نجوم الغناء العربي إلى مسرح عبادي الجوهر أرينا مع تجهيزات فنية وتقنية بتتناسب مع طبيعة الحفل، كمان تتناسب مع حجم الحضور المنتظر. أكيد تم طرح التذاكر عبر منصة ويبوك. الفنان وائل جسار والفنان رامي جمال بيستعدوا لإحياء حفل غنائي مشترك في دبي الليلة. هذه الليلة الموسيقية بتجمع بينهم وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، خاصة مع الشعبية اللي بيتمتع بها الثنائي في الوطن العربي. هذا الحفل بيقام ضمن الفعاليات الغنائية اللي بتستضيفها دبي. بيجتمع النجمين في ليلة واحدة ويقدموا مجموعة من أشهر أعمالهم، وأكيد كل واحد حيقدم باقة غنائية متنوعة يحبها جمهوره، وحققت أكيد نجاح واسع وانتشار كبير وسط الحضور الجماهيري اللي بيتوقع كمان انه يكون كبير جدا. الفنانة بهاء سلطان أعلن عن إقامة حفل الغناء المقبل ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في دولة تونس، ونشر بهاء بوستر الحفل على حسابه في إنستغرام وقال: حبايبنا في تونس، أشوفكم يوم 11 سبتمبر على المسرح الأثري في قرطاج. كمان الساحة الفنية في الكويت بتستعد لاستقبال موسم غنائي جديد مع انطلاق فعاليات مهرجان ليلة عمر 2026. هذا المهرجان اللي بيعد وبيعد جمهوره بسلسلة من الحفلات الاستثنائية اللي بتجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي. الانطلاقة الأولى للمهرجان حتكون يوم 2 أكتوبر على مسرح قاعة أرينا الكويت، من خلال حفل غنائي كبير بيجمع النجم الإماراتي أحسن الجسمي صاحب الصوت الدافئ والحضور المميز مع النجم المصري تامر عاشور أحد أبرز نجوم الأغنية الرومانسية وصاحب الإحساس المميز. أكيد حيقدموا الاثنين خلال الأمسية باقة من أجمل أعمالهم الغنائية في ليلة بتجمع بين الطرب والإحساس والشغف، عشان حتكون هنا أبرز حفلة منتظرة خلال الفترة المقبلة. كمان الفنان مروان خوري بيستعد للقاء جمهوره في العاصمة الرياض في حفل غنائي يوم 11 سبتمبر ضمن فعاليات فوكالي. حيقدم مجموعة من أبرز أعماله اللي صنعت حضوره في المشهد الغنائي العربي في أمسية بتجمع الطرب والرومانسية. مملكة البحرين تستعد لاستقبال ليلتين من الطرب الخليجي الأصيل ضمن ليالي العود في تيرمينال 4 باي بيون بمركز البحرين العالمي للمعارض. حيحيي الفنان خالد عبد الرحمن أمسية يوم الخميس 24 سبتمبر

وحيقدم مجموعة من أبرز أعماله. كمان حيلتقي الفنان عباد الجوهر مع جمهوره في الليلة التالية اللي هي يوم الجمعة 25 سبتمبر في أمسية بتحتفي بالعود والأغنية الخليجية. على ذكر الفنان خالد عبد الرحمن الأسبوع الماضي كان عنده ليلة جميلة جدا، كانت كامل العدد في مملكة الأردن في العقبة تحديدا، وكان فعلا كان متصدر وقتها الترند الفنان خالد عبد الرحمن، والحفلة كانت مسمعة صراحة. يعني جست تفرج اللقطات من الحفل كانت يعني، واللي لفتني كمان إنه جمهوره السعودي اللي في تبوك وفي المناطق في المنطقة الشمالية كلهم كانوا راحوا بر صراحة عشان يحضروا الحفل. يستاهل أبو نايف، ونسمع واحدة من أجمل أغاني أبو نايف ونرجع لكم، خليكم على السمع.

اهلا والله فيكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا. مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما. تحيه كل اللي بيتواصل معنا عبر الواتساب، ولسه نستقبل مشاركاتكم وتصويتكم على اغنيتكم المفضله اللي او اللي حبيتوها، يعني اللي اقترحنا لها لكم هذا الاسبوع. مفرفح ماجد المهندس، النص الحلو لطيفه وسارق لقلب الوائل كفوري. اذا ما قدرتوا تصوتوا لها على حساب اذاعه جده في منصه اكس، تقدروا ترسلونا على الواتساب على 800 244 28 28. طيب هذا الأسبوع تصدرت أسماء الترند الفنانين، تصدرت أسماء كثير. عندنا محمد فراج، هالة فاخر، وفرقة كايروكي، والفنان عبد المجيد عبد الله. الفترة الماضية كانوا أبرز من يتصدر الترند. هنشوف ليش تصدروا الترند. كانت الفنانة هالة فاخر تصدر اسمها الترند. قالوا انه حالتها الصحية تدهورت وانه هي انتكست حالتها، لكن الفنانة هالة فاخر طمأنت جمهورها بعد ما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي لما نقلوها المستشفى، وقالت انه اللي حدث اصابتها بنزلة برد بس، وكان عندها ضيق في التنفس ودخلت المستشفى واجرت فحوصات طبية، ونفت ما قالوا عنها انه تعرضت لأزمة قلبية، وأنه تم احتجازها في العناية المركزة، وأنه حالتها غير مستقرة. بالعكس طمأنت جمهورها وقالت لهم أنه هي جيد جدا في حالة كويسة. الفنان محمد فراج كمان تصدر الترند بسبب أداؤه الحلو والجيد والرائع في مسلسل لعبة جهنم. في مواقع التواصل ومحركات البحث كثير كانوا يتكلموا عن أداء الفنان محمد فراج بعد ما عرض حكاية لعبة جهنم. هذه الحكاية اللي تكلمنا عنها في أعلى نسبة مشاهدة الأسبوع الماضي، وهي إحدى حكايات مسلسل القصة الكاملة. وسط إشادات بشخصيته، هو كان مجسد شخصية الشيخ علاء، ظهر خلال العمل بشكل مختلف لفت أنظار الجمهور، وقدر إنه هو يجسد الشخصية تماماً. هذا الشيء اللي خلاه من أقوى الأسماء اللي تصدرت الترند الأسبوع الماضي. طيب كمان عندنا فرقة كايروكي اتصدرت الترند بعد ما أحيت حفل غنائي أمس على مسرح عبادي الجوهر أرينا في هذه المساحة الجميلة اللي قدمتها بنشمارك لمستمعيها وجمهورها، واستقطبت الاختيارات الفنية اللي والتجارب العربية اللي بتلبي اهتمامات شرائح متعددة في المجتمع والجمهور. كمان الحفل كان في لحظات خاصة الجمهور كايروكي، وقدموا ألبومهم الجديد سوبر نوفا. هذا الألبوم كمان برضو كان متصدر الترند على فكرة قبل فترة. قدموا المرة الأولى على المسرح، تحولت الأغنيات اللي استمع لها الجمهور إلى حديث يعني الأغنية الجديدة إلى تجربة، ورددوا كلماتها وتفاعلوا معاها من البداية. اخر حاجه، الفنان عبد المجيد عبد الله كان من ابرز الترندات الفنيه بسبب البومه الجديد عبد المجيد 2026 والحمله الترويجيه للالبوم اللي تصاعدت مع الاعلان على انه بيضم 21 اغنيه وظهور اسف كاولى المفاجات المنتظره. كان هذا هو السبب اللي خلى امير الطرب عبد المجيد يتصدر الترند. يعني الحمله كمان قالت ان اغنيه اسف حتكون احدى ابرز مفاجات الالبوم، وللان ما تم الطرح النهائي أو الموعد النهائي للألبوم، والجمهور مرتقب هذا العمل. هنطلع نسمع عبد المجيد، لا راشد، لا. طيب خلونا نكمل معاكم فقرات برامجنا، نطلع لفاصل ونرجع لكم السماء.

يا هلا والله فيكم مستمعينا فين ما كنتوا بتسمعونا على أثير إذاعة جدة تحديدا بانوراما. تحية الكل بيسمعنا على حساب إذاعة جدة على منصة إكس أو بيسمعنا عبر تطبيق صوت راديو بلس أو تطبيق الأولى أو حتى بيسمعنا عبر الأثير. يا هلا وسهلا فيكم. خليني أذكركم بأغاني التصويت اليوم. عندنا أغنية النص الحلو لطيفة سارق لقلبي وائل كفوري وكمان البرنس ماجد المهندس عنده أغنية اسمها مفرفح. أي أغنية حبيتوا تسمعوها وتصوتوا لها نسمعها سوا معكم.

0: مع على جدة اف ام.
1: هذه هي اغاني التصويت اليوم. منفرفح مجدي المهندس، سرقت لي قلبي والكفوري والنص الحلو للطيفة. تقدروا تصوتوا على حساب اذاعه جده في منصه اكس، او ترسلوا لي على الواتساب 800 244 28 28. تحيه لك يا عمار. عمار كاني اشوف الله والحاج، الله يبارك فيك. وبالنسبه حاسه انه في اسقاط، حاسه انه في كده يعني في شف يعني. انا فاهمه وانت فاهم ايش قصدك، لكن انا اخذتها بنظام الاعاره، او زي ما تقول ايش انه لا كانت عين كانت ايش اقول لك، بس يلا خلاص خلينا ساكتين. والله الامور طيبه، بس انت الله يصلحك. ماجد مازن الغانمي، يسعد اوقاتك والله يبارك فيك، وان شاء الله يا رب انه الدوره الجديده تكون حلوه وتعجبكم وتناسبكم. ان شاء الله بكره حتكون في فقرات اكثر، ومازن بيصوت لماجد. يا هلا وسهلا بعبد الله، بركات ويسعد اوقاتك يا رب، بيصوت لوائل كفوري، اسرعت لقلبي. انا ما اقبل الكلام ده كله، اعاره يا ابن الحلال يا عمار، يعني بعدين كلنا واحد يعني. طيب حنروح للفقره اللي اخذناها من عند الجيران، فقره بوب كورن. حنتعرف في هذه الفقره على احدث الافلام الموجوده في صالات السينما السعوديه. ولو تفتكر يا مستر عمار، ترى الفقره كانت معايا برضو لما انا كنت في ويكند يعني. طيب لا يا مازن انا ما غلطت، عشان انت مصوت لماجد المهندس، فعشان كده فجيت بقول انه مازن مصوت لماجد فقلت ماجد، بس مو عشان حاجه، بالعكس. طيب نروح لفقره بوب كورن ونشوف ايش هي ابرز الافلام الموجوده الان ومعروضه في صالات السينما السعوديه. عندنا فيلم اسمه ايام الجيم، تدور احداث هذا الفيلم حول رجل يجد نفسه في مواجهه سلسله من الاحداث الغامضه والخطيره، بتتداخل حياته مع عالم مليان بالمطاردات والصراعات والمفاجات، تتحول رحلته الى مواجهه غير متوقعه. الفيلم اكشن وتم اصداره 3 سبتمبر يعني أمس، مدة عرضه 180 دقيقة. بما أنه 180 دقيقة على طول حنعرف أنه فيلم إيش، فيلم هندي، بطولة أنتوني فارجر ودولكير سلمان وكايا. باي اني مينز، باي وسيله، الفيلم الثاني معانا. بتدور احداث الفيلم المستوحه من قصه حقيقيه في ولايه المسيسيبي الامريكيه عام 1966. يكلف عميل شاب من الاف بي اي بالتحقيق في سلسله جرائم تستهدف قاده حركه الحقوق المدنيه، وعشان حل القضيه بيجبر على التعاون مع قاتل ماجور مرتبط بالمافيا. تتحول المهمه الى مطارده خطيره تتدخل فيها العداله والانتقام، جريمه واكشن واثاره. ويتم اصداره 3 سبتمبر برضو أمس، مدة عرضه 110 دقائق، تصنيفه فوق 18 ولغته إنجليزية أكيد، بطولة مارك والبرغ ونيكول بيهاري وجوش لوكاس. فيلمنا كمان الثالث آت إند، فيلم رعب، مدته 90 دقيقة، برضو من الأفلام اللي تم عرضها أمس في صالات السينما السعودية. الفيلم مصنف إنه هو R15. بيتكلم الفيلم عن مجموعة من الأصدقاء بيخرجوا في رحلة ليلية بالسيارة، لكن انعطاف خاطئ بيقودهم إلى طريق غامض ما له نهاية. بيواجهوا مشاكل وأهوال وقوة خارقة للطبيعة، ويلاقوا نفسهم قدام محاولة مستحيلة للهروب. الفيلم الأخير عندنا فولتو أو ديد بوينت، تم إصداره يوم 3 سبتمبر، هو إثارة وتشويق، مدته 100 دقيقة، برضو مصنف إنه هو PG-15. بيتكلم عن تجربة السقوط المرعبة، بتعود المخاطرة من جديد في مغامرات تسلق تتحول إلى معركة للبقاء، لما تلاقي الشخصيات نفسها عالقة في مكان مرتفع وخطير، وتصبح كل محاولة للنجاة أكثر صعوبة. أنا أفتكر إنه أنا في ويكند تكلمنا برضو أنا وزميلي أسامة الغريبي عن هذا الفيلم، كان في النسخة الأولى فال 1 اللي كانوا صديقتين طلعوا لأعلى قمة، وبعد كده انكسر السلم وما قدروا يرجعوا ينزلوا تاني. وفي آخر الفيلم يعني نلاقي صديقتين بيسووا محاولات كثير إن هم ينزلوا أو يلفتوا انتباه أحد المارة أو الناس اللي كانوا موجودين. وفي آخر الفيلم واحدة فيهم بتستطيع إنه هي يعني تنجو في الآخر، بنكتشف انه صديقتها اصلا ماتت من البدايه، بس طول الفيلم هي بتتخيل انه هي معاها وبتساعدها وبتخفف عليها هذه، لانه كانت مسافه جدا عاليه. فهذا هو الجزء الثاني من فيلم فول 2. طيب هذه الأفلام الموجودة أو اللي صدرت مؤخراً، صدرت أمس في صالات السينما السعودية وعرضت من أمس مع استمرار بعض الأفلام مع اختلاف الصالات واختلاف الشركات المشغلة للسينما. حنلاقي في أفلام ستيل ما زالت تنعرض، وفي نلاقي أفلام إنه هي انشالت من بعض الصالات. أحياناً المشغل نفسه من فرع لفرع أو من سينما لسينما يكون شايل الفيلم على حسب إقبال الفيلم. تقدروا تدخلوا أي موقع للمشغلين اللي تحبوهم أو تنزلوا التطبيقات وتختاروا الفيلم اللي تحبوه وتستمتعوا مع بوب كورن جميل وسلاش بارد وإنجوي. حنروح لفاصل ونرجع، خليكم على السماع.

5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. بانوراما على جدة اف ام.

حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا لفقرة أعلى نسبة مشاهدة، واليوم في المسلسلات الأكثر مشاهدة عندنا مسلسل أحمر ولا أبيض. هذا المسلسل اللي خلينا نختصره في أنه صراع الدم والانتقام. هذه الدراما السعودية القصيرة بتتواصل أصداء هذا المسلسل اللي بيقدم تجربة درامية بتجمع بين الجريمة والتشويق والصراع العائلي من خلال حكاية أولاد عمة انقلبت علاقتهم من الشراكة إلى العداوة بعد خيانة غيرت مسار حياة أحدهم بالكامل. الأحداث بتدور حول ناصر اللي بيقضي 10 سنين في السجن بعد طبعا هو بسبب تجارة غير مشروعة. قبل ما يخرج من السجن صمم على أنه يعرف مين اللي خانه عشان ينتقم منه، وهيبقى يعرف مين اللي تسبب في ضياع سنين حياته. بعد كده يكتشف أنه ولد عمه هو اللي يعني تقريبا هو كأنه اللي خبر عنه، وهنا حتبدأ مواجهة فيها أكيد الكثير من الانتقام، لأن ولد عمه كمل حياته وتوسع نفوذه في عالم التجارة السرية. تصاعدت الأحداث، يعني في تصاعد أحداث، في جريمة، في غموض. يعني اللي حابب هذا النوع من الأنواع المسلسلات يقدر يشوفه، موجود على منصة شاهد. في شارك في بطولة أحمر ولا أبيض عدد من نجوم الدراما السعودية، من بينهم محمد الراشد، فهد البتيري، محمد العيسى، إبراهيم الحساوي، وتركي الشدادي. هذا العمل 8 حلقات. خلينا نقول لكم أنه موجود في أحد المنصات، مش منصة شاهد أنا قلت لكم، ومنصات غيرها كمان. اللي حابب يشوف هذا العمل أو يحب أفلام أو مسلسل الجريمة والدراما يقدر يستمتع بهذا المسلسل. طيب خلينا نشوف إيش الأغنية اللي فازت معنا في التصويت. عندنا كانت أغنية مفرفح لماجد المهندس، النص الحلو اللطيفة سارق لقلبي الوائل الكفوري، مع تصويتكم في حساب إذاعة جدة في منصة إكس، وتصويتكم في الواتساب. فازت معنا اليوم أغنية سارق لقلبي الوائل الكفوري، حنطلع نسمعها سوا ونرجع لكم. خليكم على السماع.

0: وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
0: دايما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
6: بانوراما على جدة أف أم.

طيب احنا كده نكون وصلنا لنهاية مشوار اليوم برنامج بانوراما. اتمنى ان تكون الحلقة جميلة زي جمالكم, وشكرا لعمار, الله يسعدك يا رب, انت كمان ومازن, يعني ان شاء الله فالكم التوفيق. يعني انا كنت هزعل, لكن ان شاء الله فالكم الفوز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني طيب شكرا لكل اللي صوت, وشكرا لكل اللي شارك. حنختم معاكم بفقرتكم اللي اخترنا لكم, عمري ما تمنيت شيء, للفنان راشد الفارس. نلتقي فيكم بكرة في نفس الموعد. كونوا دايما بخير, مع السلامة.

0: بانوراما على جدة اف ام.
1: مستعد للحماس؟
2: اي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: اي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.

0: تبدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. الهلال بالنجوم وبدون أداء ينتصر على الشباب ويحسم الديربي. الشباب يعيش أزمة غياب، خسارة جديدة تجرع الشاق والعذاب. الأهلي بالشخصية وبالحضور يهزم الرياض ويقول على مين جاي الدور. الأنظار تتحول إلى الإنماء بين قوة النصر وروح الاتحاد.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. الله إذا رفع الصدارة ما يوقف إلا ممكن نهاية الدوري. مسك الصدارة فريق يعرف كيف يفوز حتى من غير أداء، يعرف كيف يفوز يخلص المباريات. وعض على الصدارة حط على الخامس، ننتظر حسم الدوري بين الهلال والنصر والنصر والهلال في نهاية الدوري. هل يستمر الهلال في الصدارة؟ نعم، إذا عض عليها ما يتركها. أنا خالد الشنيف ضيف الكرام الكابتن محمد الدعية. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو لبدي، أهلا وسهلا.
0: يتركها الهلال؟
1: إن شاء الله لا، إلى آخر الدوري إن شاء الله.
0: ومع انزاجي؟
1: انزاجي فيه خوف يعني.
0: خايف ولا؟
1: أقول فيه خوف يعني، ما في نسبة يعني بالخوف، لا بد أن فيه نسبة، بس النسبة قليلة يعني، ما هي بالنسبة للي زي العام الماضي.
0: أيه.
1: النسبة كذا يعني 15.
0: ما شاء الله جايب إلى ثلاث لاعبين،
1: ثلاث لاعبين
0: كل واحد أحسن من الثاني.
1: لا خلهم يدخلون جو المباريات وخلهم نشوفهم يعني كذا مباراة على أساس نقدر نحكم عليهم.
0: عبد العطيف مساء الخير.
2: مساء الخير أبو الوليد.
0: مريح الهلال فنيا؟
2: لا فنيا لا صراحة، مريح صفقات بس.
0: مريح صفقات. دكتور مساء الخير. دكتور سلطان الأحيان مساء الخير.
3: نستعينك على الزبل المشاهدين المنتجين.

0: احنا مالنا الادعاء. فريق يلا نكمل، يلا نكمل 11 صراحه يعني على الظروف اللي يمر فيها الشباب.
1: مبسوط باداء الشباب؟
0: انا والله مبسوط. وشوف رغم شوف ما عندك ظهير يسار، ما عندك محور سته، ما عندك عناصر يعني ممكن تقدر تشيل. اليوم اللي ابسطني فيه يعني كذا لاعب بصراحه على الظروف اللي قاعد يمر فيها، الا انه واضح ان الشباب يعني اليوم اصطدم بخصم جاهز، لكن في المستقبل اعتقد ان الشباب يرجع للوضع الطبيعي.
1: عبد الرحيم جيزاوي مساء الخير.
2: مساء الخير ابو الوليد، مساء الخير على الزملاء الموجودين.
1: مبسوط بالخمسه ولا ببدرو بصراحه اكثر؟
2: الله ابو الوليد تبي الصراحه ببدرو اكثر.
1: اكثر من خمسه؟ ها
2: اكثر من الخمسه.
1: وش فيك كذا زعلان؟ انا احس انك زعلان.
2: لا لا بالعكس والله ماني زعلان.
1: انا كذا محسسني زعلان، شايف ابتسامه الدعيع شاقه وجهه من هنا وانت فايز خمسه وزعلان.
2: الدعيع بيبتسم لين اخر الموسم ابو الوليد، انا ماني عارف كيف وضعي.
3: صادق فعلا. انا اتفق مع عبد الرحيم صراحه.
2: لازم تتفق معي مع اللي بيصير في النادي الهلال، اكيد تتفق معي.
3: لا اتفق معك على ظروفكم، ظروفكم نادي الاهلي من بدايه الموسم يعني ما هي مطمنه صراحه. يعني انت عندكم بطولات، عندكم القارات، عندكم النخبه، عندكم الدوري. الشكل هذا يعني اعتقد انه فوز معنوي اليوم بالنسبه للاهلي. صح انه نتيجه كبيره بس لكن
0: تتصدر لين اخر 8 جولات بس زي العام.
3: لا هو السنه هذه عندنا لاعبين تفرق يا اخ احمد،
0: ما تغير شيء.
3: ها
0: ما تغير شيء؟
3: لا لا ما يتغير كثير، تغير كثير انزاجي،
0: تغير اسماء، تغير اسماء على مستوى عالي بس
3: لا بس ما ما بس ما هو نفس الطريقه اللي يلعبها.
0: يتصدر لين اخر 8 جولات زي العام.
3: لا بس ما
1: انت صدق تثق في انزاجي ولا تثق في اللاعبين اكثر؟ بصراحه
3: طبعا اي شوف بقول لك شيء، اي رياضي ولاعب كوره يثق باللاعبين اكثر من المدرب. بعض الاحيان يخطئ المدرب بس اللاعب اللي داخل
1: الملعب. قبل العام انا اتذكر او العام مع جيسوس قول لا انا اثق في جيسوس.
3: لا بالبدايه كان جوسس دفاع متقدم وجتنا اهداف كثيره قبل العام،
0: وكان فارض يعني جوسس كان فارض اسلوبه يعني
3: اي وفارض اسلوبه وفارض شخصيته بنفس الوقت. حتى انزاجي فارض شخصيته بس لكن الطريقه اللي كان يلعبها الموسم الماضي غير الطريقه السنه هذه.
1: طيب خمس انتصارات من خمس مباريات
3: حلو واجد باقي
1: حلو ما في تعادلات السنه
3: ان شاء الله. ما في تعادلات ان شاء الله والله
1: بس تحت التعادلات ترى ما حتوقف.
3: هو لو جبنا الهدف الثاني عادي خليه يرجع.
1: طيب خلينا نتائج مباراه اليوم التي لعبت في دوري روشن، اليوم الثاني من مباريات دوري روشن. ابها والاتفاق 1-0 الاتفاق، الشباب والهلال 2-0 الهلال، الاهلي والرياض 5-0 الاهلي. عبد الرحيم 5-0 كيف كانت المباراة؟
2: والله أول شيء ألف مبروك نادي الأهلي جماهيره، هارد لك جماهير نادي الرياض. والله أبو الوليد المباراة كانت ممتازة من قبل نادي الأهلي في كل شيء، أداء ونتيجة. يعني مباراة أنا بأتفق مع عبد العزيز فوق معنوي جدا مهم، خصوصا بعد خسارتين في الدوري ترجع تفوز بنتيجة كبيرة وكلين شيت، هذا شيء إيجابي خصوصا المباراة القادمة خارج أرضك مع فريق مميز وقوي زي القادسية. أعتقد أنه مباراة اليوم كان الفوز جدا مهم، شفنا أداء اللعيبة، شفنا مدرب ريح اللعيبة كثير عشان المباراة القادمة. أعتقد أنه الأهلي خرج من المباراة دي بالشيء اللي يبغاه وهذا الشيء المطلوب. أتمنى أنهم يستمروا على ذا الأداء وعلى المعنوية دي، لأنه الفريق عنده 4-5 مباريات وأربعة صعبة جدا، لازم أنه يكون جاهز في كل المباريات.
1: أكبر المكاسب في مباراة الأهلي
2: قاعد يسويه المدرب،
1: أكبر المكاسب في رأيك؟
2: اكبر مكاسب
1: اي في المباراه
2: والله ابو الوليد بالنسبه لي اكبر مكاسب اليوم اللاعبين اللي ما كانوا يشاركوا كثير شاركوا وقدموا مستوى، زي نايف مسعود اليوم سجل هدف. يعني من زمان احنا نطالب نايف مسعود لاعب مميز، يعني من يوم ما جاء ما شارك، اليوم شفناه وكان كويس وسجل هدف. اعتقد ان مشاركه اللاعبين والتدوير هذه الشيء اللي جاء بمباراه ممتاز. اليوم
1: دكتور الى مباراه ابها والاتفاق.
4: مباراه في اغلبها كان تكافؤ خاصه في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني اعتقد انه الاتفاق اقوى على المستوى الهجومي. ابها حلول هجوميه كانت شبه معدومه على مستوى صناعه الفرص وحتى على مستوى الوصول، ولكن يحسب الاتفاق انه في تغييرات. وتتكلم عن تغيير خالد الغنام اضاف كثير
1: لغير المباراه
4: غيرها كخطوره. تكلم قبل خالد الغنام ترى فقط عرضيه وحيده وبدون اي تسديد على المرمى، بعد نزول خالد الغنام وصل بهدف وهدف ثاني ملغي. اعتقد ان الاضافه لما تكون من الدكه
1: يعني ملخص المباراه
4: دخول خالد الغنام اعطى الكفه ورجح الكفه لفريق الاتفاق. في المقابل ابها لا زال على المستوى الدفاعي بعيد جدا.

0: عن عن عن البقاء، وكذلك حتى الفعاليه الهجوميه اعتقد انه يحتاج عناصر اقوى على مستوى الهجوم.
1: طيب نروح للمنتصر مباراه الهلال والشباب محمد الدايه.
2: انا اشوف المباراه اليوم صراحه انا متوقع انها بتصير بالاداء هذا بالنسبه لي هنا.
1: ما عجبك يعني؟
2: لا ما يعني ما قلت ما عجبني، ولكن انه يجي بعد مباراه كانت مباراه كلاسيكو امام الاهلي شيء طبيعي انه المباراه اللي بعدها انه في بعض النجوم نازل مستواهم، وشفنا احنا كثير اليوم من اللاعبين انه ما كانوا في الاجواء اللي كانوا في مباراه الاهلي. يمكن الشوط الاول الشباب فرض اسلوبه الدفاعي على الهلال، يمكن اعتقد انه اربع فرص تقريبا للهلال الشوط الاول مقابل فرصه واحده بس الكراسكو. الشوط الثاني تغير، اعتقد انه الهلال قدر يلعب بطريقه هجوميه، ضغط على الشباب لما جت الدقيقه 52 سجل. اعتقد انه الفرص الشوط الثاني يمكن تقريبا فوق 10 فرص للهلال مقابل ولا فرصه للشباب، يعني شيء طبيعي ان تطلع المباراه بالنتيجه هذه، وشيء طبيعي ان المجهود البدني للاعبين الهلال امام مباراه الاهلي يعني هو اليوم الشباب اعتقد انه
1: يعني لاعب 10 لاعبين في الشوط الاول.
2: لا اقل بعد اقل، يعني لو الشباب متجرد
1: الاهلي كان بتقول
2: طيب هو 10
1: بدني امام الاهلي،
2: هو 10 لاعبين بس برضه تبقى انه نفسيا معنويا هذا يا خالد تركيزك، بس التركيز لحاله هو مباراه الحاله التركيز، ما بالك عاد بالمباراه. طيب وسيناريو المباراه اللي صار المباراه.
1: وبسالكم بجواب سريع، الهلال كأداء مقارنة في العام كما هو ولا جالس يتطور بسرعة؟
2: لا جالس يتطور الآن، اختلفوا العناصر، اختلف طريقة المدرب نفذ اللي كان يلعبه سنتر الحين قاعدين يلعبوا محور ستة. أعتقد هذه الأشياء كلها تغيرت.
1: تثق في إنزاغي؟
2: مع اللاعبين هذول ما نثق فيه، لأنه لو أخطأ إنزاغي في لاعبين داخل الملعب تصلح خطأ.
1: تثق في إنزاغي؟
2: أنا أقول لك أنا مع اللاعبين هذول من اللي داخل الملعب صراحه انا اعتقد انه انزاغي لو اخطا في لاعبين تحسن خطاه داخل الملعب.
3: لازم توظيفهم بالشكل الصحيح بالنسبه لانزاغي.
1: طيب تعطيني بس بروح للشباب وبعدين بجي. شايفه معبي كلام وانت لوي يمين ويسار. لا عن المباراه ابو بكر تفضل.
3: شوف الهلال اكيد استحق النتيجه، لكن بالنسبه لي الهلال ما تغير باي شيء بالنسبه عن العام، لا الاداء ولا حتى الافكار بالنسبه لي. هو حلول فرديه موجوده في سمرفيل، في سافيتش، في فاعتقد انه ما في شيء اللي تقول ان الهلال تغير اسلوبه تكتيكيا. حتى واتكنز اليوم لما تشوفه قيمه لاعب زي هذا ما قدرت انت تعطي اللاعب افكار هجوميه ممكن تستفيد من اللاعب. نفس كل المهاجمين اللي جوك نفس الشكل.
1: بيعيرونا الهلال؟
3: لا مو بانه بيعيرونا، لا انا اقصد قيمه النجاح، قيمه
1: اي لان عار نونز وعار
3: وهي قيمه
1: ليوناردو وش اسمه بنزيما.
3: قيمه النجاح، قيمه النجاح على افكار المدرب اللي تساعد تطلع من اللاعبين. لما تكلمنا عن مدرب القادسيه لما يطور اللعيبه يعرف افكار اللعيبه. اما على مستوى الشباب بالامانه انا يعني بغض النظر عن النتيجه، الظروف اللي اليوم مر فيها الشباب بعد يعني الغيابات بقيمة اللاعبين اللي موجودين الإمكانيات، إلا أنه قدم مباراة جيدة بالنسبة له. أعتقد مكاسب الشباب في حراسة المرمى اليوم يعني أعتقد أنه قيمة فنية عالية للشباب. أنا في بعض الجوانب مبسوط فيها، لكن في بعض الجوانب أكيد، لكن على الظروف وعلى الوضع أنه قاعد يتحسن، وانا اعتقد ان الشباب في نهايه الموسم بيكون في وضع افضل.
1: ترى ثلاث نقاط من اصل خمس،
3: لان الفريق ما اكتمل. بارتي اليوم ما كان موجود، مارتينيز ما هو في الحاله البدنيه الجيده اليوم، ما عندك ظهير يسار ما كان موجود، محور ستة ما كان موجود. فاعتقد ظروف قاعد يمر الشباب على اي فريق بيكون صعب، وامام منافس اليوم. طيب زي الهلال
1: ابو، هذه احصائيه المباراه حتظهر امامكم. احصائيه المباراه هذه هي احصائيه المباراه، 23 تسديده للهلال مقابل 8 تسديدات للشباب، 62% مقابل 38%. عبد الله، والحديث عن إنزاغي نظلم لما نحكم عليها الآن بسبب دخول ثلاث عناصر هجومية جدد؟
4: لا أنا ما أعتقد، لأنه هو أصلاً ردي عارف الفريق، يعني اللي صار له موسم كامل مع الفريق، فعارف يعني إيش الفريق إيش يحتاج بالضبط. فانضمام العناصر الجديده بالعكس يعني المفروض تكون اضافه، وهم اضافه اصلا يعني.
1: لا اقول نستعجل في الحكم عليه، يعني المفروض على طول
4: هو ممكن بعض اللعيبه الجدد اللي منضمين ممكن ما يبرز في مستويات في مستوى، لكن اعتقد انه لازم يكون في توليفه زي ما ذكر احمد، انه لازم تعطي المهاجم يعني يكون في بروز للمهاجم سعد يعني فعلا يعني انت ما يجي بنزيما قبل ليوناردو نونيز تشعر المهاجم اللي في الهلال يكون موجود ما هو اقول لك معزول لكن ما يكون في له فرص كبيره.
5: وش السبب؟
4: السبب اسلوب اللعب. اسلوب اللعب يعني انت ما تتقدم بهدف مثلا او تبدا تمسك وسط الميدان في مبارياتك نشاهد رجوع من الفريق شاف تهدئه الرتم ليش انت روح زيد انت الان زدت قوه بالصفقات الجديده هذه فلا بد انك انت خلاص يعني.
5: طيب انت مريت على مدربين كثير تحس انه خوف ولا هذا طبع؟
4: لا هذا طبع وهذا اسلوبه هذا اسلوبه عشان كذا احنا شفنا ما كان في تغيير كبير يعني في اسلوب لعب انزاجي.
5: هذه ارقام انزاجي مع الهلال اعتقد لم يخسر في الدوري ولا مباراه لكن كم تعادل يا محمد؟
2: 9
5: ها؟ هذا موسم 5 انتصارات 17 هدف سجل مع الهلال واستقبل 3-9 تعادلات الموسم الماضي.
2: الموسم الماضي
5: ونشاهد التعادل حتغير رايك 180 درجة أول تعادل.
2: لا ما راح أغير رايي مع انزاجي الآن مع النجوم اللي داخل الملعب.
5: طيب
2: كثير نجوم الهلال يا خالد كثير نجوم الهلال بطولات الهلال طيب. ما يجيبها مدربين يجيبونها اللاعبين اللي داخل الملعب.
5: طيب الدكتور عن المباراة كيف شايفها بشكل عام؟ سمعت صوت الهلال وسمعت صوت الشباب.
0: أول شيء شوط أول متكافئ للشباب والهلال كانت حتى على مستوى صناعة الفرص وحتى على مستوى الخطورة الشباب كان واقف بشكل جيد خلف الكرة. الهلال كان متراجع خاصة في وسطه هذا الشيء استغله الشباب في تحولاته. لكن الشوط الثاني كان اكتساح هلالي في أكثر من سبب. أولها على مستوى صناعة الفرص وثانيها على مستوى يعني رفع خطوطك في ملعب فريق الشباب ورفع خطوطك بتكلم عن نيفيز شفنا كيف الشوط الثاني لما زاد أصبح حتى سافيتش يطلب الكرة داخل 18 كان في الشوط الأول يتراجع للثلث الأول ويطلب الكرة هذا الشيء قل
5: تغير شيء في الهلال
0: تغير تكلم
5: يعني تغير تغييرات الإيجابية تكلم
0: تغير في هذه المباراة وتغير على مستوى حتى هذا الموسم بتكلم في جزئيتين هذه المباراة الشوط الأول لما كان يتراجع خط وسطه تكلمت عن إحصائية اللي هي 23 تسديدة من 8 ترى 4 تسديدات الشوط الأول واحدة على المرمى تنتين على المرمى لما تكلم الشوط الثاني 15 تسديدة 4 على المرمى لما تكلم صناعة الفرص الشوط الأول فرصة واحدة للهلال بعد ما رفع خطوطه في ملعب فريق الشباب بعد ما زاد سافيتش خلف المهاجم اصبح يمكن 6 فرص للشباب اعتقد انه اذا النقص الكبير خاصه في جهه الظهير الايسر وتعامل انزاجي مع المباراه اعتقد انه تعامل مثالي قد يحكم البعض على انزاجي في السابق ولكن هذا الموسم الى هذه المباراه الاكثر صناعه الفرص بفارق كبير عن اقرب منافسيه الزخم الهجومي اصبح اعلى من الموسم الماضي ممكن في بعض مراحل المباراه تراجع خطوطك هو اللي يسبب عليك خطوره ولكن في المجمل اعتقد انها مباراه مثاليه ادارها انزاجي للهلال.
5: عبد اللطيف يا هشاك دورينا غير عبد الرحيم يقول بنزيما ووتكنز نفس اسلوب اللعب كلهم يطلعون برا المنطقه بالشتويه اعاره للدرعيه.
6: والله لا ابو وليد انا ما اتفق معاه انا اشوف بالعكس
5: الحديث عن ووتكنز
6: بواله وقت حيكون مميز. ايوه انا اتكلم عن واتكن اعتقد ان اللاعب حيكون جدا مميز احنا شفناه قبل كده في الدوري الانجليزي لاعب جدا مميز يمكن بس يحتاج مباراه مرتين يخش مع الفريق اللاعب جدا مميز خاصه في 18 ويمكن بخلاف بنزيما واتكن سجل من لا يعني من لا شيء ويستخدم راسه ويستخدم رجله اعتقد انه لا اعتقد انه يبغى له بس وقت مباراه مرتين حيكون خاصه وجود دحين مارتينيلي وسامرفيل
5: اي بس كم السؤال المهاجم على الاقل يحتاج له 6 الى 7 كور في كل مباراه يسجل منها 2 أو 1 كفاية كم حتوصل للرجل هذا؟
6: والله المفروض على الأسماء الموجودة في الهلال أبو الوليد أقل شيء في الشوط الواحد يوصل له 5-6 كور يعني طبيعي
3: عشان كذا
6: لكن أنت زي ما قال اليوم الدكتور إنه أصلاً لو شفت الهلال في الشوط الأول الهلال متراجع هذا يمكن سبب من الأسباب إنه اللاعب ما بتوصل له كور لكن الشوط الثاني الهلال كان غير فانا اشوف انه اللاعب حينجح لكن احتاج انه الهلال انزاجي يغير في قراراته شويه ويبدا يفكر في الهجوم
3: عشان كذا الهلال ما هو مشكلته في الاستقطاب الاسماء يعني بنزيما ما حد يختلف عليه كامكانيات
6: صح
3: بنزيما ما حد يختلف عليه نهائيا كلاعب جوده في المدرب
5: يعني اسمعني انت انا قاعد انكم تلمحون انا قاعد اشاهد سيناريو مين ليوناردو ونونيز
3: متروفيتش وبنزيما قبل
5: أول ما جاء. لا متروفيتش مصاب ما لعب مع بنزيما
3: بس ما هو اول ما جاء كان موجود
5: ما لعب مع انزاجي
3: كان موجود
5: يعني بيصير له نفس السيناريو
3: انا بالنسبه لي الافكار
5: بيجي يختفي
3: لان الافكار ما هي قاعد تساعد اليوم وش الافكار اللي قاعد تخدم
5: يعني اعطينا ارقامه بس
3: وش الافكار اللي قاعد تخدم
5: تسليتين موجوده له قليل عليه
3: اي لانه موجود في منطقه
2: شوف يا ابو الوليد اخر مباراه متى لعبها ترى من كاس العالم ما
0: كاس العالم
2: يعني لازم نحط انت ما تبتدي
3: انا ما اتكلم
2: ترتيب حق الاهلي الحين
3: لا لا لا
2: تقول كيف 83 دقيقه كيف تحكمون عليه
3: ابو عبد العزيز
2: انت بنفسك يا احمد الحين تحكم على
3: ما حكم على واتكنز انا ما حكمك على وات
2: يعني
3: انا قلت
2: لازم
3: لا لا لا
2: لازم
3: لازم
2: مهاجم
3: مهاجم
2: لا
3: دقيقه انا ما حكمت على المهاجم انا ما حكمت على
2: واتكنز
3: انا قلت كل اللعيبه اللي جو الهلال كمهاجمين جوده عاليه انا قلت كل اللعيبه حتى واتكنز الجوده عاليه انا قلت ان المدرب هو اللي مو قاعد يظهر امكانياته ما له دخل انا ما تكلمت عن اللاعب
2: بغض النظر لاعب راس الحربه شوف لي راس الحربه اذا تفاهم مع الاطراف ومع اللي خلفه اعتقد هذه ثاني مباراه هذه ما لعب ذاك الدقائق الكثير عشان نقدر نقول تاقلم وعرف طريقه اللعب وعرف
3: تفاهم مع اللاعبين عشان تعرف وش اللي انا اقصده انا ما اتكلم على واتكنز جوده ولاعب امكانيات عالي ومنتخب انجليزي ما نختلف انا اتكلم على مدرب مو بعارف
5: يطلع طيب كيف كيف كيف يلقى كاسلوب لعب عشان انجح واتكنز
3: اليوم انت اليوم زي واتكنز لاعب مساحات لاعب صندوق لاعب يقدر يلعب معك في تحت ال 18 في ال 1 2 في المسافات القصيره اليوم انت قاعد تسوي له هذه الاشياء انت اليوم تطلع على الطرف وكروسات وعرضيات اي لا اي مهاجم بيقعد في الصندوق بنزيما جاء نفس الحكايه كل ما نفس الحكايه ليناردو جاء نفس الحكايه قاعد في الصندوق ما
2: طيب
3: في الافكار
2: طيب مباراه الاهلي سجل اثنين واحد الغى واحد
3: إيه بس انا
2: كلها كرات عرضيه
3: بس ظروف مباريات اي بس ظروف مباراه الاهلي مختلفه
5: خلينا نسمع
0: راس كابتن احمد تتكلم عن اسلوب انزاجي الهجومي انا اشوف لا انزاجي ممكن دفاعيا هو اللي ممكن نلوم عليه لكن لما نتكلم هذا الموسم ترى بالارقام اكثر فريق صناعه فرص على اقرب منافسيه بالضعف أكثر فريق سجل أهداف وفارق كبير في كل مباراة يصنع على الأقل 6 إلى 7 فرص فالزخم الهجومي وصناعة الفرص لمنظومة الهلال مع إنزاغي ممكن تغيب شوط
5: بعطيك معلومة بعطيك معلومة يمكن لكم وللمشاهدين ترى لأول مرة يرجعون حق الأرقام لأول مرة في موسم للهلال لا يكون أحد مهاجمينه أحد هدافين الدوري الخمسة في تاريخ الدوري كله ترى الموسم الماضي مع إنزاغي ها عبد الله ما صارت الموسم الماضي
3: هذه نقطه توضح توضح الخلل
0: اكلمك على الموسم هذا
5: ايوه انا لا انا قاعد
3: اكلمك على دائما
0: بس دقيقه بس تحليل الموسم هذا الى الجوله الخامسه ترى الارقام بالعكس تنصف إنزاغي على المستوى الهجومي يلام في بعض المرات على المستوى الدفاعي ولكن الهجومي اعتقد انه جدا مميز
5: ها عبد الله
3: وانا اعتقد
5: عشان اخوك
3: لا هو لا صراحه يعني الهلال كاسماء هذا لا صراحه في شوط واحد انت اذا ما صنعت 15 فرصه انا اشوف الهلال هذا ما مش يعني ما شاء الله فريق جاهز تكلم انت فنيا بدنيا صفقات على مستوى طيب. عالي
5: ارقام الشباب جاهزه يا شباب ها طيب هذا ارقام الشباب نقول قبل ما تعرضها تعال مخرجنا الشباب أنا من بدأ الموسم في الشوط الأول فريق متماسك الشوط الثاني منهار على مستوى الاستقبال الأهداف واستقبال التسديدات هذه أرقام الشباب ترى في الدوري في الدوري هذا الموسم في الخمس مباريات وبدنيا الشباب ترى منهار الأهداف المسجلة 3 في الشوط الأول 2 في الشوط الثاني الأهداف المتلقاة 3 في الشوط الأول 6 في الشوط الثاني التسديدات 33 في الشوط الأول 33 في الشوط الأول 34 في الثاني التسديدات المتلقاة 27 في الشوط الأول 40 في الشوط الثاني النقاط 5 في الشوط الأول 3 في الشوط الثاني
0: التقاطة حلوة
5: ها؟
0: التقاطة توضح لك وتشخص لك حال الشباب في جزئيتين أول شيء الجانب البدني لازم الجانب البدني الفريق يحتاج أعلى بدنيا الشيء الثاني احتياط الفريق ما طيب. عنده الاحتياط اللي يصنع لك الفارق واللي يحافظ على الرتم في الشوط الثاني
3: وحتى أبو أحمد نوعية اللاعبين اليوم أنت تمر في مرحلة في الشوط الثاني تحتاج لاعبين على كواليتي عالي في, في, في تقليل الرتم في المحافظة على الكرة لكن الشباب ما يملك هذه اللعيبة
5: بجي لك النفس وبريه اللقطة من فضلك يا مخرجنا أنت بكلمك كحارس أكيد تدرسون أول وتعرف حتى يقول لك زميلك عينك على أعطينا الصورة كاملة من فضلك مخرجنا بس بعدين نتكلم وقفها كل آخر 5 ركلات جزاء كلها على اليسار وبنفس المكان آخر 5 كلها بنفس المكان ها اليوم السادسة بنفس المكان حارس الشباب شو يسوي
2: لا حارس الشباب جديد ترى جديد حارس الشباب، يمكن هذه ثاني مباراة لحارس الشباب، ولا أعتقد أنه متابع نفز ولا هو متابع، ما أعتقد أنه
7: في فريق تحليل محمد،
2: فريق تحليل ما يعطيه البلنتيات ولا يعطيه،
7: والله يعطيه البلنتيات،
2: ما يعطيه خالد يا أخي
7: حراس، مدرب الحراس
2: حتى مدرب الحراس، والله شوف لي أنا حارس وعرف، والله ما قد جاء ضربة جزاء قال لي والله
7: المدرب أول ما فيها للزمالك،
2: لا لا حتى الحين حتى الحين يعني بونو، يعني بونو صدات بونو كله من المدرب الحراس،
7: وش سوى بونو مع الاتفاق؟
2: مستحيل
7: ها؟
4: سبق
7: سبق انا ما
2: سبق كاس العالم، هذا سواه كاس العالم، سواه كاس العالم
7: وسواه مع الاتفاق، عفوا مع الخليج،
2: مع الخليج
4: مع الخليج،
2: يعني هذه البلنتيات اصلا 99%
7: شو اسمه اللي محمد انا حارس وعارف ان اللاعب حيلعب على اليسار، ها تفضل عبد الرحيم تفضل،
6: أقول أبو الوليد كل نادي عنده محلل أداء، طبيعي إنه المحلل الأداء يكون عارض كل شيء للمدرب الحراس، ومدرب الحراس يوصله للحارس،
2: والله مشكلة يا عبد الرحيم، إذا أنا محلل الأداء بيقول لي راح يمين ولا راح شمال أقول له شلون صار حارس،
7: لا بس لو تشوف لو
2: تجي معليش يعني ممكن نفز ممكن نفز إنه يقول لخالد إنه الحارس جديد ما يعرف شو اسمه ما يعرف نفز، المفروض إذا هو يبغى يمشي على محلل الأداء يمشي على طول
4: المباراة، بس الحارس راح الزاوية، طيب
7: راح الزاوية راح الزاوية بس يده ما كانت
5: يروح ينام في
4: الزاوية،
2: هو يبغى زي بونو، يروح بشكل زي طريقة بونو ما تجي كل مرة،
7: أنا محمد أنا عارف أنك حتسدد هنا أروح أنام هنا كحارس ولا لا؟
2: أنت ما تدري فوق تحت وسط ما تدري، أنت كحارس مرمى ترى لك 20,000 تفكير، مو زي المهاجم، المهاجم زاوية واحدة يحطها، لكن أنا كحارس مرمى أقدر أفكر بيحط يمين بيحط هذا وقفته كيف طريقته كيف يسدد، هذه كلها أشياء.
7: طيب عبد الله رجل المباراة سفج، إيش اللي عمله مع هذا الموسم؟ ترى 4 مباريات وراء بعض يسجل، ها إيش اللي عمله؟ إنزاجي مع سفج ليظهر لينفجر،
4: هو اعتقد السنه هذه توظيفه حتى كتوظيف والاشياء المطلوبه من سافيتش، ما اقول مختلفه بشكل كبير لكن مختلفه نوعا ما، يعني ساهم في بروز سافيتش بشكل افضل، قربه من منطقه الجزاء، سافيتش يعني يملك الحس التكتيكي او قراءته للعب يعني في تمركزه، عشان كذا دائما كل مباراه يطلع بالمساهمه سواء تسجيل او صناعه، لاعب على مستوى عالي صراحه جالس يعمل الفرق في الهلال،
7: التمركز هو اللي فرق معه، بس تعرف التمركز اللي يروح من 8 إلى 9.5
4: بالضبط، هذا اللي ذكرت ان سافت ما شاء الله عنده وعي تكتيكي على مستوى عالي صراحه، قراءته في الملعب ورؤيته للملعب جميله جدا،
2: ترى الشوط الثاني على فكره ترى ما الشوط الاول ترى ما بعيد كل البعد سافت، يعني ما كان اداؤه زي اداء الشوط الثاني،
0: كان نيفيز متراجع وسافيتش ينزل ياخذها من النص، الشوط الثاني خطوطه اصبحت اعلى واصبح نيفيز ياخذ الكره من ملعب فريق الشباب، ولذلك سافيتش اخذ يعني اخذ المساحه بشكل اكبر في زياده هجوميه،
3: والمشكله الاهم اللي ساعد برضو ان الشباب صار متفكك في الشوط الثاني، الشباب صار متفكك، المساحه اللي كان اللي بيكون فيها سافيتش اخطر شيء كانت في الشوط الاول غير موجوده،
7: من الشوط الاول الخطر كان واضح من سافيتش ولا كان
3: بس هو الخطر هو الخطر من سافيتش، انت الشوط الثاني تركت مساحه طيب. تترك مساحه عند سافيتش انت تعاقب،
7: تتذكر الموسم الماضي وحديث عن سافيتش احد اكبر مشاكله خروجه خارج الصندوق او غير المسار المسارات الهجوميه
4: بوكس بوكس يعني
7: بوكس بوكس السنه هذه لا ها كل كرة عرضية تلقاها في 18
6: أبو الوليد
7: تفضل عبد الرحيم،
6: أنا أشوف أنه إنزاغي السنة دي شفنا من أول مباراة إلى الآن قلل الأدوار الدفاعية لسافيتش، وهذا الشيء اللي أعطى سافيتش أفضلية في الهجوم، عشان كده تلاقيه موجود دائما في المنطقة ودائما موجود
7: صحيح. كمل عبد الرحيم، ها هذه الأفكار اللي حبيناها، ها
6: هي هذه الفكره اللي واضحه انه هو قلل دوره الدفاعي، اكيد اللاعب حياخذ راحته حيصير خلاص على قدام اكثر، واليوم شفناها اكثر في الشوط الثاني لانه الشوط الاول كان نيفز مره متراجع طيب. لدرجه انه كان يستلم كوره من اخر لاعب من الحارس بعض الاحيان ففرقت معاه مره
7: طيب خلينا بس قبل ما اروح للتحكيميه يكون ابو زياد جاهز لنا، هذا عزوز في هاشتاج دورينا غير منصه تكس يقول نصيحة لأحمد عطيف لا تدور انتصار الرأي اللي يوصلك للشخصنة، أنا متأكد لو إنزاغ يجيب كأس العالم ويمتعك مستحيل تعترف أن نظرتك كانت غلط، وعلى فكرة الموسم ذا ما أدري ليه مشحون،
3: انا بالعكس انا بالعكس انا قاعد انا انصح الهلاليين انه بالعكس ترى لحد الحين الهلال ما بالنسبه لي مو مقنع. صحيح انه قاعد يفوز. انت اليوم لو تجي لو تحلل الهلال انت اليوم ضد الفيصلي كنت بتخسر نتيجه مباراه في مباريات معينه كنت ممكن تخسرها وممكن ترجع لنفس السيناريو على مستوى على المستوى الفني. الهلال ما يعطيك 90 دقيقه بالكم اللي انه تقول ان الهلال يعني مستحوذ على المباراه. اليوم الهلال يعطيك جزئيات نفس المعام الماضي. يجيك شوط او نصف شوط على مستوى عالي شوي يرجع نفس العام الماضي. ما تحس ان الهلال هو اللي
5: تبي الدعسه الواحده انت؟
3: اي لان فريق كبير يعني انا اشوف
5: مع الطليان والله ما في
3: اي بس والله ما خلني اقارن خلني اقارن خلني اقارن زي اليوم مثلا خلينا نروح القادسيه والنصر. القادسيه والنصر اليوم لما يجي حتى لما يتاخر بالنتيجه شوفه ماسك الملعب شوفه مستعود
5: مع الطليان.
3: اي هذا انا اقول لك بس عشان كذا انا اقول لك
4: عشان هذا اللي كان مع جيسوس مع فترات في دياز مع مدربين في السابق. الهلال يفرض سيطرته بشكل وفي أسوأ حالاتها يعني تكون أنا هذا اللي أشوفه. لكن يعني في لقطات كثيرة وفي مباريات كثيرة تشوف مع إنزاغي الهلال يتراجع. الهلال صراحة أنا ما تعودت إني أشوفه يستقبل اللعب أو يخسر منطقة الوسط.
5: وبجيلك لأنك كنت لعبت في فترة في الهلال وفترة طويلة لما تلعب الفرق في ملعب الهلال ومعاناة الهلال أمام هذا الأسلوب وبك تشرحها. لكن خلي نروح لأبو زياد. أبو زياد عبد الله القحطاني مساء الخير.
8: مساء الخير أبو الوليد أمسي عليك على الزملاء الأعزاء في البرنامج. اليوم عندكم خلل في التركيبة ما يصير اثنين
5: ما في لا ما في
3: وين وصلنا يا أبو زياد
5: الدعي هو اللي جايبهم كلهم جايب الفاعل على طيب
8: يجيب ولده الحارس
2: طيب أبو زياد عارش لي دمنا يا أبو زياد
8: هرما عليك أبو عبد العزيز هرما عليك فانت جيب ولدك عشان ينحل الموضوع
2: خلك الحين بقول لك الحين أنت بتخطي الحين بقى
8: هذا أنا بغيت أوديهم لعطيف أنت عوش
5: عليك طيب نبدأ في مباراة أبو زياد الشباب والهلال تفضل كابتن عبد الله القحطاني.
8: طبعا مباراتنا الأولى مباراة الشباب والهلال نبدأها بالحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 32. نعم هناك مسك للاعب الشباب ولكنه خارج منطقة الجزاء. إن كان هناك من خطأ بيكون هو احتساب ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء ولكن المؤكد أنه لا يوجد ركلة جزاء. نأخذها فريم فريم أحمد نشوف هنا اللاعب سحب اللاعب ثم تركه قبل منطقة الجزاء. نشوف عملية السحب اللي تمت وترك اللاعب قبل أن يسقط في داخل منطقة الجزاء وبالتالي إن كان هناك من خطأ فهو احتساب ركلة حرة مباشرة. حالة أخرى في الدقيقة 43 هذه الحالة على مستويين. لا يوجد ركلة جزاء للهلال ولكن كان يجب أن يتم إنذار لاعب الهلال للتهور. هناك عملية مهاجمة بالتهور من مهاجم الهلال على مدافع الشباب. طبعا ناخذها على أن الكرة في ملعب الشباب. نشوف هنا عملية دخول بتهور على قدم لاعب الهلال. كان يجب أن يتم احتساب ركلة حرة مباشرة وإنذار للاعب الهلال. هنا عملية تهور على مستوى القدم. طبعا اللاعب حصل على إنذار يعني في وقت لاحق من المباراة. لا نستطيع أن نقول هذا الإنذار الثاني لأنه لم يتم إنذاره في هذه الحالة ولكن المؤكد لا يوجد ركلة جزاء ويجب إنذار اللاعب. حالة أخرى في الدقيقة 45 قرار صحيح من حكم المباراة بالإعلان عن ركلة حرة مباشرة وإنذار للاعب الشباب على مستويين. على مستوى العرقلة هنا كانت بتهور وإن لم يكن ذلك فعلى مستوى منع هجوم واعد وبالتالي هنا الإنذار ملزم على كلا الحالتين وهنا قرار آخر صحيح من حكم المباراة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 53 وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الهلال فيما يتعلق بهل الكرة تجاوزت بكاملها خط المرمى. ناخذ فريم فريم أحمد هنا الكرة لم تتجاوز بكاملها خط المرمى. نشوف لا زال جزء من هنا محيط الكرة ينزل على الخط وبالتالي تعتبر الكرة في اللعب. بيكون في لقطة داخلية أكثر وهنا ارجع أحمد نشوف لقطة داخلية تبين أبو الوليد أن الكرة لم تتجاوز بكاملها خط المرمى وبالتالي تم تسجيل هدف صحيح لنادي الهلال. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 56 هذه الحالة أيضا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الهلال. نجح لاعب الشباب تحديدا هنا في قطع الكرة دون أن يرتكب أي مخالفة ولكن هنا نشوف هنا المدافع والمدافع الآخر قام هنا بتحويل الكرة عن مسار لاعب الهلال وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء أيضا لنادي الهلال في هذه الحالة وقرار الحكم بالاستمرار قرار صحيح. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 72 أيضا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الهلال، مدافع الشباب لم يرتكب أي مخالفة، كلا اللاعبين هنا فقد الكرة ثم حدث عملية انزلاق في هذه الحالة، ولكن لاعب الشباب لم يرتكب أي مخالفة، لاعب الهلال هنا سبب سقوطه هو الاندفاع البدني وليس لاعب الشباب، وبالتالي تنافس طبيعي ولا يوجد ركلة جزاء لنادي الهلال. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 78، مطالبة نادي الشباب بوجود ركلة جزاء، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الشباب. السبب حتى وإن لمست الكرة يد لاعب هنا الهلال، هذه اليد الساندة لأن اللاعب سقط من خلال هذا التنافس ولم يقم بعملية بلوك. أيضا لا يوجد ما يؤكد أن الكرة لمست في الجزء الغير مسموح، حتى وإن لمست لا يوجد مخالفة لأن هذه يد ساندة حدثت للاعب أثناء المنافسة والسقوط في هذه الحالة. الدقيقة 84، نلاحظ أن قرار أتى بشكل متأخر، من الواضح أن القرار هنا أتى من المساعد هنا بإعاز لحكم المباراة، يبدو أن المساعد كان لديه تركيز أو أن القرار مرر له، لأن القرار لم يتخذ من الحكم مباشرة، وإنما هنا بعد برهة الحكم استدرك وأعلن عن ركلة جزاء، وهي ركلة جزاء صحيحة، والسبب في ذلك لمس الكرة باليد، واليد في حالة ارتفاع عن مستوى الجسم، أعلى من الكتف، أعلى من الرأس، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة لنادي الهلال في هذه الحالة. بنشوف الإعادة اللي بعد كذا أبو الوليد بتبين اللمس اللي كان موجود، وتبين هنا ناخذها فريم فريم. أحمد أكمل أكمل، اللاعب اللي بيلمس الكرة أكمل أكمل أكمل. أحمد ارجع لنفس اللقطة، وراك طلعت من اللقطة نفسها، اطلع أيوة أمش كمل كمل أحمد أكمل أحمد. هنا اتركها بالشكل الطبيعي، هنا الكرة واضحة، اصطدامها بيد لاعب الشباب وركلة جزاء صحيحة لنادي الهلال في هذه الحالة، وقرار موفق من حكام المباراة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 90، هذه الحالة تكررت معنا من الموسم إلى الآن 3 حالات، في مباراة النصر، في أيضا مباراة القادسية بالأمس، وهي عملية هنا الأكسيدنتلي الذي لا يمكن إهماله. نشوف هنا لاعب الهلال انزلق، ولاعب الهلال يحاول الشباب، حدث عملية هنا الدأس، هنا لا يمكن إهمال الموضوع، لابد أن يعاقب لاعب الشباب بالإنذار، هذا ما حدث من حكم المباراة، ولكن الحالة لا ترتقي إلى الطرد لأنها كانت وقت تنافس، وأيضا لا يكون فيها سرعة، لم يكن فيها انقضاض، كلا اللاعبين كانوا ينافسين، لكن انزلاق لاعب الهلال أوقع لاعب الشباب في هذا، يعاقب اللاعب على تعريض سلام أو عدم مراعاة سلامة المنافس بهذه الطريقة. فهذه مجمل الحالات اللي رصدناها في مباراة الشباب والهلال.
5: باختصار ركلة جزاء الهلال صحيحة،
8: صحيح،
5: التلامس اللي بين ووتكنز ومدافع الشباب،
8: الإنذار كافي فيه، وتكررت معنا لو تذكر مباراة النصر والتعاون وأمس القادسية، ومين كانوا
5: قبل
8: أمس والدرعية بنفس الكيفية، لأنه هنا اللاعب ما نقدر
5: تلامس قصدك ولا في
8: لا موضوع الدعس اللي صار على
5: انا اكلمك على ركلة الجزاء اللي قلت لا يوجد فيها ركلة جزاء
8: لا بالنسبة هي فقط ركلة جزاء، باقي الاحتكاكات كلها طبيعية، ممتاز. هي فقط ركلة الجزاء اللي كانت على مستوى لمس الكرة باليد.
5: طيب لسه باقي لك مبارتين، خذ لك كاسة شاهي وريح.
8: عبد العزيز يبي شيء ولا
5: ها؟ عبد العزيز راح راضي عليك، معطيه اللي تبي اللي بيو زيادة وفايز بعد
6: والله العظيم،
5: بس ما عليك بيعطيك الوجه الثاني من هنا ابو زياد.
6: لا ابو زياد بالعكس يا اخي، احنا نستفيد من ابو زياد صراحه، مدرسه ابو زياد يا اخي.
8: تسلم الله يخليك،
5: شكرا ابو زياد، يعطيك العافيه. كابتن عبد الله القحطاني، دكتور مارتينيلي كبدايه، بدا يمين وبعدين اعتقد راح يسار، وينفع يمين؟
9: والله هو خطورته اكثر في اليسار، لكن ممكن يعني لعب حتى تاريخيا مع ارسنال لعب يمين، لكن اعتقد انه خطورته اكثر على اليسار، واليوم بدا في الطرف الايمن بعد خروج سمرفيلد في اخر الدقائق لما دخل صبري دوهل راح في الطرف الايسر. فاعتقد انه هذه الحلول وهذه المركزيه اللي يمتلكها انزاجي مع اللاعبين مع سمرفيلد ومع مارتينيلي، كيف حيصنع التوليفه؟ شفنا سمرفيلد في الطرف الايسر ادى اداء اكثر من رائع على المستوى الهجومي، هل حيكون مارتينيلي في هذا الطرف وتقل خطوره سمرفيلد على الطرف الايمن؟ هي المباراه اللي حتحدد، ولكن اعتقد انه وجود سمرفيلد في الطرف الايسر هو الاكثر خطوره والاكثر صناعه الفرص بالنسبه للهلال.
5: فرصه كراسكو شفتها في تصرف افضل من هذا التصرف؟
3: اعتقد كان يعني خاصه في اللحظات الاخيره بعد ما دخل هو استعجل في في في في التسديد كان كان كان لو تأنى شوي لأنه واضح إن الكرة بعدت عنه فهو صحيح إن انكشف للملعب المرمى كان يقدر
5: وقف هنا وقف هنا
3: ممكن كان
5: وقف.
3: يقدر أول
5: ارجع ارجع شوي وقف هنا
3: هنا قبل قبل هنا. قبل ممكن هنا. كان يمررها
5: يمررها لمين
3: لا عفوا. لا لا

0: اللاعب البرتغالي بودنسي. بعد بوقف. اوكي اتخذ القرار انه يدخل هنا، يعني هذا القرار اول خاطئ. لما اتخذ القرار هنا طالت عليه الكره، المفروض ما تشوت يعني انت وضعيه جسمك ما كانت مهيئه. شوف هنا هنا يعني كان ممتاز في التجاوز، لكن هنا شوف واضح ان الكره بعدت عنه وجسمه، تشريح جسمه ما هو التشريح المناسب للتسديد
1: للتمرير
0: لاي ما هو للتسديد. كان يقدر يمررها حتى في زاوية أخرى للمارتينيز، يعني في كان عنده ثلاث خيارات. القرار الخاطئ اتخذه هنا، القرار الأول، القرار الثاني مارتينيز، واتخذ القرار الخاطئ التسديد.
1: تسديد. طيب بجي لك يا عبد الله على مشاكل الهلال والحديث عن لما تلعب في ملعبه يكون في سوء في التنظيم، وفسرها لي. مو ترى مباراة الشباب جيم تذكر مباراة الفيصلي
2: صحيح،
1: فترات مباراة الخليج الفائز 5، لما يلعب الفرق تلعب في ملعب الهلال يكون في سوء تنظيم، وين المشكله؟
2: هو اعتقد المشكله لما انا اشوفها من ناحيه اشوفها تكتيكيه، خصوصا يعني ما شاء الله يعني إنزاغي انت مدرب ايطالي مدرب تكتيك، يعني انت ما تعمل شوف اللو بلوك هذا لما تعمله اكيد انك انت في التمارين تعطي توجيهاتك للعيبه. احنا دائما نشوف الهلال اذا تراجع في الخلف بالشكل هذا تشعر بس وقوف اللاعبين، ما تشوف فيه يعني

0: تتراجع بالشكل هذا، لأنه رجوعك بالشكل هذا يعطي الخصم أولوية أو يعطيه أفضلية عليك، ممكن يذيك، ممكن يسبب عليك فرص خطرة، فلا بد أن يكون فيه أسلوب ضغط يعني إذا تراجعت. بس
1: هو كلام عبد الله صحيح، ولكن أنت لو تبتدي أنه ما في قائد أصلاً، كله بالي، إحنا عارفين أنه مستواه
2: قائد دفاع،
1: قائد دفاع لما أطلع يطلع يرجع يعني هذا الشيء، حتى بونو ما يتكلم. يعني أنت الحين في بعض الأحيان الكلام هو اللي هو الأساس أصلاً في هذا، التوجيهات مع بعض هي الأساس.
3: عبد العزيز هذه المشكلة موجودة. شوف أنت اليوم أنت تتكلم عن الهلال، ما تتكلم عن مثلاً فرق كإمكانيات أقل. الهلال الشخصية اللي هو دائماً متحكم في مجريات المباراة حتى مع منافسين أقوياء، فعشان كذا الهلال حتى نوعية لعيبته ما هو النوعية اللعيبة اللي تجري ورا الكرة، لأنه ما تجري ورا الكرة، نوعية لعيبته تحب تلعب، فأنت قاعد تقلل من نوعية لعيبتك بالتراجع. يعني أنا الحين زي سمرفل زي سافتش خليه يلاحق للمنافس، أوكي في لحظات المباراة ممكن فريق منافس قوي تدافع تنظيم،
2: بس النتيجة كانت 0-0 ما كانت 2-0.
3: هذا هو عشان كذا مع إنزاغي ومن العام قلتها ولا زلت أقولها، الهلال قاعد يفقد شخصيته.
2: عندنا لاعب، عفوا بجي لك دكتور، أنت يمكن لعبت في مع الهلال في نفس هذا الأسلوب، أعتقد لعبت مع جارديم ولا لا؟
0: جارديم
2: إيه. ولعبت مع دياس ولحقت على
0: خسوس الفترة الأولى، وبرضه
2: أنتم كلاعبين الهلال لما ما تكون الكرة معكم مش المعاناة اللي
0: هي معاناة كبيرة.
2: أتكلم مع جارديم الفترة اللي فيها جارديم
0: فعلا يعني معاناة كبيرة، زي ما قال أبو إبراهيم أن نوعية اللعيبة خاصة في الهلال دائما ما تكون لعيبة تحب تستحوذ على الكرة، ويضرب فيها أمثلة على مستوى حتى على أوروبا، يعني زي مثلا برشلونة والفرق الكبيرة، كل ما صارت تستقبل اللعب كل ما صار عليها فيها صعوبة، تواجه صعوبة.
2: إيش حلها؟
0: فالحل الأفضل هو دائما الضغط صراحة. الفرق الكبيرة هو عشان كذا أنت إنزاغي لازم أنت عارف إمكانيات لعيبتك.
1: أنت ضربت شو اسمه جارديم، وهذا أعطاك سيء معنى هذا.
2: هو نفسه ترى
0: عشان كذا يعني صراحة، إذا أنت تبغى الأسلوب هذا وتبغى لازم وفر اللعيبة اللي يطبقون الأسلوب هذا صراحة.
1: لا بس بعض الأحيان يا خالد،
0: سافتش أبو عبد العزيز،
1: بعض الأحيان يا خالد أنت داخل الملعب، أنت كابتن منتخب السنغال وحسان منتخب الأول، منتخب السعودي، بونو منتخب المغرب، المفروض أنا ما تصير الأخطاء هذه كلها، ما أرجع كده بالشكل هذا، أرجع 18 كده.
3: أنت اليوم لما تتكلم عن الفيصلي ترى في 20 دقيقة بغي يرجع المباراة فيصل في 20، تخيل
1: والخليل وانت
3: فايز 3-0
1: فايزين،
3: يعني تخيل فايز 3-0 وفوارق فنية بينه وبين فيصل. أنا أضرب لك
4: لها علاج،
3: لا المدرب يجي، أنا قلت غير مدرب
4: هذا علاج. أول شيء الإشكالية مو فقط التراجع، إشكالية في حال فقد الكرة لاعبي الهلال ما عندهم الحدة في الضغط العكسي، وهذه من أسلوب من أسلوب مدرب. متى ما تطور فيها الهلال كانت وردة دفاعية وعنده العناصر اللي عندها سرعة،
2: هذا السبب.
4: أي النقطة الثانية تراجع نيفيز، نيفيز متى ما كان يتراجع بين قلبي الدفاع
2: يعني فراغ الوسط
4: وسافيتش يرجع، فبالتالي كل منظومة الفريق ترجع للثلث الأول، هذا الشيء يصنع لك تراجع لك، وكذلك يعطي فرصة للمنافس أن يكون في ملعبه. طيب. هذه يعني نقطة ثانية سلبية، واللي في الشوط الثاني اليوم مع الشباب شفنا كيف لما رفع خطوط يعني وسط الميدان أصبح الفريق يلعب في ملعب فريق الشباب. طيب. وأصبح يستعمل الخطورة بشكل
2: أكثر. خلينا ندخل في عمق أكثر وبجيك عبد الله وممر. طيب. السؤال أنا بعد بروح الفاصل، لاعبين الهلال دفاعيا جيدين، تكلم سامرفيل، واتكنز، مندش، كنو، سافيتش، الخماسي اللي في الإمام دفاعيا،
3: هو
2: عارف اللي اقصد في لاعب. ايه على لاعب
3: هو اللعيبه هم ما شاء الله على المستوى الهجومي. ايه ايه فلا بد انه يكون، بس اعتقد الفهم التكتيكي او الفهم يعني ما يحتاج انك انت تصير قوي بدنيا، او لازم يكون عندك يكون في وعي فقط او تطبيق التكتيك او انضباط او وقفتك في الملعب.
4: كدور دفاعيه سافيتش عنده دور دفاعيه، كانه عنده دور دفاعيه، حتى سمرفيل عنده دور دفاعيه.
2: شوف كله عنده دور دفاعي، بس يعرف لما دافع
3: ايوه قصدك
2: الكره المشتركه
3: بالضبط
2: اباخذها.
3: ايه لا انا ما اعتقد انه في ما زي سمرفيل، حتى مارتينيلي لانه ما هو لاعب هجومي ما تعود على الاسلوب هذا، لكن يقدر يعني يقوم بدوره اكيد، يتراجع مع الفريق تكتيكيا يعني مو شرط انك
2: شكلا
0: بالضبط يعني
2: دافع عدد
0: لان هي منظومه الدفاع هو منظومه ما هو فرد يعني.
2: خادم عمر بن عبد العزيز في اشياء اقدر انه غير منصه اكس. بجي لك عبد الرحيم والله بجي لك. عمر بن عبد العزيز في اشياء اقدر انه غير منصه اكس يقول الداعيه مارتينيلي رقم 7 هل هناك منافسه مع

0: 7 في النصر.
1: هذاك هذاك راس حربة وهذا طرف يعني ما ما في يعني وش جاب هذا لهذا؟ هذا زي اللي يقارن حارس بمحور ما تجي. هذا طرف ورقم 7 حق النصر راس حربة معروف يعني.
0: طيب الأستاذ عبد العزيز مالك رئيس نادي الشباب مع مراسلتنا وجان محمد.
2: الشباب اليوم كان مستوى جدا ممتاز صراحة، مستوى جميل، قدم مباراة كبيرة، قدم نادي كبير. كان الشوط الأول يمكن احنا أفضل من الهلال في الشوط الأول، المباراة فيها تفاصيل صغيرة، لكن أنا فخور بالفريق، فريقنا كل مباراة يقدم مستوى أفضل. عارف أننا ما بدينا البداية الصحيحة لنادي الشباب، النقاط اللي خسرناها ليس سوء بالنادي بل كانت ضياع فرص أكثر. كان الفريق جدا ممتاز يصل المرمى، أحد الأشياء الرئيسية كانت هي أنه إحنا ما بدأت صفقاتنا بعد يوم 9 أغسطس بعد ما رجع.
0: طيب وأنا أقول خلنا نروح بعد الفاصل. الهلال يسجل خارج أرضه باستمرار ويصل ل 55 مباراة على التوالي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
7: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
8: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة اف ام.
9: حياكم من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه أكثر الفرق مباريات متتالية بلا خسارة في دور المحترفين. يا عبد الرحيم، الأهلي 51 مباراة من 14-16، الهلال وصل اليوم يا عبد الرحيم جزاوي 47 مباراة، والمتبقي ورينا عبد الرحيم مخرجنا من فضلك المتبقي

0: خمس مباريات ليكسر رقم الأهلي بيكسرها؟
1: والله الوضع اللي الان طبيعي بيكسر ابو الوليد، الهلال عنده امكانيات وعنده فريق وعنده كل شيء انه يقدر يكسر الرقم ده ويوصل لرقم ما حد يقدر يعديه ممكن كمان، فانا اشوف انه يقدر الهلال يعدي الرقم ده بالراحه.
0: ما يخسر ترى، مو يتعادل محسوب الرقم، العداد ماشي يعلمك فاهم الدنيا
1: عشان كذا يعني.
0: حسب مو فاهم
2: لا لا من مع المجموعه هذه مع مجموعه اللاعبين اعتقد ان شاء الله بنكسر. طيب. ان شاء الله.
0: الأستاذ عبد العزيز المالك رئيس نادي الشباب مع مراسلتنا وجدان محمد.
3: هذا اليوم كان مستوى جدا ممتاز صراحة، مستوى جميل، قدم مباراة كبيرة، قدم نادي كبير. كان الشوط الأول يمكن احنا أفضل من الهلال في الشوط الأول، المباراة فيها تفاصيل صغيرة لكن أنا فخور بالفريق، فريقنا كل مباراة يقدم مستوى أفضل. عارف أن ما بدينا البداية الصحيحة لنادي الشباب، النقاط اللي خسرناها ليس سوء بالنادي بل كانت ضياع فرص أكثر، كان الفريق جدا ممتاز يصل المرمى. أحد الأشياء الرئيسية كانت هي أنه إحنا ما بدأت صفقاتنا بعد يوم 9 أغسطس بعد ما رجع الفريق من المعسكر، فالفريق يحتاج شوية انسجام وإن شاء الله بعد التوقف راح تلقون شباب مختلف تماما.
4: أستاذ عبد العزيز السؤال الأبرز يمكن، هل رياض محرز وقع للشباب؟
3: رياض محرز مكسب للكرة السعودية ونادي الشباب، وإن شاء الله عندنا 48 ساعة نشوف إيش يصير بإذن الله. تعاقدات قصة كل اللاعبين اكيد راضين عليهم كامل الرضا، لاعبين قدموا مستويات جدا ممتازه. الانسجام لو تشوفون احنا وقعنا مع يمكن 12 13 صفقه منهم ثلاثه فقط كانوا من المعسكر، 10 كانوا بعد المعسكر، فطبيعي ما في انسجام بالفريق. مباراه عن مباراه اليوم هدفنا ان شاء الله احنا نادي الشباب انه ينافس على مقعد اسيوي، والدوري طويل ونفس طويل، الاهم نكون اجهز بعد عندنا مباراتين جاي نفوز فيها وبعد توقف تشوفون شباب مختلف ان شاء الله. الفريق تاخر، كان المدرب يتكلم معهم وتاخروا في غرفه الملابس، وصلوا المطار 20 دقيقه قبل الرحله، عايوا يركبونهم بالخطوط السعوديه، الاوتيل يبعد 10 دقائق عن العنده، رجعوا قعدوا الاوتيل وريحوا، بالعكس اريح لهم، رجعوا وتعشوا وناموا وصحوا وجوا تمرنوا الصباح، امور زين.
0: واضح ابو فهد وفي تعامله وحديثك، اعتقد كان مباراه الوحده اللي تاخر فيها الرحله، هذه مباراه الشباب القادمه، الخلود الشباب، الشباب الفيحة، الشباب التعاون، الاتحاد الشباب، الشباب الفيصلي.
5: انا اعتقد ان الشباب قاعد يتحسن من كلامه، يمكن النقطه السلبيه اللي صارت للشباب تاخر التعاقدات، لان الان التعاقدات جيده، فاعتقد مع الوقت الشباب راح يقدم مستويات جيده.
0: عبد الله الان الخطر في الهلال ليس المهاجمين، الخطر وليس لاعب الاطراف كنو وسافيتش، ايش اللي عمله زاجي يكون الخطوره من هذا المحورين؟
6: لانهم قاعدين يقدمون ادوار صراحه ممتازه بالكوره وبغير الكوره، طبعا قوه الاطراف ساعدت انه يتحركون بحريه او يكون لهم الحريه في وسط الملعب وتقليل الضغط عليهم، فكان بروزهم بشكل اكبر،
0: كانهم راسين حربه مو
6: فعلا قاعد يسوون زياده ممتازه صراحه. عشان كذا اقول لك انا الهلال دائما انت زيد قد ما تقدر كعدد لعيبه في منطقه الهجوم، لانك انت دائما الفريق المرشح والفريق الاقوى في 99% من مبارياتك، فكل ما صارت فيه زياده كانت فيه خطوره، فالزياده اللي كان يسويها سافيتش وبالاخص كنو خصوصا انه لاعب محور، هذه اضافه جدا ممتازه صراحه.
0: طلب من المدرب ولا جاي؟
6: اتوقع انه يكون في طلب من المدرب وايضا اللعيبه، خاصه كنو الان عنده الخبره كافيه، فاكيد انه يعني استفاد من النقطه هذه. فكل ما شفت عندك مساحه وفرصه في الزياده العدديه حتى وان كنت لاعب محور ما هي مشكله اعملها.
0: طيب خلي نروح لمارتينيلي لاعب فريق الهلال مع مراسلتنا وجدان محمد.
7: شكرا، أنا سعيد جدا بالفوز، وبالتأكيد أحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم، فهذا بلد جديد وأجواء جديدة وفريق جديد أيضا، لكنني سعيد بوجودي هنا، إنها مرحلة جديدة في حياتي وحياة عائلتي أيضا، الجميع سعداء وأنا متحمس جدا. عفوا ماذا تقصد بفجأة؟
0: والله هذا شكله ملسون ها.
8: تصرف بشر بالخير، يقول اهم شيء عائلتي، انت عارف بعض اللاعبين اهم شيء العائله هي اذا ارتاحت هو ارتاح داخل الملعب.
0: لا رده على المراسل ماذا تقصد فيه؟
8: ايه وبعدين حاطين الترجمه على نفسي يعني كانه هو
6: نفس الشكل.
0: طيب تقول انا بتكلم على الاخطاء الدفاعيه اللي حدثت في الهدف الهلال على الشباب الاول، الاخطاء الدفاعيه من الشباب وين كانت؟
5: شوف اول شيء الشباب في ثلاث حالات تسبب الاخطاء. الحاله اول شيء زي ما ذكرت ابو وليد، الحاله البدنيه مع مرور الوقت يفقد الحاله البدنيه، تفقد التركيز، مع فقد التركيز يفقد التنظيم والقرارات تصير خاطئه. طيب هنا على الازمري يعني كان تصرف يمكن تقدر تلعبها بشكل للامام بشكل اوضح، او انك تتاكد من الباص 100%، لكن هنا في هذه المنطقه صعب انك انت. الشيء الثاني تغطيه المدافعين، شوف اللي تواجدهم بعيدين، شوف المدافع السنغالي يعني انت شايف المساحه هذه والمنطقه كان ممكن تكون اسبق للمهاجم. الشيء الثاني جوش تمركز خاطئ متأخر، فهذه دائما التأخير الجزئيات الجزء من الثانية التأخير سببها بدني، سببها لما يكون بدنيا قليل يقل عندك التركيز تبدأ الأخطاء تكثر، فهذا اللي يحصل للشباب دائما في كل مباراة.
0: سلطان الهلال يصل كثير وسلبية في العرضيات وتفسيرها سجام
9: تفسيرها أول شيء دقة من نرفع العرضية، وأتكلم عن محرزية وحتى متعب اليوم الدقة في العرضيات كانت غائبة ولا عندهم الدقة العالية حتى في كل مباريات الهلال. هذا شيء. الشيء الثاني التكتل الدفاعي لأي فريق، أعتقد أنه لما فريق يعني زي الشباب بحث في الشوط الأول أنه العمق ما تكون خطورة فيه ويجبر الهلال أن يذهب على الأطراف، وبالتالي كان التكتل للفريق الشباب في العمق وكان يكسب كل كرة وكل عرضية، فجودة العرضية واحد، وكذلك حتى زيادة العددية للفريق المنافس هي اللي منعت الخطورة بشكل كبير في الشوط الأول. يعني هذه النقطة اللي كانت واضحة على مستوى فريق الهلال، وين كان في الشوط الثاني بالعرضيات وصل أكثر وسجل منها هدف في أحد العرضيات، لما أصبح الزيادة الهجومية حتى من لاعبي خط الوسط، وتكلم عن كنو مع سافيتش بالزيادة مع نيفيز، أصبح الفريق يصل وتكون حلول أكثر مع كل عرضية.
0: طيب عبد الرحيم بروح لك للشباب، الوصول القليل في قلة أو قلة زيادة هجومية، وين كانت المشكلة الفنية في الشباب؟
1: كانت المشكلة أبو الشباب في الشباب واضحة أبو الوليد، الشباب كان متراجع مرة كثير، فكان عشان كده في الهجمة المرتدة لما يلعب على الهجمة المرتدة صعب إنه يوصل الفريق يكون موجود في زيادة عددية في منطقة الجزاء، فأكيد كان الهلال كان أفضل فيها وكان عدى الهلال أكثر. يعني لو نلاحظ الهجمات المرتدة كلها اللي جات كانت مرتدة، يعني ما كانت بناء هجمة من الخلف، فالهلال كان واصل في منطقته واقف صح، هذا اللي كان بيأثر عليهم.
0: هذا اللي بيأثر عليهم. أحمد
5: أنا أشوف توظيف لاعبين، نوعية لاعبين، جراءة لاعبين، يعني بصراحة صحيح إن هذا، لكن أنا اليوم لما أشوف يوصل الثلث الأخير المدافعين في الخلف، جوش وعدلي في الخلف، ما تقدر تسوي زيادة طبيعي. طيب
0: هذا الفيتو في هاشتاج دورين غير منصة إكس يقول الشباب نفس ماركة العام، لا تكتيك ولا دوران ولا لعب قطري ولا تحولات هجومية، من المسؤول؟
5: شوف أنا اليوم أنت لما تيجي للشباب أبو الوليد ترى أنت يمكن تكلم فيه الأستاذ عبد العزيز أن 10 لاعبين جو بعد المعسكر، يعني أنت ما عديت اللاعبين الفريق إعداد كامل، كان في نواقص وقاعد يحاول، لسه ما اكتمل الفريق، لما يكتمل نعطي الحكم طيب. الكامل
0: محمد يمكن بشوف لما الشباب كان عامة تنظيم الدفاعي يدافع بعشرة لاعبين، الهلال احس ان الحلول غائبه عنده.
8: صحيح.
0: وليش كانت غائبه؟
8: لانه كل الخطوط الشباب كلها متقاربه. طيب. يا خالد يعني طيب. كلهم هم يلعبون بالثلث الاخير،
0: وين الحل
8: يعني
0: مع هذه التكتلات؟
8: ما
0: لان هذا الهلال سيقابل 90% من الفرق بهذا الشكل.
8: اي بس الاطراف إيه؟ عندك انت كان عندك اظهره هجوميه إيه؟ انت محرزي وش اسمه متعب، ما في تفاهم بين اثنين هذولهم، يعني انهم يدخلون يكملون مع سمرفيل ومع مندش. ما اعتقد الاطراف الهلال كانت قوه الهلال بالاطراف بالاظهره، يعني لو في ثيو كان تشوف الثنائي زي ما صار مباراه الخليج ومباراه هذا، لو من شو اسمه الظهير اليمين، هذه هي امكانياته دفاعيه وليست امكانياته هجوميه.
5: تدري انا بالنسبه لي المشكله الهلال انه مع انزاجي صار يروح بسرعه، يعني يخسرها ما عنده مشكله، ما عنده زي قبل الهلال كان عنده الصبر والتدوير، تدوير لين يلقى ثغره من الطبيعي، لان الهلال الحين كوره طيب. تبدا من الطرف ينهيها في الطرف الثاني طيب. وعشان كذا ما في حلول.
0: طيب بعطيكم الزاويه الثانيه للهلال، ما لقى مساحات، الان لقى المساحات، شوف بناء الهجمه بالنسبه للهلال دكتور.
9: تحولات
0: إيه؟ لا بناء هجمه لما يلقى المساحه.
9: صحيح.
0: اتكلم على المنافس يضغط عليه في ملعبه، ما حدث مع الاهلي.
9: صحيح.
0: واليوم حدث مع الشباب. صحيح. في نقطتين او ثلاثه. ايش الفرق؟
9: فرق يعني طريقه واسلوب انزاجي في التحولات طريقه جدا ناجحه.
0: لقى الان الفريق الشباب طالع من ملعبه،
9: شوف كيف التحولات اللي يصنعها، شوف كيف اول شيء جوده
0: لما يجد المساحه، مو تحولات
9: بناء هجمه. اي لما تجد المساحه خلف خط الدفاع عندك عندك اطراف تقدر تطلب في المساحة، وجودة كذلك حتى في عمل التمريرات لها بشكل سليم، وكذلك حتى في السرعات اللي يمتلكها كل منظومة الهجومية. فأعتقد أن الهلال أي فريق يهاجمه بشكل مبالغ فيه أو بضغط عالي سهل جدا أن الهلال يتخلص من هذا الضغط بجودة التمرير وبلاعبين أطراف عندهم قدرة على التحرك في المساحة بشكل سليم وطلب الكرة وإنهاء بشكل أفضل. فأعتقد أنه مع الأهلي شفنا كيف بهذه الطريقة إذا انتصر في المباراة اليوم في فرصتين.
0: طيب.
9: مع الشباب بنفس الطريقة.
5: بس خلني أرجع للقطة لأن المشكلة بالنسبة لي صحيح إن الهلال أوكي عند الجودة زي كذا، لكن لو ترجع للشباب تنظيميا سيء. شوف المسافة بين
0: حتى الأهلي تنظيميا سيء.
5: إيه الأهلي خسر لا الأهلي سوى الضغط.
0: أيه.
5: كان ضغط صحيح الأهلي بس تصرفات بعض اللعيبة، لكن لما ترجع لبعض شوف الشباب، شوف وين، شوف المدافع وين، شوف الظهير وين، شوف المسافة القابل اللي بين المحورين والمدافع، يعني أنت وين، شوف الحين للحين في الصورة، شوف هذه اللقطة تبين لك وضع الشباب.
0: إيه بس
5: الحالة هذه
0: أحمد صامر سلبي صامر في اللي ذا بعطيه 30-40 متر كل سنة وأنت طيب.
10: إيه هو إذا بتسوي ضغط بالنسبة للشباب بتسوي ضغط عالي. إيه. لازم تكون الخطوط متقاربة.
5: إيه ما سوى
10: بس بالشكل هذا ليش تسوي ضغط؟
5: إيه كان المفروض إنك ترجع زي
0: الشباب.
5: لا الشوط الثاني لأن قاعد الشباب في ملعب.
10: لأن الهلال بيبني
5: على ضغط. هنا سوى ضغط ما عرف يسوي الضغط العالي، مو بضغط هذا.
10: عدلي في المنطقة هذه شوف يعني
5: شوف عدلي شوف جوش شوف المدافع هو نزل في المنطقة ما في أحد ضاغط على مكان الكرة ولا حتى توجيه لمنطقة الكرة.
10: لو رجع أفضل.
9: أي فريق يلعب بدفاع متقدم مع الهلال، الهلال عنده قدرة على استغلال المساحة خلف خط الدفاع.
0: أي فريق يضغط الهلال ضغط عالي.
9: نعم ومركزية دفاع متقدمة المساحات خلف دفاع خلف هذا الدفاع. الهلال قادر بشكل كبير بسامرفيل بمارتينيلي بمندش. أول شيء جودة في إخراج الكرة تحت الضغط وكذلك طلب في المساحة.
0: يعني رسالتك للفرق ارجع في آخر 30 متر واركن الباص.
5: لا إنجي بيضغط الهلال. إنجي بيضغط الهلال.
0: بيلعبون
5: دور وروجر شوف
0: وروجر
5: راح يضغط الهلال.
0: ها عبد الرحيم
5: ما راح يسلم الملعب للهلال.
1: والله أنا أتفق مع الدكتور، أعتقد صعب أي فريق يضغط على الهلال أو يلعب دفاع متقدم مع الهلال، صعب جدا خصوصا في الأطراف سرعة ومهاريين وعندك جودة في الإنهاء، أعتقد صعب جدا.
0: طيب من يقدر يوقف الهلال عبد الله بصراحة بالأسماء هذه؟
10: لا الهلال لا بالأسماء فارق عن الكل صراحة، يعني لا الأقرب اللي أشوف يعني ممكن يكون له النصر يعني، لكن كدوري وك يعني زي ما يقول يعرف بعض وكذا ففي اختلاف يعني، ممكن اي فرق من الفرق الكبيره تقدر تنافس الهلال يعني، لكن الهلال فعلا يعني فارق بالاسماء.
0: لا أنا يعني الان انا اتكلم ترى كواحد من معكم الان، انا قاعد اتخيل ترى الثلاثي الان لما يكتمل وينسجم كيف يكون شكل الهلال؟
10: يصير اقوى اكيد.
0: اي يعني
10: عندهم جميع الحلول يعني الفرديه.
8: انا اشوف لي انا ما يهمني الثلاثي اللي قدام. انا يهمني اظهره لذر المحرزي. طيب. ما هو هجوم
5: ابو عبد العزيز. تخيل
0: يا مسلم عندك 3 مليار ريال ما شاء الله وتقول ان
8: انا ابغى ابغى زي ثيو شوف
5: الحين ثيو منتخب فرنسا
8: طيب انا خليك كمل طيب
5: متعب
8: ما كملت ولا شيء الحين شوف يعني يوم في كنسيليو وفيه ظهير كلها الأوفرات تشوف بالمباراة الواحدة كم من 20 إلى 25 كرة عرضية ثيو يوم فيه لودي نفس الطريقة الآن عندك محرز ما هو
0: تبي تلاحظ عفوا تبي تغير أظهرة الهلال
8: لا ما أنا بغيرها بس لكن أبي التفاهم أبي التفاهم مع سمر
5: دور
8: أنا أبغى التفاهم يعني زي اللي صاير بين ثيو وبين سمرفيل
5: شفنا مباراة الهلال. بالنسبة لي السؤال بغض النظر للهلال خلي الحالة الهجومية الحين بتطلع سواء ضغط عالي ده. أنت جودة عالية مع فرق منافسة تبدأ الهجمة وتسلم الملعب سهل يوصلك يعني أنا أتكلم عن النصر والقادسية عندهم جودة عالية في البناء عندهم جودة عالية في وسط الملعب.
0: أحمد مع الثلاث اللي في الأمام ووتكنز ومارتينيلي وسامرفيل إذا تعطيهم مساحة
10: هو عشان كذا ابو الوليد الافضل انك انت تضغط.
11: بس انا ما
10: الافضل انك انت تضغط
11: تضغطهم
10: لانك انت اذا تراجعت وراء الهلال اعتقد

0: يمكن يفوزوا 5 و6 بالراحه يعني على الفرق.
1: مشكله هذول الثلاثه اللي قدام
0: بل انت عشان تمنع الخطوره من قبل من قدام تمنع الخطوره. لان الهلال اذا تراجعت عنده يعني زي مباراه الخليج كان ممكن تنتهي 7-8 مع كل
1: اليوم سواها الشباب الشو. تفضل عبد الرحيم تفضل.
2: انا اشوف انت لما تضغط الهلال انت ما تمنع الخطوره، انت تدي الهلال الشيء اللي يبغاه. الهلال يبغاك تيجي في ملعبه عشان هو يلعب على ذا الشيء. بس شوف بالذات انزاغي هذا تكتيك.
3: في في في نقطه في نقطه مهمه. شوف انت الان لما تلعب مع منافس زي النصر او القادسيه خلينا نضرب هم لما هو مستحوذ الكوره عنده امكانيات، عنده في الواحد ضد واحد يعني ما راح يترك لك الكوره، ما راح يترك لك الكرة، راح يكون في ملعبك.
1: من حيفوز يعني؟
3: أنا بالنسبة لي إيه؟ إذا استمر إنزاغي بهذا الشكل إيه؟ أنا أشوف النصر يفوز. وأنا قلت لأبو سطام هنا قلت النصر
1: أيوه أكبر.
3: لا أنا قلت أنا ما
4: أعرف الإمكانيات يعني
1: أعرف الإمكانيات.
4: لو تبي تشوف دفاع النصر وهذا مستحيل النصر بيهاجم الهلال مستحيل.
3: شوف أنا شوف أنا بتكلم أنا
4: يعني أنه بيهاجم النصر بيلعب ملعب الهلال.
3: أنا بالنسبة لي إنجي إذا سلمك الملعب ها يعني اللي يبي ابو عبد العزيز.
1: طيب خلونا وانا بروح الى ملعب نادي الشباب مع مراسلتنا وجان محمد مهاجم الهلال ووتكنز ماذا قال بعد المباراه.
5: Watkins, a very important win tonight. Congratulations. How did you see the game?
6: Yeah, it was a difficult game. You know, different conditions.
7: كانت مباراة صعبة وظروف مختلفة عن مباراة سابقة على أرضنا، لكن أعتقد أننا تعاملنا معها بشكل جيد. هناك لاعبون جدد انضموا للفريق وأنا منهم إلى جانب جابي وكريس، وكلنا ما زلنا في مرحلة التأقلم، نحتاج لبعض الوقت حتى نصل إلى الانسجام والكيمياء المطلوبة، لكن الأهم أننا حققنا الفوز الليلة. اللقاء جيد وبتأكيد الحرارة تؤثر أحيانا وتجعل المباراة أبطأ، لكن هناك لاعبون أصحاب جودة كبيرة هنا، وكما قلت أحتاج لبعض الوقت حتى أتأقلم مع الأجواء والطقس. شعرت أنني أمام تحدي جديد لي ولعائلتي، عشنا طوال حياتنا في بريطانيا ولذلك الانتقال إلى هنا وخوض تجربة ثقافة مختلفة أمر رائع. الجميع رحب بي وبعائلتي بشكل مميز والجميع يحاول مساعدتنا بكل شيء، كما أن اللعب لأكبر نادي في السعودية يمثل فرصة رائعة بالنسبة لي. أنا أريد الفوز بالبطولات وشعرت أن وجودي هنا يمنحني أفضل فرصة لتحقيق ذلك. خطة المستقبل هي تسجيل الكثير من الأهداف. لم أخض أي مباراة في فترة الإعداد لذلك ما زلت أعمل للوصول إلى جاهزيتي الكاملة، وعندما أصل لها أتوقع أن أخوض سلسلة من المباريات وأسجل خلالها الكثير من الأهداف.
1: هذا حديث ووتكنز وحديث عن هذه أول مباراة له كانت بعد كأس العالم، هي المباراة الماضية كانت أمام الأهلي بعد الفاصل. الأهلي بعد خسارتين وصالح العشاق بخماسية في الرياض.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 وعيالة هبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع تمرن كل يوم.
1: طيب.

0: عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا. نرسم أسلوب حياة.
1: ممكن يكون أحد الأسباب،
2: أتكلم على غرف الملابس. نعم. والحديث
1: نعم.
2: عنه
1: ممكن أحد الأسباب على المستوى المعنوي. شفنا كيف حضور الفريق بشكل كبير، ولكن أعتقد أن المباراة كان اكتساح أهلاوي من بداية المباراة، واضح فيها التركيز، واضح ما تميز في الأهلي أعتقد مع بوسيتش على المستوى الهجومي. الفريق أكثر، يعني أصبح أكثر زخم هجومي، أكثر صناعة فرص على المستوى الهجومي، أكثر حتى زيادة في داخل 18. فتحت كل فرص الأهلي، ثلاثة لاعبين مع توني تلاقيهم بخط 18، توضح لك أن الخطورة اللي صنعها الفريق وتوجيه اللعب لعمق الملعب في الحالة الهجومي. أعتقد المباراة دارها يوسيتش بشكل كبير على المستوى الهجومي، وكذلك حتى
2: أكثر ما عجبك في الأهلي
1: سعد بن العبيد يعني قدم أداء أكثر من رائع، بالإضافة لنتكلم على سبرستان اللي يستمر في الأداء الهجومي المميز. طيب. والإيجابية اللي يصنعها مع فريق الأهلي في كل مباراة.
2: خلي أروح لعبد الرحيم يتغنى لنا في سبرستان، يعني أعطينا شيء يوسع صدره. ها عبد الرحيم.
3: صراحة أبو الوليد سبرستيان لاعب جدا مميز، من بداية الموسم إلى الآن هو أفضل لاعب في النادي الأهلي. أنا بالنسبة لي قاعد يقدم أداء جدا، خصوصا في الهجوم وحتى في الدفاع، دائما ما تلاقيه موجود ومتميز، ودائما تلاقيه في المساندة الهجومية، كل مباراة بيسجل. يمكن هذه المباراة الوحيدة اللي فاتت اللي ما سجل فيها، كل مباراة قاعد يسجل. أعتقد لاعب دخل مع الفريق بسرعة جدا، وصعب انه يجيك لاعب جديد ويخش على الفريق بدي السرعه. اعتقد انه لاعب مميز، واعتقد انه لسه في اكثر من سبرستيان لانه اخذ الجو بسرعه. فاعتقد انه الفتره الجايه حتكون فتره كبيره بالنسبه لدي اللاعب، خاصه انه الفريق حيتحسن ان شاء الله الفتره الجايه. فاعتقد اللاعب هذا حيروح بعيد، مكان بعيد مع الاهلي باذن الله.
2: هذا اكثر اللاعبين من لاعبي الاهلي مساهمه بالاهداف هذا الموسم، سبرستيان 6، ايفن توني 6، محمد الدعيه توني سوى البنينكا. عرفت البنينكا ولا ترجمها لك؟ كيكة هذا.
4: بقول لك شيء خالص.
2: لا عرفت البنينكا هذا. ايوه بعد احتفال غريبة.
4: توني لاعب ما يختلف عليه اثنين. توني اعتقد انه يجيد ضربات الجزاء، بس العام الماضي صار يضيع العام الماضي، يعني ما هو هذا. ولكن انه اليوم اعتقد انه لما يجيب اثنين بلنتي اعتقد هذا شيء يمتاز به اللاعب نفسه، يعني هو هداف وعنده الحس التهديفي عالي. لكن برضه نقول الجمهور الاهلي ترى مباراه اليوم يمكن هذه معنويا تعطيه دافع مع بدرو، يعني اعتقد انه ترجع لاجواء الجمهور الاهلي، جمهور الانتصارات، وهم بعد الله سبحانه وتعالى هم اللي واقفين مع الفريق، وهم اللي شالوا بدرو على فكره، يعني أهنيهم صراحة على الشخصية هذه القوية.
2: طيب عليك تعليق على توني عبد الله؟
5: توني
2: على أداء
5: لا الموسم هذا أعتقد قاعد يبدأ بداية كويسة. طبعا المهاجم كل ما سجل كل ما أخذ الثقة بشكل أكبر، وأعتقد إنه يعني بيواصل على هذا النجاحات اللي قاعد يقدمها. يعني
2: ستة
5: إيه، يعني أقول لك الموسم هذا صراحة بداية كويسة للأمانة.
2: طيب بجي لك أنت عبد الرحيم، أعطينا بس لأنه كان منظر، يعني والله رسالة للجمهور الأهلي. لاعب موجود في النادي، ها مهما كان صح. القناعة أن أداء ضعيف وأنه ما ينفع، ما تعودنا من جمهور الأهلي ها هذا التصرف مع اللاعب، وانا اعرف جمهور الاهلي زين عاقل واعي ما يكون في التصرف مع هؤلاء اللاعبين. شاهد اللقطه، انا المتني اللقطه مع بخصوص ارتيم وجمهور الاهلي.
6: صن داونز الجنوب الافريقي في بطولتين ونهائي كاس القارات الثلاث، هناك سيرحل الى جنوب افريقيا وباذن الله سياتي باللقب. وصلت الى ارتيم يبحث عن الزميل، الى روجر ايفن، والا يحدث مثل ما حدث في الموسم الماضي. ارتيم الان فيها ضغط من تيتي اوكو، وصلت سبرستيان وترينكاو، هذه القصه والحكايه.
2: عبد الرحيم
3: الله يشوفه بالوليد، انا بتكلم بصراحه تمام. انا اول واحد ما يبغى اللاعب يلعب، اتفق معاهم، ولكن اللاعب الان بيمثل النادي الاهلي ولابس

0: شعار وفي الملعب انت لما تخرج اللاعب من حضور ذهني تخرجه من جو المباراه ترى في النهايه الخساره للنادي ما هو لاحد ثاني. فالتصرف اللي تصرفه اليوم الجمهور انا ما اتفق معهم ابدا، تصرف خاطئ. اللاعب مهما كان قاعد يمثل النادي الاهلي المدرب بيلعبه ما بيدك شيء، بس ما يعني صفرات استهجان للاعب داخل الملعب هو ارتدي الشعار انا اشوف انها غير مجزيه ابدا. انا واحد من الناس اللي اتفق انه اللاعب الاهلي اكبر منه، ممكن شفنا اليوم من بدايه المباراه الين اتبدل ما كان موجود اصلا في الملعب، لكن في النهايه صفرات استهجان انا ما اتفق عليها. وان شاء الله انه المدرب يفهم انه اللاعب ما يعني ما له مكان حاليا في الاهلي الين نشوف يعني يا يطور اللاعب. ما اعتقد انه يتطور، ما اعتقد انه اللاعب عنده امكانيات اصلا انه يلعب في النادي الاهلي.
1: مراوغات 0، اتهامات ارضيه 1 من 7، اهتمامات هوائيه 0 من 2، فقد الكره 9. ودي اتكلم بس ادري خلي ساكت، خلي اروح لتويفان توني مع مراسلنا احمد الجابري ماذا قال بعد المباراه.
2: Yes, we win in 3-0.
3: كانت مباراة جيدة وكان من المهم أن نعود بعد ما حدث في المباراة الماضية. اليوم سجلنا الأهداف وهذا هو الفارق. نحن نتحدث عما يحدث داخل الملعب، لا أعرف بالضبط، لكننا كنا متقدمين بثلاثة أهداف دون رد بين الشوطين، ومن المهم أن تكون الجماهير معنا. أشعر أن هناك لاعبا معينا يتعرض لصافرات الاستهجان وأنا لا أفهم ذلك. إذا لم يرتكب اللاعب أي خطأ فهو هنا وهو جزء من العائلة، ومن المهم أن نبقى جميعا متحدين ونساند بعضنا البعض. لا يمكن أن تطلق صافرات الاستهجان على لاعب ثم تتوقع منه أن يقدم أفضل ما لديه، لا أفهم ذلك. هو أيضا في بلد مختلف ولا يزال لاعبا شابا، وهذا يضع عليه ضغطا كبيرا. نحن سنقف معه ونبقى متحدين لأن هذا ما تفعله العائلة. أما سر الفوز اليوم فهو أننا سجلنا الأهداف.
1: عين العقل من كلام إيفان توني وحمايته للاعب فريقه والحديث عن لاعب فريقه محمد.
4: لا لا بد أن جمهور الأهلي يعرف، يعني اعتقد انه هم عائله واحده اللاعبين
1: مع الجمهور، ترى
4: مع الجمهور اكيد. أيه. يا خالد، بس لما انت واحد من العائله يتعرض للاذى واستهجان اكيد بياثر على اللاعبين الثانيين. واعتقد جمهور الاهلي جمهور واعي انه طول المباراه كل ما يمسك كوره بالصوت هذا اكيد انه ما راح يقدم شيء اللاعب. يعني اعتقد توني ارسل رساله واضحه، يعني احنا كلنا على قلب واحد، كلنا على قلب واحد. لما يجي يتعرض لاعب منا كلنا بتأثر، وقاله بين الشوطين هو. يعني هذه جمهور الأهلي رسالة واضحة من توني، وقف مع الفريق وهذا خلاص. يعني أنت خلاص هو على المدرب، هي جاء تلعبوا يا ما تلعبوا، من المستحيل أنك أنت الجمهور بعد تبي تفرض لاعب على المدرب أو تبي تطلع لاعب، مستحيل. يعني
5: أول شيء الجمهور الأهلي ما فاز اليوم، مو قاعد يفوز، مو قاعد يعني عنده منافسات، يعني أنت مفروض تدعم. يعني اليوم كلام توني ممكن تخسر، مو بارتيب، انت ممكن تخسر اللعيبه كله بسبه الجمهور. يصير اللاعب لا مبالاه، انت قاعد في ظل، في حتى انا لو كنت توني ونجم الفريق وهداف الفريق بكره ما لعبت كويس بيجي في مخيلتي ان بكره ممكن انت تسوي علي هذه الحركه.
1: بس الجمهور من اول يقول لا ما ينفع.
5: اي ما هو، شوف الجمهور انت لك حق انك تنتقد، لك حق انك تعاتب، لك حق انك،
1: بس اذا دخل الملعب
5: ما انت تدعم فريق اليوم عنده منافسات، اليوم قاعد يفوز، اليوم قاعد يقدم. النادي الاهلي ما هو لاعب واحد عشان انت تسوي هذا. بعدين الغريب انه يصدر من جمهور زي الاهلي، جمهور الاهلي كبير. طيب. جمهور الاهلي احنا كنا نتغنى فيه انه يدعم الفريق، رجع المنافسات.
1: طيب هذه عبد الرحيم عبد الله محمد احمد سلطان، مباريات الاهلي الخمسه القادمه، القادسيه الاهلي في الدوري يوم 8-9، الأهلي الحزم يوم 11-9 دوري، الأهلي باختكور في آسيا يوم 14، سان داونز الجنوب أفريقي والأهلي يوم 19، والفتح والأهلي يوم 19. يا ستار والله جدولة قاتلة. عبد الرحيم
0: والله زي ما قلت جدولة قاتلة صراحة، مباريات صعبة على النادي الأهلي، عشان كده أنا كنت أتكلم على فوز اليوم إنه فوز مهم. الأهلي يحتاج أي فوز المباراة الجاية عشان المباراة الجاية يكون الفريق جاهز. فأنا أشوف الفريق التدوير اللي قاعد يسويه المدرب تدوير ممتاز، أتمنى أنه زي كده يخلص المباراة من بدري، يريح الفريق في المباراة المهمة. أعتقد المباراة القادسية مباراة جدا صعبة، هتكون جدا صعبة على الفريق، أعتقد هتكون محك للمباراة اللي بعدها.
1: طيب هذا عبيد المالكي في هاشتاك دورنا غير منصة إكس يقول لك أبو الوليد السلام عليكم، أنا حضرت الملعب وكان في صافرات استهجان على اللاعب، بس بعد المباراة حين اللاعب وصفقنا له وإن شاء الله يتحول للنخبة يجي محور مكانه.
5: رجح
6: اسمانك هو حس بالندم شوي حس هنا بضميره شوي
1: والله لا ترى شوف ترى رساله للجماهير ترى اللاعب بشر يتابع السوشيال ميديا بكل تاكيد يوصل له كل شيء واللاعب بلا روح معنوية ليس لاعب كرة قدم يتحول إلى شخص آخر ترى رسالة جماهير الأهلي وجميع جماهير الأندية الثانية ادعموا اللاعبين حتى لو أنت ما تبيه لازم تدعم هذا ناديك حيبقى اللاعب حيبقى ما أتكلم على ترينج أو شو اسمه هذا مش أرتيم على أي لاعب ثاني ادعم يا حبيبي لين ينتهي عقده إذا أنت عقده صفر عليه من هنا إلى بكرة بس إذا تظهر الفريق تظهر المجموعة تظهر اللاعب تخيل مدرج كامل يصفر عليك هو فريقك يعني أنت لما تحس فيها تتعلم إذا تشعر فيها تتعلم خاصة من مارس كرة القدم وعندي لاعبين كبار وخدموا ناديهم تتخيلها في لحظة وأنت معاك الكرة اللي يصفر عليك جمهور فريقك
7: أقرها على اللاعبين الآخرين أنت اليوم مع اللاعب أرتين بكرة كل لاعب يتخيل أنها تكون معاه فما يرضاها لا ما يرضاها زميله ولا يرضاها
4: الكوره الفريق كله تاثر داخل الملعب صحيح انت لو صرت عائله واحده على قلب واحد واحد من العائله نفسه انه استهجان ومسك انت تاثر على المجموعه كلها يعني نشوف الاهلي عنده مباريات اعتقد قويه قبل ما يروح جنوب افريقيا ترى هذه برضو صحيح بعد للاهلي المفروض انه يلعب مباريات قويه زي القدسيه وزي الهلال اعتقد هذه لها فائده كبيره
1: طيب إيبانيز مدافع فريق الاهلي مع مراسلنا احمد الجابري
8: لا اريد الحديث عن امور اخرى اليوم قدمنا مباراه جيده والفريق أدى بشكل جيد لكن الشيء الوحيد الذي أريد الحديث عنه هو الجماهير داخل الملعب قاتلنا على كل كرة وعلى كل التحامات وكنا جميعا معا وهذا ما نقوم به داخل الملعب لكن إن لم تكن الجماهير إلى جانبنا وإلى جانب اللاعبين داخل الملعب فهذا لا يساعدنا دائما أقول أن الجماهير هي اللاعب رقم 12 لكن اليوم شعرت بأنهم كانوا ضدنا هذه هي كرة القدم تفوز وتخسر وهذا أمر طبيعي اليوم لعبنا بشكل جيد وقدمنا أداء جيدا في كرة القدم لا توجد أسرار هناك ثلاث نتائج فقط إما تفوز أو تخسر أو تتعادل وأكرر كل ما نحتاجه هو أن تكون الجماهير معنا وإلى جانبنا
1: الله نفس الموضوع على أرتين وأنا مبسوط ترى من لاعبين الأهلي لدعمهم لزميلهم حتى لو كان ما يعرف يلعب كورة ادعموه اللي سوى صح
4: ليش دائم يا خالد نقول غرفة الملابس إذا صارت غرفة الملابس هذه غرفة الملابس يعني شوف كل اللاعبين مع اللاعب وهذه رسالة واضحة للجمهور أصلا واتمنى جمهور الأهلي وجماهير الأندية كلها إنها ترى اللاعب ما هو واحد اللي يتأثر يتأثر 11 كله داخل الملعب
6: خصوصا إن بداية الموسم برضو يعني كبداية موسم صعبة شوي لو نهاية موسم أخذ جولتين ثلاث خلاص يعني الناس لكن كبداية موسم ممكن يكون أثرها صعب شوي صراحة
1: ترى ممكن يغير الأهلي
5: أنا بغض النظر عن اللاعب أنا قلتها للجمهور الأهلي يمكن في يمكن عبد الرحيم يمكن في الحلقتين اللي راحت قلتها يا جمهور الأهلي أنت اليوم مدرب قاعد يقدم شوي نتائج إيجابية وش يحتاج واللاعبين جدد زي سبيرستيان وترينكاو وأرتيم هذول وش يحتاج دعمهم ووقوف أنت الحين قاعد ما خسرت هذول الثلاثة أنت ما أنت بخسران ترينكاو ولا أرتيم ولا أنت بتخسر مجموعة ككل انت الفريق بينشق بينقسم قسمين الفريق ما عاد بيفكر
1: انه الدور على مين
5: اي يعني كل واحد يفكر زي كذا فعشان كذا انت يا جمهور الاهلي اللي كنا نضرب فيك المثل اليوم انت بصراحه للاسف
1: وجمهور الاهلي العاقل وعارفين تعامله بحول الله المناظر هذه ليست من جمهور الاهلي ولا حتى جمهور اي نادي ترى اللاعب بشر يا جماعه والله العظيم يتالم لما يكون جمهور المنافس يصفر عليه فما بالك بجمهور فريقه والله يتألم واللي جربه وعاشه في الملعب والله يتألم نايف مسعود أول مباراة وقول يا عبد الرحيم
0: أكيد أبو يداد يمكن من الإيجابيات اليوم اللي مرة أنا اليوم يعني انبسط فيها في المباراة نايف مسعود لاعب مميز شفناه من الموسم اللي فات يقدم مباراة جدا جيدة وسجل الموسم اللي فات تسديدة زي هذه التسديدة أعتقد أنه هدف يحسب له شفنا تسديدة وهذا شيء مميز فيه هو أعتقد أنه حيكون إضافة للفريق في المباراة القادمة

0: حلو اول مباراه وتسجل ها
1: اكيد فعل خير وبالعكس تعطيك يعني روح وشغف اكبر تعطيك ثقه اكبر وينتظر منه يقدم مستوى جدا مميز.
0: طيب هذه نقفل الملف الاهلي ونقول الف مبروك للاهلي حظ اوفر الرياض. سمو الامير الوليد بن طلال في من خلال منصه اكس يقول الهلال امانه من اخي ولي العهد لذلك ما عندنا الا كلمه ابشر. العاصفه صارت اعصار والاعصار مستمر لسنوات طويله. الهلال العالمي فريق منتخبات دول 19 لاعبا يمثلون 11 دوله وعدها سمو الامير الدول الموجوده. ها يقول لك هذا مو عاصفه هذا صار اعصار.
2: ان شاء الله الاعصار. اسمه سيدي الامير الوليد بن طلال قلناه ورايح نقولها قبل الاستقطاب وقبل هذا هو داعم لنادي الهلال وعاشق نادي الهلال
0: بس في كلمه محمد يلا
2: هو قال
0: والاعصار مستمر لسنوات طويله
2: الله يطول بعمره ان شاء الله ان شاء الله يطول بعمره والهلال دائما ما توقف الاعصار اعصار جايه الاعصار يمكن الفتره الشتويه في اعصارات بعد مو اعصار واحد
0: العام
2: وش العام كم العام 8 الفترة الشتوية السنة هذه إن شاء الله برضه إن شاء الله مش رأيك عبد الله
3: والله أتفق معك والله إن شاء الله استمر الإعصار
2: هو دائما لا قال جمهور الهلال يبي شيء يقول الأمير الوليد بن طلال دائما أبو خالد يقول
0: الهلاليين في نعيم ها في نعيم
2: والله أنا ما أخاف إلا من عينك
0: ما شاء الله لف تركت الدنيا كلها وترجمتني أنا
2: ولا أحمد عطيف يلا يروح يرجع لإنزاجي يروح يرجع لإنزاجي
3: أنا أتكلم على إنزاجي ما أتكلم على
0: طيب بعد الفاصل يلا أبا بعد 5 جولات في روشن يحتل المركز الأخير ولم يحقق أي انتصار يلو أو قادم

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: حياكم جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذا إحصائية مباراة الأبها والاتفاق، 9 تسديدات لأبها ولا تسديدة على المرمى، 8 تسديدات الاتفاق، تسديدة على المرمى وسجل منها هدف. يعني مباراة هادي على الاخر، الغنام ودخوله هو اللي قلب كل شيء.
1: اكيد انا اشوف خالد الغنام يعني حتى نستغرب مع يعني في كل مباراه ينزل فيها يكون لها تاثير، اليوم كان لها تاثير في العلل الفردي وفي الصناعه وفي العرضيات. اعتقد ان خالد المفروض مو شرط انه لاعب اجنبي لازم يلعب مكان خالد. خالد انا اعتقد من افضل اللعيبه حاليا محليين في الدوري. استغرب انه وجوده كاحتياط لاعب يملك الفرق على مستوى المراوغه، على مستوى الصناعه، على مستوى التسجيل. فاعتقد ان خالد هو يعني هو نقطه فارقه في الاتفاق.
0: هدف الاتفاق الاول، انت كحارس بكلمك، في تصرف غير التصرف اللي صار من حارس ابها؟
2: اخر الكره هي عرضيه،
0: انت ضربت في القائم وضربت في وجهه ودخلت.

0: يعني ردة فعل يعني وش تسوي يعني زي كورة زي هذه يعني ما يقدر يا خالد يعني ما يقدر إذا هو ما يعني صعب جدا إنه بيسوي بها شيء يعني كورة ضربت القائم قلت يعني شوف تمركزه تمركزه لا يعني مستحيل يا خالد وبراس خط داخل خط الستة مستحيل يعني إذا بدك تلو بعد تقول هذا إلو الحارس هو المسؤول عنه
1: لا أسألك يقدر يتعامل
2: لا لا ما يقدر وين يتعامل على الحراس
0: لا لا الحراس
1: يا أخي نزل راسك
0: لا ما يقدر يا خالد شوف القائم بجنبه القائم وبعدين غير كده ايوه كثير صارت
1: في القائم وفاجئ جول
0: بعض الاحيان يصير بعد حتى ضربه الجزاء
1: تجيب حقه العشب اذا كثرت
0: وشو حقه العشب بعدين غير كذا والله لو لو لو لو لو ابها عنده راس حربه غير راس الحربه هذا كان طلع من الشوط الاول فايز
1: طيب اروح الباتشوي حارس ما ابوش حارس مهاجم فريق ابها مع راسلنا عبد الله يحيى
3: كانت المباراة صعبة لأننا كنا بحاجة إلى الفوز اليوم وعلى الأقل أن لا نخسر سواء بالفوز أو تعادل أنا سعيد جدا باللاعبين لأنني أرى ما يقدمونه وأعرف أننا نعمل بجد كبير لعبنا بقوة اليوم لكن الحظ لم يكن معنا واستقبلنا هدفا كان يمكن تجنبه إن شاء الله سنقدم مستوى أفضل في المباراة المقبلة أنا مع اللاعبين كل يوم ومع المدرب نعمل بجد وهذه فقط المباراة الخامسة لذلك ما زال بإمكاننا نتحسن أكثر فأكثر نعم المباراة المقبلة أمام النصر ستكون صعبة لأننا نعرف أن الدوري يضم العديد من الفرق القوية علينا فقط أن نكون جاهزين وأن نبقى معا بإيجابية ونواصل العمل بعد كل ما حدث
4: Everything is happening
1: باتشوي وحديثة عن مباراة القادمة أمام النصر والله تسديدتين فريق أبها في خطر عبد الرحمن في هاشتاج دورينا غير منصة إكس يقول أبو الوليد عبد الرحيم جزاوي جيشنا على اللاعب واليوم قلب علينا واعتبنا
5: أنا أبو الوليد اتفق أنا قلت حتى قلت قبل ما أقول لا تصفر وقلت أنا ضد اللاعب وما أبغى اللاعب يلعب لكن مدام ارتدى الشعار ودخل الملعب أنا أدعمه بكل ما أملك هو بيمثل النادي الأهلي
1: طيب خلينا نروح للحالات التحكيميه مع الكابتن عبد الله القحطاني لباقي مباراه اليوم نبدا في مباراه الاهلي والرياض وزياد مساء الخير مره اخرى
6: مساء الخير مره اخرى للجميع نذهب الى مباراتنا الثانيه اليوم اللي هي مباراه الاهلي والرياض نبدا بحاله اولى كانت في الدقيقه 12 وهي الحاله التي من خلالها لاحقا تم احتساب ركله جزاء وهي ركله جزاء صحيحه لنادي الاهلي بسبب الركل باهمال الذي تعرض له لاعب الأهلي الذي هنا كان ينافس أيضا بعد ارتداد الكرة كان هناك لمسة يد على لاعب الرياض لكن لا يوجد فيها تعمد هذه الحالة التي تم مراجعتها تم التوضيح لحكم المباراة أن هناك عملية ركل بإهمال تمت على قدم اللاعب بعيدا عن مبالغة اللاعب لكن الفعل موجود الركل بإهمال موجود وركلة جزاء صحيحة لنادي الأهلي في هذه الحالة نذهب إلى حالة أخرى اللي كانت في الدقيقة هنا 50 في الشوط الأول وهي أيضا الحالة التي من خلالها سقط لاعب النادي الأهلي هنا لا يوجد ركلة جزاء حالة قطع صحيح للكرة من قبل مدافع الرياض اندفاع بدني من لاعب الأهلي لكن المؤكد أن لاعب الرياض لم يرتكب أي مخالفة قام بعمليتين كنترول على الكرة بالكعب لاعب الأهلي في اندفاع بدني حاول استغلال هذا التلاحم والسقوط بهذه الكيفية ولكن لا يوجد ركلة جزاء نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 56 أيضا احتساب ركلة جزاء ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو طبعا الحالة جدا غامضة على حكم المباراة بسبب وجود تلاحمين طبعا نشوف هنا يعني على الـ على الـ على أنه الخطأ ما كان واضح لكن نشوف قيمة الخطأ اللي كانت
1: الجمهور ولا من اللاعب اللي قطع
6: الجزمه انا اقول لك يعني لا احيانا بعض الاخطاء ابو الوليد لا احد يتخيل شوف عمليه اللمس السريع والسوت في اللاعب يعني ما اماكن زي كذا لا يمكن اكتشافها وايضا لا احد يتوقع انه كيف يعني موضوع النزف اللي حدث للاعب الله يكرمكم في قدمه قرار صحيح من حكم المباراه بالانذار لان الحاله فعلا حاله تهور وركله جزاء صحيحه لنادي الاهلي حالة أخرى في الدقيقة 64 لا يوجد ركلة جزاء لنادي الرياض نشوفها فريم أحمد لاعب النادي الأهلي قطع الكرة من قام بالدخول على الآخر هو لاعب الرياض حدث تلاحم جسدي طبيعي بين اللاعبين في الجزئية الأخيرة أحمد لاعب الأهلي لم يرتكب أي مخالفة وهنا التلاحم طبيعي بين اللاعبين
1: إلى مباراتنا الأخيرة أبها والاتفاق تفضل كابتن عبد الله
6: طبعا الجميل في هذه المباراة أن اللجنة

0: بدأت تقدم بعض الوجوه الشابة أبو الوليد. نشوف الحالة الأولى اللي كانت لأبها في الدقيقة 3، وهي طبعا عدم وجود ركلة جزاء لنادي أبها. لاعب هنا الاتفاق لم يرتكب أي مخالفة، قام بعملية قطع للكرة صحيح، تنافس مع لاعب أبها بشكل صحيح، لم يرتكب أي مخالفة، اللي هو هنا اللاعب اللي داخل منطقة الجزاء كان هناك مطالبة بوجود مخالفة، لكن هنا نشوف أن هنا القطع كان بشكل صحيح، ثم حدث تصادم بدني طبيعي بين اللاعبين. قرار موفق من حكم المباراة. حالة أخرى في الدقيقة 14، أيضا قرار موفق من حكم المباراة، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتفاق، عملية قطع صحيحة من قبل حارس المرمى فريم هنا أحمد، هنا الحارس لم يرتكب أي مخالفة، والاصطدام هنا اصطدام طبيعي نتيجة هنا اكتمال الجريمة بين اللاعب وحارس المرمى. نذهب إلى حالة أخرى، هنا أيضا حالة مميزة لحكام تقنية الفيديو، وهو إلغاء هدف لاحقا بداعي التسلل الذي حدث في منشأ الهجوم. نشوف هنا الهدف نعم سجل بطريقة صحيحة، ولكن اتضح لحكام تقنية الفيديو أن اللاعب هنا الذي شارك في صنع هنا اللعب تنافس مع مدافع أبها. حالات التنافس ليست تسلل مكاني، وإنما تسلل يقاس بالتأثير. تم استدعاء حكم المباراة لمشاهدة تأثير لاعب الاتفاق على لاعب أبها الذي لم يتمكن من اللعب بشكل صحيح، والسبب أن لاعب الاتفاق لحظة تمرير الكرة كان في موقف تسلل. راح توضح معنا لاحقا أبو الوليد أن اللاعب فعلا تحرك من موقف تسلل، لذلك تم معاقبته لاحقا بالتسلل. بعد العودة إلى تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف، وبنشاهد هنا الرسم الدقيق اللي كان عليه تقنية التسلل شبه الآلي. تقدم بسيط من هنا من مهاجم الاتفاق أفقده شرعية الهدف نتيجة تنافسه مع هنا لاعب أبها، وبالتالي قرار آخر موفق من حكم المباراة.
1: يعطيك العافية أبو زياد، شكرا لك. لكن السؤال سريع،
0: سم،
1: إذا عندك خبر عن حكم مباراة الاتحاد والنصر، جنسيته من وين؟ ولا
0: والله ما عندي خلفية، ما سألتوني و...
1: خلاص مستقبلا جاء على بالي السؤال بس.
0: أبشر.
1: شكرا كابتن عبد الله القحطاني، موعدنا غدا بحول الله لباقي المباريات. شكرا ليوم الأخير. طيب هذه مباريات الغد، من سيلعب أمام من؟ ورينا المباريات. الفيصلي والحزم الساعة 6:56، التعاون والفتح الساعة 6:55، الاتحاد والنصر الساعة 9 مساء. محمد كيف شايف المباراة الاتحاد والنصر؟
2: الاتحاد والنصر أعتقد أنه أنت قلت بداية الحلقة ومقدمتك أنه روح الاتحاد أمام طموحات وإمكانيات لعيبة النصر. أعتقد أنها مباراة يمكن جماهيرية إعلامية، مباراة للمدربين. أعتقد أن الكفة دائما للنصر، مع أنه النصر أعتقد أنه منافس على المركز الأول. الاتحاد قلناه حنا في ظروف كثيرة، ولكن لا حضرت روح الاتحاد أعتقد أنه بتصير صعبة على فريق النصر.
1: مباراة من طرف واحد عبد الله ولا؟
3: لا ما أعتقد.
1: مباريات هذه ما فيها.
3: النصر فعلا أجهز وأكمل، لكن الاتحاد خاصة في ملعبه اعتقد مباراه بتكون صعبه على الفريقين، وصعب حتى توقع
1: ما فيها من طرف واحد.
3: لا لا ما مستحيل، الاتحاد نادي كبير صراحه، واتوقع انه بيكون ند قوي.
1: بكره بيلعب رونالدو ولا بيستغنى عنه؟
4: لا بيلعب. انا
1: برايك
4: انا قلت له، انا في المباريات التنافسيه ما يحتاج رونالدو.
1: مباريات التنافسيه انا عاجبني صمته.
4: لا والله مباريات التنافسيه والله، لانه مو تقليل من رونالدو. ما عاد يعطيك،
1: ما عاد يعطيك. عوار ولا فيليكس بكره اللي لهم تأثير في المباراة؟
5: فيليكس له تأثير على مستوى النصر وحتى على مستوى الدوري، هو أعلى تأثيرا حتى من عوار وحتى من أغلب لاعبي وسط الدوري. ولكن عوار أعتقد أنه في التحولات الهجومية الاتحاد، وإن كان فارق كبير فني بينه وبين النصر، ولكن في اللعب تحت الكرة أعتقد أنه حيسبب خطورة على
1: مرتدات. قصد
5: نعم مرتدات، نعم.
1: بس النصيري موجود،
5: ممكن يبدأ بجورج.
1: عبد الرحيم، جورج ولا النصيري بكرة حيبدأ فيه؟
6: لا اعتقد انه هيبدا بجورجي، ما اعتقد هيبدا بالنصيري. طيب. او يمكن يبدا من الاثنين مع بعض ابو الوليد،
1: يبدا في الاثنين زي ما سووا مع القادسيه.
6: ها اتوقع انه يسويها،
1: ولو سواها يمكن ياخذها اربعه. خذها مني انا، ما اعتقد حيسويها. طيب توقعات سريعه للمباراه الاتحاد والنصر. عبد الرحيم،
6: انا اروح مع النصر.
1: محمد،
7: النصر.
1: النصر. عبد الله،
3: اتوقع الاتحاد صراحه.
1: الاتحاد تتمنى ولا تتوقع؟
3: لا تدقق يا دعاب مولولينا. لا لا اعتقد
1: فنيا قصدي
3: انا معجب كثير صراحه بمدرب الاتحاد.
1: طيب
3: اسلوب لعبه
5: شوف النصر
1: النصر.

0: هذه المباراة. بس أعطونا بس يسمحون لنا بس في دقيقة بس نطلع ناخذ بس لقاء مندي، وأكيد ممكن هيتكلم على أرتيم. مندي مع مراسلنا أحمد الجابري.
1: ماتش توداي، وات ديفرنت توداي بتوين الخلود عند الهلال؟
2: I think we knew that we didn't.
3: أعتقد أننا كنا نعرف أننا لم نقدم ما يكفي أمام الخلود والهلال. صحيح أن سيناريو مباراة الهلال كان مختلفا، لكن أمام الخلود تحديدا لم نظهر بشخصيتنا الحقيقية. تحدثنا كثيرا خلال الأسبوع، تذكرنا ما يجعلنا أقوياء. كنا نلعب على أرضنا، وكان علينا أن نحقق الثلاث نقاط ونعود إلى الطريق الصحيح، وهذا ما فعلناه. أما بشأن الأمور الأخرى فنحن لاعبون ولسنا أصحاب قرارات. قرارنا الحقيقي يكون داخل الملعب، وهنا يجب أن نتحدث. لا أحد فوق النادي، ولن يكون أحد فوق النادي. نحن نشارك في منافسات كثيرة محليا وآسيويا، ولذلك لا يجب أن نقلق، بل نواصل التركيز والعمل والإيمان بأنفسنا. أريد أن أقول للجماهير إننا معا، وعليهم أن يكونوا معنا أيضا وأن يدعموا كل لاعب يرتدي القميص. قبل أيام رحبوا بلاعب جديد بشكل رائع، وهذا يعكس قيمة جماهير الأهلي. لدينا مسؤولية أن نظهر للسعودية وآسيا والعالم أننا نملك أفضل جماهير وأفضل نادي، ونحن نحبهم ونعتمد عليهم، وأنا واثق أنهم سيعودون لدعم الجميع من جديد.
0: طيب هذا الهدف نفيته في اشياء دورين غير قبل الاقفال. محمد يقول كابتن الدعية بكل شفافيه، من تورينا التغريده من فضلك محسن، من تتمنى يكسب النصر ام الاتحاد؟
4: الاتحاد.
0: ولا فكرت؟
4: ولا فكر، لانه هو المنافس الحقيقي النصر للهلال، وانا كلاعب هلالي سابق ومشجع
0: الاتحاد غير منافس.
4: الاتحاد لا يمر بظروف، يعني ما هو جاي زي جاهزية النصر، مستحيل.
0: طيب شكرا محمد، شكرا عبد الله، شكرا سلطان، شكرا احمد، شكرا عبد الرحيم. اسبوعنا على خير، موعدنا غدا بحول الله.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الموسوعة الثقافية
3: بمجموع جوائز تصل ل 740 ألف دولار، أطلقت هيئة الترفيه جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً بالشراكة مع وزارة الثقافة، وتركز الجائزة على الأعمال الروائية الأكثر قابلية للتحويل لأعمال فنية وسينمائية، وقد بدأ العد التنازلي للتسجيل فيها والمنافسة على جوائزها في عدد من المسارات، في حين تتحول 4 من الأعمال الفائزة في مساري الجائزة الكبرى والسيناريو إلى أعمال سينمائية، ما يعد ذلك بمثابة فرصة ملهمة لظهور جيل جديد من الكتاب والوصول إلى بنك متكامل من الروايات والمحتوى العربي الذي يتواكب مع الإنتاجات السعودية والعربية الضخمة، حيث ستكون الفرصة متاحة لكل شاب أو شابة عربية أو لمن يكتب اللغة العربية من سن 18 عاماً وما فوق لدخول المنافسة على جائزة القلم الذهبي في مساراتها المختلفة.
2: الموسوعة الثقافية.
4: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: وقف خمسة ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها. لا تفتح مجال.
4: يا هلا

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه. حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: الاهتمام بكبار السن ليس واجباً اجتماعياً فحسب، بل قيمة إنسانية أصيلة. راقب تغيراتهم الصحية واستمع إليهم وشاركهم تفاصيل يومهم، ولا تتجاهل التغيرات الملحوظة في الذاكرة أو السلوك. قربك منهم قد يساعد على اكتشاف المشكلة مبكرة، وقد يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان والطمأنينة.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحالها، ببعت لعنيكي تحيات، الرقة دي قلبت حسابات، تستاهلي أعيش لك وحياتي.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله،
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
0: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
6: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
7: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
8: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
7: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
6: طيب وش الصح؟
0: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا

0: نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: صحة الدماغ جزء أساسي من صحتنا العامة. النشاط البدني والغذاء المتوازن والنوم الكافي والتواصل الاجتماعي ومتابعة عوامل الخطورة الصحية عادات مهمة لصحة الإنسان وجودة حياته. في الشهر العالمي لألزهايمر، اجعل الاهتمام بصحة دماغك جزءاً من روتينك اليومي، فالعناية اليوم استثمار في الغد.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
3: دائماً نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معاً نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.